0: نهر الخالد.
1: يقول حكيم: الرجال لا يحلمون بالعودة أكثر مما يحلمون بالرحيل. ونبقى مع الأقوال والحكم، ليس هناك سوى شيء واحد يجعل الحلم مستحيلا، هو الخوف من الفشل. ويقول حكيم: الأغنياء لا يبذلون مالهم إطلاقا، وحدهم الفقراء يفعلون. ونختم بهذا القول: الانتصارات والهزائم هي جزء من حياة كل إنسان، إلا حياة الجبناء، لأنهم لا يربحون ولا يخسرون إطلاقا. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشعري، أمام المصدح فيصل القسمي.

سأغذي إذا شطت مرافئ غايتي، وناوأني دهري بشتى العوائق، فأغرق في بحر التأمل ساعة، وعند انحسار الموج ترسو زوارقي، محملة بالدر في صدفاته، لكم أن تقيها من بحور الخوارق. وما زلت أستجلي مشارف غايتي، فعند مدار الشمس شدت بيارقي، ولا زالت الأفراح تغمر ربعنا، وأنتم معي حرز لفرحة خافقي. جمعت زهور الشعر من 1000 روضة، وجدت أناجيكم بفرحة مائه، لئن غبت عنكم فالحوادث جمة، وعتبي على طبع الصغار المخاتل. فليست ينابيع التجلي سواكنا، ولكنها مسكونة بالفضائل، يفجرها شوق الأحبة للهدى، لتغمر دنياكم بمجد الأوائل. فللصافنات الشم نجم يشدها إذا ما اشرأبت نحو أسمى المنازل. لئن سرت في دنيا الريادة آية، فليس اقتحام الصعب مثل التواكل. لقد حز في نفسي تخرس حاسد، يناوئني باللمز قصد التطاول. أقمرية الخضراء تغدو غريبة، وشادية الأوطان بعض النوافل، ولكنني أكبرت نفسي عن الأسى، وخبأت أفراحي ليوم التواصل، وطوفت في الأمصار شرقا ومغربا، فكنت جواد السبق عند التفاضل. أسابقه عزما ويسبقني مدى، فتعنو لنا الدنيا برغم الغوائل. وطوعت أحزاني لتصبح موئلا لفرحتكم بي في رحاب التفاؤل. لقد جئتكم ظمأ لفيض وفائكم، كصاد مضى يرتاد عذب المنابل. ففي الحب تعويض
عن المين والأذى لمن كان سمح النفس حلو الشمائل. زرعت على أرض المحبة وردة يفوح شذاها بين كل الخمائل، وجئت أهاديكم نفائس عودتي، أكفر عن صمتي بفيض الطوائل. فقمرية الخضراء تزهو بحبكم، وأنتم معي ذرع منيع لكاهلي. وكوكبنا الدري يزهو بمجدنا، نطاول آفاق العلا بالتكامل.

حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة. كان هذا جورج وصوف سلطان الطرب وهي من الحان الشيخ سيد مكاوي. المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم منجي الشعري فيصل الجسمي الاختيار المويلي كوكتيل تونسي. نبدأ مع الفنانة التونسية أطال الله عمرها سلاف تغني معنا جمال.

سيدة نعمة المشوار المتواصل مع خالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم جي الشاري فيصل قاسمي أنتم على راديو صفاقس اف ام الاختيار الموالي كلمات وألحان بليغ حمدي تغني فنانة الجيل ميادة حناوي أنا بعشقك إنتاج 1987.

ومع ميادح الناوي يقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تابعنا وسير معنا الحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي منجية الشاري المصدح فيصل القاسمي. مسك الختام أترككم مع كلمات نزار قباني، الحان محمد الموجي، وغناء العندليب الأصمع عبد الحليم حافظ. رسالة من تحت الماء، أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

أغرق أغرق إني أغرق إني أغرق أغرق أغرق.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

0: النهر الخالد، روائع الأشعار
1: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
3: جربتهم كهولي، عشرتهم بالباهي يا خلولي، عزيتهم بالخس ثمن باعوني.
4: بشير الغرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باي الشعب علي بن غبير.
5: كيفاه قاموا فرد مرة؟
2: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
3: ما سمعت حديث مليان معاني. منسوب الخطيب عكاظ يقول يا جماعة، خلقت الناس أخيافا وتميزوا أوصافا، فطائفة للعبادة وطائفة للتجارة وطائفة خطباء وطائفة للبأس والهيجاء. وهذا يا جماعة اللي نحن وصلنا له في المملكة متاع تونس. كل حد يضرب على داه، اللي في السرايا فاتقين ناطقين، واللي عندهم الثروة متمعشين، والزواولة العربان بقية الرعية حالهم ما يسرش.
6: قلت الحق يا بن غذا، قلت الحق، حديثك صواب وكيما يقولوا الحديث قياس.
3: راح نادي لي الرجال على له.
7: الكل هبل غذاهم،
3: الكل الكل على له.
7: ارجال هل راحوا؟ ارجال اعليا يا منصور يا اميره، لموا بعضكم من راحوا جاي. ها
8: السلام عليكم. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
8: الله،
3: اسمعوني يا رجال. الامر ما عادش يتحمل. لا ناديتكم على الجال، نسقت مع عمكم حسونة. نعملوا ضيفة للمشايخ العروش القريبة اليوم قبل الغدو. انت محمود برا شيرة الجبل الغربي، ومسور انت برا شيرة الظهرة،
9: الله يبارك،
3: وانت عميرة شب شيرة الواد الشرقي،
9: الله يبارك،
3: وانت مسعود اقصد ربي للدوار ولاد مناع.
6: هاي هاي اقصد ربي وربي معاك. هاي
10: نايا ما فهمتش يا بن غذية.
3: لازم يكون بينات عيان ومشايخ العروش عهد، والعهد على الماء والملح. يجتمعوا على الماكلة، ياكلوا ويحلفوا ويتعاهدوا بيناتهم. هذه حرب عصيان وثورة على عساكر نظام حكومي متسلح على راسهم، مسؤولين بشوات وغوات ومراليواء يحكموا بحكامهم، وقياد في الجهات ينفذوا في الأوامر.
10: والله فكرة هايلة بن غذا. ربي ينصرك، ربي ينصرك وينصرهم، ربي يعليك على من يعديك. أما هذه عركة كبيرة.
3: أي علالة، عصيان المظلوم لحكام الظالم.

0: جماعة نوكلوا الماء والملح مع بعضنا. هاب نويت هادو الزقايل وغدوا ضيوفنا. كل أربعة يتلموا مع بعضهم على زقالة نسموا بسم الله وناكلوا ونحلفوا ونعاهدوا بعضنا ونخلوا اللي بيناتنا من أحقاد ومشاكل على جنب وناكفوا ضد هالزيادة وهالظلم والفساد بتاع الصرايح.
1: ما تنسوش يا جماعة كل عرش يعملوا طبال يسموه طبال فزوع باش يفيق العباد وقت اللي تصير كارثة لا قدر الله ولا هجوم العسكر متاع البي.
2: سيد البغذاء المبروك ولد عمارة يحب يكلمك راس راس.
1: لا ماني خارج الراحة مبروك. واش يا ذاك منو اللي نادي على البغذاء؟
2: المبروك المبروك
1: مبروك. الحمد لله الحمد لله. جماعة واشي يا بلغلاهم واشي واش قال ليك المبروك ولد عمارة؟ قال لي الاخبار اللي جاية من سوسة تشرع. الحمد لله حتى هم رفضوا قرار البي وتمردوا وتوحدوا كيفنا. حد ما يطبق القانون الجديد واللي خالفهم يخونوه.

0: شنية الأخبار المشومة هذه؟ شنية؟ شنية يا صبايحي؟ شنو اللي قاعد صاير في المملكة التونسية؟ وعليه الأمر فلت منه؟ عليه السرايا فقدت السيطرة على الوضع؟ هذه قتلهم مسكتوا يا بشاغة يا بشاغة.
1: نعم نعم سيدنا.
0: أعطي أمرنا للأمير لواء الطبجية سليم باش يخرج لجهة المستير، والأمير لواء عثمان يخرج لجهة سباكس، وأمير لواء محمد بو عبد الله يخرج لسوسة. لازم الحكاية هذه تقف. اتحرك يا باش آغا اتحرك.
1: حاضر يا سيدنا، اللي تقول عليه الكل باش يصير.
2: سيدنا سيدنا سيدنا
0: اشنو زاده؟ اش هما يا باش حامبة؟
2: البلاد خايدة يا سيدنا، مش كان الساحل حتى الكيف وبر الجيد في جنوب سيدنا، الحروش الكل تمردوا، ومش هذاك برك تواعدوا يا سيدنا باش اللي يخون الماء والملح ويطبق اوامر سيدنا يخونوه.
0: شنو؟ منين جاتهم القوة هذه؟ وكيفاه قاموا فرد مرة؟ انتم وين؟ وين الوزراء؟ وين القياد؟ وين رجالكم؟ وينكم؟ وينكم؟ وين العينين المزروعة في وسطهم؟ وين؟
1: سيدة
0: وين؟
2: سيدة سيدة داخل سيدة داخل يا سبيخية، جيبوا الماء جيبوا الماء. سيدة سيدة سيدة اسم الله عليك اسم الله عليك سيدة اسم الله عليك
1: سيدة سيدة سيدة اسم الله عليك.
3: باش حامبة يا باش حامبة تيجي بحذية.
4: هيا للهاني جيت.
3: وينك شنيا حويلك؟ قلي فرنسا شنيا راية في اللي صاير في تونس؟ نقصد قلت فرنسا شارل شنو يحكي عايشك؟
4: أنا والله ماني فاهم كيفاش يفكر لله. ساعات نفهم اللي المملكة الفرنسوية متحبش تقوم لتونس قائمة، وساعات نفهم اللي هما مش عاجبتهم سياسة سيدنا البي وجايين مع الرعية.
3: زيد وضح لي شوية يا باش حامبة، خذني على قد عقلي يا سيدي.
4: كيف تولي الحاجة في مصلحتهم لله يدافعوا عليها، وكيف تولي الحاجة ما هيش في مصلحتهم تقف شوكتهم ويلي وينتقدوا في سياسة البلاد ويعرضوا في خدماتهم باش يدخلوا ويعاونونا.
3: هما يعملوا برايهم، البير اللي تشرب منه ما ترميش فيه الحجر يا باش حامبة.
4: لله هاوشي. خليني نتعرض له. قال لك اذكر الصيد وحضر له عشاه. ايا
1: خليني نجيك.
4: مرحبا مرحبا مرحبا سيد القصر. مرحبا.
5: بونجور باش حامبا. كومون فا سون اكسلنس؟
4: اوه سون اكسلنس اخرج يعمل فيدوره في الكاروسه في البقايا القريبه في الثانيه، مش بعيد برشا.
5: سون اكسلنس يخرج في الوضع هكا؟ اليس الامر خطير يا باش حامبا؟
4: سيدنا يعرف الوضع مليح، حبي بدل الجو شوية. أما بيني وبينك يا سيدنا القنصل ما ثماش حاجة في الحاضرة، الأمور الكل رايضة، الوضع متوتر كان في بلاد العربان، أما تحت السيطرة.
5: تحت السيطرة تحت السيطرة.
4: علي أنا قلت حاجة خايبة مسيو شارل؟
5: لا لا لا باش حامبا، فقط عجبتني كلمة تحت السيطرة.
4: ربي حابس علينا العقل والدين. قداش غامض هالقنصل هذا، يا أخبث من القنصل القديم ليون روش. أنا مقلقتني كان حكيت هالقناصل هذية، حتى قنصل الإنجليز وقنصل طليان مش شوية زادة. البلاد ولات كل فريسة دايرة بها الذيوبة. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي وفق على الصلاح.

0: سايس في سايس لتتحرق خلي حصون
1: ايه.
0: حط البراد عجمر والباقي سايبها علي انا
1: بايبا.
0: هي تو قولوا لي يا اخي اسمعتوا التحريض الحاضر ضدنا احنا عرب البادية ولا ليه؟
1: سمعنا ذهبي سمعنا، هذه مسألة قديمة ما هيش جديدة راهي. تونس بلد واحدة ويد واحدة، اما الفرنجية الحلال في ديما يكمسوا ويكمسوا يفرقوا بين اهل السرايا واهل الريف، باش ديما يدخلوا بين الظفر والحمى.
2: يعطيك الف صحة على التفسير عم حسون، لم كنت رجل دمدوم. هاي هاي هاي صب كويس تاعي عاد ذهبي صب.
1: اما لوينك هبلغ ذاهم، لا في حياتي تعدى علي حكم اربع بيات كاملين، فاهم الدنيا مليح راني، وعلى الحق عمري ما نميح، ديما في وطني شادد صحيح صحيح.
2: حتى انا يا جماعه طارتني حاجه، تو مش الشرع يقول يولى على القوم واحد منهم؟ كيفاش عبد مملوك للسرايا يولوه على جهه كامله بعباده بحيوانها؟
0: قلت الحق قبل غداه، قلت الحق، حتى هذا ما نقبلوهاش خلاص.
2: العدل مش يسهل يا جماعه.
1: صحيح،
2: كان قول لكم واش قال سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.
1: واش قال؟ واش قال ابن غضام رضي الله عنه؟
2: قال: اذا رفع الي المظلوم ظلامته ولم انصفه فانا ظالم له.
1: رضي الله عنه.
0: اي ما حتى القياد زادوا على ما وصوهم الفساد. اي القويات هما اللي زادوا على مرمة البلاد.
1: واش يا جماعة واش بيكم شديتوا في القياد في القياد؟ ايش
0: دي ليها خالي حسون؟ نحن فكينا لهم خواتين وتو ما عاد لهم قيمة وسط العروش، كيفهم كيف قيد خلق ربي.
1: يعطيكم الصحة. قول لي من الغلام وانت عارفه.
2: عارف حسون عارف. لعادم كتيب يختموها بختومهم ولا بسميهم ولا باسم الصادق بي.
1: يقوى عليكم ربي، انتم رجال بالفم والملاح، ربي ينصركم ربي ينصركم.
3: شافيا يا شافيا يا شافيا جا هوني.
4: انعم
3: تي يقرب يا شافيا جا لهني.
4: انا شيتك
3: ايجا اقرب عادي ما نقول لك.
5: اش فما؟ شنيا هالشمع؟ شنيا هالزينة في بيتك يا زنيخة؟ يا اخي ناوي على حاجة؟ وشنيا هالجوقة هذي؟
3: اي ناوي على حاجة يا شيفي ناوية.
5: قولي نورني.
3: اسمعني يا شيفي، احنا لازمنا نفرض رويحنا على سيدنا، ما نخليوش هيك جواري صغار يجيبوا الوانزارو واحنا عاد نسكروا بيتيتنا على رويحنا وكهو وبيعوا روح.
5: اي قل شنية هالدبارة يا سحارة؟
3: احنا لازم نستناو سيدنا لين يرجع للسرايا، وقبل ما يطلع الدروج تسبقوا الجوقة بالغنى في بيتنا. وقتها في عاود يدخل البيت شهيرة يجي الهاوني.
5: صحيح،
3: وقتها عادي الشيفية تسمعوا الجوقة تقطقة موشحة اندلسية تذوب لحجة، وهكيك سيدنا يترم ويتلهي بينا ويقبح بينا، وحناش نحبوا خير من هذا.
5: والله فكرة يا زنيخة.
3: رايت قديش نفكر هنا.
5: اي اسمعني، حتى سيدنا عنده مدة ما تفرهدش. اي
6: الحق على رواحكم يا خدام. مية انتوما يا جنين هنيوني عشنينة لنحسب الأوراق ولنا وطايح مفهومة.
7: حاضر سيدنا.
6: وقبلت قولي مفهوم كيف المرة الأخرى باي.
5: اوه هو مغشش.
3: اسمع اوشي اوشي سيدنا فيسع فيسع. اسمع الشوقة يدوب يدخل سيدنا تبدأ الغني به والعزف. هاي هاو دخل. مرحبا بسيدنا.
8: مرحبا بيكم. مرحبا بيكم. هايل ملا لما يا سيدي ملا لما.
9: هاي
8: هايل يا زنيخة، وانت يا شافية رجعتوني لأيام زمان، فاجئتوني بهالشيخة. اش باش نقول لكم يا سيدي، محلاها الترب. أنا باش نهدي لكم كل واحدة منكم سلسلة ذهب تعمل 66 سيب.
5: هيا خذ انت ربي فضلك يا
8: هيا عاد يجيو عاد وقربوني عاد، ما تقعدوش بعد عليا دوروا بيا.
3: ربي عليك على من يعاديك يا سيدنا يا تجروسنا، ربي فضلك لينا.
8: شنو عجبتكم وانتي عجبتك هذية؟
5: حلوة حلوة سيدنا، ربي خليك لينا يا سيدنا.
8: اسمع تعرف كيفاش انا ظهرت لي من القاعدة هوني مش باهي، اي نبدلوا البلاصة.
4: كنتم مع باي الشعب علي بن غذاهم، بطولة حداد بوعلاق، محمد السعيد، عزيز أبو الأبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي. هندسة الصوت لسعد الدريدي، توظيف إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه. إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة، والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة

ابن إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه. يا ربنا لك الصلاة.

التائبين للعفو لا نرجو سواك. يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك. يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

وتنسيني فرحي وأيامي، تنسيني فرحي وأيامي.

وجمعتك سحبا ليهطل مطر. دعوت أن تظل محورا لسروري.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 10 بعد 200، ونتناول اليوم بالتفسير إن شاء الله تعالى الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. فتح الله سبيل الحوار مع بني إسرائيل عن الآيات العديدة التي حدثت على يد رسلهم، كي يكون ذلك باعثا لهم على الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، التي قامت على مثل تلك الآيات والمعجزات. فقال: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. الآية هي المعجزة الظاهرة التي لا يخفى أنها من عند الله، كالعصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها. أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، سل بني إسرائيل عن المعجزات الكثيرة التي آتيناها أسلافهم وجاءتهم على أيدي رسلهم الكرام، مثل موسى وعيسى عليهما السلام، فهي تدل دلالة قاطعة على صدقهم. وقد قص القرآن في عدة آيات أن اليهود كلما آتاهم الله آية قابلوها بطلب آخر، حتى إنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها كعبدة الأصنام. جاء في سورة الأعراف قوله تعالى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وطلبوا أن يروا الله جهرة. جاء في الآية 55 من سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أنكروا كل ما جاءهم من البينات والأدلة، فأخذهم الله بذنوبهم وحل بهم ما كانوا أهلا له من العقاب بسبب عنادهم. ومثل ذلك المعجزات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فهي متنوعة وكثيرة تؤدي إلى الاقتناع والتصديق بالنبوات. لهذا يقول له تعالى: اسألهم وذكرهم بالمعجزات الكثيرة التي آتيناها الرسل السابقين فأنكرها المعاندون فأصابهم عقاب الله تعالى، فهل لهم أن يتعظوا ويتدبروا ويقلعوا عن جحودهم بالحق وعن طغيانهم حتى لا يحل بهم من النكال مثل ما حل بأسلافهم؟ وهذا السؤال سؤال تقريع وتوبيخ لهم على طغيانهم وجحودهم بالحق بعد وضوح الآيات. ثم هدد الله وتوعد من يغير سنن الخالق سبحانه، فقال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، أي ومن يغير نعمة الله وهي الأدلة والبراهين الدالة على الحق والخير والهداية من بعد ما وصلت إليه وعرفها ويجعلها من أسباب ضلاله وكفره وعصيانه بدلا من أن تكون من أسباب سعادته، فله العقاب الشديد. والعقاب عذاب يعقب الذنب، وذلك جزاء كل من حاد عن سنته وبدل شريعته. وهؤلاء المبدلون لابد أن ينزل بهم العقاب، إذ هو من سنن الله العامة، فالله شديد العقاب لمن خالف وأساء، رؤوف رحيم بمن أطاع وأحسن. وهذا تحذير لهم من أن يكونوا من المخالفين المبدلين. ومعنى قوله تعالى من بعد ما جاءته أنها وصلت إليه وتمكن من معرفتها ووقف على تفاصيلها، فهو مثل قوله تعالى في الآية 75 من سورة البقرة: يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والآية عبرة للمخاطبين بالقرآن من المؤمنين، فإن ملكهم الذي يتقلص ظله وعزهم الذي تتخطفه منهم الأيدي، ما حدث له ما حدث إلا بعد أن بدلوا نعمة الله التي أشار إليها بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم ذكر الله طبيعة الكافرين الجاحدين فقال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، أي حسنت الحياة الدنيا في أعين الكافرين وأشربت محبتها في قلوبهم، فتهالكوا عليها وتهافتوا فيها وأعرضوا عن الدين حين ظنوا أن منافعها قد تفوتهم. وأخص صفاتهم أن تكون زينة الدنيا أكبر همهم، فهم يؤثرونها على كل شيء حتى على ما عند الله من نعيم مقيم، لأنهم لم يؤمنوا إيمانا صادقا بالآخرة. مستمعي الكرام، إن حب الدنيا هو رأس كل خطيئة وسبب كل بلية في الدنيا والآخرة، حيث يصل بالعباد إلى احتقار النواحي الروحية والسلوكية، فتتبدل القيم ويعتبر التسامح ضعفا والفقر خسيسة والصدق بلاهة والعفة عدم إحساس بالجمال، فتقسو قلوبهم ويلفها الظلام ويرفضون ما آتاه

يتبعوا خطوات الشيطان فيتفرقوا كما تفرق اليهود والنصارى، وحتى لا يحيق بهم ما حاق بالذين من قبلهم. ولكننا نراهم أي المسلمين مع الأسف قد احتذوا حذوهم واتبعوا نهجهم واختلفوا كما اختلف الذين من قبلهم، فحاق بهم مثل ما حاق بأولئك، وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا.

ثم قال تعالى عنهم: ويسخرون من الذين آمنوا، أي وتراهم يسخرون من المؤمنين ويستهزئون بالفقراء منهم كعبد الله بن مسعود وعمار وصهيب، ويقولون: كيف ترك هؤلاء لذات الدنيا وعذبوا أنفسهم بالعبادات؟ كما يسخرون من أغنيائهم لأنهم لا يهتمون كثيرا بنعم الدنيا، بل يستعدون لما بعد الموت بترقية نفوسهم بتصحيح الاعتقاد وإصلاح الأعمال والتحلي بفضائل الأخلاق. ويتلخص موقفهم بأنه موقف مادي لا أثر فيه للروحانية. بعد ذلك رد تعالى على هؤلاء الساخرين الذين يظنون أنهم في دنياهم ولذاتهم خير من أهل اليقين والإيمان، فقال عز وجل: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، أي إنه إذا استعلى بعض الكافرين على بعض المؤمنين فترة من الزمن بالمال أو المنصب أو الجاه أو العزة والسلطان وكثرة الأنصار والأتباع، فإن المتقين سيكونون أعلى رتبة منهم في الآخرة وأعلى مقاما عند ربهم، فهم في أعلى عليين والكفار في أسفل سافلين، وسيلقون جزاء سخريتهم بالمؤمنين. قال الله تعالى في سورة مريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. كما قال تعالى في سورة المطففين: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استذل مؤمنا أو مؤمنة أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم فضحه، ومن بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة حتى يخرج مما قال فيه. وإن عظم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من ملك مقرب، وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة. وإن الرجل المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرجل أهله وولده. وقد تساءل الزمخشري عن السبب في قوله تعالى: من الذين آمنوا، ثم قال: والذين اتقوا. تساءل: ما سبب تغيير تسميتهم من المؤمنين إلى المتقين؟ ثم أجاب: ليريك أنه لا يسعد عنده إلا المؤمن التقي، وليكون باعثا للمؤمنين على التقوى إذا سمعوا ذلك. هذا هو الجزاء المفضل الخالد في الآخرة. أما الدنيا فليس الارتفاع فيها خالدا، وإنما هو موقوت، بل هي في الحقيقة يغتر بها سذاج الناس أو السطحيون العاديون. فلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. وشتان بين عاقبة الكافرين الذين يلقون جزاءهم من المهانة والحرمان والهوان، وبين عاقبة المتقين الذين يعلي الله قدرهم فيرفعهم بالنسبة

إلى منازل القرب والكرامة والرضوان. والله يرزق من يشاء بغير حساب. مستمعي الكرام، ما يحسب محدود، وما تجاوز الحد والعد لا يحسب، ففضل الله تعالى لا يحسب ولا يعد، فهو غير محدود. ومع جدارة الكافر لاستحقاق العقاب في الآخرة، فإن الله تعالى من باب العدالة والرحمة لا يحجب عنه الرزق والعطاء الذي يستمتع به في الدنيا ويضمن له معيشته وكرامته. سبحانه يرزق من فضله من يشاء ولو كان كافرا فاسقا، ويعطي الرزق عطاء كثيرا جزيلا، أي بغير تقدير له على حسب الإيمان والتقوى والكفر والفجور. ويفهم من الآية أيضا أن عطاء الله واسع خصب كثير لا حدود له، فهو جلت قدرته لا ينفق بعد، وفضله كله بغير حساب. أما الذي بحساب فهو ما كان على عمل قدمه العبد. قال الله تعالى في سورة النبأ: جزاء من ربك عطاء حسابا. لذا كان رزق المؤمن التقي في الآخرة أوسع من رزقه في الدنيا، وحينئذ يتميز المؤمن عن الكافر في زيادة الرزق واستمراره في الآخرة. أما الكافر فلا رزق له هناك، وإنما جزاؤه العذاب في جهنم. قال الله تعالى في سورة المرسلات عن المؤمنين: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال سبحانه في سورة الحاقة عن الكافرين: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وتكرر معنى الآية في القرآن الكريم مثل قوله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويلاحظ مستمعي الكرام أنه تعالى لم يشترط السعي لرزق الدنيا، لأنه قد يأتي بلا سعي كإرث وهبة ووصية. والرزق بلا حساب في الدنيا يكون بالنسبة للأفراد، فإنا نرى كثيرا من الأبرار وكثيرا من الفجار أغنياء متمتعين بسعة الرزق، وكثيرا منهم فقراء معسرين. لكن المتقي يكون دائما أحسن حالا وأكثر احتمالا، فلا يؤلمه الفقر كما يؤلم الفاجر، إذ هو بالتقوى يجد المخلص من كل ضيق، ويرى من عناية الله به رزقا غير محسوب. أما الأمم فأمرها على خلاف ذلك، وسنة الله فيها أن يرزقها بعملها ويسلبها بزللها، إذ ليس من سنن الله أن يرزق الأمة العزة والثروة والقوة والسلطة من حيث لا تحتسب ولا تقدر ولا تعمل. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

أطر النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى.

صاحب الملك. يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة

حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يداه يا ربنا لك الصلاة والحمد.

العفو لا نرجو سواك. يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك. يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا

0: صباحكم سعيد. أمطار متفرقة اليوم بالمناطق الساحلية الشمالية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. يوم تحسيسي في صفاقس حول ضغط الدم. المفاوضات الاجتماعية وزيادة في الأجور محور اجتماع الإطارات النقابية في القطاع الخاص بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. تخصيص حافلات غدا لنقل المترشحين لاجتياز الكفاس بمختلف معتمديات ولاية صفاقس. أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الأفات في القطاع الفلاحي. في العالم استشهاد 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وترامب يعلن القضاء على الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم الدولة. نلتقي إن شاء الله بعد نصف ساعة من الآن. أترككم الآن مع أنس رباعي إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

أحلى صباحات، أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل من اختار الاستفاقة على صوتنا هذا الصباح. مرحبا بكم معنا، ترافقونا وتأنسونا في صبحية جديدة، صبحية اليوم السبت 16 ماي 2026، الموافق للتاسع والعشرين من ذي القعدة 1447 هجري، 78 يوم في فصل الربيع، وشمس هذا اليوم أشرقت في 5:13. إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة، إن شاء الله زادة كيف قاعدين تقضيوا في أوقاتكم في أحسن وأفضل الأحوال. نقولوا بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ في مختلف المستويات الدراسية، فترة امتحانات إن شاء الله يا ربي كل التألق، كل النجاح، وكل التمنيات بأنه تكون إن شاء الله سنة التفوق والتميز. توك بدينا معاكم لقاء أحلى صباح، باش نتواصلوا إن شاء الله حتى للتسعة. تستنى فيكم كيف العادة برشا أخبار، متابعات، استضافات، وموسيقتنا باش تكون إن شاء الله غنيات اخترناها تونسية 100%، فيها جديد فيها القديم. نحاول نرضيو كل الأذواق اللي تسمع فينا على موجاتنا. نذكركم اليوم تنجموا تسمعونا على إذاعة صفاقس وعلى إذاعة بانوراما في تونس الكبرى، نجموا تسمعونا زادة كيف على منصاتنا الرقمية على www.radiosfax.in. ونذكركم بالصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس على الفيسبوك واللي هي راديو صفاقس. منى عم جمل في الإخراج، أنس ربيعي معاكم في الأعداد والتقديم. مرحبا بالناس الكلها.

اللهم إني أسألك التوفيق والسداد، وأن تفتح لي أبواب النجاح والرزق، وأن تيسر لي أمري، وتشرح لي صدري، وتبارك لي في جهدي وتعبي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن، واجعل النجاح حليفي في كل خطوة. اللهم وفقني لما تحب وترضى، واجعل لي من كل تعب فرحا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل دعاء قبولا. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة، واجعل الخير في طريقي أينما توجهت.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: صبحكم أحلى صباح ونهاركم يا رب يسعد ليامات إن شاء الله. كل الدعوات بالنجاح والتألق والتميز للجميع. توقيتنا 6:19 مازلنا كي بدينا معكم اللقاء والمشوار في أحلى صباح باش تتواصلوا إن شاء الله حتى للتسعة. اليوم الحقيقة الاستفاقة كانت على بعض الأمطار خليني أقول الضعيفة المتفرقة في جهة صفاقس، وتوقعات تشير إلى أنه طقس اليوم السبت باش يتميز بأمطار متفرقة في الصباح في المناطق الساحلية الشمالية ومحليا الوسط مع سحب عابرة في بقية الجهات، تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال والوسط. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم باش تسجل انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 18-24 درجة في الشمال والوسط وبين 25-30 درجة في بقية الجهات، توصل ل 36 درجة في أقصى الجنوب. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشمالي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب، الريح قوية نسبيا محليا قوية قرب السواحل وفي الجنوب مع دواوير رملية محلية ضعيفة معتدلة في بقية الجهات. بالنسبة لحالة البحر اليوم مضطرب شديد الاضطراب، هذه توقعات أولية بالنسبة لحالة الطقس اليوم، في انتظار إن شاء الله نشرة جوية مفصلة جينا في حدود 27 مع المعهد الوطني للرصد الجوي، نزيدوا بطبيعة ناخذوا أكثر تفاصيل على الطقس اليوم وكذلك الأيام القليلة القادمة خاصة نهاية هذا الأسبوع. إن شاء الله نهاية أسبوع تكون رايقة مميزة لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا باش يكونوا معنا ويرافقونا. واليوم خليني نتوجه بالتحية لبرشا مستمعين يتبعونا ويرافقونا من خارج حدود الوطن، شكرا لكم على التواصل على التفاعل، نجموا بطبيعة ديما تتفاعلوا معنا وديما تسمعونا خاصة على منصاتنا الرقمية وعلى موقعنا على الانترنت www.radiosfax.tnc. سرويحكم إذا كان كنتوا تسمعوا فينا توا وانتم في الطريق، فكرة هبكم قاصدين ربي للخدمة للقراية للقضية، كل حد والوجهة متاعه في صبحية اليوم. إن شاء الله على كل ترافقكم البركة وترافقكم ديما الأوقات الباهية والطيبة. توقيتنا 6:21 نواصلوا مع موسيقتنا ومع إيقاعاتنا باش نسمعوا لطفي بوشناق ريتك ما نعرف وين. مرحبا بالناس الكل معنا في أحلى صباح.

إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى يوما تحسيسيا مفتوحا للعموم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم بأحد الفضاءات التجارية الكبرى بصفاقس. انطلقت أمس أشغال تهيئة وتهذيب حي شاكر بكلفة تقدر بأكثر من 2 مليون دينار، وتشمل صيانة وتجديد الطرقات والأرصفة ومختلف الشبكات العمومية بإشراف بلدية صفاقس ووكالة التهذيب وتجديد العمراني. خصصت الشركة الجهوية للنقل غدا عددا من السفرات الاستثنائية الصباحية نحو وسط المدينة، تنطلق بين 5 و 6 صباحا من مركز المعتمديات والعمادات، وذلك لنقل المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي الكباس، المبرمج إجراؤها غدا بعدد من المؤسسات التربوية بمدينة صفاقس. أظهرت مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641,700 شخص. في العالم، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انفتاحه على المقترح الإيراني لتجميد التخصيب لمدة 20 عاما، وأكد أن بلاده تراقب المنشآت النووية الإيرانية على مدار الساعة وأنها عازمة على الحصول على الغبار النووي في تلك المواقع. استشهد أمس 6 أشخاص على الأقل، بينهم 3 مسعفين في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في 7. دمتم جميعا بخير.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

0: الايام.
1: ما نحبش ما نحبش فضة وذهب، هكا كنت تغني الفنانة علا. يا 46 دقيقة، هذا هو توقيتنا، هذه هي رحلتنا معكم في أحلى صباح. مرحبا بالناس الكل. تاريخ 16 ماي، زعما بشنو يذكرنا، شنو يخبيلنا التاريخ هذا، باش نتعرفوا على التفاصيل في الفقرة هذه.
2: في مثل هذا اليوم
1: 16 ماي هو تاريخ ولادة الموسيقي التونسي محمد بودية، الشيخ محمد بودية، من مواليد 16 ماي سنة 1881، توفى في 7 جوان 1974 عن عمر ناهز 93 سنة. الشيخ محمد بن حسن بن محمد بودية تولد في صفاقس في عائلة متواضعة في نهج العش في المدينة العتيقة، زاول تعليمه التقليدي في الكتاب في زاوية سيدي علي الكراي وين حفظ القرآن الكريم. توفى والده منذ سن الرابعة، ووالدته وقت اللي وصل 8 سنين، هذاك علاش ما نجمش يلتحق بجامعة الزيتونة باش يواصل تعليمه. الشيخ محمد بودية كما نعرفوا الناس الكل ساهم بشكل كبير برشا في الحياة الفنية، ومع دخول الفونوغراف تأثر المجتمع بالفن الشرقي، هذاك علاش اختار بودية باش يدخل عناصر جديدة في فرقته اللي كانت تتقن الأغاني الشرقية وأضافها حتى في عروضه. الشيخ محمد بودية من الناس اللي تحفظ بشكل كبير برشا المالوف، سجل حوالي 13 نوبة في من مجال السيدي أبي الحسن الكراي في الإذاعة الجهوية بصفاقس، سجل كذلك العديد من الأغاني الأخرى كما يرمانا يرميمنا، عشيري الأول، مقواني نور عيني، حتى لين توفى كما قلنا في 7 جوان 1974. يقعد الشيخ محمد بودية أحد أعلام الموسيقى التقليدية التونسية، وأسهم في حفظ المالوف وتطوير أدائه، ونجم قوله كان حلقة وصل بين التراث الموسيقي الأصيل وتحولات الذائقة الفنية في عصره. تاريخ 16 ماي زاد كيف كيف مستمعينا يذكرنا بشاعر تونسي، هو من مواليد صفاقس في 26 ماي 1952، توفى في 16 ماي سنة 2022. نحكيه على الشاعر التونسي نور الدين بوجلبان اللي ساهم مع برشا شعراء كما محمد البقلوطي وعبد الرزاق نزار في إحياء نادي الشعر والقصة في دار الثقافة ببحر صفاقس. هو أيضا عضو مؤسس لفرع اتحاد الكتاب التونسيين بصفاقس، وعضو الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين في بعض الدورات. من مؤلفاته بوح الغريب، للريح طعم البرتقال، وقصيدة النثر، وانبناء الشعرية. شارك أيضا الشاعر الراحل نور الدين بوجلبان في عديد البرامج الثقافية والأدبية بالفكر والنقد في عديد الملتقيات محليا ووطنيا دوليا. من أهم إنتاجاته الإذاعية مع إذاعة صفاقس المشاركة في برنامج الإذاعة المدرسية، كذلك برنامج شعريات رفقة الدكتور نزار شقرون، وشعراء الحداثة أيضا رفقة الدكتور نزار شقرون. أكيد يبقى نور الدين بوجلبان يقعد حاضر في الذاكرة الشعبية التونسية بصوته اللي يجمع بين التجديد والالتزام الثقافي. هذه إذن زوز شخصيات اليوم اخترناها حكينا عليها، وكما قلنا عندها علاقة بتاريخ 16 ماي، الشاعر نور الدين بوجلبان واللي هو أصيل صفاقس، وكذلك الفنان الراحل محمد بودية اللي هو زاد كيف كيف موسيقي تونسي وكما قلت أصيل صفاقس، وتولد كما اليوم 16 ماي عام 1881. باش نقعدوا معاه الكوكتيل هذايا من الأغاني والكلها للراحل محمد بودية.

0: صباح الدرجين، هذا هو توقيتنا. احلى صباح لاحلى ناس اختارت باش تكونوا معنا وترافقنا في صبحيه اليوم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير في صحه جيده. نمشي مباشره للاكتواليتي، فيش ثم جديد؟
1: اش فما جديد؟
0: في اطار الحرص على تسهيل تنقلات المترشحين لاجتياز المناظره الوطنيه للحصول على شهاده الكفاءه للتدريس في التعليم الثانوي كاباس، المبرمج اجراءها بتاريخ الاحد 17 مايو 2026 بعدد من المؤسسات التربويه بمدينه صفاقس. تعلم الشركه الجهويه للنقل بولايه صفاقس حرفائها الكرام عامه والمترشحين لاجتياز المناظره خاصه من مستعملي خطوط النقل الجهوية أنه قد تم أعداد برمجة استثنائية لمواقيت السفرات الصباحية الأولى والمتجهة نحو مدينة صفاقس، بما يخول المترشحين الالتحاق بمراكز الامتحان في التوقيت المحدد على النحو التالي. بالنسبة لمنطقة الشابة، الانطلاق 5 متاع الصباح، ولاد منصر 6 متاع الصباح، الحنش 6 متاع الصباح، بوطريا اللوزة 5:45 دقيقة صباحا، بوجربوع العشيش 5:30 صباحا، المراعية 6 متاع صباح، بوثادي 6 متاع صباح، منزل شاكر 6 متاع صباح، عقارب 6 متاع صباح، بير علي 5:45 دقيقة صباحا، السوينيا 5:15 دقيقة صباحا، الصخيرة 5:30 صباحا، المحرس 6 متاع صباح، والويتا 5 متاع صباح. وإلى جانب سفارات النقل الحضري، تضع الشركة بصفة استثنائية على ذمة حرفائها زوز حافلات يكون انطلاقها من محطة الرايد البجاوي على الساعة 7:20 دقيقة صباحا في اتجاه طريق المهدية وطريق تنيور، مرورا بمحطات القصبة، القرية، باب الجبلي، لتأمين نقل وتنقل المترشحين لمراكز الاختبارات، مع التمنيات بالنجاح والتوفيق لكل المترشحين.
1: اش فما جديد؟
0: الإدارة العامة للحماية المدنية دعات كافة المواطنين والفلاحين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق، حفاظا على سلامة الجميع. وأوضحت أنه مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح تصبح الحرائق الفلاحية خطرا يهدد المحاصيل والأرواح والممتلكات في لحظات قليلة. وتستعد تونس لتنظيم موسم حصاد وتجميع الحبوب وسط مؤشرات صابة واعدة بفضل الظروف المناخية الملائمة التي رافقت مختلف مراحل الزراعة. ووضعت وزارة الفلاحة خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وخاصة القمح الصلب والشعير لمواجهة التحديات المناخية والاضطرابات في الأسواق العالمية.
1: اش فما جديد؟
0: النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة حذرت من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وعبرت عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة في بلاغ نشرته البارح على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب، كما طالبت بإقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تواجه صعوبات مالية، وشددت على ضرورة عدم اعتبار التأخير في سداد المستحقات وكأنه امتناع متعمد في ظل ما اعتبرته ضغوط مالية وجبائية وإدارية متراكمة باتت تهدد التوازن الاقتصادي للصيدليات وتنعكس على حق المواطن في النفاذ إلى الدواء حسب ما جاء في نص البلاغ.
1: اش فما جديد؟
0: باش نختم ببلاغات الخاصة بانقطاع التيار الكهربائي، حيث أكد الأقليم المختص بصفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيقوم بأشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض، وبالتالي سينقطع التيار الكهربائي يوم الأحد 17 مايو من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال على طريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 2.5 حي الحمام العصرية. أيضا سينقطع التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال في طريق المهدية كيلومتر 12.
1: اش فما جديد؟
0: مازال عندنا برشا جديد، برشا اخبار، متابعات واستضافات حتى للتسعة، موعد نهاية هذا الفضاء المباشر. احلى صباح بعد شوية تمام السابعة. جيكم عناوين الاخبار، في انتظار العناوين نقعد مع محمد جبالي نجاة عطية في النغم هذا. مرحبا بالناس الكل.

إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. أمطار متفرقة اليوم بالمناطق الساحلية الشمالية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. يوم تحسيسي في صفاقس حول مرض ضغط الدم. تخصيص حافلات غدا لنقل المترشحين لاجتياز الكباس بمختلف معتمديات ولاية صفاقس. المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الأجور محور اجتماع الإطارات النقابية في القطاع الخاص بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الأفات في القطاع الفلاحي. وفي العالم، اغتيال القائد العام لكتائب القسام في غزة، وترامب يعلن انفتاحه عن اقتراح إيراني بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما. هذه العناوين تفاصيلها تأتيكم في تمام 7:30. دمتم بخير.

0: متيو 7:08 نعود نسلم عليكم ونصبح عليكم ونمشي مباشرة نستقبل معايا المهندس صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. أمن معنا اليوم النشرة الجوية. صباح النور، مرحبا بيك.
1: معك هذا الصباح وكل مستمعين بداية فقس.
0: شكرا ليك. إذن اليوم الحقيقة الاستفاقة كانت على بعض الأمطار المتفرقة الضعيفة في صفاقس، يا هل ترى الأمطار هذه باش تتواصل ولا باش يكون ثم ربما عودة للاستقرار وعودة للأجواء الربيعية إن صحت العبارة؟
1: نعم، بالنسبة ليوم الأمس تشكلت قلية رعدية كانت ماهيش قوية برشا، تقريبا على مناطق الجنوب الشرقي جهة صفاقس لم تتجاوز الكمية مليمتر واحد بالنسبة للقائمة الأولية اللي معناتها أتتنا هذا الصباح. بالنسبة لبقية المناطق نزلت بجهة المناصير على كمية 10 مليمترات بمعتمر، كذلك بجمال سجلنا 3، بزرمدين 5، البقالطة 5، بولاية المهدية كذلك الأمطار كانت ضعيفة، كانت حاضرة الأمطار كذلك بسيدي بوزيد بجهة قفصة كانت تقريبا في حدود 3 مليمترات، بسيدي عيش بجلمة كذلك 3، بولاية المهدية 4 مليمترات، بسيدي بنور، بولاية باجة كذلك الأمطار كانت حاضرة 7 مليمترات، بنبزة نابل 4 مليمترات، سليانة كذلك ما بين 1 و5، بالكيف، والحمد لله هي عموما تقريبا شملت أغلب مناطق البلاد. الخلايا الرعدية ما كانتش قوية ياسر، أمطار كانت ضعيفة كما نشوفه حسب القائمات. بالنسبة لليوم مازال وضع الجو ملائم لنزول أمطار. بالنسبة لصفاقس العشية تكون أكثر رعدية كالعادة، معناتها ماهيش باش تكون كبيرة، معناتها أمطار بكميات كبيرة، لكن تنجم تكون متوسطة إلى ضعيفة بداية من العشية تقريبا آخر نهار. درجات الحرارة تنخفض اليوم أقل بكثير من يوم الأمس. يوم الأمس سجلنا أعلى درجة حرارة هي 38 درجة برمادة، وكانت تقريبا في حدود 31 درجة بصفاقس، تعتبر معناتها أعلى بقليل من المعدلات العادية لهذه الفترة، في حين اليوم ترجع تنخفض درجة الحرارة، ترجع المعدلات العادية. بالنسبة لصفاقس نسجلوا كحرارة قصوى تقريبا 24-25 درجة، والرياح باش تكون قويه نوعا ما، تكون تيارات شماليه بالشمال والوسط ومن قطاع شرقي بالجنوب قويه مع دواوير رمليه خاصه من مناطق الجنوب الغربي. بالنسبه للبحر باش يكون مضطرب شديد الاضطراب ويكون محليا هائج، هنالك اعلام برياح قويه سير المفعول لهذا اليوم تقريبا يهم اكثر السواحل الشرقيه وكذلك حتى خليج قابس. الحراره في انخفاض طفيف عموما، تبقى حتى اليوم الاحد معناتها في انخفاض. الامطار تبقى حاضره حتى غدوه الصباح، زاد كذلك بجهه صفاقس جهه سيدي بوزيد قفصه، في البدايه تشمل معناتها المناطق الغربيه للجنوب، ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق كذلك الشرقيه جهه صفاقس جهه حتى توصل لجهه المهديه سوسه. كما قلنا هذه خلايا رعدية تعطي النجم، تعطي كميات قد تكون متوسطة حتى أكثر بقليل، معناتها في حدود 10-20 مليمتر ببعض المناطق. نحن والنوعية نتاع المنطقة والتضاريس هذه المنطقة بطبيعة الحال المناطق الجبلية تكون أكثر ديما، وقد نسجل حتى تساقط البرد بخاصة المناطق الغربية للوسط. عموما طقس متقلب، النجم نقوله سبت لحد، وترجع تتحسن الأجواء إن شاء الله بداية من يوم الاثنين مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
0: كل شكر والتقدير لك المهندس صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. أمنت معنا اليوم النشرة الجوية، نخلت معكم 7:12 استفاقة، إن شاء الله تكون رائقة ومميزة ونهاية أسبوع زادة تكون يا ربي طيبة ليكم الكل مستمعاتنا مستمعينا. 7:12 مرحبا بكم معنا ديما على موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى، عنوان أحلى صباح معكم حتى للتسعة.

0: خبير مزيان خبير مزيان خبير مزيان.
1: ديما نحرصوا باش نبداو صباحاتنا معاكم بالاخبار المزيانه، وين ثم نجاح، وين ثم تالق، وين ثم تميز، خليني نقول لكفاءاتنا العلميه لو نكونوا حاضرين ونعطيكم الاخبار المزيانه هذيا. الحقيقه هي ابنه صفاقس الباحثه داليا العش، مازالت كي تحصلت على جائزه الزماله في مؤتمر تاوا العالمي في واشنطن، في واشنطن العاصمه، والممنوحه الجائزه هذيا من قبل جمعية ألزهايمر ومؤسسة رينوتر الخيرية ومنظمة كيور بي اس بي، وذلك تكريما للجهود المبذولة في دعم الأبحاث والابتكار العلمي بين نخبة من الخبراء والمتخصصين. الحقيقة التألق العلمي هذي للدكتورة داليا العش ماهوش جديد وماهوش أول مرة يصير، باعتبار وأنه في شهر مارس الماضي كانت أحرزت على الجائزة العالمية النجم الصاعد واللي أمنحها الاتحاد العلمي الدولي المتخصص في أبحاث الفكر واللغة والتواصل. نذكروا الدكتورة داليا العش هي أستاذة مساعدة في المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس، من بين الكفاءات اللي قاعدة تعمل وتقدم في إضافات استثنائية في مجالات الفكر واللغة والتواصل على مستوى العالمي، وبحوثها يعني مساهماتها العلمية خاصة تتركز على مجال فهم اضطرابات التواصل والذهان. هذه إذن لمحة صغيرة على كما قلنا هذا النجاح والتألق الجديد للدكتورة والباحثة داليا العش في مؤتمر تاوا العالمي لعام 2026. تهانينا وإن شاء الله مزيد من النجاح والتألق والتميز. السبعة و19 دقيقة، هذا هو توقيتنا، ديما معاكم في أحلى صباح. مرحبا بالناس الكل.

أهلا الخير، هكا كان يغني سفيان صفتة. 7:22 دقيقة، ديما معكم واصلين اللقاء في أحلى صباح. اليوم أكيد تحية خاصة مميزة لكل التلامذة وكل الطلبة اللي يسمعوا فينا. نعرفوا الفترة هذه هي فترة امتحانات بالنسبة تقريبا لكل التلامذة والطلبة في مختلف المراحل والمستويات الدراسية، تلامذة الباك زادة كيف كيف يعديوا في الامتحانات التطبيقية في فترة مراجعة زادة كيف كيف. على كل، وزارة التربية أطلقت عبر منصتها جسور للدعم والمرافقة سلسلة من حصص المراجعة لفائدة تلاميذ السنوات النهائية لمختلف المواد والاختبارات. نجموا تدخلوا للصفحة الرسمية لوزارة التربية على الفيسبوك وتلقاو الرزنامة، التوقيت، بطبيعة المواد اللي تنجموا تتبعوهم، كذلك الأساتذة اللي باش يشرفوا على المواد هذية. فما كما قلت رزنامة كاملة واضحة تنطلق بطبيعة بداية من يوم الأحد 24 ماي، وكل نهار بطبيعة فما مادة وفما شعب معنية. الحقيقة كل نهار فما مواد وفما شعب معنية بالمراجعة هذية. نذكر أنه منصة جسور هي منصة توفر جملة من الخدمات التعليمية، فيها الموارد البيداغوجية اللازمة، فيها مجموعة من الدروس اللي تنجموا تتبعوهم بشكل مباشر، حصص تعليمية كذلك مسجلة، بالإضافة إلى تمارين تطبيقية تفاعلية تخلي التلميذ يستفاد من كما قلنا برشا معلومات. وإحنا على أبواب امتحانات وطنية، كيف نقولوا امتحانات وطنية، نقولوا بطبيعة البكالوريا، نقولوا زادة كيف كيف النوفيام، نقولوا زادة السيزيام. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. 7:24 دقيقة، يتجدد الموعد بعد شوية مع الأخبار. نشرة مفصلة تجيكم تمام 7:30 بعد الأخبار، أخبار الرياضة اليوم مع زميلنا منجي عتيطلة. بعد المواعيد الإخبارية هذه احنا نرجع ونكمل معاكم أحلى صباح في ساعتنا الثالثة والأخيرة. عنا برشا مواكبات، استضافات، متابعات، بش الحقيقة نترقوا لعديد المواضيع من بينها البيان اللي أطلقته الجمعيات العلمية الممثلة لأطباء الطب العام وطب العائلة بخصوص الدواء والولوج إلى الأدوية. اليوم ثم مشكلة على مستوى الولوج لبعض الأدوية، باش ناخذوا تفاصيل في ساعتنا الثالثة والأخيرة. كيف كيف اليوم وعلى هامش الاحتفالات باليوم العالمي للتمريض اللي كنا احتفلنا به وسط الأسبوع هذية، باش نرجعوا للحديث عن واقع قطاع التمريض في تونس من خلال حضور رئيس الجمعية التونسية لعلوم التمريض معنا في المباشر. كذلك باش تكون عندنا مواكبة لمختلف خليني نقول المواعيد الثقافية والفنية اللي موجودة اليوم في صفاقس، من بينها موعد مع التراث، موعد مع خليني نقول الأصالة والمعلومات التراثية القيمة والهامة، وبش يكون حاضر معنا المختص والباحث والمهتم بالتراث زاهر كمون. النصائح الغذائية زادة كيف كيف بش تكون حاضرة. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة، مرحبا بالناس الكل معنا.

0: فاقس فاقس الأخبار. صباحكم سعيد. أمطار متفرقة اليوم بالمناطق الساحلية الشمالية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. يوم تحسيسي في صفاقس حول ضغط الدم. المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الأجور محور اجتماع الإطارات النقابية في القطاع الخاص بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. تخصيص حافلات غدا لنقل المترشحين لاجتياز الكاباس بمختلف معتمديات ولاية صفاقس. احداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات في القطاع الفلاحي. تأكيد خبر اختيار القائد العام لكتائب القسام في غزة. وترامب يعلن عن انفتاحه على اقتراح إيراني بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما. وفي التفاصيل معكم سمير الحسيني.
1: صباح الخير.
0: وسهام شعور. فكرة في البداية عن أحوال الطقس الذي يتميز اليوم بأمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا الوسط مع سحب عابرة ببقية الجهات تتكثف تدريجيا آخر النهار بالمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال والوسط وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 18 و 24 درجة بالشمال والوسط وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.
1: وبالنسبة للرياح تكون من القطاع الشمالي بالوسط بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب.
0: تظاهرة صحية تحسيسية تحتضنها صفاقس اليوم بأحد الفضاءات التجارية الكبرى بطريق تونس تتمثل في يوم تحسيسي مفتوح للعموم حول ضغط الدم تحت شعار أرقامك تحكم في ضغطك أحمي قلبك وكلاويك. يشمل عيادات مجانية لتقصي ارتفاع ضغط الدم وتقديم نصائح ومعلومات حول المخاطر المرتبطة بهذا المرض فضلا عن تنظيم لقاءات مباشرة مع أطباء مختصين في أمراض الكلى وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الشرياني.
1: اليوم التحسيسي تنظمه الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر التي أكدت أن ارتفاع ضغط الدم يعد من الأمراض الصامتة التي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة تمس الكلى والقلب والدماغ وأشارت إلى أهمية التقصي المبكر في الحد من هذه المضاعفات وتحسين فرص الوقاية والعلاج ودعت المواطنين إلى الإقبال على هذه التظاهرة الصحية والاستفادة من خدمات التقصي والتوعية المقدمة خلالها.
0: في شأن صحي أيضا تعزز طب الأسنان بمجمع الصحة الأساسية بجبنيانة بتجهيزات حديثة من خلال تدعيم كل من مركز الصحة الأساسية بالعامرة ومركز الصحة الأساسية بالحزق بحزمة متكاملة من التجهيزات الطبية الحديثة وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الأساسية المزداد للمواطنين. تجري غدا المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي كفاس بعدد من المؤسسات التربوية بمدينة صفاقس ولتسهيل تنقل المترشحين بمختلف المعتمديات خصصت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس عددا من السفرات وفق برمجة استثنائية لسفرات صباحية نحو ووسط مدينة صفاقس تنطلق بين 5 و 6 صباحا من مركز المعتمديات والعمادات.
1: الشركة ستضع حافلتين يكون انطلاقهما من محطة الرايد البجاوي على 7:27 في اتجاه طريق المهدية وطريق تنيور، مرورا بمحطات القصب القرية وباب الجبل لتأمين تنقل المترشحين لمراكز الاختبارات.
0: في شأن النقابية، يحتضن مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقة صباح اليوم اجتماع الإطارات النقابية للقطاع الخاص، وذلك للنظر في مسألة الانخراطات والمفاوضات الاجتماعية وزيادة في الأجور بعنوان 2025. وفي شأن النقابي أيضا، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن الاتحاد تلقى مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، واصفا هذه الدعوة بخطوة إيجابية ينبغي البناء عليها.
1: السلمي أكد أيضا استعداد المنظمة لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصوراته ومقترحاته حول مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وجدد الدعوة إلى استئناف الحوار الاجتماعي باعتباره في مصلحة جميع الأطراف.
0: عودة إلى صفاقس، حيث انطلقت أشغال تهيئة وتهذيب حي شاكر بكلفة تقدر بأكثر من 2,000,000 دينار، وتشمل صيانة وتجديد الطرقات والأرصفة ومختلف الشبكات العمومية بإشراف بلدية صفاقس ووكالة التهذيب والتجديد العمرانية.
1: البرنامج يشمل التدخل لتهيئة 8 أحياء شعبية بالمنطقة التابعة لبلدية صفاقس، والتي يقطنها حوالي 20,000 ساكن، وبكلفة تقدر ب 67.4 مليون دينار. نختم أخبار صفاقس بخبر يتعلق بالتيار الكهربائي الذي سينقطع اليوم من 8 صباحا إلى 2 PM بطريق جرمدة من كيلومتر 1 إلى كيلومتر 1.5، وغدا من 7 صباحا إلى 3 PM بطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 2.5 حي الحمام العصري، ومن 8 صباحا إلى 2 PM بطريق المهدية كيلومتر 12.
0: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس، وعودة إلى الشأن الصحي، حيث حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وعبرت عن استنكارها للتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق والعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات، ودعت في هذا الصدد إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب.
1: نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة طلبت بإقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تواجه صعوبات مالية، وشددت على ضرورة عدم اعتبار التأخير في سداد المستحقات وكأنه امتناع متعمد، في ظل ما اعتبرته ضغوطا مالية وجبائية وإدارية متراكمة باتت تهدد التوازن الاقتصادي للصيدليات، وتعكس بل تنعكس على حق المواطن في النفاذ إلى الدواء.
0: أظهرت مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من السنة الجارية والصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية.
1: وحسب الجنس، تراجعت نسبة البطالة لدى الرجال إلى 12.3% مقابل 12.6%

0: المواطنين والفلاحين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق حفاظا على سلامة الجميع.
1: الحماية المدنية أكدت أنه مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح تصبح الحرائق الفلاحية خطرا يهدد المحاصيل والأرواح والممتلكات في فترة زمنية وجيزة.
0: تعيش معظم الأسر حالة تفكك أو ما يسمى بالانطواء الرقمي ليتحول عدم التفاعل والتحاور إلى جفاء في ظل مخاطر اجتماعية ونفسية قد تهدد مصير الأبناء بسبب الإفراط في استعمال العالم الافتراضي. روبرتاج زهور الحبيب.
2: توا العائلات بالعكس قربت لبعضها باغ اكزومبل بالتليفون، انه احنا ولينا نجمو نكونتاكتيو اقاربنا اللي يخرج اللي يبعد اللي يوخر تسال عليها اللي يبداو اليترونجي تكلمهم تشوفهم وقت ما تحب. الكبار وليو عندهم معناتها يشدوا التليفون.
3: نقص برشا بالفيسبوك وبالامور هذه الكل، نقص برشا ولا ما عادش البو يقعد مع ولده وما الطفل يقعد مع ابوه.
4: الصغار قاعدين مدمنين ولا ولات حاله ادمان ديجا لي الالغوريثم اللي في الانستغرام في التيك توك والكل يراوك انت حابب على الحاجه يوليو هيك الحاجه يكثروا منها يقراوا الالغوريثم نتاعك. ما بالطريقه هذه يجمو يتحكموا حتى فيك، يتحكموا حتى في التفكير نتاعك. قبل يقول لك انا ما نحبش لا انترنت لا تليفون لا حتى شيء، خلينا نتلمدوا الناس كل مع بعضنا درني الماء، ولا يقول لك انا ما قاش يساعدني اللي هذا شد التليفون واللي هذا شد بي سي اللي هذا حتى كي نخرج القهوه اصحابي اللي هذا شد التليفون مش اخذها تليفون.
5: بس العائله ولات متفكه معاش لحمه واحده، عرفت؟ حتى كي يتلمدوا قبل كانوا يتلمدوا على الطاوله ويبداو يتفرجوا على التلفزيون مع بعضهم ويحكيوا ويناقشوا برشا حكايات. توا ولاو كل واحد وحده تلقى شاد التليفون.
6: هو صار تفكك أسري الحقيقة، معناتها تلقى أنت كل فرد في نفس السهرية في نفس السهرة في نفس القاعدة، كل واحد لهي في التليفون بين يديه، غاب التواصل والاتصال، واللي كنا قبل حتى بالعينين معناتها نفهموا بعضنا، حوار منعدم تقريبا بين العائلة.
3: حتى الصغير ديجا توي قاعد تحسه ما عادش ينجم يعبر كما يلزم. هذا قاعد نشوف فيه الرقم انه بصفة عامة مساهمة برشا في التفكك الأسري. كانت العائلة تتلمد ما عادش فهم التلميذ هذاك متاع قبل ما عادش فهم.
0: أخبار العالم نبدأها من غزة، حيث أعلن جيش العدو الصهيوني أنه اغتال قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة على شقة في منطقة حي الرمال وسط مدينة غزة، وأوقعت الغارة 7 شهداء على الأقل بينهم 3 نساء وطفل.
1: وفي مقابل الإعلان الإسرائيلي، لم تكشف حركة حماس أو جناحها العسكري في غزة عن مصير القائد العام لكتائب القسام الذي تولى هذا المنصب خلف يحيى السنوار في عام 2025.
0: إلى لبنان، حيث استشهد 6 أشخاص بينهم 3 مسعفين في غارة صهيونية على بلدات في الجنوب، وفيما أصدر جيش العدو إنذارا عاجلا لسكان 9 بلدات في بالإخلاء تم تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعدى بعد رصد مسيرة من لبنان.
1: وفي الملف الإيراني، وبعد انتهاء زيارته التي استمرت 2 يوم إلى الصين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز كسلاح ضده، وشدد على أن هذا المضيق سيكون مفتوحا متعهدا بضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا.
0: ترامب أعرب عن انفتاحه على المقترح الإيراني لتجميد التخصيب 20 عاما، وأكد أن بلاده تراقب المنشآت النووية الإيرانية على مدار الساعة وأنها عازمة على الحصول على الغبار النووي في تلك المواقع.
1: من ناحيتها، أكدت إيران أن الولايات المتحدة أبلغتها عبر الوسيط الباكستاني باستعدادها لمواصلة المحادثات. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن انفتاح بلاده على أي دور تؤديه الصين في أي تسوية محتملة.
0: وفي ضربة جديدة وجهتها إيران إلى الموساد الإسرائيلي، تمكنت أجهزة الاستخبارات الإيرانية من الإطاحة بجاسوس يمثل أحد أهم عيون الموساد ويقود شبكة تجسس كانت تتولى جمع المعلومات عن المواقع العسكرية ومواقع الطاقة والأجهزة الأمنية في إيران.
1: وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الأمريكية أمس أنها اعتقلت القيادي في كتائب حزب الله العراقية

0: محمد باقر الساعدي ونقلته إلى الولايات المتحدة بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية.
1: تذكر في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار: أمطار متفرقة اليوم بالمناطق الساحلية الشمالية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. يوم تحسيسي في صفاقس حول ضغط الدم. المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الأجور محور اجتماع الإطارات النقابية في القطاع الخاص بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. تخصيص حافلات غدا لنقل المترشحين لاجتياز الكاباس بمختلف معتمديات ولاية صفاقس. تأكيد خبر اغتيال القائد العام لكتائب القسام في قطاع غزة، وترامب يعلن عن انفتاحه على اقتراح إيراني بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحيات سمير الحسيني وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع زميل مرجعتي طلة وأخبار الرياضة. يومكم سعيد، النصر للمقاومة.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة.
5: سبور نيوز.

0: أول موعدنا للرياضية. صباح الخير. الناخب الوطني صبري لموشي كان أعلن أمس على القائمة النهائية للملاعبين اللي باش يشاركوا في مونديال كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. قائمة تضم 26 لاعب بالمقارنة مع آخر قائمة للناخب الوطني نفسه اللي شاركت في تربص كندا واللي كان لعب فيها منتخبنا زوج مقابلات ودية ضد هايتي وكندا. سجلنا بعض الغيابات: الحارس نور الدين الفرحاتي، حارس الملعب التونسي، المدافع غيث الزعلوني النادي الافريقي، المدافع على غرام شختار الاوكراني، لؤي بن فرحات مهاجم في فريق الدرجة الثانية الألمانية، وكان فسر عدم حضوره بأن الوالد متاعه اتصل به وأطلب منه عدم دعوته للمنتخب باعتبار أنه مازال المستقبل قدامه إلى غير ذلك. سيف الله الطيب كذلك كان غايب في التشكيلة، المدرب الناخب الوطني صبري النموشي، عمر بن علي، أنيس سعيدي اللي ينشط في سان دياغو في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل عودة مدافع ديلون براون اللي ينشط في سيرفيت جنيف سويسري، أيضا منتصر الطالبي مدافع لوريون، مهاجم إلياس العشوري في اف سي كوبنهاجن الدنماركي. نعطيكم القائمة بالتفصيل. في حراسة مرمى ثلاثة حراس: أيمن دحمان، صبري بن حسن، مهيب الشامخ، في الدفاع يان فاليري، دايلان براون، عمر الرقيق اللي ينشط في البطولة السلوفينية في ماريبور، آدم معروس في قاسم باشا التركي، منتصر الطالبي رايد الشيخاوي، محمد أمين بن حميدة، معتز النفاتي في نور كوبينج السويدي، وعلي العبدي في الوسط. سبعة لاعبين: الياس السخيري انتراخت فرانكفورت، محمد الحاج محمود لوغانو السويسري، محنا بعر المجبري بيرلي الانجليزي، مرتضى بن ونيس قاسم باشا، انيس بن سليمان نورويتش الانجليزي، راني خضيرة في يونيون برلين الالماني، اسماعيل الغربي في اوزبورغ الالماني. في الهجوم سبعة مهاجمين: خليل العياري بيجي، الياس العشوري اف سي كوبنهاجن الدنماركي، الياس سعد هانوفر الالماني، سيباستيان تونيكتي في سيلتيك الاسكتلندي، ريان اللومي في فانكوفر الكندي. في راس شوات هداف البطولة في النادي الافريقي حازم المسوري ينشط في البطولة الروسية. في الندوة الصحفية عدد من الاعلاميين الحاضرين بعد الاعلان على القائمة تفاجئوا بعدم دعوة قائد النادي صفاق علي معلول اللي بروز في الموسم الحالي كافضل ما يكون في البطولة التونسية من خلال تقديمه 11 تمريرة حاسمة وتسجيله زوز اهداف، وتوجهوا للناخب الوطني بالسؤال والتساؤل حول هذا الغياب المريب. نسمع إجابة صبري لموش.
1: Je vais essayer d'être franc, j'espère, pas pour vous ni pour moi, mais pour le football tunisien, que je connais un peu plus le football que vous, je l'espère. Hier, j'ai assisté à un match et j'ai vu un très grand joueur. Ali Marlou, ça se discute pas, c'est un très grand joueur. Son toucher de balle est exceptionnel. Pourquoi j'ai pris Benhamida? Benhamida, quand on est un coach, c'est le rêve de tout entraîneur. Et je vais vous dire pourquoi. Il a une polyvalence. Il est professionnel, il est sérieux et c'est un vrai défenseur. Les choix pour moi d'avoir un garçon intelligent, intégré, je ne dis pas attention parce qu'il y en a qui vont mal interpréter, qu'Ali Marloul, ça ne soit pas le cas. Ali Marloul a démontré par sa carrière, et je l'ai vu hier, son toucher de balle. Mais le match d'hier contre l'Étoile ou les matchs qu'il joue dans le championnat tunisien, je suis désolé de dire que le rythme, ce n'est pas une insulte, mais en Coupe du Monde, ça sera un autre rythme. Et bien sûr qu'il aurait mérité, et s'il est déçu, je peux le comprendre. Mais les décisions que je prends sont difficiles à prendre. Mais croyez-moi, je suis responsable. Et je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, même si j'aime beaucoup Ali Marloul. Mais il n'y a pas que lui qui peut être déçu de ne pas y être. Et je le comprends.
0: صراحة التعليق الوحيد وأنه ربع عذر الباقي تعرفوه على كل منتخبنا باش يبدأ المرحلة الختامية للتحضير للمونديال بإجراء زوز مقابلات ودية في جوان في غرفة جوان في 8 غير 4 في فيينا. المنتخب التونسي يلعب مع منتخب النمسا المباراة الودية الثانية نهار 6 جوان في ماضي ساعتين في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي. نذكروا منتخبنا باش يستاهل مشاركته في المونديال بملاقاة المنتخب السويدي في الثلاثة متاع الفجر نهار الاثنين 15 جوان. حسب موقع فوت 24 العائدات المالية للأندية التونسية من مشاركة الملاعبين متاعها في المونديال بمعدل 10440 دولار، أكثر من 30000 دينار تونسي عن كل لاعب وعن كل يوم يشارك فيه في التحضيرات وكذلك المونديال. سي اس اس عنده 375,000 دولار، الترجي 250,000 دولار، كذلك النجم الساحلي والاتحاد المنصري 250,000 دولار. في الكرة الافريقية على مستوى الشبان، منتخب التونسي لأقل من 17 عام يشارك حاليا في كان المغرب المؤهل لمونديال قطر اليوم في الجولة الثانية في المجموعة الأولى. منتخبنا في ماضي ساعتين باش يواجه المنتخب المصري، ذكر المنتخبنا كان تعادل في اللقاء الافتتاحي مع منتخب المغرب، منتخب البلد المنظم تعادل معه 1-1، ومنتخب مصر كان تعادل مع منتخب أثيوبيا 0-0. في المباراة الثانية في المجموعة الأولى الليلة في 8 المنتخب المغربي مع منتخب أثيوبيا. بالنسبة لنظام البطولة والتأهل للمونديال، 10 منتخبات، الأول والثاني في كل مجموعة يتأهلوا مباشرة للمونديال بمحصلة لثمانية منتخبات، مباراة فاصلة بين أصحاب المراكز الثالثة في كل مجموعة، الثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثالثة، وثالث المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الرابعة، يتأهلوا زوز منتخبات، وهكذا يصبح العدد 10 منتخبات باش يمشيوا لقطر للمشاركة في المونديال أقل من 17 عام. في الكرة الأفريقية أيضا على مستوى الأندية، اليوم إياب نهائي كأس الكاف في 17 عشية، الزمالك المصري يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري، نذكر الذهاب كان للفريق الجزائري 1-0، وغدوة ذهاب نهائي دوري الأبطال في 3 ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي مع الجيش الملكي المغربي. في آخر أخبار نادي سفاقسي، المهاجم النيجيري إيمانويل أوغبولي باش يغيب على مباراة الكأس بسبب تعرضه في المباراة الجولة الختامية أمام النجم الساحلي لتمزق عضلي طلب منه راحة لعدة أسابيع. الفريق نذكره كان الراحة أمس جمعة، اليوم باش يستأنف التدريبات للتحضير لمباراة الكأس نهار الأربعاء الجاي أمام الملعب الجبسي في ملعب طيب هيربي إسفاقس. في الكرة الهاوية اليوم أو أمس كان الموعد مع ختام بطولة المستوى الأول بالنسبة للمجموعة الثالثة، الملعب السوسي فاز على النادي الهلالي 1-0 وتمكن من الصعود للرابطة المحترفة الثانية، بينما النادي الهلالي باش يلعب مباراة فاصلة من أجل البقاء. ومشعل السواسي كان تعادل مع الملعب الصفاقسي 1-1 وأنزل بالتالي منذ أسابيع لرابطة الهواة المستوى الثاني. إلى الكرة في القاعات، الكرة السلة كبريات اليوم في قاعة البجاوي في ماضي ساعة ونص ذهاب نهائي البطولة، نادي صفاقسي الأمل الرياضي بالوطن القبلي. في الكرة الطائرة أكابر، اليوم نهائي كأس تونس رقم 70، الترجي التونسي في 14 عشية باش يلعب مع النجم الرياضي الساحلي، وفي نهائي البقاء والصعود في قاعة مساكن في 15 عشية اتصالات صفاقس من أجل البقاء ومال بساتين من أجل الصعود. نهاية سبورت نيوز، تحية منجي عطي طلة، منعم جمل، أنس تواصل معكم أحلى صباح حتى للتسعة، متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبورت نيوز.

0: تحية أنس.
1: مرحبا بكم معنا في أحلى صباح 7:58 دقيقة. رجعنا لكم من جديد بعد الأخبار وبعد أخبار الرياضة، مواصلين معكم حتى للتسعة في أحلى صباح. تحية مجددة لكل مستمعاتنا، كل مستمعينا، كل من اختار أن يكون معنا ويرافقنا في هذا اللقاء المباشر اللي تنجموا تسمعوه على إذاعة صفاقس وكذلك بانوراما في تونس الكبرى. خليني نعطيكم فكرة على النشرة الجوية اللي طبعا يكون اخذنا تفاصيلها 7 ودرجين. ذكركم أنه طقس اليوم بش يتميز ببعض الأمطار المتفرقة والمحلية. الأمطار هذه بش تتواصل خاصة في الصباح في الشمال وفي جهة الساحل، ثم تشمل عدد من معتمديات الوسط والجنوب آخر النهار وأثناء الليل. بالنسبة لجديد ربما في طقس اليوم هو تنقل التيارات الهوائية للقطاع الشمالي، هذيك علاش درجات حرارة بش تشهد انخفاض مقارنة بدرجات يوم أمس. بتبيع الريح باش تكون قوية، وثم تحذيرات للأنشطة البحرية. إن شاء الله يا ربي يوم سعيد ونهاية أسبوع مريحة للجميع. بعد لحظات صفاقس قصة كتاب نرجع لكم احنا ونكملوا معكم للتسعة في أحلى صباح. نهاركم أحلى وسعد ليامات.
2: الثامنة صباحا صفاقس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
3: مدونة النقائش العربية بمعالم مدينة صفاقس، كتاب تراثي مميز أكاديمي رصين وموثق من تأليف الأستاذين الدكتور فوزي محفوظ أستاذ الأثار والحضارة الإسلامية بالجامعة التونسية ومدير عام المعهد الوطني للتراث، له عشرات المقالات بالمجلات العلمية وعدة كتب، وله قيد نشر كتاب عن الجامع الكبير بمدينة صفاقس. والأستاذ الدكتور لطفي عبد الجواد مكلف بالبحوث بالمعهد الوطني للتراث، متخصص في الكتابات والنقائش العربية.
2: صفاقس قصة كتاب. قصة كتاب.
3: مدونة النقائش العربية بمعالم مدينة صفاقس، كتاب يقع في 352 صفحة، يقدم أول مدونة متخصصة في النقائش الإسلامية لمدينة صفاقس، وهي مدونة جامعة لنقائش هذه المدينة فيما بين الفترتين الأغلبية والعثمانية. تكون كما جاء في الكتاب بمثابة أدلة بحث أثري يسمح بمعرفة أدق للمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية التي عرفتها صفاقس. تضم هذه المدونة 55 نقيشة معلمية، 49 منها تنتمي إلى السجل المعماري، بينما تنتمي 6 من بينها فقط إلى السجل الجنائزي المعماري. وتغطي هذه المدونة ما بين بداية القرن التاسع الميلادي وعهد الدولة الحسينية إلى حدود 1869.
2: صفاقس قصة كتاب. كتاب.
3: الجدير بالملاحظة أن هذا الكتاب يتميز بضم عدد جديد من النقائش المنشورة في دراسات سابقة لباحثين أجانب على غرار أرنست ميرسييه وجورج مارسايي، وباحثين تونسيين منهم أحمد بدر الدين الكسراوي ولطفي عبد الجواد وفتحي جراي ورجال عودي عدوني. كما يحتوي على تحديثات ومراجعات وإثراءات عديدة تقرأ لأول مرة في هذا الكتاب، سواء فيما يتعلق بفك رموز النصوص أو فيما يتصل بالمضامين والإضافات التاريخية. ونريد على سبيل المثال نقائش عائلة المنيف المشهورة بالبناء بالمدينة العتيقة بصفاقس، والتي نجدها بالجامع الكبير وبناظور باب الديوان بجامع الترك بسيد البحري بسيد بالحسن الكراي. الكتاب مدونة النقائش العربية بمعالم مدينة صفاقس للأستاذين فوزي محفوظ ولطفي عبد الجواد، يمكن الاطلاع عليه بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
2: صفاقس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
4: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: هذا صاب الرباعي سمعناه في كوكتيل لقطاب 8:14 دقيقة. أحلى صباح لأحلى ناس اختارت باش تكون معنا وترافقنا في صبحية اليوم السبت 16 مايو 2026، نهاية أسبوع إن شاء الله يا ربي تكون رايقة ومميزة لكم الناس الكل. إن شاء الله تكونوا بخير في صحة جيدة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح زادة كيف الكل تلمذتنا الكل طلبتنا في مختلف المستويات الدراسية. كل رجاء بأنه خاتمة السنة الدراسية هذه تكون خاتمة ممتازة وطيبة إن شاء الله، زادة كيف اللي يسمعوا فينا توا هما في الطريق، طريق سلامة، طريق آمن لكل مستعملي الطريق. بعد شوية إن شاء الله باش يكون حاضر معنا دكتور محمد العيدي رئيس ودادية الأطباء العامين الخواص بصفاقس، وحديثنا باش يكون على دعوة الجمعيات العلمية والطبية، دعوتهم لتنظيم وصف بعض الأدوية، شنية الحكاية شنية التفاصيل كل باش ناخذوه بعد شوية مع ضيفنا. زادة كيف اليوم باش ناخذ فكرة على تظاهرة جذور وأجنحة الخاصة بشهر التراث في ولاية صفاقس، التظاهرة اللي تهدف بالأساس لتثمين التراث المعماري والثقافي لمدينة صفاقس. واليوم باش نسلط الضوء على الجامع الكبير بصفاقس، أكيد جامع عنده حكاية، جامع عنده خليني أقول تاريخ كبير وعريق، هذي الكل باش نتعرف عليه مع المهتم بالتراث زاهر كمون. واليوم باش يكون ضيفنا زادة كيف الدكتور خليني أقول باش نحكيه على الجمعية التونسية لعلوم التمريض مع سي بشير عبد المقصود، باش نحكيه بطبيعة على نشاط الجمعية هذه وإحنا مازلنا كيف احتفلنا وسط هذا الأسبوع باليوم العالمي للممرضين والتمريض. هذه فكرة على شنو اللي يستنى فيكم اليوم في ساعتنا الثالثة والأخيرة في أحلى صباح. على زيادة النصائح الغذائية وكيف العادة أخصائي التغذية وعولة تحضر معانا اليوم موضوع جديد، نصائح جديدة باش نتوجه بها للسادة المستمعين. اليوم مش نختاره ولا اخترنا موضوع الدجاج، استهلاك الدجاج، الدجاج كيف نستهلكوه صحي وإلا مش صحي. في البداية طبعا بعد ما نسلم عليك علاء ونقول لك صباح الخير، علاش اخترنا الموضوع هذا موضوع الدجاجة؟
1: صباح النور، نسلم عليك وعلى جميع مستمعي إذاعة صفاقس.
0: مرحبا.
1: اخترت اليوم باش نحكي على الدجاج كمصدر بروتين، اسكو هو به ولا مش به؟ خاطر برشا عباد ولا تسأل يقول لك فما برشا طب يحكي ويقول لك راهو خايب، شنو نعمل اسكو نتوا ناكلو ولا ما ناكلوش، قداش مرة في الجمعة انتي دوسويت. دونك أول حاجة نحب نقولها برشا الشائعات ديما احنا كتوانسة نقولوا رد بالك ما تاكلش الدجاج راهو مزرق بالهرمونات. باه اولا نحب نقول راهي هذه المعلومه ما هي صحيحه، على خاطر ليش الهرمونات والزرق بيهم راهم ياسر غاليين، وتونس كدوله ما تنجمش توفر برشا معناتها من الميزانيه نتاعها في شد الدجاج الزرق، واحنا عندنا برشا كونتيتي. دونك شنو الحاجه اللي تخوف في الدجاج؟ اللي يخوف هما لي زانتيبيوتيك اللي هما دويات يتعطاو للدجاج باش ما يمرضش وكهو. باه وين يتخزن لي زانتيبيوتيك؟ هذوما في الحاجات الدهنيه نتاع الدجاج، خاصه في الاحشاء نتاعها وفي الكبده. هذاك علاش ديما نقولوا ردوا بالكم ما تاكلوش كبدة الدجاج، مش معناتها الدجاجة كاملة خايبة. بنسبة أقل نلقاو لي ريزيدو هذوما نتاع لي زانتيبيوتيك في لي كويس، وأقل نسبة نلقاوها في الدر الدجاج خاطر ما فيهش دهنيات بريسك. نعرفوا إنه اللحمة نتاع الدر الدجاج شيحة ما فيهش دهون.
0: باه توا نحكيو على الطريقة اللي نستهلكوا بها الدجاج، يعني كيفاش لازمها تكون وزادة كيف الكميات علا.
1: هنا نجمو ناكلو الدجاج ما نعرفوا شنو نختاروا وبالطبيعة بكميات معقولين. دونك هنا نجمو ناكلو الدجاج أنا أوكي ردوا بالنا والنوع. بالنسبة قديش بدنا ناكلو من الدجاج من مرة في الجمعة؟ كاني أنا إنسان طبيعي وما عندي حتى إشكال صحي نجم ناخد حتى 3 مرات في الأسبوع ببورسيون معينين، وكما قلت أوكي نجمو نختاروا البلاصة الباهية. بالنسبة للعظم، العظم هي من أحسن أنواع البروتين، على خاطر ليش؟ سهلة في الهضم وكاليتي البروتين نتاعها باهية ويستفيد منها العضلات نتاعنا في طفيسة. دونك حتى العظم رانا نجمو نستعملوه. واللي يقول لك انا عندي كوليسترول اش نعمل؟ باه العظمة راهي ما تطلعش الكوليسترول. واذا كانك انت ياسر تخاف ولا طبيبك قال لك لازمك ترد بالك تنقص دهون، نجمو احنا نفصلوا الابيض على الاصفر، نجم ناكل العظمة برك في اليوم ونزيد جوز بيض نتاع عظمات مثلا كبوختيون في فطور ولا في عشاء. دونك هنا نجمو نتحكموا فيه العظم. دونك هنا شنو هي اشكاليتنا؟ يبقى أقولك إذا كان أنا نحيهم مش يبقى لي كان اللحم وحوت. اللحم الأحمر برشا رهم وينجم يكون مسرطن على خطر أكثر من 300 جرام في الأسبوع يولي فما إشكالية صحية، وهذا الكلام جاي من المنظمة العالمية للصحة. وبالنسبة للحوت هو تفري به وفيه الأوميغا 3 وكل شيء كما نعرفه به الجهاز العصبي، أما في حالة أنه يكون الحوت عايش في مليون ضيف ما فيهش تلوث وكل شيء. الأخطر إحنا توا البحورات نتاعنا ياسر مسخين، ثم برشا الميركوري اللي هو الزئبق اللي هو ينجم يعمل برشا إشكاليات صحية خاصة في الجهاز العصبي نتاعنا.
0: نعم.
1: دونك هنا الحل أنه الواحد يعرف شنو ياكل من كل شيء شوية شوية على حسب كل عبد شنو عنده إشكاليات صحية، وهنا يولي العبد يرشد الاستهلاك وكهو. أما باش نجي حاجة نلغيها متى 100% من ماكلتي ولا من نظام حياتي راهي باش تأثر لي بالسلب، على خاطر باش ترصاص ينكسر في حاجة أخرى اللي هي هذيك الحاجة بيدا كان نكسر منها راهي باش تضرني. دونك هنا حبيت نوضح أنه بالحق الزجرة ما هوش حاجة خايبة، بالعكس. وكانك أنت ياسر تخاف أكل الزر الزجرة لازم واصيف معناتها ما فيهش اشكاليات. ما فيهش دهون، كاليتي بروتين باهيه، وحتى نسبه الانتيبيوتيك تكون ياسر ياسر ياسر ضئيله بريسك متى منعدمه. دونك هذا هو، دونك تحافظوا على صحتكم، ان شاء الله تكونوا بخير.
0: واضح جدا، ان شاء الله يا رب الناس الكل بخير. وكما كنا نسمعوا ديما الواحد يثبت بالكدا من المصادر نتاع الاغذيه، الترشيد في الاستهلاك زاد كيف كيف، وديما النصايح نتاع الاخصائيين نجموا يعاونونا بالكدا بالكدا في الحفاظ على الصحه نتاعنا وفي انه تكون التغذيه نتاعنا سليمه. خلطنا معاكم لثمانية 21 دقيقه، هذا هو توقيتنا. مرحبا بكم ديما معنا في احلى صباح.

0: أحلى صباح لكم الكل مستمعتنا مستمعينا 28 دقيقة. إن شاء الله يا رب نهار الخير والبركة والرزق الوفير لكم الناس الكل. طبعا نستقبلوا نهار جديد ديما بالنشاط بالحيوية وبالموجات الإيجابية. تنطلق معكم المتابعات المواكبات والاستضافات، وسعيدة جدا أن يكون حاضر معايا بالتليفون الدكتور محمد العيادي رئيس ودادية الأطباء العامين الخواص بصفاقس. اليوم نحكيه على الدعوة اللي توجهت بها مجموعة من الجمعيات العلمية والطبية، جمعيات تمثل أطباء الطب العام وكذلك طب العائلة، من أجل تنظيم وصف بعض الأدوية وإيجاد حلول تضمن حسن استعمال الأدوية مع توفير العلاج العادل لكل المرضى. خلينا نفهم أكثر الموضوع. معك يا دكتور، صباح النور.
1: صباح الخير. صباح الخير أنس، وصباح الخير لكل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك. أكيد أنت باش توضح لنا الأسباب الرئيسية اللي تقف وراء الدعوة هذه اللي توجهت بها الجمعيات الطبية، دعوة للوكالة الوطنية للدواء، وخاصة معني شنو التأثيرات اللي تنجم تصير في صورة حصر وصف الأدوية في اختصاصات محددة. دكتور،
1: هو الدعوة هذه انطلقت بناء على أهداف دواء جديد دخل تونس، مانيش مش نسميه، اللي هو الدواء هذايا علاج، هو نوع معناتها دواء مستحدث لعلاج السكري، دواء متاع السكر وعلاج السكري. والوكالة الوطنية للأدوية حصرت الاستعمال متاعه أو وصفه في بعض الاختصاصات فقط، واستثنات الطب العائلة خصوصا من الاختصاصات اللي تنجم تعالج أو تنجم توصف، تنجم تكتب، خلينا نقوله بالدارجة باش المواطنين يفهموا، يعني ينجموا يكتبوا الوصفة الطبية. قالت هذي راهم ينجموا يكتبوا كونش مجموعة من الاختصاصات فقط واستثنات الطب العام. هذا تقريبا الموضوع
0: الإطار العام، يعني متاع
1: الإطار العام متاع اليسار. دونك بناء على هذايا هوني ولات لنا في تونس كاملة، يعني احنا نهار الأحد 10 ماي اجتمعوا تقريبا معظم الجمعيات الممثلة والمؤسسات العلمية الممثلة للطب العام والطب العائلة في تونس في الحمامات، ولاحظنا انه مثل الحصر هذايا سيؤثر سلبا على وصول المواطن للعلاج بالدواء. يعني هو توا دواء، نحكيه على دواء جديد، دواء مستحدث، دواء معناتها يتسمى برمي للإنوفاسيون، معناتها من بين الأدوية الحديثة، ويتميز خصيصا الدواء هذا يكون يحمي المرضى السكري من الصنف الثاني، من أن يحميهم من المضاعفات متاع مرض القلب وأمراض الكلى وأمراض العروق، ويحميهم من الجلطة. وبين معناتها اللي هو دواء باهي، خلينا نقوله هكا تو نحكيه بالدارجة، دواء باهي باهي باهي ممتاز جيد. وقت اللي نقوله راه الدواء هذا منش يكتبوه كل شيء هالاختصاصات هذه ونستثنيه منهم الطب العام، فإنه صعبنا برشا على المواطن اللي موجود في مناطق وفي مدن
0: بعيدة عن المركز ربما.
1: كيفاش قلتي سمعتي؟
0: بعيدة عن المركز معناتها.
1: إيه نجم يكونوا بعاد عن المركز أو حتى في بعض الولايات أو المناطق الداخلية اللي ما فيهاش الاختصاصات الكل، وأنت تعرف توا شوف أمس احنا نعرفوا أنه المنظومة الصحية في تونس، وهذا من بين الأسرار النجاح المنظومة الصحية في تونس، أنها تعتمد على الطب العام سواء في القطاع الخاص ولا القطاع العمومي. يعني الطبيب اللي قريب من المواطن هما عادة الأطباء العائلة والطب العام، يعني تلقاهم منتشرين في كامل المعتمديات. يعني أنت في تونس في كل معتمدية لازم ثم مستوصف أو ثم عيادة، وعادة معناتها ثم تناغم في العمل من أجل أنه ناخذ المريض متاعنا هيك الـ24 ساعة بطبيعة لسالديرجونس في مجملهم اللي زاد كيف كيف ياخذوهم لميتسان جينيراليست معناتها في أغلب الأحيان. دونك المنظومة التونسية منظومة صحية اللي احنا نعتبرها اليوم من بين أكثر المنظومات الصحية الناجحة، واللي والحمد لله يا رب، يعني مهما كانت النقائص لكن تسمى من بين المنظومات الناجحة حتى وتعتبر حتى مثال في العالم. المنظومة مبنية على الطب العام. لما نجي ونقولوا أنه اليوم راهو ثم دواء جديد للسكري، يحمي يحمي يحمي من يعمل وقاية. وانت تعرف الطب العام معناتها دوره هو التشخيص المبكر، يفيق بالسكري قبل ما يبدأ البريديابيت، يبدأ العلاج، يراقب العلاج ويراقب حتى المضاعفات. فالمنظومة كاملة هذه المبنية على الطب العام، لما تستثني منها الطب العام باش تعالج مرض السكري، فأنا أعتبره كأن عملنا معناتها خطوة كبيرة إلى الوراء.
0: نعم.
1: خطوة كبيرة إلى الوراء، والأكيد أن المواطنين اللي مش يسكنوا في في, في, في بعض المناطق اللي مش متوفر فيهم أطباء الاختصاص مش يلقوا صعوبات كبيرة في الحصول على مثل هذه الأدوية اللي مش تكون متوفرة حسب وكالة الأدوية في تونس. نعم. متوفرة بناء على وصفات يكتبوها أطباء الاختصاص. بذي هكا بصفة عامة شو اللي صار، احنا توا ننتظر ان شاء الله في خلينا نسميه تعديل الاوتار فقط، ما احنا ما هيش
0: مراجعة القرار هذايا.
1: نشوفه هسكو هو قرار ما هو خرج كوميونيكي معناتها منشور قرار، ولكن احنا راهو نجمو نفهمو معناتها الماورائيات، لانه الدواء هذايا هو معناتها في العالم كامل بخلاف انه يعالج السمنه، بخلاف انه يعالج الديابيت يعالج السمنه.
0: نعم.
1: ينقص في الميزان. ويبدو انه معناتها ثم تخوف او تحفظ من الجهات اللي تنظم معناتها قطاع الأدوية في تونس من أنه يكون ثم يعني كما نقولوا احنا مبالغة أو
0: مبالغ فيه،
1: يعني عدم يعني كما نقولوا احنا عدم احترام القوانين ولا عدم احترام اللوائح، يعني مبالغة في وصفه لطب لعلاج السكري.
0: نعم.
1: لهنا نحب نتوجه معناتها بكلمة للمواطنين الكل، إذا كان عرفتوني على أم دواء نحكي عليهم، يعني الزرارة يدق وشبه شوية للزرارة متاع الانسولين، راهم معمولين باش يعالجوا السكري من نوع الثاني. هذه لولا سنين راهم ما يتعطاوش وحدهم، راهم يتعطاو معناتها معاهم دواء آخر. ما تنجمش معناتها تستعمله وانت مريض بالسكر وحده، قليلة إلا في الحالات الاستثنائية. والنقطة الثالثة، راهو الدواء اللي نحكيو عليه اللي قاعد توا عامل بوليميك على الفيسبوك، راهو ما هوش دواء متاع السكر، ما هوش دواء متاع سمنة، ما هوش دواء متاع سمنة، ثم أدوية أخرى تشبه له متاع السمنة، الدواء اللي هبط لتونس ما هوش دواء متاع السمنة، وراك حتى كان مش تستعمله باش تعالج السمنة متاعك، راك مش تربح يمكن كيلو ولا أكثر شوية في الشهر، واللي بعد مش تعود تسترجعهم أول ما تقصي على
0: الدواء هذي.
1: وهذا من ناحية المبدأ العام. ومن ناحية المشكلة
0: جدا التوضيح
1: يكون ينجم يوصل للعلاج.
0: نعم، شكرا لك يا دكتور، وضحت الصورة يظهر لي بالنسبة للسادة المستمعين، وضحت الصورة زادة كيف كيف بالنسبة لنا. شكرا لك دكتور محمد العيدي رئيس ودادية الأطباء العامين الخواص بصفاقس على تدخلك معنا، على توضيح الصورة هذه، وعلى توضيح الدعوة اللي كما قلت توجهت بها مجموعة من الجمعيات العلمية والطبية من أجل تنظيم وصف بعض الأدوية، وأكيد يتعلق الأمر كما كنا نسمع بدواء تاع مرض السكري من نوع 2. 8:33 دقيقة، رحلتنا معكم في أحلى صباح للتسعة.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: معكم أنس والفريق الكل موصلين اللقاء حتى للتسعة. إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليامات من خلال الأغنية اللي كنا نسمع فيها بصوت الفنان جمال شبي. تقريبا كل العاملين بالفكر والساعد شملتهم التحية من خلال الأغنية هذه، وأنا بدوري نضم صوتي لصوت جمال ونقول إن شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم من خير. وحقيقة مازلنا نعيش على إيقاع شهر التراث كما نعرفوا في تونس الكل وفي صفاقس زادة اليوم، وفي إطار تظاهرة جذور وأجنحة، وهي تظاهرة خاصة بشهر التراث في ولاية صفاقس، باش يتم تسليط الضوء على الجامع الكبير بصفاقس من خلال ندوة فكرية تحمل عنوان التراث وفن العمارة. الجامع الكبير بصفاقس حكاية فن ومعمار. الندوة هذه باش يأمنها محمد زهر كمون، واللي هو معناها مهتم برشا بالتراث، باحث في التراث، كذلك مصور فوتوغرافي. زهر معنا اليوم باش ناخذوا هكا انا فونغو على الندوة هذه وعلى المداخلة هذه. صباح النور، مرحبا بك معنا في المباشر.
2: صباح النور، مرحبا بك أنس ومرحبا بكم مستمعين على الساقة.
1: شكرا ليك. إذن اليوم الأربعاء متاع العشية في المركب الثقافي محمد جاموسي باش تكون موجود لتقديم معلومات، أكيد برشا ربما معطيات على الجامع الكبير بصفاقس. احنا مستمعين شنو نجموا نقولوا لهم على الجامع هذا وعلى الندوة هذه بصفة عامة؟
2: بالضبط كما حكيت، ومشكورة أنس على الدعوة. كما قلت اليوم إن شاء الله هو ثم تظاهرة كبيرة من تنظيم برشا مؤسسات كما دار الثقافة في منطقة الحدادين، مركز الفنون الدرامية والروحية بصفاقس، مركز الثقافة محمد جاموسي، وجمعية منتدى صفاقس للفنون والثقافات. التظاهرة هذه تمتد على 3 أيام، بدات أمس واختتام نتاعها إن شاء الله مش يكون غدوة. والأنشطة الكل مش تكون بين فندق الحدادين والمركب الثقافي محمد الجاموسي. واليوم إن شاء الله بداية من الساعة 4 مساء مش يكون نشاط في المركب الثقافي محمد الجاموسي. ثم ندوة فكرية فيها زوز مواضيع، الموضوع الأول مش نقدمه أنا إن شاء الله، والموضوع الثاني هو التكنولوجيا الغامرة وآليات تثمين التراث. ويختتم النشاط اليوم على الساعة 5:30 في الساحة الخارجية المركب الثقافي محمد الجاموسي بعرض باسم مراحيل. نحكي توا على المداخلة متاعي والتدخل متاعي اللي مش يكون بداية من السنة من الساعة 4، اللي هو الجامع الكبير بصفاقس حكاية فن ومعمار. هي ماهيش ندوة فكرية بالتحديد، لكن هي جولة افتراضية. تعرفوا لي أنا مهتم برشا بالتصوير الفوتوغرافي والتوثيق، وخدمت سنوات على المدينة العتيقة بصفاقس. بيت من خلال معناتها التدخل نتاعي هذايا تكون فما جولة افتراضية باش نتعرفوا على واحد من أهم معالم مدينة صفاقس اللي هو الجامع الكبير، اللي هو تقريبا يمثل هوية كل سكان صفاقس، يمثل تاريخ كل سكان صفاقس، هو في نفس الوقت منارة علمية ودينية، لكن زادا هو مركز سياسي بامتياز، لأنه تقريبا كل القرارات السياسية كانت تؤخذ من الجامع الكبير، من بينها قرار صفاقس مقاومتها للجيش الفرنسي سنة 1881. الجولة هذه اللي هي كما قلنا افتراضية بالأساس تعوض الجولات اللي نعملوها في مدينة صفاقس، وللأسف أن الجامع الكبير يأنس الدخول ليه صعيب برشا، تراخيص كثيرة معناتها ثم نلقاو مشاكل الحق في الدخول الجامع الكبير. هيك علاش حبيت ما نحرمش سكان صفاقس وكل المراعين بالتاريخ باش انهم يشوفوا الجامع هذايا من خلال الصورة الفوتوغرافية، مش نعملوا تقريبا جولة افتراضية بالتاريخ، مش نحكيوا على تاريخ التأسيس نتاعه اللي يرجع للقرن التاسع ميلادي وبيتبنى على يد علي بن سلم او اسلم البكري اللي هو جدتي لابو اسحاق جبنياني دفين جبنيانا. ثم عرف عديد التطورات والترميمات في عديد الفترات كما الفترة الفاطمية، الصنهاجية، الحفصية وحتى العثمانية، وعرف بعض الاختلالات خاصة في فترة الاحتلال الفرنسي وفترة الحرب العالمية الثانية. تقريبا كل المراحل هذه مش نحكيه عليها بالتفصيل من خلال الصورة الفوتوغرافية، ومن خلال معناتها مرورا بكل الفترات هذه مش نشوفوا المعالم والأجزاء المهمة للجامع الكبير اللي هما الساحة أو الصحن نقوله أحنا والبيت الصلاة والمئذنة وغيرهم، كيف مش نكتشفوا بعض الجوانب الفنية والمعمارية الجميلة جدا اللي تقريبا ما نلقاها كان في الجامع الكبير، خاصة المئذنة والصومعة اللي هي فريدة من نوعها في كامل شمال إفريقيا. ومش نعمل جولة سريعة على بعض النقائش اللي موجودة داخل الجامع الكبير واللي تأرخ في الجامع الكبير وتحكي على فترات مهمة من تاريخه كما فترة البناء متاعه واللي تم واللي معناتها اعتمدوا المهندسين والحرفيين وقتها على حجارة تم جلبها من مواقع أثرية قديمة كما طينا ويونغا وغيرهم، ومش نلقاو برشا آثار وبرشا نقائش مكتوبة بلغات غير عربية داخل الجامعة الكبير مش نحكيه عليها. كيف مش نحكيه على فترة مميزة تميزت بها الساقس اللي هي وقت ال

0: كما قلت معناتها هي مش تكون تقريبا 99% من التقديم مش يكون من خلال الصور، يعني هي جولة شيقة، جولة جميلة.
1: نعم.
0: مش تحاول تشد الصغير والكبير.
1: نعم.
0: وإن شاء الله في فترات لاحقة تكون عندنا زيارة ميدانية على المكان للجامع الكبير باش نكتشفوا معناتها كل معماره وكل تاريخه.
1: نعم.
0: وكل الفن الموجود فيه بمباشرة وبطريقة ملموسة.
1: مهم جدا اليوم توظيف الصورة، توظيف التكنولوجيا في التعريف مختلف المعالم هذه، أكيد حاجة نجم تشد المتلقي. واليوم برشا أسرار، أكيد برشا خبايا وبرشا معلومات باش نتعرفوا عليها على الجامع الكبير بصفاقس، هالتحفة المعمارية والتحفة الدينية اللي ندعو أكيد ناس الكل اللي تسمع فينا باش ينضموا ليكم في المركب الثقافي محمد جاموسي بصفاقس. ذكرنا بالتوقيت يا زاهر.
0: إن شاء الله اليوم على الساعة 4 في
1: نعم.
0: محمد جاموسي.
1: إذن دعوة موجه للجميع باش تمشيوا تواكبوا وتحضروا الندوة هذه اللي كما كان يحكي زاهر باش تكون معناها طابعة استثنائية، ماهيش كلاسيكية، فيها الصورة، فيها برشا جوانب أخرى نجموا نتعرفوا من خلال على الجامع الكبير بصفاقس. ودعوة من خلال الحقيقة الميكروفون هذايا، وإحنا نعيش على إيقاع شهر التراث ونحتفي به بالمعمار، دعوة للناس الكل باش نحافظوا على المعمار هذايا باش نخليوه أكيد للأجيال القادمة. شكرا لك زهير كمون المختص والمهتم بالتراث، كنت معنا في المباشر 9 غير بعد توقيتنا، ديما معكم في أحلى صباح.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: مرحبا بكم ديما معنا في أحلى صباح، نجدد التحية لكم المستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا باش يرافقونا ويعيشوا معنا جو الصباح على موجاتنا في نهاية أسبوع. إن شاء الله تكون يا ربي رايقة ومميزة ليكم جميعا. برشا تفاعلات دخلت لنا، برشا تحايا

0: زادة كيف كيف. شكرا على التواصل وشكرا على التفاعل المميز ديما على موجاتنا. مستمعاتنا ومستمعينا ديما مرافقيننا والعشرة ديما أكيد. باش نختم الحقيقة المتابعات والاستضافات وسط هذا الأسبوع عشنا على إيقاع حدث يتمثل في اليوم العالمي للممرضين. اليوم حبينا نحكي على الواقع متاع القطاع هذية في تونس, وحبينا نستضيف معنا رئيس الجمعية التونسية لعلوم التمريض حتى نتعرف على الجمعية زادة كيف كيف وعلى نشاطها. مرحبا بك سي عبد السيد بشير عبد المقصود معنا. صباح النور.
1: صباح الخيرات, صباح الأنوار, مرحبا بك وبمستمعين إذاعة الفقه.
0: شكرا, سعداء جدا بانضمامك لينا في هذا الفضاء المباشر. سي بشير, في البداية الجمعية التونسية لعلوم التمريض كيفاش تقدمها للمستمعين؟
1: والله الجمعية التونسية لعلوم التمريض تأسست 2012, كان ما احنا مناهنا زاد من المؤسسين نتاعها, وكان الرئيس الأولاني سي عبد العزيز الحموني اللي هو تو رئيس شرفي للجمعية. وتدورنا على رئاسة دونك سي عبد العزيز الحموني باتيموني بن يحيى المرأة هذه خديتين الرئاسة, فهمني ولا؟ نعم. الجمعية تدعو معناها وتنشط معناها أهداف نتاعها هي دونك أحياء اليوم العالمي للممرض, هي ذاك زاد من أهداف نتاعها اللي تسعى هي تطوير وتشجيع البحوث والدراسات العلمية, مشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية, ونبع علاقات وذاك السائر كذلك تنظيم دورات تكوينية واجتماعات علمية. نعم. كل ما يخص الممرض.
0: نعم. الممرض في تونس القطاع هذي خليني نقول الواقع متاعه شنو النجم نقول عليه سي بشير؟
1: والله أنا اللي معناه الواقع متاع الممرض معناه اللي حاجة تتبشر بخير أنه تطور. معناه كانت مدارس مهنية لعلوم التمريض, بما أني كنت زاد أستاذ سابق دونك هذاك هي طورت, كان في مدارس علمية ولات بعد ذاك سو ولات مدارس عالية ولات هذاك المعهد العالي لعلوم التمريض, دونك ولات عندنا إجازة الممرض ولا يأخذ إجازة كيما الاختصاصات الكل. بخلاف الإجازة اللي بدأت 2006 دخلت هو أن الممرض عنده يجب يعمل ماجستير, وبعد الماجستير ولدت حتى الدكتورة. معناه شيء اللي بشر فيه أنه معناه تطور هذا العلمي قاعد يواكب لو نقص فني إلى مازال خطوات أخرى. بالنسبة للواقع في المستشفيات الناس الكل تعرفها, معنى الواقع ما يخفيش على حتى حد. تم بوادر متاع إصلاح أنه قاعدين معناه تم ديجير قاعدة تخدم على المعايير مهنة التمريض اللي هو ريفرنسي دي فهمني لا اللي من جملتها ما ذاك الهيئة الوطنية للاعتماد الصحي, اللي إن شاء الله احنا كيف كيف معناها كجمعية مش نشاركوا معها باش نعملوا معايير هذه مهنة التمريض. إذا قننوا هذوما نجموا نقاو إن شاء الله مستقبل أفضل للممرض.
0: نعم. اليوم المتخرج من المجال هذية مجال التمريض ما فماش مشاكل على مستوى التشغيلية سي بشير؟
1: لا تو تو التشغيلية لا, خاطر مشكلة أخرى هذيك أنت تو اللي طرحتها عن هجرة زيادة العام الأدمي. نعم. أنا اللي الله غلب للأسف الحمد لله نرى ياسر معناها ممرضين معناها من اللي هما يبدأوا يقرأوا يخمموا في الهجرة الحمد لله.
0: شنو ربما الحلول اللي تراوها باش نوقفوا النزيف هذايا؟
1: والله هو اللي يكون مقطع معناه هو تقنين معناه كيان خلاطك نعمل معايا معنا التمريض التشريع يتطور تواكب متاع العلمي, خاطر كما قلت لك ما كانش عندنا احنا الدكتورة وما كانش عندنا ماجستير, تولت عندنا إجازة ماجستير هذاك الدكتورة يزم تطور هذاك شو نقوله معناه هذاك تطور نحكيه على التشريعات باش الممرض يبقى هناك ويولي ما يفرش, رغم انه ثم يفر الشباب معناه حق حب انه يقعد هوني وقاعد يحاول يتطور يحاول يطور توكي تدخل لبعض الاقسام في المستشفيات بحق معناه تقع كفاءات هذاك الممرضين معناه جدد بالتواصل مع الممرضين القدم معناه تقام يحاولوا يطوروا المجال يعني لازم التشريعات نتاعنا تواكب التطور العالمي المرض يولي يقع أكثر ما يمكن في بلاده.
0: واضح. مهم جدا أكيد أنه اليوم نولي والأهمية المطلوبة للقطاع هذية للمجال هذية للممرض في تونس. دونك أنتم خليني نذكر نظمت مؤخرا ملتقى علمي ولا لو كان نرجع للملتقى هذية أبرز ما جاء فيه أبرز المحاور اللي تم التطرق لها نذكر أيام 8-19 فيها حد نزول في الحمامات احتفالا باليوم العالمي للممرض اللي يوافق كل 12 مايو من كل عام. لو كان نرجع على أبرز ما جاء في الملتقى هذية بعجالة سي بشير.
1: والله بعجالة قبل كل شيء نحب نشكر الناس وكل اللي حضرت ونعتذر من الناس اللي ما نجمناش نقبلوهم حتى حضرونا تقريبا 30 مؤسسة من كامل تراب الجمهورية نشكرهم الكل فن ولا وننأسف معناها حتى تم ياسر معناها مؤسسات استشفائية ما نجمناش نقبلو الممرضين نتاعهم لطاقة الاستيعاب هذاك كيف كيف شكر مثال حقيقة مزمانة لكل أعضاء اللي شاركت ونظمت معنا معنا المؤتمر ولكل المتداخلين معنا الحاجة اللي تفرح أنه معنا تلقى أطباء يجاوب يقول لك نحب نقدم معك
0: نعم.
1: احنا مجال التمريض ما هوش منعزل وحده احنا نخمو معنا كلنا معنا ان كولابوراسيون كل مع بعضنا دونك معنا أطباء معنا الهيئة الوطنية للاعتماد الصحي زادة معنا جاوا قدموا معنا على هذاك معايير المهنة التمريض وعملنا كيف كيف ممرضين قدموا فني ولا وعن هذاك ورشات علمية عملنا ورشات علمية يوم الجمعة نهار السبت كامل هذاك مداخلات علمية ونهار الأحد تم مداخلات علمية وعملنا هذاك تشجيع للشباب عملنا هذاك بوستات معلقات وحاطين جائزة رمزية للمعلقة الأولى الثانية
0: والثالثة هذه
1: أبرز
0: مجال
1: في المؤتمر هذا.
0: واضح واضح جدا نشاط أكيد يشكر فيذكر بالنسبة للجمعية التونسية لعلوم التمريض وإحنا الحقيقة اليوم أنتم معانا خاصة باش نحيي كل الممرضين اللي عندهم بطبيعة علاقة كما نعرفوا مباشرة بالمريض دوره كبير بارش الممرض في الحلقة الصحية في تونس إن شاء الله يا ربي نتمنى وديما الصحة تكون بخير الناس الكل وإن شاء الله زادة كيف كيف الجمعية هذية تواصل نشاط متاحة من أجل خدمة ومصلحة الممرض والتمريض والمريض في تونس بصفة عامة. شكرا لك سي بشير عبد المقصود رئيس الجمعية التونسية لعلوم التمريض كنت معنا في المباشر نخلت معاكم التوقيت 8:56 دقيقة. الحقيقة قبل ما نمشي لنغم الختام نحب نشكر كل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في منوعة أحلى صباح. نشكر زادة كيف كيف كل مستمعاتنا ومستمعينا اللي بدأوا معنا الرحلة من الستة وفما برشة تفاعلات الحقيقة ما نجمش يعني نخصص لها وقت للتحايا في المباشر لأنه برشة برشة ومنحب نظلم حد. شكرا الفريق زيادة كيف كيف اللي أمن معانا اليوم الحصة هذه على مستوى التقني على مستوى الإخراج على مستوى تأمين المكالمات الهاتفية. ما تنسيوش الموعد بعد شوية مع ألفة في ساعة موزيكا. أنا أنصر بعي ما بقالي كان باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليامات ونهاية أسبوع رايقة للجميع.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى يوما تحسيسيا مفتوحا للعموم بأحد الفضاءات التجارية الكبرى بصفاقس، يتضمن عيادات مجانية لتقصي ارتفاع ضغط الدم وتقديم نصائح ومعلومات حول مخاطر هذا المرض. خصصت الشركة الجهوية للنقل غدا عددا من السفرات الاستثنائية نحو وسط المدينة، تنطلق بين 5 و 6 صباحا من مراكز المعتمديات والعمادات، وذلك لنقل المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي الكباس، المبرمج إجراؤها غدا بمدينة صفاقس. دعت الإدارة العامة للحماية المدنية كافة المواطنين والفلاحين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق حفاظا على سلامة الجميع. أظهرت مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من السنة الجارية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641,700 شخص. في العالم، لم تصدر كتائب القسام أو حركة حماس أو أي فصيل فلسطيني آخر أي بيان رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي اغتيال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد، حتى تكتمل تحقيقاتها الميدانية حول نتائج القصف المتزامن الذي استهدف الليلة الماضية حي الرمال وسط مدينة غزة. استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. الخبر الأخير، سيلتقي ماتياس غرافستروم الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم في إسطنبول اليوم، وسيقدم لهم تطمينا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 10. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: إشهار للمرة السابعة على التوالي، اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس، مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
4: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.

لك على جرحي بيطير، عرفتوا هيك اللي يقول لك حطوا على الجرح يبرى، هذيك هي. كيف تسمع موزيكا بيان سور، بين سور كي تسمع موزيكا ما ينجم يكون كان هكا الريزلتا. دونك ان شاء الله نهاركم زين، مرحبا بكم الناس الكل معنا في حصه جديده من موزيكتكم، موزيكتنا احلى موزيكا حتى للعشرة متاع الصباح، العشرة ودرجين اشاره التوقيت والفزاميت. وحيكم كيما كل نهايه اسبوع، ما يلزمني نقول لكم في بدايه الحصه كيما متعودين، بدايه نهاية أسبوع مريحة للناس الكل. مرحبا بالجميع، موزيكتنا فيها برشا أنماط اليوم، باش نعمل تحويسة مزيانة عنا قولوا احنا تقاليدنا في الاميسيون، دونك فما حاجات فما ثوابت ما نتنزلوش عليها اكيد. نعرف وين يجي نار وما نعديش، ما يصيرش خاطر تبداو تستناو. واحترت اليوم، عرفتوا هكا اللي يقول لك سيدي علي رياحي، احترت شنهدي لك يا حلوة، يوم العيد قرب، اون فيت والعيد قرب، وان شاء الله يا ربي عيد مبارك للجميع، وان شاء الله حجاجنا الميامين انك يدي عيد كبير بيان سور، يدي حجاجنا اكثر من اللي نغزر العلوش الحقيقه. دونك ان شاء الله يا ربي حج مبرور وسعي مشكور، ان شاء الله يا ربي لكل حجاجنا اللي قصدوا بيتربي سيي واللي مازالوا ان شاء الله وقصدي نربي بروشينمون. دونك ان شاء الله ثنيه زينه كيف كيف، ورحله طيبه تكون ومريحه ليكم، وتاديو مناسككم كيما يلزم ان شاء الله. وما تنساوش كيف العاده كدعيوه الخير، دعيوه الخير ان شاء الله للناس الكل يا ربي. حصتنا اليوم بتاريخ السبت 16 مايو 2026، 29 ذو القعدة 1447 هجري. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد وأحلى ليامات. نرجعوا للموسيقى من جديد، زعما توش مش نسمعوكم فيروز في قلتين علاش لا، معناتها نسمعها في صبحية كيما نهار اليوم فرصة باش نسمعوا، وسمعناها قبل وقت قارناها بصوت فضل شاكر في ستي يا ستي، أما خيرنا نسموها صوت فيروز نهار اليوم. حضروا لرواحكم للعندلي بوس بعد شوية قارئة الفنجان.

0: الله الله الله الله على هالإبداع وعلى هالمتعة هذه. ستي يا ستي الغنية المزينة هذه اللي سمعناها بصوت فيروز مولت الغنية بيان سور، وين راهو اللي تبقى ان شاء الله من الحصة هوني قبل البرمجة الصيفية باش نخصوا ان شاء الله كل مرة ما نقولش يعني نقول فكين نقول تدبير رأس نتاع لحن من الألحان اللي تكون عادة يا كردية يا تركية خاصة، وبعد نلقاوها لبنانية فوالا اكثرهم اكثرهم، فان شاء الله باش تلقاو برشا مقارنات وبرشا اعادات. وحتى مايكل جاكسون بيدو فما غنيه من غنياته واخذها واخذ الالحان من غنيه اخرى اقدم كيما نقولوا ترجع لعام 72، ومايكل جاكسون خدمها عام ما عرفش نقول انا في الثمانينات يعني. فهذاك علاش احنا نقولوا ما يتخبى حتى شيء ويرجع بالوقت، وخاصة كيف مع السوشيال ميديا توا ومع ديجيتال توا ولا كل شيء يظهر، يمكن قبل ما يظهرش بالكل، أما فما برشا غنيات حتى وائل كفوري حتى فضل شاكر حتى يظهر لي ملحم بركات، فما برشا برشا أسامي اللي خديت ألحان ناجحة برشا وخديتها على طريقتها وعطاتها روح أخرى، لكن هل تعتبر سرقة أدبية وإلا لا هكيك ما نعرفوش، مش أحنا المحكمة، أحنا نحبوا نسمو ونتبنوا موزيكا ما نقولوا لكل ذي حق حقه. حضروا لرواحكم أبارتير من الجمعة الجاية أي سيدي توا 9:16 دقيقة بالضبط سجوندة أخرى، هذيك هي اللي عادل في موجيلته 9:16 دقيقة. إيش مش تسمو؟ مش تسمو من كلمات محمد الموجي بالطبيعة، و من كلمات نزار قباني وألحان محمد الموجي. أغنية شنو تحبني نقولكم، ترجع بينا إلى الزمن الجميل، نقعد معاها في الزمن الجميل الغنية هذية المزينة واللي مدتها تقريبا 57 دقيقة. تحبوا تسمعوا الكل روحوا وقولكم باي باي من توا، قولوا لي سينو أنا اخترت لكم مقطع يعمل 66 كيف من غنية قارئة الفنجان للعندلي بوس بيان سور، عندلي بوسنا في موزيكا جوار تيتولير كيما كل حصة في موزيكا. هذاك علاش انا نقول لكم اربطوا احزمتكم خاطر الرحلة ستقلع الان. المقطع الاخير من غنية قارئة الفنجان تقريبا 14 دقيقة بالضبط، هاك ها سيل هيلكم مرجين عاديكم 3 دقائق برك.
1: ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها.

ليس لها عنوان إلا أنها هي قارئة الفنجان. هل ذروة هذية ذروة التعاون بين نزار قباني وعبد الحليم حافظ في مقاطع يسر حلوة قارئة الفنجان اللي أثارت عبر السنين انطباعات كبيرة برشا. الناس اللي تقول لك الغنية هذه ما تتسمعش، الغنية هذه تتعاش تلمو أنت تسمعها وتتبننها وتحسها. فما ناس اعتبرتها وبرشا نقاد زاد اعتبروها الوداع الأخير لعبد الحليم حافظ، خاصة أنها كانت من آخر روايعه قبل رحيله وفيها إحساس كبير برشا وعميق بالتعب والانكسار. زاد قيل أنه نزار قباني يكتب فيها أكثر قصائد تشاؤما لأنه لهنا الحب ما فيش خلاص بل هروب، خليني نقول ولعنة لا يمكن الهروب منها. فما شكون زاد وصفها بأنها مسرحية كاملة داخل أغنية بسبب تدرج درامي في اللحن والصوت والكلمات اللي تبدأ بهدوء ثم تنتهي بانفجار عاطفي. شو قولكم من على غنية؟ غنية معناها فيها صحيح وهم الحب، فيها ضيع العمر، أما فيها برشا بنا كما قلنا تتسمع نجم حتى تتعاش. فما شكون يقول إذا كان تحب تعرف معنى الشجن العربي فاستمع إلى قارئة الفنجان ليلا. هكا احنا بدينا صباحنا بالعندلي بوس في موزيكا. مرحبا بكم الناس الكل من جديد معانا. بعد شوية مش نسمعوا زوز غنيات مغربية، بدينا بكم من لبنان من الحمزين ثم مشينا مصر لبنان تعتبر الغنية هذية. بعد مصر خلينا نقول غنية مصرية وتوا باش نمشيو للمغرب. على خاطر في المغرب باش نسمعوا أصوات جديدة، لكن تحب برشا المغرب وأثبتت وجودها على الساحة الفنية كي نقولوا حاتم عمور اللي عنده مدة ما جاش لتونس. كيما نقولوا زادا أسماء المنور.

اخر مره هكا قال لطف علينا من اخر مره شنو توا يا حاتم عامور نستنيوك باش ترجع وتجي وتنور مسارحنا خاطر حاتم عامور خدم راه وعنده انتاجات خاصه بيه وخدم برشا حاجات مزيانه الحقيقه وعمل دي سوكسي يمكن حتى فما ظروف بتات حتى عائليه اللي خلته معناها في فتره ما يترخى شويه ممكن ما نعرفش هذا صحيح ولا مش صحيح. على كل انا اقول لك اخدم وربي معاك. موسيقى حتى للعشرة متاع الصباح زعما شنو تحبوا تسمعوا توا وقت اللي عندي شكون عندي برشا الحقيقه اهداءات قاعدين يستنوا فيها باش نعدي هيلهم باش نعدي لهم هنونة هنا بن سالم بعد شويه نحن نعلق ديديكاس مزيانه برشا انت هنا اما توا هيت نسمعوا جو تونسي نبدلوا شويه ما يسالش نرجعوا لتونس احنا مشينا المغرب زيدوا نقربوا شويه ونجيو لتونس ونجيو لجونا المزيان التونسي اش مش نقول لكم انا معناها من تراثنا كيف كي نقول الفنانه التونسيه امينه فاخت ونقول ريم الفيالة تسمعوها في الجو المزيان هذايا في صبحيتنا من موسيقى.

0: موسيقى. Enjoy.
1: دي مش انجوي تي شو نقول لكم انا الدنيا قلبناها باش تطيح كيف كيف انتوما ولا بربي قولوا لي كيف كيف ولا لا اي قولوا لي راني عطيتكم جو مزيان معني بدينا شويه هكا راكح شويه بعد مشينا للطربي بعد تدرجنا شيئا فشيئا لنوصلنا لجونا التونسي المزيان ما شاء الله ان شاء الله عاملين معانا برشا كيف برشا جو واحنا مازلنا راو مع الموسيقى ومازلنا مع الجو تحيتي لكم الناس الكل تسمعوا فينا صباح النور يا إيناس إيناس دريرة ويلي إن شاء الله نهارك عسل أنتي عسل نهاركم أسعد وأحلى ليمات فما تحايا العيد ميلاد وفما تحايا أخرى متاع ناس ما نهيش تقولهم فما برشا برشا تحايا الحقيقة تحياتي لكم الكل اليوم ما سميتش برشا ما نحب نسبة صباح عليكم كمام شوية شكرا ليك يا هندة تحياتي لك هندة تحب تهني بنت أختها إمنة بوقطايا والعروس مهدي بوعزيز تقول ربي هنيهم ونتمنى لهم حياة سعيدة نقولها خالتك تحبك برشا محليها تحيك جي من عند الخليلة من عند العميمة حاجة تفرح برشا برشا برشا عواطف خبوشة لنهارك زيني عواطف روضة دمق تحياتي ليك يا روضة سمير القبي مرحبا بيك انتي زيدة هيدي أبو عسيدة تقولي صباح النور والسرور ماجدة العفيس إن شاء الله نهارك زين سونيا أحمد يعطيك ألف صحة تحب تسمع ميادة الحناوي كان يا مكان الجمعة الجاية إن شاء الله كان حياتنا القدرة سونيا أحمد إن شاء الله نسمو كان يا مكان ميادة الحناوي فما برشا لحقيقة تحايا الأخرى اللي قاعدة ما زلت نحاول نسمعكم شوية نعرفش علاش نهزو البرنامج لازم نحط فيه برشا بوزيكا الحقيقه اكثر من الكلام دونك تحيه العصام بن عبد الله زيده يحب هو يحب اغنيه العيد ميلاد يحب يهديها لبنته العزيزه هاجر فمثالش كان نجم نحطوا له شويه من اغنيه العيد ميلاد اذا كان ممكن امير انور منعم ان شاء الله على كل التحية توصل للناس كل تحية زميلنا منعم جمل تحية لزملائنا أنور بوجلبين وأمير جاموسي زيدة لوانسوني توثيني حصة في موزيكا مع بعضنا هذه هي التحية وهذه هي بتاع العيد ميلاد كما حبيت انتي تحبيت نانسي لمحالة مثالش حتى يدي نموتوا عليها ومحليها ربي يفضلوا دونك شي يقول يقول عيد ميلاد بنتي العزيزة هاجر بن عبد الله ربي يحفظها من كل مكروه عيد ميلاده هو 12 مي وهاجر بنته عيد ميلادها نهار 13 مي محليها محليها إن شاء الله بدوام الصحة والعمر كل الفرحة كل الخير كل السعادة إن شاء الله يا ربي تحية كبيرة كبيرة من الأعماق الهنونة الغالية هنا بن سالم ديما نقول صاحبة القلب الكبير هنا بن سالم اللي يعرفها من قريب يعرف شو معناها هنا بن سالم يفضلك يا هنا هنا اللي تحضننا نقلت يا تخدم فيها في دائرة من دوائر بلدية صفاق ساكاش لازم نسمي وين بالضبط أما هي كي تقول لها هنا حاجتي مضمون تحفظه عند ملكة ما شاء الله الحفظ متاع لدات دو نيسانس دونك عادي جدا نقول لها أمان هنا مضمون راجلي تبعت تعطيني مضمون راه مش كنينة نحكي لك راه نحكي لكم على المحيطين الكل هنا بن سالم المكور عمرها ما تراتي عيد ميلاد متاع إنسان تعرفه من قريب ولا من بعيد ولا تنسى صغار خويتها لا تنسى صغار سليفها لا تنسى الناس اللي تخدم معهم ربي فضلك يا أحلى هنا تقول عيد ميلادي 50 نهار 18 مي وعيدي عيدين هكا مش نفلتها تقول لي عيدي عيدين بنتي سارة تقدم ساقية الدير ألف ألف مبروك الساقية أنا وتقول نحب نهني أخويا عبد الكريم بن سالم مدرب حراس بالساقية برافو لأولاد الكل أنا عديت لك التحية إن شاء الله ديما فرحانين وألف ألف مبروك مرة أخرى لساقية الدير وزادة تقول أمس عيد ميلاد ولد أخت راجلي أحمد وغدوة عيد ميلاد راجلي محمد المكور دونك ربي فضلكم لبعضكم إن شاء الله ربي يدوم الخير والصحة بيناتكم نادية عيدي إن شاء الله نهارك زين يا نادية تقول لي يا عيدي كاس العيد ميلادي إن شاء الله عيد ميلاد سعيد نادية العيدي يا ربي إن شاء الله مكونش نسيت برشا ناس هكا شوية الإيقاع زيد نسموهم

تحايا العيد ميلاد حيرة وتدمق اللي تحب تهني أختها بمناسبة عيد ميلادها وتقول لها ربي يخليك تشفوا قروسنا ربي فضلكم إن شاء الله لبعاثكم وحمد لله على نعمة وجود الأخت يا ربي. هيت نختموا الإيقاع توا عدو خليكم هكا مازلتوا عرقانين نعرف من غنية قبيلة هذاك علاش خليكم زيدوا تعرقوا توا وتعملوا جوكم وتعملوا لو ديفولمون ألفا زمي تتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة ليكم الناس الكل كانت هكا موزيكتنا من بداية حصتنا وإن نحب نقدم تحية كبيرة برشا للأستاذ نزار بن مسعود أستاذ موسيقى بالمعهد العمومي للموسيقى ورقص بصفاقس ومدرب تشيل ومدرب برشا آلات أخرى موسيقية يقول يعطيك الصحة اختيارات موسيقية جميلة ومتنوعة تناسب مختلف الأذواق تحيتي ليك شكرا ليك سينيزار هكا ختام لقائنا في تقريبا دقيقتين ونصف الغنية مش نتعاصفوا عليها أما باش نوفيو هكا في جو مزيان شكرا ليكم بعد شوية مهدي قاسم

0: أهلا بكم. تبعا لتوقعات بهبوب رياح قوية قرب السواحل، أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على موعد السفرات المبرمجة اليوم بين صفاقس والجزيرة، وأكدت أنها ستعلم المسافرين بكل تغيير في الأبان. تنظم الجمعية التونسية للطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم يوما تحسيسيا مفتوحا بأحد الفضاءات التجارية الكبرى بصفاقس، يشمل عيادات مجانية لتقصي ارتفاع ضغط الدم وتقديم نصائح ومعلومات حول المخاطر المرتبطة بهذا المرض. يحتضن مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم اجتماع الإطارات النقابية للقطاع الخاص، وذلك للنظر في مسألة الانخراطات والمفاوضات الاجتماعية. نبقى في صفاقس، حيث ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 2.5، ومن 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق المهدية كيلومتر 12. في العالم، استشهد فلسطينيان صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث يسود التوتر عقب تواصل اعتداءات المستوطنين والتي طالت مساجد ومنازل في القدس ورام الله ونابلس. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 45 يوما، فيما أعلن جيش الاحتلال عن بدء هجوم على بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات النيجيرية تمكنت من القضاء على الرجل الثاني في قيادة تنظيم داعش. موجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: إشهار
4: للمرة السابعة على التوالي، اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس، مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
5: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج، عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.

0: تبدا الحكايه في رحله لها برشا ثنيه، في كل ثنيه نجمه ضوايا نورت الطريق وكملت الحكايه.
1: وحديثنا بياس

0: وحديث مقياس. انتم مستمعينا أعز الناس، ومعكم مهدي في
1: وحديثنا قياس.
0: وحديثنا قياس.
1: وحديثنا قياس.
0: وحديثنا قياس.
2: ألف صلاة وألف سلام على خير الأنام اللي يسمع فينا يسلي على النبي، واللي يسلي على النبي يربح. هذا الصباح أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في إيقاع مميز هذا الصباح. إن شاء الله أجواء تكون مميزة من توا إلى حدود منتصف النهار بإذن الله. جونا مش يكون سمح، جونا فيه عديد المفاجآت، جونا فيه عديد المحطات، لكن ما نجم نبدأ معاكم إلا ما يكون القلب متاعي وين في المدينة المنورة، يكون القلب متاعي وين في مكة المكرمة، ونمشي معاكم مباشرة إلى أجمل أماكن الدنيا.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه صور، هذه الأجواء الموجودة بطبيعة الحال في أجمل الأماكن في البقاع.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: سورة حلوة برشة تتيلة اليوم الصباح من مكة المكرمة، تبارك الله. جحافل من المسلمين من مختلف دول العالم اللي قاعدين يطلوا على مكة المكرمة، على المدينة المنورة، أيام قليلة إن شاء الله ويكون الوقوف على عرفة. قولوا هذا الصباح الله لا يحرمه من إن شاء الله، وإن شاء الله نكون الناس الكل سويا في أجمل أماكن الدنيا.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبت 16 مايو 2026 ميلادي الموافق ل 29 من ذو القعدة 1447 للهجرة. غدوة إن شاء الله نتحراو هلال شهر الخير والبركة. 78 يوم في فصل الربيع. تحية للناس الكل اللي قاعدة مونستنا هذا الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحية خاصة جدا من الفنان جمال الشابي مع تحية اليوم لكل زملائي تبارك الله منعم الجمال. تحية للحاسم يرتقتق وأكيد مش رجعوا البقاع المقدسة. وتحية للثنائي أنور وأمير. جمال يسلم عليكم هذا الصباح ويقولكم هذه النفحات من القلب.

0: الله الله عليك يا سي جمال. مشينا وجينا ومشينا ان شاء الله نسلموا على الرسول الاكرم وندخلوا الباب بالسلام ونسلموا على رسولنا ونمشي وان شاء الله نطوفوا بالكعبة المشرفة. يا الخال العينين بتاعك دمعت اليوم الصباح. ها
1: نهاركم سعيد ونهاركم ثقيل وحليب. والله يا مهدي بداية بديتها تقشعر الأبدان.
0: ايه
1: المكة والمدينة ويا ربي لا تحرم مؤمن.
0: أمين.
1: حقيقة وقت تشوف انت المناسك متاعنا وتشوف الكعبة وتشوف العبيد كل نفس بالبياض ومتحدين وفرد لحمة وفرد قوة، لكن الله غالب علينا. ان شاء الله نكونوا
0: ان شاء الله
1: نغزروا لرواحنا وين احنا في المكة كيفاش موجودين ونكون ان شاء الله متحدين البر
0: ان شاء الله.
1: فهمتني؟ خليني نتكلم شوية. اولا تعرف انا عندي فخر ونعتز بكل صدق، مش رمي ورود يا مهدي، هذا الناس كل تعرفوا وقت نخدم معك.
0: الله يبارك لك يا الخال.
1: والله
0: يا عزيزي
1: والله
0: غالي.
1: والله يا مهدي
0: مش نبوس لك جبينك.
1: لا لا ربي عزك ونعرف وكفاءتك. ألف ألف مبروك لتكريمك.
0: يعيشك يا الخال الغالي.
1: بالفعل تكريم تستحقه وتستحق أكثر من التكريم هذا.
0: يحفظك ربي إن شاء الله.
1: الحج الحج بعث لك.
0: شوف باش يتم تتويجك أفضل منشط سنة 25 على كامل الإذاعة التونسية، شرف لكل زملائنا.
1: بالطبيعة
0: هذا هو تتويج المؤسسة كاملة، مؤسسة الإذاعة التونسية وزملائي في مختلف الإذاعات الجهوية، وإحنا عمره ما كان الفرد هو اللي يبرز، المجموعة هي اللي تبرز.
1: لكنه مش من لا شيء راهو.
0: ربي يستر.
1: خاطر الإنسان قاعد يخدم وقاعد يناضل وقاعد يتعامل ويبحث ويشرشي، وهذاك علاش هو التكريم. معناها كل إنسان يخدم ويشتغل لازم يتكرم. حاجة
0: أي سنة ما دائما تحكيت على التكريم. أنا نهديه لكل زملائي، والتكريم راهو ما يكون إلا برضية والديك، خاطر يكون الانطبال
1: هما الأول.
0: وقت يكونوا راضين والدين تبدأ شيخ حطني قولي أنا زيدة. مبروك لكل الأطباء اللي رشحوا في الريزيدانات، بارك الله جو كبير. وتحية لشيم الشعري اللي طبعا كانت من الفائزين والمتألقات، نوجه لها تحية هي ومدام ندى شعري مديرة إذاعة صفاقس. بارشا اللي نشحوا الخير والبركة، تبارك الله
1: الحمد لله
0: نشحوا في الريزيدانات. سونيا روين تقولي تحية لولدي محمد عبد الفتاح، الدكتور محمد عبد الفتاح نجح في الريزيدانات. تحية زيدة نوجهها لكل الناجحين، وزيدة الملاعب سي سي يوسف حبشية اللي خدا ستونس نتاعه في التبنيج. يوسف
1: ما شاء الله كيبدا جوار قاري
0: هو في التبنيج، خاطر عندنا برشا مسؤولين في الكوره يلزمهم تبنيج او خايب بنجهم من تو لانه كرتنا يلزمها التبنيج وياسر حاجات. نحب نهدية زيدة لغنية هدايا الكوتش يسري بن كحلة وللملاعبية الكل تقدم سقيدة دير بمناسبة
1: بطل وأبطال
0: هيك الإقناع. أنا سميته من اليوم سقية الإقناع والإمتاع والإبداع.
1: لا بالفعل
0: والإشعاع.
1: ألف مبروك لسقيدة الدير صعود الناسيونال وتفرجنا على الماتش وعلى الماتشوات كله ريناهم كيفاش يلعبوا كيفاش.
0: حطني أقول مبروك يا حسيب الفخفاخ، قولي أنا وبنوتيتي بيا وآية وإيلين تحية لزوجتي مريم بن حميدة بمناسبة عيد ميلادها. زيدة بنوتات بيا وآمنة ونور عبد الملك يقولوا لي عمو مهدي أحلى ماما سماح جدارة وجدتنا ربي يشفيها النبيلة أبو خريس. تحية البابا منذر عبد الملك بمناسبة عيد ميلاده، برشا لعيد ميلادهم نحب نوجه لهم تحية. زيدة فما بنوتة سمحة عسولة اسمها سيرين بن خالد، نقول لها ان شاء الله كل عام انت بخير. ماما ابتسام الصادم، بابا نزار بن خالد وسيف وسهيل يقولوا لها ان شاء الله ديما ايام الخير والهناء. وايضا من المحرس رامي فرج واكرام، وكيف كيف العائله كامله من العم سعاد والخاله الهيم والجدات في تحيه للمولود الجديد طه فرج. انا تعرف شنو نحب نقول؟
1: ايش تقول؟ قول.
0: انا جماعه الباك اللي يسمعوا فيه تو يعديوا اليوم انفورماتيك وبدا صحيح بعد ما عديوا باك سبور. يا رحمن يا رحيم يا جماعه الفين مبروك
1: ان شاء الله
0: ديما نجح. انا مسبق لكم النجاح من اليوم، شيخه عندكم لبس

0: ربي ينجحكم وربي يعطيكم الثمانيه وان شاء الله.
1: كل وانا فرحان
2: إيه؟ بالنجاح نتاع الاطباء الكل. تعرف علاش؟
0: إيه؟
2: على الاقل باش يداوونا بلاش الفنانين.
0: إيه؟
2: ونحمد ربي ان قانون الفنان وافق عليه مجلس النواب.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله ربي عندنا فنانين مشاو عليهم رحمه الله ما تمتعوا إيه؟ بحد شيء، واللي مازالوا ثم اللي هما مقاصرين مسكنات وربي ان شاء الله يشفيهم ويفرج عليهم، واللي مازالوا صحاح ربي ان شاء الله يتمم هالقانون هذايا بالخير.
0: اي يا سيدي
2: بالله حويجه يا مهدي. ثم حاجه انا ما عجبتنيش في الاعلام.
0: اللي هي
2: احنا
0: برجع حاجات ما تعجبش.
2: اللي هي انا والله حزت في نفسي، ممكن نكون غلط ممكن نكون صحيح. هو شعب الفريق، شعب الفريق راه شعب واحد في تونس، ما ثماش شعب الفريق هذا وشعب الفريق، ثم جمهور الفريق هذا جمهور صحيح الفريق صحيح هذا صحيح. اما مش نقول شعب هذا شعب النادي هذا وشعب النادي هذا، عمره ما يصير. ما ثماش شعب، ثم شعب واحد هو الشعب التونسي. هذه اذا كان نكون غلط قولوا لي غلط.
0: لا لا
2: غالب.
0: لا لا انت ما تغلطش، انت نعرفك مادام عندك منصب تلوج عليه قاعدة
2: منصب. أنا مع البلاد هذه مع تونس العزيزة.
0: احنا ما هو ساعات اللي يتكلم كما هيك يقول لك الشعبوية وغيره وغيره.
2: اي الشعبوية ودي هذا هو الصحيح.
0: تحية لعشيرنا اخونا الغالي فوزي الشعري، نقول ربي يحفظك ان شاء الله نتوكل على الله. نبدأ المسابقات متاعنا سيدي. انا برشا جو سيتو الانفيتي متاعنا طاير برشا اليوم.
2: تحب اللغز الاول ولا الثاني؟ انا
0: انت يبدا باللغز الثاني.
2: اي باهي اللغز الثاني. اي سيدي الجزء او في جزئين هو. الجزء الاول كم عدد شهور السنه القمريه وما هي؟ الجزء الثاني ما هي الاشهر الحرم ولماذا سميت بالحرم؟
0: به ومهدي قاسم يقول لكم لغزي اسهل منه ما سماش. كم من حج الرسول الاكرم عليه الصلاه والسلام؟ قديش من حج الرسول الاكرم عليه الصلاه والسلام؟ تحيه للناس كل اللي معنا. اخونا هزاع الزويري اليوم ينورنا في البلاتو. تحيه للسبونسور نتاعنا كالعاده الهمهامه، هي ما مشيتش معاها الهمهامه. تحيه الامل حمام سوسه، لكن الهمهامه عندنا تعرف عاد سبونسور نتاعنا. انت تعرف نعرفك سيرتو كي تلقاه ماكله. اسمع برشا ناس تموت على الماكله.
2: الناس كل شكون اللي ما يموتش على الماكله؟
0: لا وفما ساعات اللحمه اللي تجيك حاضره. عبود اكسبريس حزام القائد محمد وحنا ميشيل تنيور 20 436 300. لبلاب يصحين تونسي فول طبعا البانوز ومقلوب التاكوس. عبود اثنين موجود امام ستيكس فقس المدينه. ونذكركم دائما انه الجائزه الثانيه من اهداء اينو واللي موجوده باللون الازرق تلقاو على التاكسيات، هي شركه تونسيه متحصله على علامه ستارت اب، ابليكاسيون 100% تونسيه وقانونيه. انا بلاصتكم اللي يحب تاكسي وفي الليل وهو رايد ما يعمل كان الابليكاسيون اينو ويدخل على الابليكاسيون هذيا وينزل على التاكسي تو يقرب له اقرب تاكسي، يقول لك دقيقتين التاكسي يكون عندك، ثلاثه دقائق التاكسي يكون عندك، مطر ريح اي حاجه امورك في العسل على طول. ما انا ديما نقول اينو معاك على طول، واينو بطبيعه الوضوح والشفافيه. اي سيرتو بالنسبه للتاكسيسيه ما نخافوا تو من البراكاج وغيره وغيره، اموركم في الحفظ والامان طونكو انت الكليون تاعك تعرفوا ويعرفوا زيادة على الابليكاسيون وامورك غارونتي 100%. اللي يحب ربما التاكسيسيه يسمعني تو يقول لك علامه اينو وين نمشي، تمشي لساهل برشا حزام بورقيبه بين طريق لافران وطريق العين. حبيت وانا نسمع في الاغنيه هذه مش قدمها لي بطريقه خاصه جدا
2: الحاسمي تاع ش حبيت
0: ملي ابي من سقيد الدير هذا شخد به وانا في الديريكت في التلفزه وهو جبد من الناس الكل جبد امه رجع حميسيل جبد كيما هكاكا امه مرا كبيره وباسها طول على جبينها وباسلها في التلفزه في المباشر يديها سقيها قال لي مهدي المعلمه قدامك هذه الام هذه منبع النجاح اقسم بالله قديش نحترم انسان يعشق امه ويبوس التراب اللي تمشي عليهم.
3: مين الست دي يا خيالي؟
4: الست دي أمي.
3: ماشي عمرو.

0: محليه الانسان اللي يفتخر باللومه نتاعو، محليه الانسان اللي يعشق التراب اللي مشى عليه امه. تحيه لكلهم ديما، تحيه الوالده نتاعي اللي تسمع فينا الان، تحيه لكل ام ربي يحفظها وربي يخليها، والعز راهو بعد الوالدين حرام, حرام على طول. يا سيدي نبداو بالسواك الحار ولا مسواك الحار؟ انا يعني قبل هذي ميساج واقبلوه بمحبه برحمه والديكم رجاء لكل الجماهير الرياضيه على كامل التراب التونسيه. معش نسبوا لأمي ما فستان برحمة والديكم، راهو بالقلب إلى القلب.
1: عيب
0: فماشي واحد يحب أمه تتسب ولا أبوه يتسب، ولأن نعتوه بحاجة مهما كان الإنسان اللي متحبش ليك زيدا ما تحبوش في غيرك. بمحبة لكل جماهيرنا الرياضية، لأنه أي ملاعبي وأي حارس مرمى سيرته وقت يدم الشوط سيماته وتعرفوا الناس كل ارحموا الأمهات. فمشكون يلعب الأمة متاعه في القبر، فمشكون يلعب سيح ولا والأمة متاعه مريضة، ارحموا الأمهات نتاعنا. الله يرحم والديكم بالسواك الحار.
2: بالسواك الحار بالسواك الحار.
0: أي سيدي بالسواك الحار. واليوم الرياضة في تونس جمهور يحلم ومنظومة
1: تتداعى.
0: أيوة
1: تعرف يا مهدوش
0: بابا
1: في كل مرة
0: لا الكرة عطوش يا مهدوش
1: يعتلي
0: فيها والكرة عبلو الهدوش
1: يعتلي فيها لاعب تونسي منصة التتويج أو يرفع منتخبنا راية البلاد في محفل دولي. يعود الأمل للحظة بأن الرياضة التونسية مازالت بخير.
0: صحيح.
1: لكن لكن الحقيقة التي يعرفها الجمهور الجميع والتي يحاول كثيرون دفنها تحت شعار الإنجاز والنجاح هي أن الرياضة في تونس تعيش أزمة عميقة، أزمة منظومة كاملة تتآكل من الداخل.
0: صحيح. أي رياضة هذه التي تلعب فوق ملاعب مدمرة؟ أي بطولة يا الخال التي يحسم مصيرها أحيانا بصفارة مشبوهة؟ استنى كوم فيرمي يا فرج. أو قرار تحكيمي يثير الضحك أكثر من الغضب؟ أي مستقبل ننتظره من مسؤولي ليظهرون إمام الكاميرات ثم يختفون عند أول أزمة؟
1: ملاعب لا تصلح للفرجة، ملاعب أصبحت عارا حقيقيا، مدارس متآكلة، كراسي مكسرة، ممرات قذرة، إنارة كارثية، وعشب أشبه بحقول مهجورة.
0: صحيح.
1: جماهير تدفع من قوتها اليومي لتعامل وكأنها عبء، بينما نرى في دول أخرى حتى الغير المتقدمة أن الملاعب تبنى لصناعة المتعة والاستثمار والسياحة. فالمشجع عندنا يدخل الملعب وكأنه يدخل منطقة منكوبة
0: والله،
1: ثم يخرج علينا أشباه المسؤولين بالوعود الكاذبة والحديث عن تطوير الرياضة وكأن الشعب لا يرى الخراب بعينيه.
0: أما التحكيم يا الخال مسرحية سيئة الأخراج
1: فيها بكوات
0: أكيد. استنى حتى نشوفها مش حويجة تحت الطاولة. الجمهور التونسي لم يعد يثق في التحكيم وهذه أخطر كارثة يمكن أن تصيب أي رياضة. قرارات متناقضة، أخطاء بدائية تكرر كل أسبوع، قوانين تفسر حسب لون القميص، وصمت غريب من الهيكل المعنية. الأسوأ أن بعض الحكام يتصرفون وكأنهم فوق المحاسبة، بينما تدفن الأخطاء بسرعة تحت عبارة التقدير الفني. وعجبني في التحكيم كالمثل الشعبي، قالوا يا بابا وقتش نوليه
1: الشرفة،
0: قالوا يا وليدي وقت أكل فار يتنحى من التحكيم بتاعنا.
1: أي تقدير فني هذا الذي يشعل الملاعب غضبا كل جولة؟ وأي بطولة يمكن أن تحترم إذا كان نصف جمهورها مقتنع أن العدالة غائبة؟
0: صحيح.
1: فحين يفقد الناس الثقة تتحول الرياضة إلى ساحة احتقان لا منافسة.
0: هذاك علاش الرياضة التونسية أصبحت مرتعا للمصالح الشخصية، رؤساء أندية يتعاملون مع الفرق كأنها شركات خاصة، صفقات تدور في الظلام، ديون تتضخم، انتدابات فاشلة تستهلك فيها الأموال بلا أي محاسبة، برشة صمصير. والله العظيم نحكي لك في الصحيح.
1: أنت تعرف أكثر.
0: الموهبة وحدها لم تكفي، الشاب التونسي الموهوب يحتاج أحيانا إلى وساطة كتف، هز قاضية وهز مرقة وهز وهز وهز باش تعدى. أما الله غالب ولد الزويلي ساعات ما يلقاش الحظ متاعه. هي تمشي للإعلام.
1: أما بالنسبة للإعلام أمام الإعلام الرياضي
0: أيه؟
1: وخاصة منه الخاص
0: أيه؟
1: فهو يحترف الصراخ.
0: نحبك سنجري عاف
1: الإيميلة. سنجري ونصف أنا. فجزء كبير منه تخلى عن دوره الحقيقي
0: أيه؟
1: فبدلا من كشف الفساد أصبح يصنع الفوضى ببرامج مليئة بالصراخ. محللون يشعلون الجماهير وصفحات تبحث عن الإثارة الرخيصة ولو على حساب الحقيقة.
0: بالضبط.
1: وبالتالي
0: بالضبط
1: تحولت الرياضة
0: بالضبط يا المختار يا الخال.
1: وبالتالي تحولت الرياضة إلى معركة يومية من التحريض والاتهامات والعنف، بينما المشاكل الحقيقية تدفن تحت الضجيج. لكن ورغم كل هذا الخراب يخرج أبطال من بلدنا العزيز تونس يحققون المعجزات، يتدربون في ظروف مهينة، يسافرون بإمكانيات ضعيفة ويقاتلون وحدهم في أجل في من أجل رفع علم تونس. في الأخير
0: We are the champion. يا معنا أبطال يا قمودي يا اللي شرف تونس بكرعي
1: يا الغريبي
0: ويا معنا ويا معنا لكن الله غالب الكل، هم مصنيهم. رياضة تونسية لا تحتاج مسكنات عالمية بل ثورة حقيقية في التسيير، في البنية التحتية، في التكوين، في القانون الرياضي. وإلا سنواصل كل سنة ترديد نفس الجملة البائسة، لدينا مواهب كبيرة لكن الإمكانية ضعيفة. إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله الجاي خير في الكو
1: قادم خير
0: والركور. أحنا ديما ديما سبور، أما الله غالب السبور متاعنا كانوا ضرب وكو وصعيب باش تلقى الركور مش هكا يفرش.

0: في الكور والكور احنا ديما سبور ان شاء الله يرجع لنا سبور. ما نطولش عليكم برشا الوجه الاخر مع نجم من نجوم الرياضه التونسيه توت سويت الابداع الاقناع تو تعرفوا
1: الوجه الاخر. الوجه الاخر
0: الوجه الاخر بالطبيعه مع برشا وجوه رياضيه مع عديد الاسماء الرياضيه من المختار ذويب الجميل الشابي المحمد الانجي للدكتور محمد علول وللفنان مبروك التريك المحمد السوداني فوزي شتارة عبد الوهاب الطرابلسي لبلاد زبير السيفي بكا وعبد العزيز بن عبد الله عمر بن طاهر لطفي السنهاجي منصب القروي عزيز الحساسي محمد بن عمر منصب قريش محمد الكراي جميله بالي علي سليم علي ساقه نجيب الدربال علي الهمامي الازهر ابو عزيزي عبد الجبار العيدي مصطفى السيسي محمد صحنون عماد البريد عماد شقرون حسن ناجي محمد الكراي جميل الشابي مرشد البوليلة مبروك بوزيل حبيب العكروت أحمد الزيني منصور لارجل سوفيان سيسي محرز رقيق عمار العقربي حمادي الحشيش. اليوم بصوت واحد نحو تكريم نجم من نجوم الرياضة التونسية ولد حيل حبيب ولد الإبداع ولد النجاح. كل مرة مشى وكان على رأس جمعية رياضية إلا وكان النجاح لأنه والدي راضين عليه لأنه معروف أنه ولد عائلة كبيرة لأنه دماث تخليق متاعه هي العنوان متاعه وهي البلسم متاعه وهي طريق النجاح متاعه في المملكة العربية السعودية. كي تمشي الغاد الكلهم يحكيوا على أنه أبرز الكفاءات التونسية اللي خلدت نجاحات عديدة الأندية السعودية. جاسنا رجع للوكر متاعه رجع للجذور متاعه ورجع مع ملحمة مع تقدم ساقي الدير وصنع النجاح. هذاك على عشاق الساقية وأحباء الساقية يحبوا يقولوا هذه الكلمات للكوتش يسري بن كحله.

0: ار ذا تشامبيون. اما اللي يشوف الدموع نتاعو جوست بعد ماتش الرديف, لانه كان الانسان في مصارعه للامواج, وهو معروف بعشقه للامواج باعتباره ابن جزيره عملاقه, هي جزيره قرقنه, وابن المليتة اللي تعود فيها على انه ما يضعفش امام الموجه. يسري بمكحله. يسري صباح النور.
1: صباح الخير ومرحبا بك سي مهدي, ومرحبا جميع المستمعين معناتها اذاعه صفاقس. وبهالمناسبه نباركوا لك على الحصول على الجائزه نتاع الاتحاد التونسي اللي شغالين شبان,
0: معناتها
1: احسن منشط رياضي سنة 2025, ومن أحسن المنشطين الرياضيين اللي يتوجدوا مع الساحة توا وقبل وإن شاء الله في المستقبل.
0: هيا شيري الغالي, مرحبا بيك, نسنا نورتنا, لأنه اليوم الأمبيونس مش يكون معاك, الجو الكبير مش يكون معاك. يسري في كل المجالات اليوم مش تعرفوا يسري, ما هوش المدرب ما تعرفوش يسري, مش تعرفوا يسري الإنسان, يسري في الجو الرياضي. هيت نبدأ مع يسري بن كحلة, أنت ولد حيل حبيب, هيت نبدأ الديبار نتاعك يسري.
1: والله يبا أنا ولد منطقة حي الحبيب, عشت غادي قريت في ليسي حي الحبيب, معناتها حتى تو معناتها حتى السكنة متاعي معناتها قعدت تقريب من جهة هيك, معناتها معناتها نفس العادات متاع وقت لي أنا صغير.
0: وين في حي الحبيب؟ وين في حي الحبيب؟ أعطينا وين بالضبط؟
1: تو في طريق سكرة.
0: أما قبل وين في حي الحبيب؟
1: بل في حي الحبيب بحذا البيات, معناتها حي الدنيا, يقولوا حي الدنيا مع تقريب من السوق متاع حي الحبيب,
0: في قلب حي الحبيب,
1: في قلب حي الحبيب. قعدت حتى كي خرجت معناتها سنوات معناتها موجود في السعودية, معناتها كي نجي معناتها للسوق نحب نهبط هيك الخرجة للسوق ونشوف الناس, ناس قبل وصحابي متاع الليسي متاع المدرسة معناتها,
0: وكانت نبدأ شوي
1: ما نجمش نبعد على جهة هيك. ومعناتها
0: انت قريت في أي مدرسة يسري؟
1: قريت في مدرسة حي الحبيب واحد.
0: كنت قراي؟ قالوا لي كنت قراي.
1: كنت قراي, كانت معزاتي معناتها,
0: خاطر عندي شكون كان ينقل منك يا يسري,
1: معزاتي معناتها في المدرسة والسنوات الأولى في المعهد معناتها كانت باهية. بعد شوية هكا مي قعدت معناتها في مستوى باهي متاع دراسة, وخيرت اني وقتها فهمتني بحكم اني شغوف بكرة قدم وبالرياضة, وبالوقت دخلت المعهد الأعلى للرياضة.
0: قبل هذايا قريت لي ساحي الحبيب.
1: قريت لي ساحي الحبيب.
0: تذكر الأستاذ اللي قراوك؟
1: اغلبيتهم
0: تاريخ وجغرافيا. المقرحي
1: سي المقرحي سي بن مسعود.
0: ايه بالله تحيه للاستاذ الكل, خاطر اولاد نفس اللي سي بعدك مشيت للغارسون بعد انت قعدت حي الحبيب.
1: اما وقتها اللي سي حي الحبيب كان معناتها في فتره قبل في فتره
0: مدرسه اعداديه,
1: كان برمي سيكل.
0: أي
1: برمي سيكل معناتها سنه اولى ثانيه ثالثه, وكي تحول معناتها وكانوا تلامذه يخرجوا من اللي سي حي الحبيب بالبرمي سيك اللي مشوا الجارسون, احنا وقتها انا نصور اول جينيراسيون كي ولات فما معناتها الدوزيام سيكل, معناتها اول ناس وصلت من معناتها سبع سنوات متواصله في معهد حي الحبيب.
0: مش نعطيك خفيه في حياتك, يسري بن كحله كان ديما اقرب الناس للاساتذه الرياضه, ويسري كان يعشق السيكل نتاع الفوت.
1: هي بطبيعه الحال
0: السيكل الطران الفوت في حي الحبيب اللي موجود بحذا اللي سالم تاع السيونس والفيزيك وكل شيء.
1: كان ما شاء الله وقت اللي احنا نقراو في حي الحبيب تنافوت ديجا تو تحول معناتها معهد معناش مهني, وتحول معناتها من كبر ترانات الرياضه معناتها في حي الحبيب, ولا فما معهد مهني في جزء منه, ولا فما كوليج معناتها في جزء منه وخذوا جزء منه لحاجه اخرى. معناتها كان حتى فما الملعب الكبير نتاع الكوره يلعب 11-11 ما تغير الملاعب الاخرى والساله,
0: ترى شيء كبير. خاطر سي جمال لومي هكا ولا زاد سبورت
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه. انت كنت قريب ليه بشكل كبير؟ هما كلهم عبد الرزاق مليك,
1: سي عبد الرزاق, كلهم الأساتذة اللي كانوا معناتها يدربوا في كرة قدم واخر بكرة قدم, كنا معناتها معروفين احنا اللاعبين معناتها اللي كنا في الليسي معناتها ليكيب سكولير, وقراب ليهم ونتبعوهم هما ويتبعونا, وكانت معناتها علاقتنا بهم باهية, وكنا قبل زاد حتى جمعشية وقت الجمعية المدرسية كنا نعملوا كلومبيونس أساتذة ضد تلامذة, وكانوا معناتها تلامذة تحضر.
0: كنت انت ديما كابيتان ديكيب يا يسري؟
1: اي كنت من المميزين
0: الشلة متاع يسري, معناها ليكيب متاع يسري. وفما مرة قالوا لي لعبت كونتر الأساتذة ده وعندك دفوار طيحت شوية في الفولي.
1: كانوا يعاونونا حتى للسيادة متاع الرياضة في غيابات ولا فيها, كانوا يدخلونا وكنا قراب
0: الامبيونس غير عادي, كان جو سمح برشا.
1: صحيح معناتها حي الحبيب انا لتو معناتها كان عندنا جروب معناتها على الفيسبوك قدماء حي الحبيب, معناتها نتصلوا ونتكلموا معناتها ونذكروا ذكريات, وساعات معناتها نبون ممكن انا معناتها بحكم اني خرجت السنوات لبرا ننسى اسامي وجوه وتبدلنا ما تفهمونا, لكن قديش مره نقابلوا ناس نذكروا راه قرينا مع بعضنا. صحيح. ولا فرد دي سي ولا سيذا قراتنا ولا صغار سيذا قراونا نسالوا عليهم ونحاولوا نتصلوا بهم, معناتها فهمت. كانت سنوات
0: يسري الباك انت عامل شباك؟
1: والله
0: القرايه
1: الباك
0: باكليت
1: اي باكليت 94
0: تحفظ شعر يسري؟
1: لا والله لا
0: شيء شيء
1: انا مشيت وقتها كنت نلعب مع تفريق الكوره سينيور واحد مع اختياري
0: كنت
1: مع الملعب الصفاقسي
0: يعني مع الرزيز
1: العبيد يقولوا لعبنا كوره في الليجيون انا قرة وتربينا في الملعب الصفاقسي كانت مدرسه وكنا مع تلعبنا الكوره وتربينا
0: كل الكوتش اللي رانيوك
1: ولي برشا سي رضانوني سي فهمت والله نخاف لا ننسى سي
0: حافظ الخوفي
1: سي حافظ الخوفي في السينيور معناتها عديد المدربين المميزين معناتها وكيف كيف حتى على مستوى المسؤولين مع تغيير انه الكوره كانوا لهين برشا
0: وين ترينا وين
1: قبل كنا بون في دومارس وبعد ولا في كلوب علي
0: طريق المطار
1: طريق المطار كان قريب معناتها من سكننا من الواد وبعد تنقلت في فريق اول سينيور للنادي محيط قرقنا لعبت سينيور في التروازيس ومحيط قرقنا ووقت انا موجود في الليسيبس
0: معنى الازرق والابيض ما باتش عليه يسري اما مش اقول لك حاجه يسري وتشاطرني الراي كانت عندكم ايامات عز ايامات خير وكان فما امبيونس اللي ترينا الساندويتش وك الجو نتاع والساك نتاع والكباء كي يدخل الملاعب يصيح ولا لا هو جاي من لونترينمون حتى البهرج نتاعو مع زملائه في الليسي
1: صحيح هو شو هو الفتره هيك معناتها كانت فتره هوايه اكثر منها الاحتراف نتاع معناتها كانت كور تقبل اغلبيتهم معناتها الكل اللي ترينويات لهم ذا نستخدم ما فماش شكل الحرص كبير معناتها على الكوره وعلى العصبيه الزايده معناتها سواء في التيران ولا من الجمهور واحنا كنا ديما معناتها وقت انا نتذكر نلعبوا في الكوره ونلعبوا لكن عارفين مستقبلنا في القرايه معناتها كنا تلامذه وطلبه وكل واحد معناتها يلعب كوره ومن طوم معناتها الشغل الاساسي نتاعو هو دراسته ونجاح ومعناتها الفاك اللي باش يمشي له ومن طوم معناتها الكوره معناتها تجي في مرتبه ثانيه بون توا صعبت معناتها على سيرتو الناس اللي تقرا معناتها تجي فتره من الفترات يلزموا بنسبه كبيره يخير بين هذه بالقرايه ولا بالكره
0: بالضبط
1: وصعب معناتها صعيب برشا معناتها في في في مستوى معين انه يوفق بين القرايه والكره معناتها هذه الاشكاليه
0: احنا تعرفنا على يسري تعرفنا على الديبار نتاعو يسري بن كحله الباك نتاعك قلت لي باك ليتر تذكر نهار الريزلت نتاع الباك
1: اي وقتها وقتها كان البوق وكان ما كانش حتى اللي زي سماس ما كانوش موجودين كنا نمشيو نقفوا وحتى كي ناخذوا النتيجه
0: معناتها يعملوا هكا اي شعبه الاداب سيري كذا كذا
1: حتى كي ناخذوا النتيجه معناتها يحب لنا باش نوصلوا ديارنا نجريو باش نوصلوا لهم معناتها ما كانش عندنا ما كانش موجوده وقتها لي بورتابل باش في وقتها معناتها ديريكت معناتها تعلم والديك فهمتني معناتها شكون عنده سبرينت اكثر من اللي
0: وكان اول كادو راهو لجماعه الباك اجبد جاج وجازوز وتبدا بالمفتاح فرق في الجازوز صحيح ولا
1: جازوز ويبدا كشروب ومعناتها حاضر في الكوزينه معناتها غير توصل ريزلتا معناتها فهمت ساعات احنا شوف نبيوك الحومه معناتها ساعات توصل انت نذكر وقتها ريزلتا اكس نجح ميت السنة حتى جارك هكا يوصل الخبر نتاعو خاطر ما تنجمش انت تبدا
0: تزغر
1: وتبارك جارك ولا صاحبك معناتها بجنبك جنبك يبدا ما نجحش معناتها تولي شيء حش
0: عم تتذكر النهار جو سمح
1: نتذكر اي بيان سور
0: امبيونس حلو وصيف عديتو طاير في قرقله قول لي يسري
1: مصروف يشد الشعر
0: كامل يسري تخرج البحر ساعات
1: والله يشوف هو فما حاجات معناتها انت قلت باش ندخلوا في حاجات معناتها فهمتني
0: ما يعرفوش العباد
1: ما يعرفوش العباد حتى المقربين مني ما يعرفوش معناتها انا صحيح معناتها مليتي وفامي كل معناتها في البحر وحياتنا في البحر مي انا ما نعرفش شنو
0: برحمه والدي
1: ما نعرفش تدير راه مش مانيش عوام عوام
0: ماكش عوام
1: اي ولا مانيش عوام
0: معناها درت عوام كان في الريزلت تبع الساقي
1: مانيش بون انا بحر معناتها بلاج فحدود معناتها نتاع دخول البحر
0: هكا اما تموت على الفلو دو مير
1: هاي بيان سور
0: في سول كروفيت البارح يعطيكم الصحة هيت يسري بن كحله الوالده شو اسمها الوالده
1: خديجه اسكندر
0: ربي يحفظها لك اي موجوده في حي الحبيب تو السكنه والوالد
1: الوالد في حي الحبيب نوجه له التحيه هو امي
0: وجه لهم التحيه ابعث ميساج حلو عندك عز منهم الوالده والوالده هما الدنيا وما فيها
1: هما رقم واحد يعطيهم صحه الحمد لله على التربيه وعلى الواحد والناس ديجا فهمتي معناتها اكثر حاجه معناتها باهي انه الناس ترحم على الوالدين معناتها

0: اغلب الوقت معناتها وقت القرايه واحد وجودي برشا. انا كنا معناتها عملت حكيت معناتها في الكوره 16 17 سنه معناتها في الخليج معناتها تحملت هي العبء كبير. معناتها ديجا كانت تخدم معناتها في مؤسسه معناتها وفي بوست باهي معناتها عملنا شوا خيار انها معناتها تستقيل وتليها بالصغار ومعناتها وتقوم معناتها بتربيتهم ويعطيها صحه.
1: ديجا جانا ميساج تو من عند المدام يظل المدام بعثت له ميساج حبيت تقول له كلمه اسمع واش قالت.
2: أروع
1: الله
2: أعجب وأغرب من
1: أعجب وأغرب من خير إيه معنى بالحق الزوجة صراحة هي سر النجاح. سيرتو كي تربي لك صغارك وانت في الغربة متغرب عليه.
0: والله شو هي تربية صغار
1: أعطينا حويج الولد والولدة حضر له حاجة.
0: سيرتو المهنة متاعنا متاع مدرب معناتها العبيد بان تقول مدرب ولا لاعب عنده ساعة ونص تمرين هيك خدمته ولا يروح. وإحنا معناتها حتى معناتها كي تبدأ زوجة معناتها تبدأ تتابعك وتعرف الستريس اللي انت فيه معناتها والدار والأمور وساعة تبدأ لعصابك وتروح خاسر وتروح معناتها. دونك إذا الزوجة مش متفاهمة طبيعة الخدمة متاعك وطبيعة وفهمتي معناتها تحية للمدربين الكل والإنسان متاعهم وديما نقولوا معناتها العائلة هي للاعبين والمدربين والرياضيين هي معناتها السند الأول وهي المحرار متاع النجاح الأول.
1: اليوم برشا حاجات سيسير قربته اليسري بن كحلة ديديكاس الولد والولد ربي يخليهم لك اسمع تحية
2: رد الجميل واجب.

0: غمض عينيك وتذكر صلاتك معاهم الاثنين. تعبتهم ها؟
1: تعب لا ما نصورش كان تعبتهم شوية. احنا أربعة أولاد ما يكون شوية هكا مش مدلل أكثر من أخواتي، ما كنت هكا شوية عندي حرية بحكم أني كنت في الكورة ونسافر ونخرج واحد فهمت.
0: أما زيد الله ورضيت الوالدين
1: الحمد لله.
0: وانت رضيتهم هزيتهم للسعودية هكا ولا
1: والله؟ لا ما جاتش فرصة معناتها
0: مازال
1: وحدي السعودية. الوالدة مشيت عملت حجة وإن شاء الله معناتها الوالد ما تكتب له حجة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب العالمين. وهيك أكبر فرحة عندك في الدنيا ونشوف في العينين بتاعك صحيح ولا
1: صحيح؟
0: خاطر قالوا لي أصعب نهار عشته تنقلك بعد شوية مع الوالدة، هيت بعد الباك مشيت ليسيبس. ليسيبس اللي هو في حي الحبيب معناها غاد قدام ليسي.
1: احنا ليسي معناتها بطبيعته واحد في في في معناتها يلعب كرة قدم وكان مغروم، وكان عندي أصحابي وقتها في في ليسيبس معناتها يلعبوا معايا ونمشي برشا ومتأثر ومغروم ومعناتها اللي واحد صغير معناتها عنده خيار في مخه انه يلبس اكسيرفاتمون تاع الاستاذ ويكون فهمتني. بون الاستاذ احنا ديما نقول استاذ، انا ديما نقول مربي يعني ديكتاتور معناتها فهمت. معناتها فيها فيها فالور فالور ما معناتها اكثر من انه معناتها موظف ياخذ شهريه. وكو احنا معناتها مصير انه معناتها الرياضي قريب للرياضه وكملت الباك في ليسي حي الحبيب. قعدت في نفس المسافه نفس التراجي او كتزيد شويه دوره معناتها باش ندخلوا
0: من ليسي ولا تنكز من الحيط.
1: ايوه قعدت معناتها نفس انا قلت لهم الطريق هذا معناتها عملته 7 سنين و4 سنين معناتها في نفس الطريق معناتها واحد ابي على سقيف
0: والحمد لله
1: وبعد على موبيلات وبعد على كرف يمشي في
0: موبيلات زرق.
1: معناتها واحد يغمض عينيه معناتها ينجم يعرف الحفر شو فما في الكياس ما فماش
0: هو ديجا معناتها
1: عشرات السنوات ويمشي بنفس الثنيه.
0: خذيت الميتريز نتاعك في الليسيبس هكا؟
1: اي خذيت الميتريز وقريت شويه في قريت مده في في في ولايه قابس معناتها في
0: وعندك ذكريات كبيره مع قابس. اي
1: قابس قابس انا بحكم شغل الوالده نتاعي مع تقبل في في ولايه قابس. انا مولود في قابس
0: مولود في قابس
1: وصغير مع تقريت شويه في
0: البحريه القابس كامله اللي يسمعوا فينا في قابس.
1: رجعت قريت مده 4 سنوات معناتها في الحامه وفي في في شنني وفي طبلبو معناتها وعشت فيها 4 سنوات ولعبت حتى موسم معناتها مع الملعب القابسي معناتها موسم الرياضي غادي في الدرجه الثانيه.
0: خبر لي اول ما يعرفوش اما برشا ناس ما يعرفوش
1: ليسونس تكنيك عندي قديمه وفما علاقات قديمه فما ناس هكا كي شافوا الاسم وشافوا يسري بن كحله
0: وديجا
1: كنت معروف في تونس كلموني قالوا راك لعبت معانا ومش كنت تسكن هكا والحمد لله عندي علاقات باهيه معناتها في
0: والحمد
1: في
0: لله وهذاك هو الاثر. يا سيدي وقتاش بدات الفكره لدخول عالم التدريب سي يسري؟
1: والله شوف هو التدريب معناتها بديته اول ما كملت كره قدم معناتها فهمت. انا وقتها عارف الفتره هيك وقتها نقري في الجنوب ونلعب في قرقنا والملعب الصفاقسي واحد ما كانش ينجم يتمرن معناتها فهمت في الـ5 و6 حصص في الاسبوع. وقتها حبيت ندخل التمرين معناتها جات فرصه معناتها نعاود نقول اول ما دربت معناتها يظل لي عمري 30 ولا 29 سنه مع الاهلي الصفاقسي معناتها هو اول
0: ديت
1: مع الاهلي الصفاقسي مع الفريق الاول معناتها نشكر وقتها رئيس النادي

0: سي محمد الطرابلسي الطرابلسي معناتها نشكره معناتها اللي وقتها ما تعطى فيه ثقة معناتها لعبت معاه موسم الموسم اللي بعده قال لي باش تلعب قلت له لا راني ماذا بيا ندخل غمار التدريب ونشوف هكا نبدا على بكري معناتها عطى فيه الثقة ودربت معناتها الفترة هيك مع في الاهلي صفاقسي حي الحبيب كيف ما
1: قال الحبيب اي
0: قعدت بجنب اللي سيب بجنب اللي سيب
1: يعني الحومة نتاعك البورة نتاعك
0: قعدت في الحومة وجيت فرصة بعدها معناتها الموسم اللي بعده مشيت للفيات السنية معناتها في النادي الصفاقسي وجيت فرصة كلمني اتصل بي سي فتح جبال وقتها معناتها
1: تحية لي سي فتح
0: ايه؟ في نادي الفتح وخرجت للخليج ونشكره هو معناتها فهمتني
1: اما نهار اللي انت خارج مشيت للوالدة قلت لها راني قاصد ربي للسعودية
0: جيت صعيبة وقتها جيت فوالا فهمت معناتها ما زلت على الاول وما زلت معناتها حتى بنتي ما نتصور وقت عمرها 4 سنين وولدي ما زال كي تولد معناتها هي مات عمره هكا
1: اما انت نهارتك يخرج عفست على قلبك ايه
0: اه شوف وقتها واحد مازال جون هكا والناس كل تعرف معناتها انه الرياضي معناتها ديما يلوج مع احسن وكان الخليج وقتها معناتها كوجهه معناتها المدربين التوانسه اول ما يبدا كارير نتاعو هكا معناتها لازم يلوج على معناتها خرجه للخليج معناتها من ناحيه الماديه وغير الماديه مي كانت انه فكره اي مدرب معناتها فهمتني لازمك الباساج بالخليج فهمتها
1: وتعدت هي ما تحلو في السعوديه يحبوك الناس كل هاي
0: والله الحمد لله ما تعرف ديما الواحد يخرج باش يجرب ويجرب باش يولي يعمل اسم يعمل معناتها العام يجيب عام واحد والحمد لله
1: طيبت ولا الماكله ولا دخلت المعترك الكوجينه يا اسري
0: بطبيعة الحال هو معناتها
1: قالوا لي راهو معلم في الامور هذيا
0: والله يشوف الجوع يعمل الجوع يخليك اللي تاكله يظهر لك باهي معناتها فهمت كي تاكل وحدك تقول بالقدام طيب
1: قالوا لي في المشي
0: ياكلوا معك العبيد فهمت اللي يحشم منك يقول لك باهي واللي فهمتي هكا صريح معك يقول لك سامحني ما عادش تستعدي
1: سي فتحي جبال نحكي له وياه قال لي راهو معلم في المكرونه بالصوت
0: اي لاك المكرونه ستوندار
1: اي هكا المكرونه
0: والله ستوندار
1: سير توب تبارك الله عليك عندك تقنية سمحة
0: شوف معناتها بالوقت كيف ما قلت انت
1: والله ام خديجه ربيت وجبت عليها
0: بالوقت واحد يولي فما حاجات هكا الساهلين والقراب اللي نحن معناتها توسكي مكرونه وتوسكي اكل العجج نتاعنا معناتها باللي تحط الجيبه فهمت دونك هو شوف هو في الاخر معناتها ديما نقولوا احنا معناتها التونسي في الخليج راه مش في غربه معناتها مع مسلمين وهكا والعربيه
1: انا عملت عمر مشيت برشا
0: فتره
1: نعمل خير وبركه
0: خير وبركه السنه اللي فاتت كنت موجود في الطائف يعني 50 كيلومتر على مكه وعملت 10 شهور معناتها جاتني فرص برشا معناتها
1: حتى المدام مشيت بحذاك
0: زكورا اي لا بريسك المدام والصغار
1: كانوا لقيتوا الباسبور
0: لقينا لي باسبور من الباقي كل ضاعوا فهمت الباقي كل ضاعوا
1: شفت على الفيديو كل شيء زري
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
1: المفيدة ايمات حلوة تعديت
0: الحمد لله
1: وطبعا قلت لي يسري مرة فاتت في اللوف نحكي مع بعضنا أصعب نهار للوالدة نتاعك نهار اللي أنت مسافر للسعودية
0: هي السفرة الأولى بعد ما تعودوا معناتها كي نجي وقتاش
1: مسافر فما لحظات في عيني يغزل لي قلت لي وانا راكب في الكهرباء وهي تصب في الماء قدام الدار قلت لك يا ولدي رد بالك وسيس روحك
0: بيان سور اول احنا معناتها اول واحد باش يسافر ويخرج ويسيب العائله ويسيب هكا فهمت كانت صعيبه علي انا وسيرتو عليهم هما معناتها والوالدين او كيف احنا تو واحد يقول لك ربي سنين وبعد اب يجي في عمر معين
1: يهرب عليه
0: بالواحد بالواحد وكا فهمت هو كي سنه الحياه
1: والحمد لله ربي يحفظهم لك ان شاء الله وربي يخليهم لك اسري بن كحله مازلنا مواصلين معاك تحيه كبيره برشا استوديو الاحلام اللي قاعد يدون في فيديوهات طايرين في تصاور تو نشوفوهم بعد شويه تحيه لقيس دباش وتحيه لبدر حمزه طريق تنيور كيلومتر 3 استوديو الاحلام رجعت لتونس مشيت للكحله والبيضة وكانت تجربه زاده مميزه في السي اس اس
0: والله شو هو كيف ما قلت لك انا في البدايه دربت في الاصناف الشابه من الفيسكسيا وخرجت مع الخليج خدمت فتره مع سي فتحي جبال معناتها نوجه له تحيه
1: على سي فتحي
0: راجل محترم جدا
1: من اللي طلع طايح
0: مدرب من اللي طلع
1: طايح
0: مدرب معناتها محترم وعلاقتي به ممتازه وبعد جاتني فرصه اني مشيت دربت في قطر دربت في الامارات ورجعت خذيت نوادي وفهمتي وكو معناتها بديت فهمتني من سنتين ولا ثلاثه معناتها انا موجود هنا معناتها يعني اتصلوا بي نادي صفاقسي وقتها في فتره معناتها تعدى البلاي اوف وكان المدرب وقتها انيس بوجلبان وجه له التحيه معناتها فضل انه ينسحب معناتها كانوا اقترحوا علي اني معناتها نكون موجود معناتها كمدرب مؤقت الى حين تعاقد مع مدرب اخر. ويعطيهم صحة مع ثقة كيف كيف مع ترى إيزون أوزي مع تقليل باش ناس مع تعطي ثقة في مدرب مع ما كانش موجود مع في تونس وكو خدمت الفترة هيك وجاء السي حسين بدري مع كملت معه المسيرة وكملنا العام وفضلت بعدها اني نعاود نخرج مع جاتني عروض من السعودية
1: مشيت للطائف
0: مشيت للطائف اي فهمت
1: تجربة السنة كانت التوب لكن قبل تجربة السنة بطبيعة الحال نواصل مشوار تحية كبيرة برشا لزميلتي الغالي على دوام يسرى اللي قاعدة يسرى الغربي يتأمن في هذا البث المباشر تلقاوه على صفحة رسمية لإذاعة فاقس. أقرب أغنية ليك يسرى شنو الأغنية اللي تحب ديما تسمعها؟
0: هذا بعد تطبل قرقنا
1: بالله يعطي
0: صعبها شوي
1: لا لا هذه طاف شكون هذه الثمر المكور اسمع كي تسمع تطبل قرقنا تولي في عالم اخر
0: اي نحب نسمع سيرتو كي نبدا في قرقنا ما نسمع مثلا
1: في الغربه
0: اي في الغربه احنا معناتها نسمع
1: وفي قرقنا وحده تطبل
0: اي فوالا في الاجواء معناتها في في في في حتى الاكل معناتها الاكل قرقني في وجود قرقني في قرقنا غير انه تهزوا معاك للسعوديه ولا تمشي بيه لبلاصه اخرى
1: اكثر حاجه تعجبك في مليتا
0: قاعده مع اصحابي القدم
1: قهوه يا اخي علوين
0: فهمتني
1: في القوي في قرقنا في مليتا فما جو كبير
0: صحيح فما ذكريات كبيره معناتها فهمت مع أصحاب الصغرى وواحد مع تبليدك مع تونس
1: مليت تبارك الله جبت هيد برخيصة وجبت هماني وغيره وغيره أسمع يا شبابة باهي ورحمة والديك يسري سي
0: هزيتني العالم
1: جو قرقنا وحده والعالم هذية مهد لك طريق نجاح سنة عام إكسيبسيونيل سنة والحمد لله عام تتويج وعمري ما شفت دمع في يعني قد ماتش رضيف لأنك حسيت روحك وصلت للهدف مع برشا ناس رسمته منذ بداية الموسم
0: والله يبون الحمد لله هو قبل كل شيء معتها
1: عندك تحية من زبير السيفي زبير السيفي سلم عليك أنيس بوجلبان بوجة قال لي تحية ليوسف بن كحلة برشا من لعبيه يسلموا عليك عماد شقرون قال لك توحشتك في القهوه يجي وحدي
0: طلع عليه هو في طريق المهديه قهوته ونوجه له التحيه ساعات في ثنيتي ولا وانا راجع
1: خالد المهيري زيد يقول لك تحيه كوتش برشا اللي يتواصلوا معنا
0: الحمد لله هو شوف هو معناتها الناس اللي مش متابعه عن قرب معناتها يتكلموا على مفاجاه معناتها سقيت الدائر فريق جديد وواحد عمل مفاجاه لكن الناس اللي متابعه السنوات الاخيره وحتى بدايه الموسم وحتى معناتها الفريق كيفاش حذر وكيفاش عمل انتدابات وكيفاش يخدموا يقولوا راهو معناتها القراب ولا حتى احنا كنا مؤمنين انه الفريق اللي عندنا معناتها راهو باش ننافسوا به واي حاجه غير ان ننافسوا معناتها على المراتب الاولى معناتها كسوا المرتبه المؤهله مباشره ولا اثنين مراتب الاخرى راهو تسمى بلغه الكره فشل معناتها ما كناش في احدى ثلاثه مراتب هذه فهمت وبون كيف ما نقولوا كيف ما قلت على على على الكلوب سكسيان الفتره اللي فاتت معناتها حتى سي ثامر المكور واداره معناتها تقدم سقيد دير معناتها وقت اللي اتصلوا بيا معناتها كانت فما معناتها شويه تساؤلات من الناس معناتها انسان في السعوديه وما عندوش هكا وما يعرفش اللاعبين وما خدمش قبل في الرابطه الثانيه معناتها الريسك اللي تاخذوا فيه لكن معناتها الناس الحمد لله اعطت فيها ثقه ناس
1: الحمد لله
0: درست الشخصيه درست الملف نتاعي معناتها سالت بالكدا واعطت فيها ثقه والحمد لله واحد معناتها من اول عام معناتها بام
1: ديجا دو ميساج ثامر المكور قال لك قمه الاخلاق يا كوتش
0: ربي يخليك
1: سيموني الملاك قال لك انا معاك على طول ومحليك ومعزك وملاعبين الكل يحبوك جمهور الساخه يموت عليك معنا بالحق
0: بلي
1: حط لي محروس من عيل بشار كاظم السير حطه وجيبوا لنا بوكي محروس من عيل بشار كاظم بسم الله عليك اللي ربحته اخلاقك واللي ربحته المحبه نتاع الناس ليك
0: هو شوف هو في الاخير معناتها راهو المدرب معناتها انا نتكلم عليه معناتها انا عندي اكثر من 20 سنه في ميدان التمرين معناتها التدريب معناتها لقيت النادي اللي واحد ينجم يترجم فيه افكاره وفي معناتها المدرب مش كان معناتها التمارين نتاع ملعب ولا اختيار تشكيله معناتها فما روح عامه فما نيتا ديسبري معناتها يحطوا في الليكيب الحمد لله هو عمل جماعي معناتها وبالمناسبه بربي نحب نشكر معناتها هما ما يسميوه جنود الخفاء لكن اللي معناتها كيبدا فما نجاح ديما معناتها الميريت يمشي والاسم معناتها يتكلموا ياسر على المدرب لكن معناتها كان معايا طار فني كوفا برشا معناتها معايا حمدي برك الله كمدرب مساعد اشرف قدور معناتها معد بدني معناتها نزار بنات يطلع معناتها اخصائي في التحليل والمتابعه كيف عبد الكريم بن سالم مدرب الحراس كيف معناتها اطار فني معناتها اطار طبي اطار طبي قمه
1: مع عماد العجيلي تبارك الله.
0: على الدكتور عماد العجيلي معناتها اسم كبير في مركز الطب الرياضي
1: العلاج الطبيعي
0: زياده في في في في وكان في نادي الرياض الصفاقسي كيف كيف سي اسكندر عبد الهادي وسي سي جلال محمد معناتها اخصائيين علاج طبيعي اللي قاموا بعمل كبير معانا مع في تاهيل لاعبين وفي في في في معناتها معناتها الاصابات ومعناتها ساعات اللاعبين نقولوا معناتها راه ماهوش باش يحضر لي الماتش هذا ولا اللي بعده معناتها يقول لك لا راه عندي وفهمت يقوموا بعمل كبير معناتها على مدار 24 ساعه باش حضروه.
1: برافو.
0: وهذا هو معناتها هو عمل جماعي معناتها من من من من الاداره الكفاءه معناتها اللي يحبوا انا كيف نقولوا معناتها المست حب كبير معناتها من الناس اللي تخدم في التقدم للجهه نتاعهم والفريق نتاعهم
1: معناتها
0: فهمت هذا اللي
1: شفت. احنا باش نصفقوا عليك تو هذه الورود وفيت مد الورد للمعلم يسري بن كحله تحيه كبيره برشا يسري ربي معاك ان شاء الله سيدو الاحلام قاعد ديما هاد لك التصاور بعد باش نعملوا برشا تصاور لهنا باش نعملوا شغل دريبك جو الجزيره اسمع اسمع كاظم كاظم ما تحبوا كاظم الساهر
2: كاظم نسمعوا
1: قال لك هذه سبيسيال مولي لك انت اسمع هذه هديتها لك المدام راهو قالت لك لو بيدي
0: يلزمها هديه
1: اسمع اسمع انا شو باش نقول لك
3: لو بيدي اضمك بقفص
1: أضمك بقفص لو بيدي أو بيدي بالله يكملها مش تعرف وين توصل
3: لو بيدي أضمك بقفص
1: أضمك بقفص الحب
3: لو بيدي لو بيدي
1: اسمع بعد
3: جزيرة غيمرها
1: قرقرة والله يا كاظم ضرت وانت بليت ضرت مليتي كاظم شكرا لك يسري ربي يبارك لك ربي يحفظك ربي يخلي لك الوالدة والوالد المدام أخوتك سميهم من أخوتك تحية كبرى لهم
0: أخوتي أخوتي عندي احنا أربع أولاد ايه؟ عندي أخوي أكبر مني مجدي وزوز أخوة أخرين معتها ايه؟ رمزي ومهدي مهدي اليوم موجود له في إسبانيا
1: ايه؟
0: إن شاء الله اليوم هو يوصل قالوا مرحبا به وإن شاء الله نعدي وعيد به مع بعضنا
1: إن شاء الله يلا يا سيدي تحية الكوتش يسري بن كحلة نرجع لكم بعد شوية تحية ليسري وبعد شوية تكون صور خاصة في الاستوديو سونيا وموجز الحديث
4: الحادية عشرة صباحا

أهلا بكم. تجرى غدا المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي الكباس بعدد من المؤسسات التربوية بمدينة صفاقس، ولتسهيل تنقل المترشحين بمختلف المعتمديات. خصصت الشركة الجهوية للنقل عددا من السفرات وفق برمجة استثنائية لسفرات صباحية نحو وسط المدينة تنطلق بين 5 و6 صباحا من مركز المعتمديات والعمادات. الشركة ستضع حافلتين يكون انطلاقها من محطة الرائد البجاوي على الساعة 7:20 في اتجاه طريق المهدية وطريق تنيور مرورا بمحطات القصبة القرية وباب الجبلي لتأمين تنقل المترشحين لمراكز الاختبارات. نبقى في صفاقس، حيث ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 إلى 3 بطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 2.5، ومن 8 إلى 2 بطريق المهدية كيلومتر 12. طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى 78 لنكبة فلسطين السلطات بالإسراع في سن قانون وضح لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعا إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف ما وصفه بحرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني. شيع قطاع غزة اليوم القيادي في حركة حماس عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة صهيونية استهدفت بناية في حر الرمال بمدينة غزة يوم أمس. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 45 يوما، فيما بدأ جيش العدو الصهيوني هجوما على بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان. قال وزير النفط العراقي باسم محمد أن بلاده صدرت 10 ملايين برميل من النفط في أبريل الماضي عبر مضيق هرمز بانخفاض بنحو 93 مليون برميل شهريا قبل حرب إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه سعاد بالأسود أرملة المغفور له الطيف بوغشة، والدة الدكتور محمود بوغشة، عماد ولميا والمغفور له فاخر. تقبل التعازية اليوم إثر صلاة العصر بجامع مركز عمار طريق تنيور كيلومتر 8 صفاقس. ولبدا يا ربها تعالى المغفور لها بإذنه زهرة بنت محمد بن عبد السلام لوكيل، حرم الهادي بن جديدية والدة محمد ومعز ووليد وألفة وإيمان. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع سيد اللخمي. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه الناصر بن الحاج سعد سلام، زوج صباح بن نصر، والد صدقي واسكندر وشقيق ختام وسعد وحمادي وعبد الحميد وراضية وسعاد وهادية. تقبل تعازي يوم الغد الأحد إثر صلاة الظهر بجامع سيد اللخمي بصفاقس. تغمده الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: الله الله. هي كمل كمل كمل كمل كمل. ايه ايه لا هذا ايه لا سيد
1: هذا تفنى عليه انت.
0: هذا اقوى لونترينمون هذا نورمال مو حل عملوه الصبري اللموشي قبل ما يخرج القائمه. هذا نورمال مو الصبري اللموشي عملوا له الشغل دريب قبل القائمه.
1: يعمل شوفمون معناها شوفمون فكري او بدني
0: لانه كل شيء يقبل ما عدا القائمه نتاع المنتخب الوطني. نعطيك من حاجات الاكسكلوزيف البارح في الليل ولو انه الرياضه التونسيه حوالها تابعه على جميع المستويات بما في ذلك البارح القائمه بشهاده الناس الكل لانه صبري اللموشي كان حاضر ولامس في صفاقس وفطر مع مسؤولين النادي الصفاقسي باحد النزل طريق سكرة صفاقس ونزيد نعطيك كل شيء وحكى وقال لهم راهو علي المعلول افضل ملاعبي على الرواق الايسر في الجمهوريه التونسيه وحكى على الكاليتي نتاعو. من المؤسف ساعات حاجات تحطني نحكيها بكل واقعيه اقسم بالله نحكي بعيدا كل البعد عن الالوان. اما كي تجي انت كناخب وطني ونحكي كيما هكا على قيمه علي المعلول بعد امس يتاخر الاعلان ب 40 دقيقه لانه فما والد ملاعبي في الاوروب قالوا لهم ولدي ما يجيش ليكيب ناسيونال وهذاك علاش تم الاسم نتاعو تم الغاءه من القائمه. ايضا فما شكون سقط من غربال صبري اللموشي 3 و5 والله نحكي بكل واقعيه كانت فما اسماء موجوده في القائمه 4 و5 فما اسماء نحات من القائمه وجهي اذا نقعد مع صبري اللموشي ومع اطراف اخرى هذاك علاش وقع التاخير من من من المبكيات على حال كره القدم التونسيه. اذا نوصلوا في ساعه نغربلوا هذا نهزوا لهنا وباش نرضي الجمعيه الفلانيه وجيها مليار نحط لها الملاعبين نتاعها نحي الملاعبين منا وحط ملاعبي منا وهذاك صار بمحبه كبيره. اذا احنا راهو المنتخب نتاعنا ماهوش نتاع حد المنتخب ساكن في قلوبنا
1: التونسي.
0: اما اذا نوصلوا تولي ترضيات وتولي من اجل المليارات هذا هو الواقع اللي ما تحبوش تسمعوه لكن واقع مرير جدا للرياضه التونسيه.
1: يعني رجعنا كيما كنا
0: صدقني الواقع هو بيدو وامس فما كلام معناه البارح نتفرج على قناه النيل المصريه قالوا له كان علي المعلول يصبح مصري يكون هو قائد المنتخب المصري لكره قدم.
1: أيوة.
0: احنا حاشت بعلول وعلي المعلول ونحكيه على طول. تحب تقول لي يا حاش
2: علي في ترابك يا تونس اتجد للوجه
0: والله
2: نوارك للروح غزا وغلطك للقلب طبيب.
0: ساعات كي تسمع في حاجات ولا عمر بن علي كان براتيكمون في القائمه بعد يلزم نجيب ملاعبي من كذا عيب اللي قاعد صاير في الرياضه التونسيه. من المفروض انا كي تفرجت وصبري اللموشي جيت لصفاقس وشفت انه بلغه رياضيه يقول لك ملاعبي ترشا كي تشوف عمر بن علي افضل ماتش لعبه معناش ملاعبي اون بوينت 9 دومي في القيمه نتاعو ما قيناش ملاعبي ايضا في قيمه علي المعلول كسوا من الناحيه انا نقول بسيكولوجيه الزملاء وليدور في الترا مع قيمته الكرويه على الدنيا السلام كي نلقاو حاجات كيما هذيا. ونزيد نقول على الدنيا السلام كي تلقى اكس حكم معنا حكم دولي سابق قال انه الحكم النمساوي اللي صفر لقاء الرجل ذي تونسي والنادي الافريقي سفاح. راهو الكلام هذيا يقولوا حكم دولي اذا انت تحكي سفاح ما انت شكون تعمل تبرفن وتعمل فلفاح واحنا اللي عندنا ما عملوا حد شيء. ما فماش انه بعض الانديه كنتوا سفاحين في الالقاب نتاعها وفي التتويجات نتاعها ولا ترى كرونيكور يحجم الشعر نتاعو عادي في اللايف او كيما وعدتكم حجمت الشعر نتاعي على الدنيا السلام. اذا وصلنا بيمثل هذه المستويات المدنيه احنا مره واحد يحجم شلاغم
1: اي
0: هيك لعب مع ريال مدريد واحد شعر وين واصل الرياضه التونسيه والله يا ربي قدر الخير.
1: ثم شهاده قال علي الكعبي
0: ايه
1: اللاعب الدولي المشهور
0: إيه؟
1: قال احسن جناح ايسر جاء في تونس مدافع جناح ايسر إيه؟ هو علي معلول. قالوا له خير من قلم خير من
0: الله يهدي
1: الاخلاق وشوف
0: الله يهدي من اخلاق. تحيه كبيره برشا علي الصامت قال لي علاش تحير في المواجهه قال لي قريبا مش تعديني يزي خلي الجرح مخبي والله بالحق سيد علي. حبيت زاده تعازينا الكبيره برشا زميلتنا منير بجاوي دينامو المسرح البلدي اثر وفاه والدها كل التعازي ليك منيرة وردة على مستوى مسرح
1: مديرة مسرح البلدي في
0: وتحية كبيرة برشا ليها. شكرا لعادل عبد الناظر فويت متاع ماء موجود في 5 أوت يقولنا عليه عماد الحديد ولو أنه زاد عنا فويت في الجامعة التونسية لكرة القدم هذاك الفويت بتاعها عمل فينا الناس الكل. شكرا روضة بن عامر تقول لي تحية للدكتور ولدي أيمن مهدي بمناسبة الحراز على الريزيدانا. شكرا لي بطلنا التونسي أسامة الشعري في الكويت تعرف التوينس اللي قاعدين يبرزوا في الكويت، نادي الكويت بطل كأس الاتحاد الآسيوي، المدرب نتاعو نيبوتشا كان قبل في السي اس اس، لكن معاه أربعة توينسة، كريم بوزغبة مدرب مساعد، وسام الشعري معد بدني، طه ياسين الخنيسي الملاعبي، وماهر سليمة أخصائي إعداد علاج طبيعي. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا، تحية زيادة لزميلتنا سيهم بن عبد الله اللي تدخل اليوم القفص الذهبي هي وزوجها محرز الشحاوي، مليار مبروك. وتهنينا أيضا لزميلنا محمد بطبيعة محمد عبد الباسط البكاري، زميلنا في قسم المستودع، زواج بنته فاطمة بالشاب قاسم، ربي يكمل عليكم جميعا. يلا نمشيو للمسابقة، عطينا الحل متاعها.
1: اي سيدي، احنا قلنا اللغز في جزئين، جزء الاول كم عدد شهور السنة القمرية وما هي، الجزء الثاني ما هي الأشهر الحرم ولماذا سميت بالحرم. تعتمد السنة القمرية كمقياس زمني في الدين الإسلامي في اتخاذ الأحكام الشرعية، وعدد شهورها 12 شهر، وهي محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. أربع أشهر من التقويم القمري تسمى بالأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وهذه الأشهر تسمى بالحرم لأن الله حرم فيها القتال إلا في حالة رد العدوان كما هو الحال في فلسطين.
0: صحيح.
1: كما تضاعف في هذه الشهور الحرم الحسنة كما تضاعف فيها السيئة. فطوبى لمن اغتنم أيام شهر ذي الحجة بالطاعة والإحسان، فالعمل الصالح فيه أحب إلى الله، والصدقة فيه بركة مضاعفة وأثر باق، فما أسرع مرور مواسم الخير وما أعظم أجر من أحسن فيها.
0: الله يرحم والديك، وتحية لصديقنا أخونا الغالي فوزي الشعري، يقول لي صبر اللموشي صبرا صبرا. كم من حجة حج رسول الأكرم؟ تراك نطلع لك السؤال، حج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فقط بعد الهجرة المعروفة بحجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة، قارنا أي جمع بين الحج والعمرة، وسبب تسميتها بحجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، ونزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد اعتمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبة، وعمرة القذاء، وعمرة الجعرانة، وعمرة مع حجتي. بعد شوية نقول لكم على الفيزين والجوائز، 150 دينار من أهداء الهمهامة. ما كنت تحب عاد الهمهامة؟
1: أحب الهمهامة،
0: عبودة إكسبريس تولي زربيتر، حبوا زاد الهمهامة.
1: شكون خلقها هي الهمهامة؟ هما اللي زربيتر.
0: اسمعني أنا ما نحبش ندخل،
1: لا نعرف ما تحبش تدخل في الأمور هذه. عندك ألف
0: عبودة إكسبريس، حزام القائد محمد، أحلى بشي التليورت 20-436-300 لبليبي صحيح تونسي، فور لحطب يعطينا البانوز والمقلوب والتاكوس، وأيضا إنو اللي هي شركة تونسية من متحصلة على علامة ستارتاب، أبليكاسيون 100% تونسية قانونية. نحكيه اليوم في سفاقس على أبليكاسيون إنو، باش تعدي تاكسي ويجيك وين ما أنت، كليكي على تاكسي وتلقى تاكسي توتسويت يقول لك أني جيت. تحية لكل تاكسي في علامة إنو. إذا تحبوا تعملوا إنو عليكم اللي تمشيوا الإدارة الموجودة على حزام بورقيبة من طريق لفران، وانتوما مشيل لطريق العين، بعد شوية بو في سفاقس مش يعطي الكلوة متاعو البنته، تقولوا لي كيفاش، نقول لكم تعالوا نحكي لكم. إذا فما أصحاب خير مرحبا بكم، تتواصلوا معنا. كيفاش تتواصلوا معنا؟ سهل برشا، ما عليكم كان تكلموا وفاء على 70-164-280، أربعة صغيرات في حاجة ليريم وسكانير، زوز حالات إنسانية، واحدة في برو واحدة كلو، في حاجة لزيدة لثلاثة كراسي متحركة، وفي حاجة زوز جرايد طبية، وفي حاجة أيضا لسماعات الزوز بنيات من ذوي الحاجيات الخصية من ذوي الهمم المرتفعة على الدوام. اللي يعمل اليوم يلقى غدوة ويبيتها في شين، يصبحها في شين. إن شاء الله أصحاب الخير توقت بقدامكم 70-164-280، نتحبكم تفرحوهم الكل، إسرتو الصغيرات اللي يلزمهم سماعات 70-164-280. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا، بعد شوية نسلموا على أخونا هزاع. تحية من زهيرة كمون تقول: نهني بنت أختي شيماء الوحيشي وأنيس الجراية بالمولود الجديد زين الجراية. سعاد القلسي تقولي: ألف مبروك البنت ولد عمي محمد القلسي وليلى خماخ من نجاح. إيمان القلسي حرم الحمامي في الريزيدانا. إيميل الشريف: أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا لدانيال الوالي، لميا وجوهر وخالد زنبع وخالتي فتحية وزكية بن ذو وبنية معمل النجاح، يقدموا تحية لهدى زنبع بمناسبة عيد ميلادها ويهدوا لها برشا أغاني حلوة. النانسي ياسين رباعي الشيخ: تحية ليك، يقول لي تحية الكوتش يسري بوراوي إميل الشريف مرحبا، شكرا لي بن شعبان. بن شعبان تقول لي تحية كبيرة برشا لأنس بن شعبان وإمنا الزواغي بمناسبة دخول القفص الذهبي نهار السبت 30 ماي، وخيك وسارة فيها طبي القرقنة. إذا ولاد الجزيرة ما يعملوش طبي القرقنة. خالد المهيري مرحبا. سيمي سيسي يقول لي تحية للكوتش يوسف بن كحلن. إدي العديدي مرحبا. حمادي الدو سي حمادي يقول لي سلم لي على يسري وقل له مبروك ونتقابله في الصيف. حمادي الدو سي حمادي أنا وصلت وتحية. أوكي نادي العيدي مرحبا. منصف قصارة زميلة سورة الهدار تقول لي مهدي تاكسيس اسمه ياسين بوخريس ضيع وراق وطريق لفران كيلومتر 9 اللي يلقاهم باسم ياسين بوخريس يجيبهم مقر الإذاعة. شكرا معز دمق زميلي العربي المحرسي. الليلة الحاج طيب مرحبا تقول لي مبروك التتويج لساقيتنا ساقيتنا ولازم تربح ساقيتنا. ثريا بالعالية مرحبا يا ثريا والناس اللي تحبك تسلم عليك ومحليها محبة الناس أكبر كنز. سهير فخفاخ حرم العيد يسبع الخير تقول لي محليها الجو على أمواج إذاعة فاقس هذا الصباح.
1: صديق البرنامج نوري العوي يسلم على زوجته على أطفاله على أحفاده.
0: يا سيدي جونا سمح 20 دقيقة بعد الحديث متاع الصباح جونا تونسي هذا يختارها خون علي صمت. هذا هو الجو التونسي صحيح.
1: هذا هو اردك
0: الله يرحمك يا قاسم كيفي. غنى في اللوكال متاع السيسيس وهو لابسك حلو أبيض. غزل له صلاح الزحاف قال له مش انت رلويسي قال له لا خلصني في فلوسي ونتبرع بهم للرلوي
1: للرلوي
0: والله وحده
1: الله يرحمه
0: محلاه الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: التلقائية والعفوية قاسم
1: اللي ما شافوش وما حكاش معاه واحد ما عنده ما شافه
0: هو ما غير ما اقول لك حاجة كل واحد في اسمه قاسم باهي.

0: يا عيني على الجو الحلو الله يرحمه قاسم كيفي. 25 دقيقة بعد 11 نتاع الصباح. تحية كبيرة برشا المستمعين اللي قاعدين تواصلوا معنا باش ندير لكم في برشا حاجات. تحية لصديقنا هزاع الزويري اللي نورنا في البلاتو. مرحبا سي هزاع.
1: عيشك بارك الله فيك.
0: أنا شيخ لأنك جيت كالعادة محمل بالحلويات. وهزاع الاسم نتاعو شنو هزاع؟
1: هزاع
0: هزاع
1: هزاع صحيح هو نوع من أنواع الأسود.
0: معناها رميدي على صيد. أنا
1: صحيتك الصحة
0: الحمد لله. واحد هو المحلى على النصيد في التوتة القطوسة بيتة بعدها والله كل شيء عديته ما عدا الصيد اللي عندنا في التوتة في سويقس.
1: الفترة مش قادرين يخلصوا فيه. مش قادرين يخلصوا فيه.
0: شنو حتى صار الصيد يلزم يخلصوه؟
1: يلزم يخلصوه.
0: لا ما نحكيش في الأمور. أي سي هزاع أنت مرة في جبت لنا كتاب تبارك الله عنده أكثر من 300 سنة. صحيح. وان شاء الله زميله وقيس هماني ان شاء الله حتى التلفزه الوطنيه مش اكد عليه وان شاء الله من خلاله مش نحلو ببليوتيك وكل مره نعملوا حاجه
1: ان شاء الله ان شاء الله. قبل كل شيء سي مهدي نحب نبارك لك في التكريم.
0: يعيشك يا سيدي الله يبارك لك.
1: ونحب نحيي جميع المستمعين والمستمعات اللي يسمعوا في ذا صفاقس.
0: تحيه للعائله نتاعك المدرسه اسمها
1: شيء طبيعي سلو
0: معناها الصيد وسلوى امريكا الامورك لاباس. يلا سيدي حبيت نوجه تحيه زيد القاضي ربي البقاع المقدسة. تحيه للدكتور محرز الطريقي اللي قاضي ربي غدوه ان شاء الله البقاع المقدسة هو زوجته ان شاء الله. وتحيه للغاليه اللي تسمع فينا الان دليل عبد الناظر حرم المرحوم رؤوف الملولي قاضي ربي البقاع المقدسة. تحيه توصل حبوا هديه التلبيه فماش حاجه احلى منها من صغارها حنان من ليلى من امنه كلها امي الغاليه. انت ريحه الجنه وماشيه للجنه ما تنسناش بدعواتك. الغاليه دليل عبد الناظر حرم المرحوم رؤوف الملولي هذه تحيه من بنوتاتك حنان وليلى وامنه. وانت باللباس الابيض وانت طوف بالكعبه وانت على جبل عرفه دعينا بالخير وادعي البلاد بالخير وقول ربي يسترهم وربي

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الله لي يحرمه من إن شاء الله وريد شقير، تقول لي من النفس وأنا توف المحرس باش نكون في البقاع المقدسة، علي قريعة تقول لي إن شاء الله نمشي كما عملت عمر، نمشي نعمل حجة، تكون زوجي المرحوم عبد العزيز الزاهر الوصيف الله يجعله في الجنة، أخونا النوري العوي تحياتي ليك ويعطيك الصحة، وأيضا تحية كبيرة برشا النجم الرلوي حسن الغداوي، تذكروا عاد حسن الغداوي الجوهرة السمراء في الرلوي، حسن الغداوي ولده تبارك الله مهدي الغداوي أقنع بامتياز، هو يلعب على الجهة اليسرى رير غوش، تبارك الله مع أولمبيك مدنين الصاعد الوطني باه، مبروك لحسن الغداوي، مبروك لمهدي الغداوي، تحية توصل من خونا فاخر عبد الكافي اللي يقول ما تنساش مالي، زيادة تحية خاصة جدا لمدير إعدادية البستان ولد كلاسي محمد العرفي، تبارك الله عمل حاجات غير عادية في عالم الرياضة، تأثير كبير، دومي دايدور في السباحة، دنيوية كرة الطائرة تألقوا زيادة في الحصول على الكأس، وتحية للمتفقد ولد الساقي سقيت الدير سقيت انا سيسلي غربيل، وتحيه لخونا فخر عبد الكافي، وتحيه كبيره برشا لسي محمد العرفي، شكرا للناس الكل اللي يسمعوا فينا. اش باش نقول انا طول البو اللي معايا الان، نقول له محليك معزك مغليك، البو اللي ساعات تقولوا البو صعيب، البو اللي ساعات تقولوا البو يسيب صغار، هو البو لا سيدي، قصه اليوم هي بو يستعد ليمات الجاية إن شاء الله بعد العيد الكبير باش يدخل بيت العملية وينحيولو قطعة من البدن متاعه ويهزوها لبنته. البو هذايا مش يعطي الكلوة متاعه الأغلى ما فما في الدنيا، العينيه الاثنين القلب والروحه اللي هي بنته. في بعض الأحيان نجم تتكلم وساعات تصبح غير قادر على الكلام. الأخ الكريم معي على الخط الهاتفي، أعرف جيدا أنه متأثر، حتى كي قعدت أنا وياه وبنته بحذانا في قمة الفرحة، قال لي أنا تولدت من جديد نهار اللي كلموني وقالوا له مبروك راي تحاليلك وتحاليل بنتك جاو كيف كيف. سامي مرحبا يا سامي.
1: وفيك سي مهدي،
0: أنا أقف إجلالا وحبا وتكريما البو في القيمة متاعك، انه البو عمره ما كانت قيمته بالفلوس، وعمره البو ما كانت القيمة متاعه بالبنية متاعه ولا بالجسد متاعه بنيته الجسدية، قيمته بالشهامة متاعه. شنحويلك قبل كل شيء يا سامي، حط هنا فوق الأغنية، حطها يا سامي. شنحويلك
1: راني حسيت برشا
0: ميسالش، انا اليوم الصورة متاعك ونحب الحق تكريم يكون ليك ان شاء الله الأسبوع القادم على موجودة عتفاقس، ونحب الناس الخير زادة تقف معاك بلين صفقوا عليه أقوى من هكيكة. البو هذا يا سامي، البنوتة قالت لك يا بابا راني تعبت بالتصفية، يا بابا ارحموني، شو عملت انت؟
1: عندي ما نحكي في مهدي ولا قسمت بالليل، الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله اللي طلعت من نفسك أنا وبنتي، الحمد لله يا ربي طلبت من ربي وعطاني، الحمد لله ونشكرك انت زيادة وخفت معايا بالبيع زيادة
0: والشكر ربي سبحانه وتعالى.
1: عايشك سي مهدي بربي والزملاء انت من المشين الحج بربي يدعيولي
0: بالله اللي قازير اسمها البنوتة
1: فاطمة العرابي
0: اللي قازير ربي للحج، ادعيو لانه بعد عرفة مش يعمل عملية، امنتكم بالله رسالة مني أنا نعتبرها بنتي، إنه تدعيوا البنوتة هذية باش ربي إن شاء الله ينجح العملية الجراحية بوها اللي مش يعطيها الكلوة إن شاء الله جوست بعد العيد هكا ولا سامي؟
1: بعد العيد إن شاء الله يا ربي.
0: بعد العيد البنوتة لباس عليها تو؟
1: الحمد لله يا ربي تصفي كنارين في الجمعة
0: إن شاء الله لباس. أي شو تقولها فطوم الغالية، شو تقول لها فطوم، أعطينا حتى نبدله شوي.
1: نعطيها عيني، نعطيها قلبي، نعطيها روحي،
0: ربي يحفظها لك معزك ومغليك ويا ناس اللي تسمعوا فينا قد معايا، أمنتكم بالله للي عاصي والديه ويسمع الكلام هذايا يهز روحه تو ويمشي يسامح بوه واللي يسامح أميمته ويطبس ويبوس ساقيهم ويبوس لهم يديهم بعد الكلام هذا اللي تسمعوا، بوه يحلوله بدنه ويخرجوله قطع لين مش يعطيها لبنته البو قال لكم راني أسعد إنسان في العالم وأسعد إنسان في الدنيا وأغلى أغلى ما عندي في الدنيا ضحكة بنت، لأنه يتألم، لأنه يتعذب، لأنه يحس بروحه يموت. يا رب بنت وتفش.

0: كيفاش نعرفوا قيمة والدينا، نعرفوا قيمة الوالدين يا حاج وقت نجيبوا صغار، وقت نبداو في الليل وترى في ولدك ولا في بنتك طلعت لها السخانة، يطلعوا في السنين ويبداو وحنا نبداو داخلين بعضنا، واللي يكلم أمه تقول له العطر شيء ونبداو تقول لك إيه إيه، مالا كيفاش ربيناكم وأنتم صغار، ولا كلا فما بورتابل وغيره يهزونا بزوز كيلومتر في حضانهم ونعملوا فيهم هكا كي يكبروا. عشيري الغالي سامي، يا سامي والله العظيم احنا معاك بالقلب والقالب، واي حاجة يلزم تتوفر نوفروها. اصحاب الخير وينكم؟ وينكم يا ناس الخير؟ 70 164 280، نقفوا معاك اي حاجة تسحقها، العين هذية والعين هذية. من اليوم انت مش تعطي العملية ومش تعطي الكلوة، احنا مش نقفوا معاك، انت مش تدخل، ما عندك حد في الدنيا هذية يا جماعة يلي تسمعوا فينا اليوم، ما تحبوا تعملوا الخير، ما نحبوا، فما ناس راهي قاعدة تحج وهي في بلاصتها، صحيح ولا لا؟ فما ناس مش يلزم تمشي للحج وتقف على عرفة معناها تحج، اللي يحب يحج ينجم يحج في مكانه طبيعة الحال، ما غير من حاجة بدل على حاجة. لكن افهموا كلامي، كي تقفوا مع الناس هذوما، كي تفرحوا الناس هذوما، وكي تسعدوا الناس هذوما. سيدي الغالي احنا معاك على طول يا سامي. ها قديش عمرها البنوتة؟ قديش عمرها العسل البنوتة؟ قديش تو؟
1: عمرها 16
0: سنة. اي كبرت ولا كبرت البنوتة؟ ها
1: كبرت ولا في نادي كان اصحابها يلعبوا.
0: لبس
1: عندي ما نحكي.
0: اي يا سيدي تدخل بيت العملية ان شاء الله بعد العيد ونفرحوا بها الناس الكل، وان شاء الله فما الخير وتقوم لك لباس ان شاء الله، واحنا معاك على طول. اغزلي احنا تو سي، انت مش لاب روحك، اما احنا اخوتك، راه مش معناه الخو اللي ولدته امك، لا لا لا، الدنيا تعطيك اخوه. اعطيني كبره البنوته يا سمير، اعطيني كبره البنوته. يا سيدي تو تعمل عمليه وتولي لنا لباس، وانا وياك نغنيو الهدايا. اغزلي كبرت ست الكل صار بدها تتزوج، وتو تولي لنا سمحه وعسل وتنجح العمليه وتتعدل لكل لباس. شوف يبيتها في شين صار بدها تتجوز وهو عظيم الشين. يلا اللي حب يقف مع فطومة ما عليه اللي يتواصل معنا 70 164 280. كلمة بركة نقولها لكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

0: ربي يحفظ له البنوتة. وأكيد جدا مبيدات حمد العقربي ديما الدرع الكبير ومعاه الحالة، ونعرف قلب دكتور وجدي ديما معنا في كل الأعمال والمناسبات. دكتور الله. يا دكتور شو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: أمورك لباس؟
1: هاي الوقت نسمع تباكم في الإذاعة. التزامات مهنية ما كنتش في صفاقس أمس اليوم. فثنية متعت باللي قلتوه.
0: الحمد لله. سمعت يسري بن كحلة تبارك الله.
1: الناس تبس يسري محليه. أنا مسميها جوارديولا تونس.
0: إيه جوارديولا المتألق على الدوام. هكا ولا؟
1: شوف. قلبي يوجعني وقت نشوف يسري وغازي وحمادي وسي محمد الكوكي. تو برشا عباد يقولوا ليش بك انت سي محمد الكوكي. فهمتش كيفاش؟
0: انا كل الحب والتقدير.
1: انا نحب نتجه للناس اللي يفهموا الكره. واخرون خاطر مانيش مش نسمي المدربين التوانسه قاعدين يتفرجوا على كاس العالم ان شاء الله ربي يشدهم صحتهم في التلفزه.
0: فما مدرب يسلم عليك راهو للامانه حمادي داو قبلك شويه وجه تحيه لك انت.
1: حمادي
0: العسل.
1: حمادي الممتاز.
0: حمادي عبد القادر الضو.
1: شوف ايش نقول لك. انا نقول لهم وقت تمشيو تخطبوا البنوته كبرت رد بالكم تحكيوا مع البنوته ورد بالكم تشوفوا البنوته شوفوا امها كيفاش تتكلم كيفاش تلبس كيفاش تحكي كيفاش تستقبل ضيوفها.
0: ايه
1: وحكم احنا عندنا مثل يقول كب البرمة على فمها تطلع البنية لامها. ما تطلع للبنية كان لامها. انت وقت تشوف حمادي ولد سي عبد القادر فين وفات علاش جبت الموضوع هذا ماشي تفرجوا على كاس العالم في تونس. وصبري صابرين. تعرفها صبري صابرين
0: اكيد.
1: يتمتع ويحوس ما بين كندا والمانيا والمكسيك.
0: يا سيدي شونا سمح.
1: لا سمح هو سمح وديما يقعد سمح
0: يا عيني
1: ويجي نهار والفريق القومي التونسي يشرفوا على دواليب نتاعه توانسه بالمجد.
0: والله العظيم
1: وانا نحب نعتذر.
0: اي
1: الاعتذار ديما ماهوش مؤخر. الفرنساوي سي منصف يقول اني جامي تروتر. مش نتكلم اليوم بشويه فرنسيه خاطر صبري صابرين.
0: ايه يا ما صبري
1: ما يفهمش
0: ايه
1: بالعربيه. نحب نعتذر يوسف الزواوي.
0: ايه
1: ما هو كما يقولوا جماعتك من المنبر هذا ومن المصدح هذا نحب نقدم له اعتذاراتي خاطر من عام 94 واحنا غلطين مع الرجل.
0: اسمع اسمع شهدالك الاغنيه صبري صبري. حتى هو قاعد يعود في القائمة على بالك ايه بس القائمة برشا أسماء طاحت 3 و5 وبرشا أسماء رجعت 4.5.
1: شوف
0: على بالك
1: حاجة ما تعنينيش
0: به للأمانة. ما هو اللي حديثنا أمس كي كلمتك 3.5 قلت لك شي فما اسم طاح ورجع 4.5.
1: صحيح صحيح هيك وقتها في الثنية الالتزامات مهنية واتصالية كما
0: على الدنيا السلام سبيل الله مشيرة وعلى البيل بكل شيء وعلى البيل بكل شيء أسماء تتنحى وترجع وتليفونات تخدم وترضية أندية يمع الكرة
1: يا مهدي. يا مهدي شوف يا مهدي عيش خويا نحب نهنيك قبل كل شيء
0: يعيش
1: شنشيخ وقت نلقى جماعتنا يتألقوا وكما وشخت اليوم وقت سمعتك كيفاش تحكي على النجاح متاعك اللي نسبته لنجاح المجموعة.
0: يرحم
1: انت
0: والدي.
1: وحدك ما تجم تعمل حتى لا تاخو حتى شطر جيزة ما تاخوش حتى كابا حلو ما تاخوش
0: احنا عائلة واحدة
1: بالناس اللي
0: متربي معاهم ومحيطين بيك.
1: كل ابدأ من للا ندا اللي نهنيوها
0: بنجاح شيمة
1: بنجاح شيمة ابدأ باللا وفاء اللي نهنيوها بنجاح النادي الافريقي. وفي المناسبة هذه نحبك تكرم لي واحد من الناجحين من اللي ساهموا في التتويج
0: اللي هو
1: يا اخوي انا خممت في جماعة تونس العاصمة قيتهم بعاد علينا. قلت ثم واحد من المستير ساهمه وقريب بحذنا المستير ساعة ساعة وربع عيطنا سي سي سي قيرات نهنيوه ونفرحوله. فهمت كيفاش واحد من المساهمين الرئيسيين
2: في نجاح النادي الافريقي. يا خويا مبروك على الانصار نتاعها. وعجبتني كلمه سي المنصف اللي قال ما ثمش شعب، ثم شعب تونسي واحد،
0: شعب واحد
2: نتكلموا لغه واحد، الديانات ثم أكثرية الإسلام، ثم ديانة أخرى زادة نحترمه
0: تونسا،
2: فهمت؟ أما الشعب لا لا لا لا، نحن شعب تونسي واحد. به هنيتك أنت إن شاء الله مبروك.
0: الله يخليك يا دكتور.
2: نحب قلت لك مش تكلم بالفرنسية.
0: أي.
2: مسيو لموشي، نقول له مسيو خطرو مدير الكرة للمنصب. ما كم قلت
0: كيما عليك،
2: كيما كنت نقول سي جلال، وكيما كنت نقول سي منظر الكبير، كما كنت نقول سي سامي الطرابلسي اللي هو صاحبي.
0: أيه.
2: وقت نحكي ونحكي وسامي نقول له، لكن سي سامي الطرابلسي
0: وقت يكون الخطاب رسمي
2: رئيس حياتي. مسيو لموشي، فوزافي راتي ان تري

0: الحليل تبارك الله
1: اللي قلت وأنت تقارن الظهير الأيسر اللي اخترته بالأسطورة أسطورة بعد ما جانا حمد العقربي وسكندر صويح جانا علي المعلول. شوف يا سي صبري أنت قارنت الظهير الأيسر المتوسط جدا تريموين باش نكونوا واضحي اللي تريموين فوتباليستيكمون بارلون مسيو لاموشي فوتر أريير دروا كو فو زافي شوازي تقلي بوليفالون لا بوليفالونس سي او نيفو دي كلوب با او نيفو دي زيكيب ناسيونال. Vous avez une liste de 26 ou là 26 joueurs, donc ils doivent être très très très compétitifs sur les postes. Un arrière gauche, un arrière gauche, un excentré, un excentré.
0: حسك بالحق اليوم تتكلم وفما نرفيز.
1: نرفيز.
0: خطر هذايا درابو بليت.
1: لا تنرفيز علاش؟ تقول لي أنا اخترت سي بن حميدة اللي نقدروا البرش حوايج ونحترموا البرش حوايج أنه ملاعبي متوسط. خدام صحيح وقاري مثقف وعنده شهادة عليا كما سي يوسف حبشية. نهني
0: تحية وتهنينا ليوسف حبشية.
1: نهني ونقول له أنا على ذمتك سي يوسف حبشية تقني سامي تقني سامي
0: بلي بين قوسين كورتنا يلزمها تبنيش.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. كورتنا لباس عليها. شوف
0: ما شكون يلزم يتبنجو
1: ما ديش باش نطول برشا. معناه وقت قارن الهذية قال ذكي علي معلول مش ذكي, قال خدام علي خدام علي معلول مش خدام, قال ما نعرفش شنو علي معناها انت لما تقارن زوز من الناس يا سي صبري
0: مش تطيح
1: ولا يا سي مهدي
0: تطيح في المحور.
1: علي معلول اذا كان تحب تقارنه بالقائمه نتاعك هو ما هز 26 نحي من ثلاث حراس مرمى قداش تبقى
0: 23
1: الحساب سهل 23 لواحد فيهم احسن من علي معلول وفين وفات. لما حضرت انت يظهر لي حضرت وانت تتفرج بحذا سي فتحي الصامت انا سمعت
0: اي تفرج هو في
1: احنا تفرجنا من هنا وانت تفرجت من هنا دونك احنا تفرجنا على مقابله
0: هو تفرج من شيفت
1: واش عندك حق صحيح انت تفرجت الشمس في عينيك
0: ايوه
1: دونك ما تفرجش على حد شيء
0: هو الحق شوف الموقع نتاع الفيديو
1: صحيح نعرف انا نعرف خاطر انا كنت صغير كنت نقعد غادي نخبط تذكره ب 300 سي صبري اللموشي الشمس في عينيه ما شافش هيك التمريره. انا لما لو كان كنت انا مدرب وقت نشوف التمريره نتاع لي لولا اللي في اللحظه العاشره 10 سيكوندات 10 10 الناس مازالوا هاكم اللي معناتها القامي يقراوا الفاتحه وكذا ولا الاخر البزقون دوات والاخر مازال يعمل هكا ويريقل في الجال مازالوا يريقلوا جوا ريتوار راهم مازال كل واحد ايش يعمل هما واحد يعمل هكا ما ثم عنده اجانب نحترمهم
0: قمت
1: صح
0: غناها صبر اللموشي
1: لما تشوف لما تشوف التمريره هذه انا لو كان شفت من الشيره نتاعنا على خاطر احنا ظلوا نشوفوا لو كان شفت التمريره هذه ما تعرفوش الملاعب تقول هذا مش نهزوا معايا هذه لولا اللي عملوا بن علي في 30 ثانيه قلوب الهجوم نتاعك اللي هزيتهم الكل ما عملوهاش موسم كامل معناها مركبونتو في اللحظه 20 سكوند 20 جاب ضربه جزاء من عدم وسجل هدف انا بالنسبه لي انا اجمل هدف في الموسم دونك اذا كان بن علي اذا كان سي علي معلول اذا كان سي ايمن دحمان اللي خليته اون بالوتاج انا على البالي وما تقليش لا vous ne pouvez pas me dire le contraire ou me contredire ça impossible monsieur lamouchi وصلوا له
0: صحيح
1: اذا كان بكار ما يطلعش في الطياره مع الثلاثه ملاعبيه هذم وتخليهم في تونس وكنت كنت كنت كنت يا بوزافي في تخلي دحمان في صفاقس سيكو انت مش تاخذ الكوب دي مونت يا ترجع بالكوب دي مونت ترجعوا مش كوب دي مونت كما قال له الصحافي كاس عالم يا اقعد في امريكا
0: باهي تحيه من فرنسا تسلم عليك راضي رقيق ويدخل ينهدي ولاد خويا بمناسبة عيد ميلادهم بالمحرس وكيف كيف سعيد شورى يقول لي خويا مهدي معك سعيد شورى نحب نهني عائلة شورى بمناسبة المولودة الجديدة لين شورى وربي يوجهها الخير وان شاء الله تكون حفظ قرآن
1: أيوة. تحيه خاصه لتقدم سقيط الدير موسمكم ما وفاش يعيشكم ركزونا والافراح يزيها والزياره يزيها والخدمه هنا بالله نحب نحب تحية

0: كان تسمح من عند مبروكة الأم أظنها نفيسة إلى والدة وسيم عتيق الملعبي نتاع ساقية الداء ومحزن هاني جماعة ساقية
1: الداء والله يعطيهم الصحة كي جابوا
0: سي وسيم عتيق راهم العوابد باش يكونوا وصل
1: تحية للعوابد وتحية زادة الإنسان عزيز عليك
0: إنسان عزيز
1: على الصفاقس اللي هو المنصف السلامي
0: هو عزيز علي علاش
1: إيه
0: على القدر وانا جبت مريره وضينت عملت تقريصها في وضينه سي حارسنا الدولي الرقم واحد أيه؟ رقم واحد ماني قلت لك هنا ايمن أيه؟ رقم واحد والبقيه شطر بس ايمن رقم واحد مبعيد على الخطر وقت تقول ايمن رقم واحد والثاني سي الشماخي
1: أيه؟
0: اللي جابوه من المتلو ويعطيه الصحه والثالث
1: الشامخ هو الشامخ
0: الشامخ الشامخ ولا الشماخي الشامخ الشامخ والثالث شكون
1: صبري بن حسن
0: صبري بن حسن ولدنا ما قلت لك عندك ايمن دحمان تقول لي رقم واحد ايمن دحمان والثاني الشامخ ولا الشماخ والثالث صبري بن حسين ياخو في خاطر خاطر لا صبري حارس ممتاز لكن مازال ناقص ايمن الحارس الاول للفريق القومي التونسي بعيد وبعد يجي صبري وبعد يجي الشمخ
1: باهي انا قلت تحيه للمنصف السلامي على التجاوب الاسبوع الماضي في كل كبيره وصغيره قلنا كريسي متحركه قال انا قلنا
0: سي منصف
1: ايريم قال انا معاكم وقال انا خويا نتبنى الحالات الانسانيه حبينا نقول له يرحم والديك سي
0: شوف الكراسي المتحركه وال ما كانوش يلعبوا سي المنصف السلامي بارك الله فيه علاش نحبوا برشا ونقدروا برشا ونعزوا برشا لانه اللي ما تعرفوش انت يا مهدي انه سي المنصف السلامي جاني واحد ما العبادي لا ما هو هاك العام في المجلس التاسيسي وخذا شهريته ما قبض حتى مليم من شهريه المجلس التاسيسي مليم فرانك مقسوم على اربعه سي المنصف ما دخلش وهذه تجم به
1: وانا حبيت من باب من باب الحب والتقدير والاحترام لانه كان متجاوب مع الحالات الانسانيه في اكثر من اسبوع يقول لك اعطيني الحالات هذوما الكل شكرا لي من عميق القلب إضافة إلى أنه كان دائما سند للسياسي
0: وماش يكون سند للقرقنة وماش يكون سند للبدر العين وهو سند لساقية الدائر واليوم بارك الله فيك تجاوب معنا وقتنا احنا نحب نخلصوا الشهريات قبل العواشر ما يغدوا العواشر هو
1: هكا قضيت علوش ولا نزل
0: لا
1: هي.
0: الموضوع نحكي فيه سي المنصف بارك الله فيك في اللي تعملوا واللي مش تعملوا للسياسس ونحب بخلاف الملعبية وبخلاف كذا نحب موظفي أو موظفو
1: اللوكال متاع السياسس
0: المركب الرياضي بالنسبة لي نحبك يعيشك يا سي المنصف مع المراسل متاعنا القار
1: شهيب الشريف 21/412 في تلو
0: ستين تبعت لنا ما تيسر واللي تجم لهذا بعنوان موظفو وعاملي
1: اللي يحبوا في المركب
0: مركب
1: وبرك الله وحليها الناس اللي تعمل خير وهذه كانت تحية للمنصف السلامي وفما مستمع كريم لحظة من فرنسا يكلم فينا من باريس قال لك دكتور يرحم والديك راني قاعد وليت خايف بعد هيك الفيروس اللي حكيت عليه
0: الهانتا فيروس
1: اي
0: لا الهانتا فيروس بلا كلمتي
1: هذه اللي قوى
0: ما يخوفش ما ثمش وباء
1: مش يقولوا زدر وكذا
0: زدر وبشويه زدر بشويه سميد جي زدر
1: ما يعرفوش
0: لا لا لا زدر لجنوح
1: اي
0: شوف نخدموا على روحنا
1: اي
0: نعيشوا حياتنا هذا كلام قلته في الكورونا وما ندرك الله يرحمها كانت تقول ما خفتش من الكسكسي بالعم حتى نخاف من الملثوث بالعظم دونك الهانتا فيروس موجود عنده فوق 80 سنة نعطيك رؤوس الأقلام ظهر برشا في حرب الكوريتين موجود في الشيلي والأرجنتين ثم وفي هكا البلايس غادي مش بعيد عن كاس العالم هما في الجنوب والأخر في الشمال
1: اللاتيني.
0: السيد هذا اللي مرض الأول هذايا الله يهديه قعد جمعة هو قاعد في وسط بؤرة وقالوا له الفوتوغراف العالم عالم فوتوغراف قالوا له ما تقعدش راهو ثم برشا فيران راهو مخطر قال لهم لا انا نحب هالطير الابيض نحب نخطفه ونصوره شوف معناه فهمت القط الفيروس وبما انه طلع في باخرة وطلع في حاجة مسكرة فهمت كيفاش كثرة كمية الفيروسات
1: العدوى
0: هم ثلاثة من الناس فهمت ثم برشا مشتبه فيهم لكن موجود عنده 80 سنة 40 نوع ثم نوع برك يتعدى من البشر للبشر والبقية يتعداو كان عن طريق الحيوانات اللي قلت لي انت ذكرت لي واحد من عرش الجمعة الفتت يفش الكر شنو قلت لي ان شاء الله
1: نهار مالك برحمة والديك سيد صالح
0: نعم ما هو جاي بحدنا ساقية الدير
1: اسمعني برحمة والديك عدي لي نص النهار على خير
0: فهمش نعديه
1: على خير
0: شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف يا سي مهدي اللي يجبد تونس جمهورية تونسية اللي يجبد صفاقس اللي يجبد النادي صفاقسي اللي يجبد إذاعة صفاقس اللي يجبد المساحة اللي نخدم فيها اللي نجبد الميدان اللي نخدم فيه راهو ما نسمعوش وما نساش
1: لأنه الإنسان
0: جبدني بخير نجبدك بخير
1: أي سيدي بيه محمد علي من صفاقس قال لك يا دكتور يا دكتور أنا بشكل رهيب جدا وليت تقريبا أكثر من شهر ولا التقيؤ متاعو دايم قال لك اسكو أوبليغاتوار يزمني أعمل فيبرو في المعدة ولا شنو
0: الأوبليغاتوار أي الضروري خطر اتجهنا سي صبر اللموشي بفرنسية
1: ايه
0: تو مش انتجهوا
1: باللغة العربية
0: الضروري هو الفحص السريري
1: اللي ما الطبيب
0: بالسين مش بالصاد يعيشك
1: ايه
0: الفحص السريري وبعد الطبيب اللي مش يشوفك هو اللي يقرر
1: به
0: التقيؤ يجم يكون من المعدة يجم يكون من المرارة يجم يكون من العصب ما نقولوش اللي
1: نرفيز يعمل
0: معرس ولا هو
1: عايش في دادة سيبو
0: ما قلت حد شيء
1: اليوم مش عملوا مشاكل خير
0: ما نعملوا حتى مشاكل احنا اللي ما يجبدناش الصفاقسية اللي ما يجبدناش وما يظلمناش
1: اول مرة مش ندور عليك يا دكتور
0: دور
1: انت معلها قلت لي معرس ولا انا بالعكس فما الزوجه هي عمرها ما تعملك نرفيز
0: انت ما فهمتني بالغلط انت فهمتني بالغلط قلت لك كانوا معرس مش لازم يمشي للطبيب ومش لازم ياخذ دواء تو يبرع
1: هكا رجعت في الحياه صدكتور
0: كلمتين خفاف نظاف عن خفاف نظاف
1: اللي هو
0: على الكوليسترول الكوليسترول عندنا سنين الاغلب الفكره اللي كانت عندنا الدواء نتاع الكوليسترول ما قلنا الكوليسترول ثم الباهي وثم ولد العائله كيما الملعبيه وكيما المسؤوليه وكيما المديرين الرياضيين اللي بعض منهم جايين ان شاء الله نهار الخميس فهمشي ثم ولد العائله وثم اللي مش ولد عائله واحنا الصفاقسيه الكل ولد عائله
1: اي سيدي
0: وقت نقول الصفاقسيه راهو الصفاقسيه والمحارسية صفاقسية
1: والولاية
0: كل ولاية كنا ولاد عائلة وكنا متربيين
1: والحمد لله
0: وانا ثابت انه حتى اللي مش ولد عائلة ويجينا لساقية الدائر ويجينا لساقية الزيت ويجينا القرمدة نفرح به وكان يقعد بحذنا بعض الشهور
1: يكتسب
0: ويشد الثنية الباهية
1: يكتسب الخبر
0: لا نضربوا بالحجر لا نخرجوا الجمهور نضربهم بالحجر
1: أيوة.
0: لا نفشوا الكر لا ما عملناش عنا نلعبوا شوف يا سي مهدي شفت الكلاسيكو
1: أي.
0: شفت الشوط الاولى يدرس
1: وشفت قد ما شدت بعضها في الكلاسيكو يسلموا على بعض
0: بالطبيعه خاطر ملعبيتنا ولاد عائله وملعبيت النجم اشترهم يا والصفاقسيه يا لعبوا معانا وزاروا ديارنا وشخصيا برشا منهم اللي لعبوا في في في في النجم نهار الاربعاء زاروا داري
1: انا مش نقول لك كلمه برك
0: نسلم عليه
1: وعلى ذو الكلمه هذيا خذوها قياس زوز ملاعبيه من ريال مدريد تعاركوا مع بعضهم كل واحد عطاو عقوبه مليار ونص واحنا في الدربي شوفوا هاك الملاعبيه اللي يضربوا بعضهم وكذا اي سيدي ننتظر العقوبات وننتظروا الصرامه باش تكون موجوده
0: الراجل خرج قريب
1: لا وين ماشي الكره
0: عطاو توبيخ ومش فرحان توبيخ
1: اي كمل
0: كمل دونك الدواء نتاع الكوليسترول يعيشكم
1: ايه
0: فهمتي ما شربوهاش الصباح شربوه العشيه
1: مريك
0: للناس كل
1: ايه
0: وزيد شاور طبيبك الدواء نتاع الغدد شربوه على الصباح اللي عنده خمول في الغده الدرقيه يشرب على الصباح دون ما يقوم ويقعد 20 دقيقه ماذا بيا حتى 25 باش نكونوا ثابتين قبل ما ياكل ولا يشرب
1: رحمة العيسى وعبد الكيف تقولي تحية لأمي العزيزة الغالية بسمة عبد المولاه والجدتي وأمي الثانية نفيسة كنو اللي منور الدار هي وبابا العزيزة طاهر العيساوي تفضل
0: الملاعب قلت اسمه وسيم عتيقة
1: أيوة
0: من العوابد
1: بالضبط
0: ونحب
1: العوابد الشام على دوام
0: فوق روسنا
1: يا ولدي ناس خير وبركة تحية للعوابد
0: جاوبت السيد على الفيروس مش جديد فيروس القديم ما تخافوش ابعدوا على الحيوانات الرونجور نقولوا احنا الفار وكذا ولبس حتى كان صارت حاجة تصير حاجة
1: لبس. شفت الغنية لحتى لك الحاج مش نحن بيه قدمها شوية. تحب الموالات يا دكتورة؟
0: شوف الموالات نحبهم بلا وقت عملوا لنا سهريات في موالات عملوا لنا للجمهور العريض ونحبوا نحضروا فمشي مش خلصة كما هيك المواد اللي تتباع إن شاء الله ما تباعش في العواج نحبوها نحبوها على علن نحبوا تعطونا اش صاروا في مصارش اش دخلت للسياسيس مش ما دخلتش وكان عملتوا سهرية خاصة مبروك عليكم يا أخوي احنا خطينا انا نحب سهرية نحب سهرية سي فهمي فيها سي مرشد بوليلة وسي جمال الشابي والفنانين بالمجد معطى خاطر فنان معطى
1: اي سيدي يعطيك الصحه
0: في الطيب الميري.
1: شكرا لك دكتور سوني السنة.
0: عندنا زوج مقابلات اس نهار الاربعاء السيسس ونهار الخميس البيدوزيس ونحبوهم بعد مشيو يلعبوا كل واحد في نصف نهائي والنهائي السيسس والبيدوزيس.
1: شكرا لك شيء طيب.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم ببادرة من الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى. ينتظم اليوم بأحد الفضاءات التجارية الكبرى بصفاقس يوم تحسيسي مفتوح يشمل عيادات مجانية لتقصي ارتفاع ضغط الدم وتقديم نصائح ومعلومات حول المخاطر المرتبطة بهذا المرض. تجرى غدا المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي الكباس بعدد من المؤسسات التربوية بمدينة صفاقس، ولتسهيل تنقل المترشحين بمختلف المعتمديات خصصت الشركة الجهوية للنقل عددا من السفرات وفق برمجة استثنائية لسفرات صباحية نحو وسط المدينة انطلاقا من مراكز المعتمديات والعمادات، كما ستؤمن حافلتان تنقل المترشحين لمراكز الاختبارات. في إطار مواصلة تنفيذ مشاريع الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بصفاقس، انطلقت أمس الأشغال بحي شاكر والتي تقدر بأكثر من 2 مليون دينار، وتشمل صيانة وتجديد الطرقات والأرصفة ومختلف الشبكات العمومية. قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن بلاده أعدت آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز على طول طريق محدد سيتم الكشف عنها قريبا. تشهد حركة الملاحة في مضيق هرمز الأثناء تراجعا واضحا من مدينة بندر عباس الإيرانية في ظل إجراءات يفرضها الحرس الثوري على عبور السفن. استهدف جيش الاحتلال اليوم بلدات في النبطية والصيدة جنوب لبنان بعد أن أنذر بإخلاء 9 قرى وبلدات جنوبية تمهيدا لقصفها، رغم تمديد الهدنة المعلنة في البلاد لمدة 45 يوما. كما شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على ما زعم أنها مواقع وبنى تحتية لحزب الله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.ين، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشر الموجه للإعلام العموم. وثيقة النشر الموجه للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: إذاعة سفاقس في صميم الحدث تواكب مونديال كرة القدم المكسيك أمريكا وكندا من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، بداية من يوم الاثنين 18 ماي وضمن فضاء إيكو سبور من الأربعة للخمسة متاع العشية. تابعوا تقديم للمجموعات والمنتخبات وقراءات فنية مع المختصين. كونوا في الموعد من الاثنين للخميس في إيكو سبور مع أنس رباعي، وليد شاهد وفتح

0: لو
1: لو
2: لو
1: لو
2: لو نزرع العدل في القلوب
0: ونرفع الصبر فوق الدروب
2: لو
1: لو
2: لو, لو نصون القول والفعال
0: لما بكت أخلاقنا في الزوال
2: لو
1: لو
2: لو
0: لو
2: ليست حلما مضى وانقضى
0: بل طريقا لمن شاء ارتضى
2: أن يكون كما كان الأولى
0: نورهم يهدي الدنا
1: لو

0: بسم الله الرحمن الرحيم وتوفيقي الا بالله العلي العظيم. مستمعينا الكرام اهلا وسهلا بكم الناس الكل في برنامج لو، ونحب نرحب طبعا بالفريق لامن لكم هذا الفضاء. بدايه نبداو بسمير طقطق على مستوى الاخراج الفني. اهلا وسهلا بك سمير، مرحبا. وطبعا نرحب بالزميلين اللي في الحقيقه التحقوا بنا بالفريق الفني اللي هما انور بوجلبان وامير جاموسي. اهلا وسهلا بكم مره اخرى. تحية طبعا للزميل على مستوى التنسيق وفاء بنايت سلامي. أهلا وفاء سبعة. وكل عادة رحبوا بسي عمر الملولي، الدكتور عمر الملولي. أهلا وسهلا بك سي عمر.
1: وبيك بارك الله فيك هدى، تحية ليك ولكل متابعينا في هالبرنامج ولكل برامج إذاعة صفاقس، وتحية أيضا لكل العاملين والعاملات بهذه الدار العريقة.
0: بنحبكم تسمعوني توا زملاء الكل سي عمر، وطبعا السادة المستمعين اللي باش يتفاعلوا معنا أكيد خاطر باش يلقاو سي عمر لافيش متاعنا لو على الصفحة الرسمية متاعنا فيسبوك راديو صفاقس، وأكيد باش يحطوا لنا التعليقات. حتى احنا توا ديما نبداو نحكيو هكا نقاش صغير ونعطيو شوية مؤشرات باش هما يتعرفوا على الشخصية، وأتمنى أنهم يعطيونا الإجابات وتكون صحيحة
1: إن شاء الله،
0: وأتمنى أنهم يعطيو برشا معطيات مفيدة خاصة الدروس والعبر ومناقب الشخصية متاع اليوم ونربطوها زادة بالحاضر، فهكاك نفيدوكم وتفيدونا
1: ان شاء الله.
0: فاسمعوني بكده انت وسمير وفاء انور وامير جاموسي زاد بربي، ما تراوش اللي اليوم المشكله ما هيش في قله المعرفه، ما تراوش اليوم المشكله في الانفصال بين ما نعرفوه وبين ما نعيشوه. خاطر اليوم احنا نعيشه زمان ينجم فيه الانسان انه يتكلم برشا برشا على القيم، يبدا يحكي، اما المشكل انه معظمها ما يظهرش في السلوك نتاعو، صحيح ولا به؟ راو اليوم برشا عبيد تبدا تحفظ في النصوص يا سي عمر، تبدا تحفظ، اما للاسف ما راوش النصوص هذيا انها تغير في طريقته في الحياه. وهذا علاش اصبح من النادر جدا ان نلقاو شخصيات تجمع بين العلم والزهد، بين القوه والتواضع، تجمع بين النجاح والخوف من الله سبحانه وتعالى.
1: هيك علاش احنا في برنامج لو ما نستدعيوش الشخصيات باش نحولوها الى صور مثالية وبعيدة على الواقع اللي نعيشوه، وانما باش نبحثوا في سؤال صعيب اللي هو كيفاش استطاعوا بعض الناس انهم يحافظوا على التوازن الداخلي رغم اتساع الحياة من حولهم. اليوم نستدعيو راجل كان عالم ولكنه ما نعزلش عن الناس، وكان زاهد ولكنه ما احتقرش الدنيا، وكان قوي ولكنه ما كانش متكبر. راجل ما بناش يروحه من جانب واحد، وإنما حاول باش يكون شخصيته بناء متوازن تظهر فيه إنسانية الإنسان المتكاملة.
0: وطبعا هو هالمؤشرات هذه الكل كوصلتكم ذا بينا تعطينا إجابة على السؤال، ونفس السؤال هذا طبعا قالوا محمد علي البرجي اللي نحييه تحية كبيرة برشا للشارع، واسأل عن شخصية اليوم شو قال. قال من هو الرجل الذي جمع بين المال والعلم والزهد دون تناقض وقيل حجت عنه الملائكة. نسمع بعض الإجابات ولنا عودة.
2: من هو العالم الذي جمع بين المال والعلم والزهد دون تناقض وقيل حجت عنه الملائكة؟
3: أذكر في بالي هكا عبد الرحمن، سيدنا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف
4: قد يكون الإمام الشافعي.
2: متأكد من الإجابة؟
4: مش متأكد 100% تقريبا،
5: والمعلومة مش متأكد منها، ما نتصور هو جزء تخمين وبره، نتصور جابر بن حيان.
6: هو الصحابي جليل والله أعلم عبد الرحمن بن عوف.
2: متأكد من الإجابة؟
6: إن شاء الله.
4: والله ما نستحضرش الحق الاسم المعني بالأمر.
7: حق ما عنديش فكرة، ما تنشوف الجوجل.
2: نشوف الجوجل شو يقول. من هو العالم الذي جمع بين المال والعلم والزهد دون تناقض وقيل حجت عنه الملائكة وهو إمام تابعي؟ شو ما قال الجوجل؟
7: الإمام عبد الله بن مبارك.
4: هو الأمانة ما عنديش إجابة، لكن نشوفهم هرجي مينايش بشياطين.
2: نعود السؤال. من هو العالم الذي جمع بين المال والعلم والزهد دون تناقض وقيل حجت عنه الملائكة؟
8: هو عبد الله بن المبارك، الإمام الحافظ الذي اشتهر بتجارته الرابحة وإنفاقها على الفقراء وطلبة العلم. مع بلوغه غاية الزهد والعبادة، وروي في الأثر رؤيا أو كرامة أن الملائكة حجت عنه في العام الذي آثر فيه بمال حجة على عائلة فقيرة.

0: لو كان فينا ورع العمرين
1: وحياء الزهراء في العين
0: ما شكونا قسوة الأيام والبين ما شكونا قسوة الأيام والبين.
2: نجدد التحية وترحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. مرحبا مريم الحمامة، أهلا وسهلا بك. وطبعا قالت الإجابة يا عبد الله بن المبارك. هند شرود، أهلا وسهلا بك. سي مشرد خريفاش، مساء الخير. نعيمة معاوية مزيد، أهلا وسهلا بك. سعد الدربال، أهلا وسهلا ومرحبا بك وشكرا لك. نزيه الحمداني، شكرا لك. قالت عبد الله بن المبارك. هند شرود أيضا قالت التابع الجليل والعالم الزاهد عبد الله ابن المبارك رحمه الله. هند عبيد، اذا سلم عليك برشا سي عمر، مبروك الهادي، شكرا لك. نزيها الحمداني قالت وصف بشيخ الاسلام. وسي منصف العبد السامي، مرحبا بك. زاد شنو الاجابه الصحيحه سي عمر؟
3: هي كما قالوا هو عبد الله ابن المبارك، نعرفوه شيء، ربما البعض يعرف اسمه ولكن ربما ما يعرفوش القصة متاعه. المهم القصة متاعه هي قصة راجل وصفه الإمام أحمد ابن حنبل بأنه كان أكثر إنسان يطلب العلم في العصر متاعه.
2: وفما قصص جميلة جدا، فما قصة متعلقة بالتوبة متاعه تو بعد قليل نسمعوها ونشوفها من بعضنا، وفما قصة أخرى اللي هي الرواية على مسألة أنه الملائكة حجت عنه. هو بطبيعة الحال فما دروس كبيرة ورائعة جدا نجمو احنا نتعلموها من القصص هذية. عبد الله بن المبارك ابن واضح ابو عبد الرحمن الحنظري التميمي بالولاء احد الاعلام، ويعرف بابن المبارك الحافظ، يلقب بامير المؤمنين في الحديث وفخر المجاهدين. وولد سنة 118 هجري اي 736 ميلادي في مدينة مرو احدى مدن خراسان. كما قلت بعد قليل توا نحكي على القصة متاع التوبة متاع عبد الله بن المبارك. قدما زيت لي على الأذان، نرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها ونعود.
4: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود للو وشخصية اليوم، كما قلنا قبيلة هو العالم الجليل الإمام الزاهد عبد الله بن المبارك، وقصص مش قصة قصص جميلة جدا، ومنها الرواية التي لم يتم التأكيد عليها هكا ولا يا عمر،
3: نعم،
2: مسألة الحج الملائكة عنه، ولكن تبقى رواية جميلة جدا ومؤثرة في الحقيقة. نبدأ بقصة توبة عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك كان عالم،
3: نعم، هو عالم مسلم معروف، فقيه محدث، كان كيف مجاهد، ويعتبر من أحد الأعلام البارزين في التاريخ الإسلامي. تولد في خراسان، وكان عنده تأثير كبير في العلوم الإسلامية كما الحديث والفقه، وكان معروف والحمد لله بالتقوى متاعه والزهد والكرم.
2: قلت إحدى القصص الشهيرة على التوبة متاعه تتحدث عن شبابه وقت اللي كان يعيش حياة الله والمتعة قبل ما يولي عالم ديني. مستمعينا الكرام، الرواية تقول؟ تقول انه في احدى الليالي، وطبعا فما العديد الروايات مش نقولها، ولكن هذه ربما الاكثر انتشار الرواية هذه. اذا تقول الرواية انه في احدى الليالي وهو شاب، كان عبد الله بن المبارك يحاول انه يتسلل الى منزل مرأة يحبها، وفي الطريق متاعه اسمع قراءة القرآن من احدى البيوت، حيث كان يتلى قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. تأثر برشا عبد الله بن المبارك بالآية، تأثر تأثير شديد جدا، شعر كأنه الآية نزلت خصيصا له، فتاب وعزم على ترك طريق الله والغفلة، وقرر التوجه نحو العلم والعبادة والهداية من الله سبحانه وتعالى. سي عمر،
3: نعم،
2: ومن بعد ولا عبد الله بن المبارك من أعظم علماء عصره، مشهور بالعلم والزهد والجهاد متاعه. وهو مستمعين الكرام معروف بتصانيف العديدة، ومعروف بارش برحلاته في طلب العلم والحديث، ومعروف أيضا بمشاركته في الجهاد على الثغور الإسلامية.
3: هو في الواقع قصة التوبة متاعه قصة ملهمة للكثيرين، وقصة هذه تبين كيفاش أنه الإنسان ينجم يتغير ويتوب ويكون مخلص في العمل متاعه لله سبحانه وتعالى ويصبح من الصالحين. وإن كان رهو عبد الله بن المبارك ما عمل حتى شيء، هو حاول أنه يتسلل إلى منزل امرأة يحبها ولم يفعل ذلك. فهنا عبد الله بن المبارك إذا تغير والحمد لله وصار من الصالحين وصار من العاملين في سبيل الله. والقصة هذه تحمل معاني عميقة. المعنى الأول وأنه راه باب التوبة مفتوح للجميع حتى لأعظم المذنبين. صحيح. إذا كان هما كانوا صادقين في التوبة متاعهم، ويقول ربي سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والثاني وأن الهداية سبحان الله في بعض الأحيان تأتي في لحظة ماشي متوقعة، وعبد الله بن المبارك كان في قمة الغفلة أو كان في غفلة، ولكن ربي سبحانه وتعالى أهداه.
2: وإن الله يهدي من يشاء. ابن المبارك مستمعينا الكرام بدأ رحلة طويلة جدا في طلب العلم، رغم اللي جات متأخرة، لأنه بعد توبته بدأ يطلب العلم في سن 20، وكثير من طلبة العلم في الزمان متاعه كانوا يبدأوا في سن الطفولة، بدأوا صغار. أما هو عوض ما فاته بفضل عزيمته القوية. كانت عنده عزيمة كبيرة جدا. ويقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه. المعلم الأول متاعه هو ربيع بن أنس الخراساني. وشوفوا كيفاش لعزيمة الرجل. ربيع بن أنس كان مسجون في السجن، فمن عش عمل ابن المبارك احتال، وطبعا ما فهمش تفاصيل عن قصة الاحتيال متاعه هذايا، ودخلوا للسجن استخدم معنى تحيلة ما كما قلت التفاصيل ما تذكرتش، وسمع منه 40 حديث. معناته القصة وحدة هذية سي عمر تكشف عن همة الرجل. معناته شوف يدخل السجن باش يأخذ العلم. معناته
3: نعم، عبد الله ابن المبارك كان معناه يسعى للتفقه، وكان طلب الفقه على يد أبي حنيفة النعمان. أتعلم منه وعلمه، كان ثم تلاقح علمي بين الرجلين، وكان ثم ربما اختلاف معناها نقوله احنا ايجابي، لان هنا الدين الاسلامي يفتح باب الاختلاف بين العلماء، فاختلف معه في بعض المسائل. ومعناها ابن المبارك ربما البعض يعتبره اعلم من ابي حنيفة في الحديث، وابو حنيفة هو اعلم من ابن المبارك في الفقه وفي قضية الرأي والعلم، وكل طرف منهم كان يعذر الطرف الاخر.
2: وعبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأت عيناي مثل 4، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. شوفوا معناتها أنصح للأمة، معناتها الصفة هذه راهي هامة جدا مستمعينا. معناتها ابن مبارك ما قالش عليه أعلمهم أو أفقاهم، قال أنصحهم للأمة. إيش معناتها؟ معناتها هو أكثرهم حرص على مصلحة المسلمين، ومن أكثرهم صدق في النصيحة متاعه.
3: والنصيحة ما تكون عنده فعلية كان بالعلم والتقوى والزهد، معناها هي تقريبا خلاصة. ابن المبارك كيف اشتهر بالإقبال متاعه على السفر، والرحلات متاعه كانت خاصة في طلب العلم. كان يسافر بلا توقف، ما كانش يستقر في أي مكان، سافر للحجاز مكة والمدينة، للشام، المصر، العراق، الكوفة والبصرة، اليمن، خراسان. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: لم يكن في زمانه أكثر سفرا لطلب العلم من ابن المبارك.
2: وليتميز به ابن المبارك يعني ما شاء الله عدد الشيوخ متاعه كان نكتشفوه مع بعضنا. هو نفسه شنو قال؟ حملت العلم عن 4000 شيخ. 4000 شيخ، شوفوا تبارك الله. ورويت عن 1000 شيخ. وهذا يعني أنه كان يبحث عن العلم حيث كان، معناتها ما يتكبر على حتى حد، يأخذ العلم حتى ممن هو أصغر منه أو أقل منه مرتبة، ما عندوش مشكل. ومن أبرز الشيوخ متاعه سفيان الثوري اللي هو إمام المحدثين في زمنه، مالك بن أنس اللي هو إمام دار الهجرة، أبو حنيفة النعمان اللي هو إمام الرأي، الأوزاعي زاد عالم الشام، وشعب بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهشام بن عروة، وزاد اسماعيل بن أبي خالد، وسليمان التيمي. وابن المبارك خذا عن أبي حنيفة في الفقه، وعن مالك في الحديث، وعن الأوزاعي في الفقه زاد، وعن سفيان الثوري في الحديث والزهد، وجمع بين بعض المذاهب. أكثر تفاصيل مستمعينا الكرام في هاته الورق.

عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، العابد الزاهد السخي الشجاع، أحد الفقهاء الأعلام، هكذا يصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء. عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي ولد عام 118 للهجرة، أخذ العلم ممن بقي من التابعين وعمل بالتجارة، وكان ينفق على إخوانه في الله ويجهزهم للحج. ما رأت عيناي مثل أربعة، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك بن أنس، ولا أنصح للأمة من عبد الله بن المبارك. وقال فيه سفيان الثوري: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل ابن المبارك، فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. دأب ابن المبارك على ملازمة بيته حتى تعجب منه الناس، فسئل: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أراد ذات عام أن يحج، وفيما هو يودع إخوانه وأصحابه رأى امرأة تبحث في القمامة حتى وجدت دجاجة نافقة فأخذتها وانطلقت، فتعجب ابن المبارك من فعلها، ثم ناداها لينهاها عن أكل الميتة، مذكرا بقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فردت: أترك الخلق للخالق، فلله تعالى في خلقه شؤون. فقال لها ابن المبارك: نشدتك بالله أن تخبريني بأمرك. فأجابت: أما وقد أقسمت علي بالله فلا أخبرنك، إن الله قد أحل لنا الميتة، وأنا أرملة فقيرة وأم لأربع بنات، ولا يوجد من يكفلنا، وطرقت أبواب الناس فلم أجد للناس قلوبا رحيمة، فخرجت ألتمس عشاء لبنات اللات احترقن من الجوع، فرزقني الله هذه الميتة، أفمجادلني أنت فيها؟ فبكى عبد الله بن المبارك وقال لها: خذي هذه الأمانة، وأعطاها المال كله الذي كان بحوزته، ثم عاد إلى بيته ولازمه طوال فترة الحج. عاد الحجيج وذهبوا لزيارته في بيته وقالوا له: رحمك الله يا ابن المبارك، ما جلسنا مجلسا إلا أعطيتنا مما أعطاك الله من العلم، ولا رأينا خيرا منك في تعبدك لربك في هذا الحج. فتعجب ابن المبارك من قولهم، إذ إنه لم يفارق بيته، وفي المنام رأى رجلا يشرق النور من وجهه يقول له: السلام عليك يا عبد الله، ألست تدري من أنا؟ أنا محمد رسول الله، أنا حبيبك في الدنيا وشفيعك في الآخرة، جزاك الله عن أمتي خيرا. يا عبد الله بن المبارك، لقد أكرمك الله كما أكرمت أم اليتامى، وسترك كما سترت اليتامى، يا من تصدق مالا لله تبذله فيه، أوجه الخير ما للمال نقصان، كم ضاعف الله مالا جاد صاحبه، إن السخاء بحكم الله رضوان.

0: لو عدنا يوما للضياء
1: واقتفينا خطى الأنقياء
0: لو سكن الصدق فينا مقاما
1: ما ذللنا وما طال العناء
2: وما طال العناء
3: وما طال العناء.
4: طبعا عبد الله بن مبارك كان ينفق مال كثير جدا على العلماء وأيضا على الفقراء، فمنين له الأموال هذه الكل سي عمر؟
5: هو كان تاجر وجعل من المال متاعه أو ربما سخر المال متاعه لخدمة الدنيا والآخرة. فابن المبارك كان تاجر ناجح وكان يعني غني جدا، وما كانش ينفق المال متاعه في الترف، وأنما كان ينفق المال هذايا في الصدقات ورعاية العلماء والقيام بحوائج الناس.
4: صحيح عبد الله بن مبارك إش كان يعمل معناتها بفلوسه؟ كان ينفق على الفقراء، كان يكفل تكاليف حج من حوله، كان زاد يشري الكتب ويدفعها لطلبة العلم، وكان ينفق على المجاهدين زاد في الثغور. ابن مبارك من أكثر الناس كان حرص على كسب الأجر، فجمع بين العلم والإنفاق والجهاد.
5: وهنا لما نتكلم على الجهاد نقول أنه ابن المبارك كان سيفا في وجه الأعداء، ما كانش عالم قاعد في داره وإنما كان فارس وكان مرابط على ثغور المسلمين. ولما نتكلم على الرباط في المصطلح الإسلامي هو المكوث على حدود الدولة الإسلامية لحمايتها من هجوم الأعداء، وابن المبارك كان من أشد الناس حرصا على الرباط.
4: وشنو قال العلماء عن جهاده؟ الإمام أحمد مثلا قال كان ابن المبارك من الربانيين اللي جمعوا العلم والجهاد. الذهبي قال كان فخر المجاهدين، ما رأينا مثله في العلم والجهاد معا. وهذا هو النادر مستمعين الكرام، يعني بعض العلماء ينجموا ما يجهدوش، وبعض المجاهدين ينجموا ما يتعلموش، أما ابن المبارك جمع بين الاثنين.
5: وكان مع هذه كان عابد، كان يقوم الليل وكان يصوم، معناها يكثر من الصيام. فمع العلم ومع التجارة والجهاد كان ابن المبارك يقوم الليل ويكثر من الصيام، وكان معروف بخشوعه وبكائه في الليل.
4: يعني مجاهد، عالم، ما شاء الله، عابد، نزيدوها حجارة. شاعر زادة، ابن المبارك كان شاعر، كان يتقن اللغة والشعر، وكان ينظم الشعر في الحكمة والوعظ، وكتب الشعر في التوبة، وهذا مباشرة بعد توبته، ومن شعره زاد في مدح الصبر على البلاء، وفي التذكير بالآخرة، وفي الرد زاد على المبتدعة.
5: ابن المبارك كان محدثا وكان فقيها مجتهدا، اخذ الفقه عن أبي حنيفة وعن مالك وسفيان الثوري والأوزاعي، وجمع فقه الحجاز وفقه العراق وفقه الشام وفقه خراسان. ربما هناك نقولوا فقه العراق والحجاز وكذا، لأن الفقيه يجاوب على الأسئلة ويجعل من الفقه الإسلامي يتماشى مع معناها المقتضيات الواقع اللي يعيش فيه. وعنده كتاب في الفقه بعنوان سنن في الفقه، وعنده كتاب في التفسير اتعرض في فتواه لأمور كثيرة، منها مسائل الزهد والورع، البيوع، العبادات، الجهاد، السياسة الشرعية.
4: وتعرف مستمعين الكرام ماذا بيا نقف على أقواله المأثورة وتسمعها بالكتاب دي وتركزوا عليها، لأنها فعلا نقشت معناتها من ذهب. ابن المبارك عنده أقوال عظيمة جدا سجلها التلامذة متاعه، منها على العلم والإنفاق، مثل شقال: العلم يورث الخشية، والمال يورث البطر. البطر معناته هيك الطغيان والتكبر. فطوبى لمن غلب خشيته بطره، أي طوبى لمن كان العلم في قلبه أغلب من المال.
5: كيف سألوه قالوا له أي الورع أشد؟ قال: الورع في اللسان. علاش؟ لأن أكثر الذنوب تأتي من اللسان، اللي هي الغيبة والنميمة والكذب والسخرية وغيرها،
4: واللي هي من الكبائر.
5: نعم.
4: به زد عنده قولة جميلة جدا، قال: عجبي لمن لا يطلب العلم. شنو قال؟ عجبت لمن لم يطلب العلم، كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة، أي كيفاش تتوقع أنه يحصل على الكرم والمروءة من غير علم. العلم هو اللي يهذب النفس وهو اللي علمها مكارم الأخلاق.
5: وهنا لما تكلم على بداية العلم وطريق العلم قال: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر.
4: هذيك عليه شحنا النغم هذي: الموالي نهديوه لكل وارث علم.

0: وهي مدينة على نهر الفرات في العراق، وكان عمره 63 سنة.
1: من أعماله ومؤلفاته، ابن المبارك كان من أوائل من صنف الكتب في الإسلام، فهو من جيل التدوين، ومن أبرز مؤلفاته كتاب الجهاد، كتاب الزهد والرقائق، السنن في الفقه، كتاب التفسير، كتاب التاريخ، وله كتب أخرى.
0: وطبعا الرجل له صفات ومناقب جميلة وعديدة وعميقة.
1: نعم.
0: هل نحلوا احنا سي عمر للسادة المستمعين هالشخصية الفريدة لعبد الله بن المبارك، وراو معناتها شنية المكونات السبع اللي خليته متميز جدا، واللي طبعا معناتها جماعة بين حميد الصفات؟ خاطر الشيء الأكثر تميز في ابن المبارك هو أنه كان شوفوا عالم، فقيه، محدث، مفسر، شاعر، تاجر، غني، جواد، كريم، فارس، شجاع، مجاهد، مرابط، وعابد خاشع.
1: مع هذية كان متميز بصدق التوبة وحرصه على التغيير الجذري، كان نموذج للتغيير الجذري، وانتقل من بداية المعصية إلى الطاعة، وهنا تميز بالعلم والعبادة والزهد والجهاد. وهذا ربما يعلمنا وأن الماضي ما يحددش مستقبل الإنسان، ويمكن لكل إنسان أنه يتغير تماما إذا كان صادق في التوبة متاعه. والتغيير عنده ما كانش مجرد ترك المعاصي فقط، وإنما حرص على استبدال الانصراف إلى المعصية إلى الانصراف إلى الطاعة، طاعات عليا. وما قالش راني مش نترك الخمر ومش نرقد، وإنما أترك الخمر وقام الليل، وترك الغناء وتعلم القرآن، وترك رفقة السوء وصاحب الصالحين.
0: وهنا نحكيه طبعا على الإصلاح بعد التوبة كواليس يا عمر.
1: نعم. به
0: زاد مسألة الورع الشديد، كان شديد الورع، وقد قيل أنه سافر مرة آلاف الكيلومترات باش يرجع قلم متاع صاحبه، نساه هو عنده هز القلم هذيك، وذيه طبعا ورع شديد جدا لم يعد معناته في كثير من الناس، والورع هذي أكيد نابع من خشية الله سبحانه وتعالى.
1: ابن المبارك كان حريص على الإخلاص في أعماله، وكان يحرص على إخفاء العمل. فقصته في معركة الروم كيفاش كان مخبي وجهه باش ما يعرفوهش، وكيفاش أقسم على الراوي أنه ما يخبر حتى حد، حتى باش معناها يظهر درجة عالية، أو حتى ربما باش يكون على درجة عالية من الإخلاص. ما كانش يحب يتقال أنه يعني بطل، وإنما حب باش يكون العمل متاعه خالص لوجه الله.
0: طبعا الصدقة والإنفاق السخي، كما قلنا قبيلة كان ينفق أموال طائلة على الفقراء، ويتكفل بحج بعض الناس، ينفق على العلماء، يكتب الكتب لطلاب العلم. وهذا الإنفاق راه ما كانش من مال حرام أو من مال بيت المال، كان بكسب يده بالتجارة. هذا يعلمنا مستمعينا الكرام أنه التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يعني أبدا التواكل، بل العمل والسعي.
1: أعماله الدل والحمد لله على تقوى الله وخشيته المولى سبحانه وتعالى. ما كانش متكبر بعلمه، وما كانش مغتر بالعبادة متاعه، وما كانش آمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وإنما كان دائما الخوف والخشية والرجاء، وهذايا مكسب عظيم.
0: وطبعا جمع بين الشدة والرحمة، وهي من ميزاته. كان ابن المبارك شديد في الحرب، شوفوا يدرس أبطال الروم ويقتلهم، أما هو راه رحيم في السلم، يخدم الضعفاء وينفق على الفقراء.
1: كان متميز بالصبر على الطلب، بدأ طلب العلم وعمره 20 عام، وربما هذايا فيه تأخر نسبي، ولكنه دارك بالجد والاجتهاد، وسبق شكون بدأ قبله، وهذايا درس عظيم شكون بدأ قبله في طلب العلم، وهذايا درس عظيم لكل من تأخر في شيء. راه البداية المتأخرة ما يشي عائق، إذا كان معها عزم صادق وتعب حقيقي من أجل اللحاق معناها برتبة ما وتحقيق هدف ما.
0: وسي عمر زاد مسألة التواضع معناتها لطلاب العلم راهي حاجة هامة جدا.
1: نعم.
0: شوفوا عبد الله بن مبارك كان ياخذ العلم عن الصغير والكبير، ما عندوش مشكلة، وعمن حتى هو دونه في المنزلة ما عندوش مشكل بالكل، معناتها لم يستنكف أنه يجلس بين يدي من هو أصغر منه سنا أو أقل منه جاها، إذا كان عنده علم ينفع. وطبعا هذا هو التواضع الحقيقي، أنك تطلب الحق ولا تستكبر عنه. برشا دروس وعبر زاد من قصة ابن المبارك سي عمر.
1: الدرس الأول أنه التغيير راه ديما ممكن، فهنا لا يأس من كثرة الذنوب والمعاصي، باب التوبة راه يبقى مفتوح، وربي سبحانه وتعالى غفور رحيم.
0: والدرس الثاني أنه العلم راه ما يعرفش عمر، بدأ طلب العلم في سن 20 وفي زمانه يعتبر متأخر، أما هو ما قالش راه فاتني القطار،

0: ولن أستطيع اللحاق بالركب. لا، بدأ رغم التأخر متاعه وعوض هذا التأخير هذاك.
1: ما نتعلموه من ابن المبارك هو أن الدين والدنيا يتكاملوا، وأن الدنيا طريق إلى الآخرة، وأن الإنسان يلزم يجمع بين الإيمان والعلم والعمل.
0: درس رابع وجميل جدا، وهو إخفاء الطاعات خير من أظهارها. ابن المبارك أخفى بطولته في المعركة، كما أخفى الصدقات متاعه، وأخفى عبادته في الليل، وأخفى صلاته وقيامه. وبطبيعة الحال هذا هو الأفضل مستمعين الكرام، لأنه هكا يبعد عن الرياء.
1: كيف علمنا ابن المبارك أن الأمانة يلزم نقوم بها ولو كان في القيام بها مشقة وتعب. قصة القلم اللي ذكرناها الساعة، وأن إنسان يسافر آلاف الكيلومترات باش يرجع قلم معناه، وألا حاجة استعارها، هذا هو الورع الحقيقي اللي إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يثبتنا عليها جميعا.
0: الدرس الأخير وهو درس جميل جدا مستمعينا الكرام، وهذا ماذا بيا الناس الكل تركز عليه، لا تكن أحادي البعد. إيش معناتها؟ معناتها نكون موسوعيين، نتعلم الدين، نتعلم اللغة، نتعلم التاريخ، نتعلم أيضا أساليب الحياة، وهذا يخلينا أكثر قدرة على خدمة الناس وأكثرهم نفعا. زادة
1: اليوم كيفاش نجمو نستفيدوا من حياة عبد الله ابن المبارك؟ اليوم احنا نعيش في زمن انفصلت فيه الأمور، ربما تلقى عالم دين ولكنه موش يعرف بالدنيا وما يقدرهاش حق قدرها، ربما تلقى تاجر ناجح ولكنه ربما معلوماته الدينية ناقصة، ربما تلقى جندي شجاع وإنما ما يعرفش الدين متاعه، ربما تلقى زاهد ولكنه فقير ما يقدرش على مساعدة الغير.
0: وهذا ش معناتها؟ ما يزمنيش نكونوا أحادي البعد سي عمر.
1: نعم.
0: ابن المبارك يلقي علينا سؤال ثقيل جدا اليوم، علاش ما نجموش احنا اليوم نجمع بين هذه الامور كيما هو جمعها قبل 1200 سنه؟ علاش احنا ديما نركزوا على حاجه برك؟ اليوم احنا نبنيه كل شيء، اما احنا نهملوا بناء الانسان الحقيقي، صحيح ولا؟
1: نعم.
0: بينما ابن مبارك كان مهتم جدا ببناء ما يؤكد انسانيه الانسان وتثبيته، وتثبيت النيه والصدق وسلامه القلب،
1: وهذه صفات عظيمة جدا. هيك علاش ابن المبارك كان يخاف من الرياء خوفا شديدا، لأنه كان يعرف أن الإنسان ربما يخدع الناس ولكنه ما يقدرش باش يخدع نفسه. ولهذا الإنسان اليوم يلزم يهتم بالبناء الداخلي، ويلزم يركز على التوازن أكثر من تركيزه على بناء الصورة الخارجية.
0: عبد الله ابن المبارك يمثل نموذج الإنسان المتوازن، مسمحش لنجاحه او مسمحش لنجاحه عفوا انه يصنع غرور، ومسمحش زاد للزهد متاعه انه يصنع احتقار للناس، ومسمحش العلم متاعه انه يصنع استعلاء. هذا يحتاج راهو الى وعي دائم بالنفس، يحتاج زاد الى محاسبه مستمره، ويحتاج ايضا الى خوفنا الداخلي من الانحراف.
1: نعم، احنا اليوم ربما نعيش شيء من الانفصال أو حلم الانفصال، نرى نجاح بلا قيم ربما، أو في بعض الأحيان نرى علم بلا أثر، نرى تدين ربما بلا أخلاق أو غياب جانب الأخلاق، نرى شهرة بلا عمق. ولهذا تبدو شخصية ابن المبارك غريبة نوعا ما في عصرنا، علاش؟ على الخطرة متماسكة.
0: باي سي عمر، احنا في كل حلقة نسأله،
1: نعم،
0: ماذا لو اقتدينا بشخصية اليوم ابن المبارك؟
1: مش يتغير مفهوم النجاح، ما هوش مش يكون مجرد ثروة أو شهرة، بل النجاح الحقيقي هو تحقيق التوازن.
0: مش يتغير أيضا مفهوم العلم، ما هوش مش يكون معناتها حفظا فقط، بل يولي تحول داخلي، وهذا هو الأهم.
1: مش يتغير مفهوم الزهد، الزهد هنا ما هوش مش يكون هروب من الدنيا، وإنما مش يكون تحرر من الدنيا وقدرة على التحكم فيها.
0: وبرشا رسائل مستمعين من قصة عبد الله بن مبارك، كما العلم بلا أخلاق راهو خطر،
1: والزهد الحقيقي يكون ببناء داخلي عنده آثاره،
0: وطبعا كما المال راهي أداة ما هيش هوية،
1: وتحقيق التوازن الداخلي هو قمة النجاح،
0: وبناء النفس راهو أهم من بناء الصورة، وإحنا اليوم نعيش اقتصاد الصورة.
1: نعم، والنية هي الأساس، وهي اللي تحدد قيمة العمل،
0: والقوة راهي ما هيش تناقض التواضع أبدا. مستمعين الكرام، كي نوصل إحنا لخاتمة هذا اللقاء، شو نقوله؟ نقوله أنه عبد الله بن المبارك راهو راجل تتجسد فيه معادلة صعبة جدا، كيف نجح في الجمع بين عابد وتاجر ومقاتل وعالم وزاهد وكريم أيضا؟
1: عبد الله ابن المبارك كان رجل ناجح في بناء نفسه كإنسان متكامل، وفي زمن التشتت يبقى النموذج هذايا كسؤال مفتوح. يمكنش للإنسان باش ينجح دون أنه يخسر روحه.
0: فما سؤال آخر سي عمر بعد إذنك، هل النجم اليوم أنه نحق التوازن وإحنا نبنيه معناتها داخلنا كيما نبنيه صورتنا أمام الناس؟ هذا سؤال ماذا بيا تخموا فيه بكده بكده. نحب نبلغكم سلام سمير طقطق على مستوى الإخراج الفني بمعية أنور بوجلبان وأمير جموسي، وأجمل أجمل تحية الدكتور عمر الملولي وهوديك شو.

0: لو
1: لو
2: لو
1: لو
2: لو نزرع العدل في القلوب
1: ونرفع الصبر فوق الدروب
2: لو
1: لو
2: لو, لو نصون القول والفعال
1: لما بكت أخلاقنا في الزوال
2: لو
1: لو
2: لو
1: لو
2: ليست حلما مضى وانقضى
1: بل طريقا لمن شاء ارتضى
2: أن يكون كما كان الأولى
1: نورهم يهدي الدنيا.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذه النشرة. نسلط الأضواء اليوم على أهمية التقصي المبكر للكشف عن أمراض السكري وضغط الدم. يوم تحسيسي مفتوح في صفاقس حول ضغط الدم والمخاطر المرتبطة به. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تخصص برمجة استثنائية غدا لتسهيل تنقل المترشحين إلى مناظرة الكباس إلى مراكز الامتحانات. طهران تؤكد أنها غير قابلة للحصار وتعد آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز. وجيش الاحتلال يستهدف بلدات جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة. يعد التوتر والضغط النفسي من العوامل الرئيسية والمؤثرة بشكل مباشر في الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم الذي يعتبر من الأمراض الصامتة، وقد تتسبب في مضاعفات خطيرة تمس الكلى والقلب والدماغ. وللحد من هذه المضاعفات وتحسين فرص الوقاية والعلاج تكمن أهمية التقصي المبكر عن المرض، عفى الله الجميع. ريبورتاج زور لحبيب.
3: ماذا بينا في الوقت هذية بالذات؟ أنا كل ما نسمع ثم حملات ولا ثم تقصي مبكر نمشي الحقيقة، نمشي نتفقد روح إنساني خاف عز معنية، يطلع له شي سكر، يطلع له شي دم مش فايق، وصل جيتهم جلطة مش فايقين برويحهم على خاطر بسبب الوضع اللي احنا فيه توا. كثروا جلطات، كثروا الأمراض المعنية، كثر الضغط، كثر السكر.
4: لا ما نعملش ما شاء الله، علاش لا؟ معناها واحد مش يعمل كنترول على بدنه كامل نتاع الشاليه، فهمت؟ اقلبنا مع الستريس في تونس، ما يعمل كنترول، ثبت على روحه.
5: انا كل عام نعمل تحليل كامل، ما نمشي للطبيب جنراليست يعطيني النفس، يعطيني السكر، يعطيني الكوليسترول، يعطيني الفيتامينات، ومن بعد نمشي نعمل كومباريزون، شنو اللي طلع، شنو اللي هبط، شنو اللي تريجر، شنو يلزمني معناتها النقص. ما عنديش لا امراض مزمنه، لا سكر، لا طونسيون، لا حتى شيء، اما من باب الاحتياط نعمل باش انا نشوف روحي انا في كان ستاد أبارتير من 40-45 هكاك واحد يبدأ معناته يراقب روحه ويشوف روحه معناته وكهو وشوية مارش وكله سمرش.
6: عملت بيلون، عندي الحق في مرة في الخمس سنين، أما كل عام نعمل تحليل سكر جون باس، نرتاح في مقهي وبرا.
7: وننصح اي عبد معناه يمشي بالرسم يعمل كنترول على روحه وكذا من الستريس والكل، ديما لازم يعمل كنترول على روحه
8: بلاش دواء، ريجيم سونسيل سون سيكر للتونسيون ولا بس الحمد لله رب العالمين. مشي للطبيب شوف روحك شمش ما فماش، اما دي مالادي كيسون كاشي ما تفيقش بيها مرا، سورتو السكر والتونسيون ما تعرفش عليه شنو اللي صاير، وربي يقدر خير حالك خارق العاده.
2: تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الشرياني، نظمت الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم يوما تحسيسيا مفتوحا بأحد الفضاءات التجارية الكبرى بصفاقس، وتحديدا بطريق تونس. يشمل عيادات مجانية لتقصي ارتفاع ضغط الدم وتقديم نصائح ومعلومات حول المخاطر المرتبطة بهذا المرض، فضلا عن تنظيم لقاءات مباشرة مع أطباء مختصين في أمراض الكلى، حسب ما أكدته للأخبار عضو الجمعية زهرة ساسي جلالي.
9: بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، نظمت الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى في مختلف الولايات تظاهرة تحسيسية، الهدف منها توعية المواطن بأهمية قياس ومراجعة ضغط الدم على خاطره مرض صامت، ومن أهم المخاطر متاعه القصور الكلوي اللي ولا يمس كل الأعمار. وهذاك علاش ديما نحاولوا على تأكيد مراقبة ضغط الدم. نتوا ندعوكم للالتحاق بالمول متاع صفاقس التقصي المجاني، وفما زادة حاجة أخرى، فما ورشات تحسيسية لإبراز أهمية نظام الغذائي في مكافحة هذا المرض، وورشات لصغار السن باش نعودوهم من الصغرى على نظام غذائي صحيح وارتباع نشاط رياضي بدني يحميهم من الأمراض هذه.
2: في شأن صحي أيضا، دعا رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي لحبيب الجربي اليوم إلى مراجعة قرار الوكالة الوطني للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكري، والذي يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام على عدد محدود من الأطباء المختصين، وانتقد ما اعتبره إقصاء للطب العام والعائلي من وصف هذا العلاج، خاصة وأنهم يمثلون الحلقة الأساسية في متابعة المرضى.
0: لا يقول لي قلقنا شوي المدة الأخيرة هو إقصاءنا احنا من الأدوية الحديثة هذه اللي ممكنش وصفة احنا شنو طلبنا من الكالة الوطنية هذه الدواء ومواد الصحة، يعني خرجت بلاغ قالت الوزير مقتصر كان على أطباء الاختصاص الخمسة دوما واستثنيت يعني عنصر أساسي في المنظومة الصحية. دونك احنا نطلبوا من الوزارة ومن الوكالة أنا تتراجع على هذا القرار، واحنا يدينا مفتوحين باش نناقشوا ونحطوا كما نقولوا نحطوا معايير واضحه. هو اساسا سكري لكن عنده حاجه اللي الناس كلها تحب عليها هو يضعف ينقص الوزن معناها. دونك الوكاله كانت خايفه انه الاعمال هذا يمشي مش في غير محله، لكن احنا الناس مسؤولين ومنضبطين معناها، نعرفوا اللي الامام هذه الموجوده كان للداء السكري ما نعملوش للتضعيف.
2: في معتمدية جبنيان تعزز طب الأسنان بمجمع الصحة الأساسية بتجهيزات حديثة من خلال تدعيم كل من مركز الصحة الأساسية بالعمرة ومركز الصحة الأساسية بالعزق بحزمة متكاملة من التجهيزات الطبية الحديثة، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الأساسية المزداة للمواطنين. تبعا لتوقعات بهبوب رياح قوية قرب السواحل، أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة اليوم بين صفاقس والجزيرة، وأكدت أنها ستعلم المسافرين بكل تغيير في الإبان. خصصت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس حرصا منها على تسهيل تنقل المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي الكباس المقرر إجراؤها غدا بعدد من المؤسسات التربوية بمدينة صفاقس. خصصت للمترشحين القاطنين بمختلف معتمديات الولاية عددا من السفرات وفق برمجة استثنائية يطلعون على تفاصيلها المكلف بالأعلام بالشركة محمد علي البرشي.
10: في إطار الحرص على تسهيل تنقلات المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي الكباس، برمج إجراءه غدا يوم الأحد 17 ماي 2026 بعدد من المؤسسات التربوية، فإن الشركة الجهوية نقل بولاية صفاقس برمجت سفرات استثنائية تتلائم مع توقيت انطلاق المناظرة بكافة الخطوط النقل الجهوي خاصة بعدد 14 خط نقل الجهوي بينها الشابة أولاد منصر الحنشة بطريق اللوزة بوجربوع العشاش المراعية بوسدي منزل شاكر عقارب بير علي سمينيا الصغيرة المحرس والوتا. بالنسبة للسفرات هذه النقل الجهوي أيضا حتى سفرات النقل الحضري وضعت الشركة بصفة استثنائية على ذمة الحرفاء ولا ذمة المترشحين حافلتين يكون الانطلاق من محطة الرائد الجوي على الساعة 7:20 صباحا في اتجاه طريق المهدية وطريق تنيور وين موجودين فما مراكز اختبارات مرورا بمحطات قصبة القرية وباب الجبلي لتأمين تنقل بطبيعة الحال المترشحين لمراكز الاختبارات. أكثر تفاصيل بالتوقيت والأكثر تفاصيل بالنسبة للتوقيت وأيضا للسفرات تجمع تتصلوا بالشركة عبر الهاتف أو عبر بطبيعة الحال الموقع الرسمي للشركة والصفحة الرسمية للشركة الجهوية نقل بولاية صفاقس لمعرفة أكثر تفاصيل عن التوقيت.
2: أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودات الدخل يمكنهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من الآن. في موضوع آخر، توقع المعهد الوطني للإحصاء أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليون و160 نسمة مقابل 11 مليون و970 نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات فقط وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. المعهد أوضح أيضا أن نسق النمو الديموغرافي في بلادنا يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، وأكد أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديموغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 2054. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى 78 للنكبة السلطات التونسية بالإسراف في سن قانون واضح لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعا إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني. وفي قطاع غزة تم اليوم تشييع القيادي في حركة حماس عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة صهيونية بمدينة غزة أمس، أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة نحو 50 آخرين. وفي الضفة الغربية استشهد فلسطينيان صباح اليوم برصاص قوة الاحتلال تزامنا مع تواصل اعتداءات المستوطنين التي طالت مساجد ومنازل في القدس ورام الله ونابلس. وفي الملف الإيراني أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اليوم أن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية تفوق ما كانت عليه في بداية الحرب في 28 من فبراير الماضي، وشدد على أن إيران غير قابلة للحصار، نفيا وجود أي تقارير لدى طهران تدعو إلى القلق بشأن الأمن الداخلي وأمن الحدود. طهران أكدت أن واشنطن أبلغتها باستعدادها لمواصلة المحادثات وسط سماح الحرس الثوري لمزيد من السفن بعبور مضيق هرمز، فيما قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن بلاده أعدت آلية لإدارة حركة المرور في المضيق على طول طريق محدد سيتم الكشف عنها قريبا. وبعد رفضه رد طهران على مقترحه للتوصل إلى اتفاق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع نظيره الصيني على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، كما كشف أن العمليات العسكرية ضد إيران اكتملت إلى حد كبير، وأن معظم البحرية الإيرانية وسلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي استهدفت، وأكد تدمير 85% من قدرات إيران على إنتاج الصواريخ. على الجبهة الشمالية استهدف جيش الاحتلال اليوم بلدات في النبطية وصيدا جنوب لبنان بعد أن أنذر بإخلاء 9 قرى وبلدات جنوبية تمهيدا لقصفها، رغم تمديد الهدنة المعلنة في البلاد لمدة 45 يوما. كما شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على ما زعم أنها مواقع وبنى تحتية لحزب الله. وفي بقية أخبار العالم، أطلقت القوات العراقية بإسناد جوي عملية أمنية واسعة امتدت من نينوى إلى البصرة بمشاركة 15 قيادة عمليات لملاحقة فلول تنظيم داعش في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات. توعد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بالرد على الغارة الصاروخية الروسية التي استهدفت كييف وراح ضحيتها 24 شخصا بينهم 3 أطفال. تذكير في الختام بأبرز العناوين في هذه النشرة، سلطنا الأضواء على أهمية التقصي المبكر للكشف عن أمراض السكري وضغط الدم، ويوم تحسيسي مفتوح بصفاقس اليوم حول ضغط الدم والمخاطر المرتبطة به. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تخصص برمجة استثنائية غدا لتسهيل تنقل المترشحين إلى مناظرة الكباس إلى مراكز الامتحانات. وطهران تؤكد أنها غير قابلة للحصار وتعد آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز، وجيش الاحتلال الصهيوني يستهدف عددا من البلدات جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا.
2: نهاية النشرة، أجمل تحية فدوى الجربي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، للقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
11: عشرة ديمة ديمة.
1: سبور نيوز سبور نيوز.

0: مرحبا بكم في موعدنا الثاني من سبور نيوز في الكرة الإفريقية على مستوى الشبان. المنتخب التونسي لأقل من 17 عام يشارك حاليا في كان المغرب المؤهل لمونديال قطر. اليوم في مضي ساعتين بعد شوية تقريبا ساعة غير بعض منتخبنا باش يواجه في الجولة الثانية في المجموعة الأولى المنتخب المصري. نذكر أنه منتخبنا كان فاز في بل تعادل في الجولة الافتتاحية أمام المنتخب المغربي المنظم للدورة 1-1، بينما منتخب مصر تعادل مع أثيوبيا دون أهداف. الليلة في نفس المجموعة المباراة الثانية المنتخب المغربي باش يواجه المنتخب الأثيوبي. بالنسبة لنظام البطولة والتأهل للمونديال 10 منتخبات الأول والثاني في كل مجموعة، طبعا في نهاية المرحلة الأولى الأول والثاني في كل مجموعة باش يتأهلوا مباشرة للمونديال 8 منتخبات، وباش تجرى مباريات فاصلة بين أصحاب المراكز الثلاثة في كل مجموعة، ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثالثة وثالث المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الرابعة. يتأهلوا زوز منتخبات ينضافوا للثمانية منتخبات ويصبح العدد المتأهل لمونديال قطر 10 منتخبات. في الكرة الإفريقية لكن على مستوى الأندية أكابر، اليوم إياب نهائي كأس الكاف في 7:00 الزمالك المصري باش يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري. ذكروا مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الجزائري 1-0، وغدوة ذهاب نهائي دوري الأبطال غدوة في الثلاثة ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي يلاقي الجيش الملكي المغربي. نوصل توا للقائمة الجديدة للمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم بالشارك في مونديال الولايات المتحدة كندا والمكسيك. نذكروا بالقائمة في حرس مرمى ثلاثة حراس أيمن دحمان صبري بن حسن مهيب الشامخ، في الدفاع يان فاليري دايلان براون عمر رقيق أدم عروس منتصر الطالبي رائد الشيخاوي محمد أمين بن حميدة معتز النفاتي وعلي العبدي، في الوسط لياس الصخيري محمد الحاج محمود حنبعل المجبري مرتضى بن والناس أنيس بن سليمان راني خضيرة إسماعيل للغربي، وفي الهجوم 7 مهاجمين خليل العياري لياس العاشوري لياس سعد سيباستيان تونيتي ريان اللومي في رأس شواط وحازم المستوري. طبعا نرجع للندوة الصحفية بعد ما تحدثنا على غياب علي معلول وتفسيرات الناخب الوطني صبري لموشي الحقيقة ما أقنعتش الشارع الرياضي التونسي. سجلنا أيضا غياب مهاجم كارلس رول لؤي بن فرحات اللي ينشط في الدرجة الثانية الألمانية. صبري لموشي كان تحدث على هذا الغياب وأسبابه باستياء كبير، تابعوا.
1: Il y a quelques heures, j'ai reçu un coup de fil de son papa me disant que c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être pas le moment, qu'il fallait pas le mettre sur la liste. Comme vous, j'ai été choqué. J'ai appelé Loué une fois, qui a pas répondu. J'ai rappelé le papa une deuxième fois, qui a pas répondu. Et j'ai dit qu'il sera sur la liste parce que j'ai besoin de parler avec une personne, que ce soit le fils ou le père, parce que c'est un manque de respect. Il faut savoir une chose, et je vous l'ai dit le premier jour. La star de l'équipe, c'est la Tunisie. Si on n'a pas ce respect pour ce drapeau, pour ce maillot, on ne mérite pas de jouer pour la Tunisie. Donc si quelqu'un a un doute, si quelqu'un ne veut pas, il n'est pas la bienvenue. Sont bienvenus tous les joueurs talentueux qui veulent représenter leur pays et défendre les couleurs de la Tunisie en Afrique et dans le monde.
0: إذن كان هذا الناخب الوطني صبري النموشي وأتحدث على أسباب غياب المهاجم لؤي بن فرحات. نذكروا أن منتخبنا باش يدخل في المرحلة الأخيرة للتحضير للمونديال بزوز مباريات ودية نهار غورة جوان في 7:15 متاع العشية في فيان باش يواجه منتخب النمسا، والمباراة الثانية الودية نهار 6 جوان في مضي ساعتين في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي، بينما في المونديال باش يفتتح المشاركة متاعه في الدور الأول نهار 2-15 جوان في 3 متاع الصباح، وباش يواجه المنتخب السويدي نهار 21 جوان في 5 متاع الصباح مع المنتخب الياباني، ويختم مشاركة في الدور الأول بملاقاة المنتخب الهولندي في منتصف الليل. حسب موقع فوت 24 العائدات المالية للأندية التونسية من المشاركة متاع الملاعبية متاعها في المونديال بمعدل 10,440 دولار أكثر من 30,000 دينار تونسي عن كل لاعب وكل يوم يشارك فيه في التحضيرات حتى نهاية المشاركة في المونديال. النادي الصفاقسي في رصيده 375,000 دولار، نضربوهم في 2.90 باش نلقاهم بالدينار التونسي. الترجي 250,000 دولار، نفس الشيء بالنسبة للنجم الساحلي والاتحاد المونستيري. نحكي توا على المنتخب الإيراني اللي سبق له باش طالب بتغيير المكان المباراة متاعه في المونديال للمكسيك، وهدد بالانسحاب في صورة عدم الاستجابة بتاع الفيفا للمطالب متاعه. اليوم من المنتظر باش يلتقي الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم في تركيا بوفد من الاتحاد الإيراني لكرة القدم. في بعض التسريبات اللي سبقت الاجتماع، الأمين العام للفيفا غرافيستروم ماتياس باش يقدم تطمينات للوفد الإيراني خلال إقامة المنتخب الإيراني، وكذلك الوفد المرافق له بالولايات المتحدة الأمريكية، وين باش يخوض المنتخب متاعهم مقابلات الدور الأول. في آخر أخبار، منتخب إيران باش يتحول نهار الاثنين لتركيا لإجراء تربص تحضيري، ثم باش يتحول للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا ولاية أريزونا. في آخر أخبار، الجامعة التونسية لكرة القدم المكتب التنفيذي للاتحاد شمال أفريقيا قرر في اجتماعه أمس في القاهرة منح تونس شرف تنظيم الدورة التأهيلية لكأس أمم أفريقيا لأقل من 17 العام المقبل باش دور طبعا في تونس عام 2027 بعد ما انتظمت في المغرب بالنسبة ل 2026. في آخر أخبار، النادي الصفاقسي المهاجم النيجيري إيمانويل أوغبولي باش يغيب على مباراة الكأس بسبب تعرضه في مباراة الجولة الختامية للبطولة أمام النجم الساحلي، تعرضه لتمزق عضلي باش يطالب منه راحة لعدة أسابيع، معناها باش يغيب على مباريات الكأس في صورة تأهل النادي الصفاقسي للأدوار المقبلة. الفريق نادي الصفاقسي كان ركن للراحة أمس الجمعة، اليوم يستأنف التمارين للتحضير لمباراة الكاس نهار الأربعاء جاء من ملعب الجبسي في ملعب الطيميري بالصفاقس. بعد اختتام سباق البطولة الأسبوع القادم، الموعد باش يكون مع مباراة الدور ربع نهائي لكأس تونس اللي تتوزع على نهار 24 وخميس 21 ماي. بالنسبة نهار 4:30 النادي الصفاقسي الملعب الجبسي، الترجي الجرجيسي النادي البنزرتي، نهار الخميس نفس التوقيت تقدم سقط الدير شبيبة العمران بعث بحجلة الترجي الرياضي التونسي، وإلا نجم المتلوي. الاثنين في لقاء متأخر لحساب الدور ثم النهائي باش يلعبوا غدوة لحد في 3:30، ومباراه ربع النهائي نذكروا أن باش يدور في حضرة الفار. بالنسبة لبقية الأدوار الكأس، النصف النهائي 24 ماي نهار لحد، ولحد اللي بعده نهار لحد 31 ماي الدور النهائي. في كرة السلة، اليوم في قاعة البجاوي بعد شوية في ماضي ساعة ونص مباراة ذهب نهائي البطولة. بالنسبة للسلة النسائية، النادي الصفاقسي يستضيف أمل حمام سوسة، بل أمل الوطن القبلي. في الكرة الطائرة، اليوم نهائي كأس تونس بين الترجي والنجم الساحلي في 4:00 في قاعة رادس متعددة الاختصاصات. الترجي يسعى للفوز بثنائي البطولة والكأس للمرة العاشرة على التوالي منذ 2017، في نفس الوقت بشيراهن على اللقب 24. زوز فرق تقابلوا في النهائي في 14 مناسبة، الترجي فاز في 11 منها، والنجم الساحلي هذا النهائي رقم 22 بالنسبة له من أجل اللقب الثامن، وآخر لقب كان أحرزه عام 2016. اليوم لكن في نجم قولوا ظروف أخرى، نهائي البقاء والصعود في القسم الوطني ألف في قاعة مساكن الخمسة، اتصلت صفاقس من أجل البقاء بمال البساتين من أجل ضمان الصعود إلى الوطني ألف. في آخر أخبار، ريال مدريد حسب صحيفة ماركا أن الإدارة النادي تقترب من التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزي مورينو المدرب الحالي لبنفيكا لقيادة الفريق الملكي الموسم المقبل، وبالتالي يسجل العودة متاعه لإدارة الفنية لفريق ريال مدريد. أذكر أنه كان دربه من 2010 حتى 2016. شكرا لي كمير الجموسي، كنت معايا في الإخراج، تحياتي أنا منجع عبد الله، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم بيوم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: من إذاعة صفاقس فدوى الجربي تحييكم وتقدم لكم موجز الثانية بعد الظهر. تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم بصفاقس يوما تحسيسيا مفتوحا يشمل عيادات مجانية لتقصي ارتفاع ضغط الدم وتنظيم لقاءات مباشرة مع أطباء مختصين في أمراض الكلى، بحسب ما أكدته للأخبار عضو الجمعية زهرة ساسي جلالي طبيبة مختصة في أمراض الكلى رئيسة قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. وقد دعت بالمناسبة الجميع للحضور للاستفادة من الورشات التي تتواصل إلى غاية السابعة من مساء اليوم.
3: مناسبة اليوم العالمي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، نظمت الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى في مختلف الولايات تظاهرة تحسيسية، الهدف منها توعية المواطن بأهمية قياس ومراجعة ضغط الدم على خاطره مرض صامت ومن أهم المخاطر متاعه القصور الكلوي اللي ولا يمس كل الأعمار. وهذاك علاش ديما نحاولوا على تأكيد مراقبة ضغط الدم. توا ندعوكم للالتحاق بالمول متاع صفاقس للتقصي المجاني، وفما زادة حاجة أخرى، فما ورشات تحسيسية لإبراز أهمية نظام الغذائي في مكافحة هذا المرض، وورشات لصغار السن باش نعودوهم من الصغرى على نظام غذائي صحيح وارتباع نشاط رياضي بدني يحميهم من الأمراض هذه.
2: في إطار الحصول على تسهيل تنقلات المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي كباس المبرمج إجراؤها بتاريخ يوم غد الأحد، أعدت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس برمجة استثنائية لمواقيت السفرات الصباحية الأولى المتجهة نحو مدينة صفاقس، بما يخول للمترشحين الالتحاق بمراكز الامتحان في التوقيت المحدد. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل يمكنهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم. استهدف جيش الاحتلال اليوم عدة بلدات جنوب لبنان بعد أن أنذر بإخلاء 9 قرى تمهيدا لقصفها. أكدت طهران أن واشنطن أبلغتها باستعدادها لمواصلة المحادثات وسط سماح الحرس الثوري لمزيد من السفن بعبور مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
4: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إذاعة صفاقس في صميم الحدث تواكب مونديال كرة القدم المكسيك أمريكا وكندا من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، بداية من يوم الاثنين 18 ماي، وضمن فضاء إيكو سبور من 4 للـ5 متاع العشية. تابعوا تقديم للمجموعات والمنتخبات وقراءات فنية مع المختصين. كونوا في الموعد من 2 للـ5 في إيكو سبور مع أنس رباعي، وليد شاهد.

0: على كل توينسة زيادات الشهرية ما شاء الله. قبل ما نسلم عليكم راو نعرف زيادات أقويلكم من إني نسلم عليكم وإني هذا اللي فهمتو فما نجيتهم يا طارق ما تبديش من الأول تقص في الشاية. الناس اللي تصبت لهم الشهرية والناس اللي خذيوا الزيادات ونقول لهم ألف ألف مبروك. اللي عندهم الديون بطبيعة إذا كانت بخارج الحسبة بعد نرجع له هنا هو اللي عنده أكبر دين بحذية على جنب اليمين مشاكة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. هند الأسود معاكم ريم بن جويرة ووليد الشاهد. مرحبا بكم الناس الكل. طارق بكور بالنسبة للتقني اليوم أخرجنا التقني البقية وتنعرفوا مع بعضنا شكون هو اليوم الريجيستر.
1: سوفيا نخدم
0: الله يا جماعة. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك يا هند. مرحبا بكل مستمعينا اللي تابعوا فينا واللي يسمعوا في منوعة مساء السبت. تحيتنا لهم إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لأبنائنا تلاميذ كنا نعيشوا على نسق الامتحانات وعلوش العيد وحاصيلوا هكا برشا برشا أجواء. شنو الأجواء عندك يا وليد؟ أهلا وسهلا.
2: نفس الأجواء هذه اللي تحكي فيها يا ريم أما دو بليس زيد حاجات
1: زيد معهم رياضة
2: معهم حاجات أخرى
0: زيد معهم القرض متاع الكرهبة زيد معهم
1: الحمد لله للتونسي للعنكوش.
0: وليد الحمد لله أنت أمورك لاباس. بما أنه إحنا عنا زيادات اللي هي مفائض أما فائض أنت تخلص ديونك الكل في ضربة واحدة.
2: الحمد لله
0: ما شاء الله.
2: الحمد لله.
0: يا مرحبا بكم الناس الكل. خلينا نشوفوا أجواء الكرة مع وليد. مرحبا بك يا وليد مرة أخرى.
2: مساء السبت والحمد لله قاعد يقترن في الفترة ذي نجم نقوله حتى في السنوات الأخيرة مع حضور التتويجات والألقاب والبطولات تقريبا كلها تجيب نهار السبت العشية في مواكبتنا في مساء السبت في أجواء الرياضة كما السبت اللي تعدى كما حتى اللي قبله ومشقدوا مع أجواء الباسكت لأنه بعد شوية هند وريم يكونوا معنا المتابعين متاعنا في لقاء قمة اليوم بطولة كرة السلة سيدات الأميرات أميرات نادي صفاقس اليوم يكونوا في مواجهة مع أميرات أمل الوطن القبلي اللي هي الفوز بلقب البطولة مباراة الذهاب شام طول لي وبعد الرتور إن شاء الله مش كون
0: الفوز دينا إن شاء الله يا رب.
2: أنت شكون؟
0: أنا بطبيعة الانتماء البقعة اللي أنا ساكنة فيها. وين ساكنة؟
2: نادي صفاقس.
0: وين عاش؟ وين مولودة؟
2: الوطن القبلي.
0: لا عاد هذيك وقت أهل الوطن القبلي هم اللي يشجعوا عندهم ألف
2: حاجة اللي يسمعوا فينا وأحباء الوطن القبلي
0: فما ناس زادة يسمعوا فينا تلقاهم ولا ما يسمعونيش ونسينا. المهم هم موجودين عندنا في قلوبنا وفي ذكرتنا. قول فتح سامت تحية كبيرة ليك الغايب الحاضر بقوة ديما كيف العادة خليت بلاستيك برشا وخليت خاصة كلمة صبو اللي عادة تبارتاجيها للناس الكل وقت تصب الشهرية. عشان اليوم راني مركزة كان على انه الصبا والجديدة يدي اللي مفرحتني على الاخر تبديش حتى ملاليم الحمد لله يا ربي. المهم الواحد يقول خلصوا ديونكم
1: المشكلة يا هندا انه الزيادة لا تعادل الزيادة في الاسعار خاطر كي تسمع كلمة الزيادة تقول معناتها ضخمة فهمت. انا نعطيكم لقطة معناتها اقوى حاجة الحقيقة ديما ما سمعت بالزيادة وانا مازلتها كفرحانة بها اللي هي معناتها كيما نعرفوا هي ماهيش حاجة كبيرة لكن نلقى الستيك فرحت بيها قبلها كانوا يقصوا لي كل شهر 75 دينار وليوا 205,000 معناها نطلع مسيلة في الاخر.
0: يقولوا لك لا ارحبوا بيك باش نزيدوك بطريقتنا احنا الخاصه
1: والله يفرحوا الحقيقه ارحبوا بيك
0: طريقه ياسر سمحه. انا فرحوا بيا امس الحمد لله وسبق ومشيت عاد تخلصت على روحي. هو ستيج هي سونيد هي ما شاء الله علينا امل الحمد لله عايشين ومازلنا نتنفس
1: الحمد لله. انا ان شاء الله بركه ان شاء الله بركه وكهو هيك هو الاساس ربي يبارك لنا الناس الكل وربي يخلص له حال ونعرف اللي التونسي ديما يجري ما يلحق ان شاء الله ربي يعيننا على الدنيا الكل وعلى مشاغلها.
0: احنا باش ننسيكم مشاغلكم في هالعشويه هذه باش تعيشوا معنا اجواء ثقافيه فنيه سمحه برشا. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نبداو بالاغنيه الاولى نهديوها لكم ونواصلوا معكم المشوار. احلى اغانينا بالطبيعه مخرجنا الفني حاضر برشا هكا بالورد البلدي
1: اقوى مخرج معنا اليوم طارق بكور في الهندسه الصوتيه نحييه
0: برا توجدتك باقوى مخرج اخويا. انا الكل اقوياء عندي زملائنا التقنيين الكل ما شاء الله ربي يحفظهم
1: عليهم ربي كلهم مسويها تحهم بالصحة كيف زيدا فرحانين بأنه ينضم لنا فريق جديد من التقنيين زملاء جدد زيدا إن شاء الله ربي يعينهم وإن شاء الله يضيفوا للمنارة الإعلامية إذاعة صفاقس.
0: عجبتني هالنقشة هذه قال لك راني صابر وراضي على عايش معكم. جورج وسوف في البداية أهلا وسهلا بكم الناس الكل.
1: كما فتوح ما تفتحي صامت ديما غنيت والله يا مولانا طارق بكور غنيت وصابر وراضي
0: ولا وقال قال بربي نوصيكم وصية فتحي صامت ما تنسيوش الله يا مولانا بعد شوية شردك سمع. مرحبا بكم الناس الكل.

0: 13 دقيقة بعد ماضي ساعتين، مرحبا بكم من جديد. مساء السبت مش نتلقوا معكم مع الأجواء الرياضية، ومباشرة مش نمشيو مع زميلنا حسين قوبعة لقاء النادي الصفاقسي أمل الوطن القبلي، لقاء مهم جدا على مستوى البطولة مباراة الذهاب. حسين مرحبا بك.
1: مساء الخير وليد، مساء الخير وفي الرياضة على موجات إذاعة الصفاق. جيت مع دقيقة الأخيرة وهذه صلى رمية حرة سيرين الديدي تاخذ فيها الأسبقية نقطة 35-34، أول مرة في اللقاء في الفترة الثانية في الدقيقة الأخيرة رمية ثانية ضايعة. نادي الصفاقسي تخلى بصفة متأخر، عمل كامباك توا في آخر الفترة الثانية، عمل الفترة أولى كارثية في جميع المقاييس، دفاع هش هجوم عشوائي، خلى بنات الوطن القبلي ياخذوا الفارق في نهاية منذ بداية المقابلة، اخذوا 10 نقاط 12 نقطة فارق كاملة في نهاية الفترة الأولى 22-10. رجع النادي الصفاقسي بعد خذا حتى أكثر من 12 نقطة فارق أمل الوطن القبلي، كان خير من النادي الصفاقسي للأمانة. ما عرفناش النادي الصفاقسي في الفترة الأولى وفي منتصف الفترة الثانية بعد، وهذه رمية حرة رضيعة من أمل الوطن القبلي تقعد النتيجة 35-34، ما زالت رمية حرة ثانية قبل 50 ثانية من نهاية المرحلة الفترة الثانية والشوط الأول. عبير الجديدي وعبير بلغيس وتسجل، تعدل النتيجة 35-35. قلت ما عرفناش النادي الصفاقسي في العشر دقائق الأولى وفي الخمس دقائق في الفترة الثانية، هشاشة في الدفاع وعشوائية في الهجوم، لكن بفضل الرصيد البشري بعد أقحام آية اللزاز خلود مفتاح سيرين الدريدي تمكن بنات المدرب مريم ترابلسي تحت السلة وتسترجع الأسبقية 37-35 مع 2 لصالح النادي الصفاقسي قبل 25 ثانية من نهاية الشوط الأول. آخر بوسيسيون آخر امتلاك للوطن القبلي تحت السلة، ممتاز لونشينمون البيكاندرول اللي عملته مروة العابد ترجع التعادل 37-37. كلوز جيم بلغة الباسكيت، المقابلة توا ولت كلوز جيم، من لا ضايعة من وفالو بيري 3 ثواني على نهاية الشوط الأول، وينتهي الشوط الأول نهاية الشوط الأول على نتيجة 37-37. نجم نقوله كامباك طيب من نادي الصفاقسي بعد بداية كارثية، قلت كارثية معناتها أقل ما يقال أنها كارثية، لأن ما شفناش الصلابة الدفاعية اللي شفناها في نهائي الكأس الأسبوع الفارت، ما شفناش البوكس أندوان الواحد 4 متاع النادي الصفاقسي في الدفاع، خلى بنات الوطن القبلي يعمقوا الفارق في الفترة الأولى ويأخذوا 12 نقطة في كاملة 22-10 ويحافظوا على التقدم في بداية الفترة الثانية.
0: وما يحسب للسياسة العودة في المباراة هذه في الشوط حقيقة
1: أكيد أكيد وليد. نعطيك اللاين أب الخماسي الأساسي متاع الزوز فرق بالنسبة للفريق الضيف أمل الوطن القبلي، تخلى المقابلة بالمنسقة عبير بلغيث رقم 2، مركز 2 نريم بن عامر، مركز 3 مروة العابد، مركز 4 سيرين بن قارة، والبيفو ياسمين المخلوفي، المدرب هو زوري قرالي. بالنسبة لبنات المدرب عماد العذار نادي الصفاقسي، نور الحرشاني المنسقة، مركز 2 وفالو بيري، مركز 3 رباب العبيدي، مركز 4 هدى الحمروني، والبيفو مريم الترابلسي، ثلاثي التحكيم معز البلطي، هيفا العريبي وبلال بنت قيات، وحكمة الاياريس الانستنت ريبلاي سيستم عربية بالغيث. نعطيك وليد بعض الهوامش لأن المقابلة تدور أمام مدارج خالية بغياب الجمهور، غياب مفسر عرفته في الكواليس، ما حب حتى رصيف جهة رسمية يعطيني السبب، مقاطعة من جمهور الكيرفانور بعد الأحداث اللي صاروا يوم الخميس كرة القدم بعد نهاية مقابلة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، وبعض فما إيقافات بعض الجماهير، هذاك اللي خلى الجمهور يقاطع المقابلة هذه.
0: غايب تماما ولا ثم بعض العناصر الحاضرة من الجماهير؟
1: تماما
0: جمهور،
1: بعض الأفراد ممكن 10 ولا 15 فرد قدامي أوكم في الفيراج، معناتها هذه المعلومة قلت لك بالكواليس خذيتها في غياب المعلومة الرسمية وليد.
0: إذا جمهور الصفاق سقاط على المباراة اليوم ما دخلش لمواكبة اللقاء هذايا.
1: بغرابة للأمانة نذكرك بالنتيجة الشوط الأول 37-37 التعادل.
0: نعود نذكروا نعود نذكروا مرة أخرى على الأسباب تاع المقاطعة حسام اللي هي من المباراة الفارطة
1: مقابلة يوم الخميس.
0: يوم الخميس
1: في صاروا أحداث عنف بين جماهير النادي الصفاقسي ببعضهم
0: جروبات
1: صار فما بعض الإيقافات فما غضب من الجمهور من الجماهير قاطع المقابلة هذه. كما قلت الخبر خذيته من الكواليس في غياب المعلومة الرسمية.
0: أي واضح واضح واضح حسام. إذا نعود نذكره الشوط أول ينتهي بالتعادل 37-37 بين النادي الصفاقسي وأمل الوطن القبلي نهائي البطولة. هذه مباراة الذهاب في انتظار مباراة الإياب. حسام نرجع لك بعد قليل طبعا سنواكب معك كل تطورات هذه اللقاء هذه المباراة. شكرا لك حسام شكرا. نرجع معاكم طبعا دائما في أجواء مساء السبت اليوم في مواكبات رياضية إضافة لمتابعتنا الثقافية طبعا والفنية بعد قليل. نذكر أيضا على مستوى كرة القدم المنتخب الوطني التونسي لأقل من 17 عام يلعب حاليا مباراة الجولة الثانية اللي تجمع بالمنتخب المصري. منتخبنا متقدم هدف مقابل صفر، هدف تسجل في دقيقة 11 محمد منصف ثابتي كان سجل هدف من ضربة جزاء في دقيقة 11 حاليا نعيش دقيقة 21 من المباراة. شالي كمل لك المنتخب التونسي متقدم في هذه المباراة. نرجع لكم بعد قليل ونكمل معكم طبعا كيف فقراتنا وكل فقراتنا في مساء السبت.

0: مركز الفنون الدرامية والركحية بالساقط بالشراكة مع المركب الثقافي محمد الجاموسي دار الثقافة فندق الحدادين وجمعية منتدى صفاقس للفنون والثقافات وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس. الليمات هذوما محضرنا تظاهرة ياسر جميلة, تظاهرة جذور وأجنحة من 15 ل 17 مايو اللي هو غدوة. حبينا اليوم نعملوا طلة شنو موجود مع مدير مركز الفنون الدرامية حاتم الحشيش. أهلا وسهلا بيك ومرحبا ونورتنا حاتم.
1: اهلا بيك, مرحبا بيك كل مستمعيات صفاقس.
0: يعيشك, شنو حضرتونا خاصه احنا كي نسمعوا توا التسميه جذور واجنحه نقولوا شنو رجعنا للاصاله وخلينا شويه هكا خيال باش نطيروا شويه بالاجنحه هذه.
1: هو بالطبيعه معناتها بالعنوان يهزك برشا حاجات ويكون حمال للمعنى معاني عديده, لانه التظاهره هذه في دورتها السادسه في الحقيقة. احنا احتفاء بشهر التراث كما تعرف ان عندنا شهر التراث هو من 16 ابريل الى 16 مايو في كل سنة. كل عام عندنا شعار او عندنا تيم او محور يهتم به الوزارة بصفة عامة. اخترنا عنوان جذور وأجنحة بحكم انه نتجذر اكثر ما يمكن في هويتنا وفي لغتنا وفي معتقداتنا وفي عاداتنا وكذا, لكن من غير ما نكونوا منغلقين, من غير ما نكونوا انه او متعصبين. بالعكس احنا ننفتحوا بطريقه انه من غير ما بطبيعه ننبتوا, لكن نطمحوا لانه نقدموا تراثنا ونقدموا هويتنا بشكل اكثر مختلف, لانه العالم قاعد يتغير ويتحول. هذاك علاش الاجنحه لنا باش نجنحوا البعيد, باش انه غدوه كي تمشي لاي بلاصه في العالم يكفي انك تعمل عرض او تعمل موسيقى تحس البصمه التونسيه حاضره. هذاك هو اللي نهدفوا له ان شاء الله.
0: يعطيك المساحه حاتم الحشيش. اليوم كي نحكيوا على الزهو الجربي العرض الاصيل هذايا, شنو الكونسيبسيون اللي فيها العرض هذايا واللي يكون ان شاء الله غدوه بالمركب الثقافي محمد الجاموسي العشيه هكا ولا في الليل العرض؟
1: في السبعة,
0: في السبعة متاع العشية به. أي معناتها توقيت وسط, خلينا نقول التوقيت هذي اللي تجمو تحضروا فيه الناس الكل بتبيع, خاصة اللي عنده أولاد وصغار ولا شباب يجمو يحضروا العرض هذي. شنو الكونسيبسيون بتاعه كما قلتك؟
1: هو العرض يهتم بالتراث الجربي بتبيع في رؤية أخرى مختلفة في الرقص وفي الكوريغرافي. حاولنا أنه كل عام بالنسبة للتظاهرة هذي أنه نجيبوا حاجات جديدة ما جيت عملاوت, لك علاش كل دورة مختلفة على الأخرى. ما نتا كما تشوف أن تونس فما نوع من التنوع, صحيح أنه من منطقة ومنطقة أخرى فما اختلاف, فما جزئية صغيرة ما تحدث توسعات يخلق بين القرقمة وجربة. تشوف أنه يمكن فما شكون يظن أنه يشبه بعض, لكن فما اختلافات حتى في طريقة الرقصة في اللبسة في كذا. وإذا بالنسبة لنا هي مهم برشا أنه اليوم النوع في الفرجة بطبيعة مش يكون عرض في إضافات جديدة, في حاجة جديدة اللي هو باش يكون أنه نجم ويعيش الوقت هذايا بطبيعة, باش نحاولوا أنه كيفاش عرض يكون مستمد من التراث لكنه ينجم يمشي لبيت.
0: هذايا العرض إن شاء الله باش يكون نقولوا احنا غدوة نعود نذكروا. إذا قلنا شنو زيد حضرت لنا خاصة للصيفة هذايا سابر حاتم, بديتوا تفكروا شوية على شنو باش يكون إن شاء الله في الصيفة هذايا, وتعرف أنت بعد خاصة الباك وبعد هالغسرة هذايا متاع الامتحانات الناس الكل تحب ترتاح تحب تتفرد, ومن توا تقول لك علاش ما نعملش كالندري وزيد علاش ما نعملش زيد أبونمون, علاش ما نعملوش هذيك النوسيون تاع الأبونمون حاتم الحشيشة؟
1: والله هو لما حال احنا نفكروا فيها الأبونمون, ولو انه في المركز الدرامي الركحي صفاقس خلقنا كما نقولوا احنا حرفاء وفياء وخلقنا متفرجين اللي ديما يجيونا. ان شاء الله يرسل صوت من جديد لانه تو في مرحله اشغال, وحاولوا انه بحق زلنا نكونوا ملتزمين اكثر ما يمكن في البرمجه على اشهر, فهمت معناتها تدخل يكفي انك تدخل للصفحه المركز او صفحه مندوبيه الوزاره تشوف برمجه على طويل, مش هنا ينزل كما قلت المواطن يعدل برمجته ويعدل اموره
0: وسحرياته وعشوياته كيفاش يعديهم توا في رمضان
1: عندي كذا في جويليا عندي كذا. أيوة. فهمت باش ما تنجمش تقول له الجمعه الجايه راني عندي عرض ووقت برمج حاجه اخرى.
0: انا نقطع على النقطه هذه على خاطر في رمضان يا حاتم برشا ناس شفتهم حضروا برشا عروض, وين وقت قلت علاش ما نعملوش هذيك النوسيون تاع لابونمون حتى صغيراتنا توا في الفاكونس اللي ما عندي وين نهزوا, تلقاهم هما الاكثريه الاميت تخدم وكيف كيف الوالدين الكل, اما يقول لك ايه انا ولدي باش يقعد نهار كامل وين يدي على قلبي وشنو وين باش يمشي وين باش يخرج في الشارع. الخوف من انه يولي عايش في الشارع مش عايش في الدار، كي يلقى هو غرام يمارسه ولا عروض يحضر لها، حتى ما كانش غرامه، المهم يحضر ويتفرهد رايم الحاجات السمحة والمزينة اللي تدخل في عاداتنا اليومية واللي نولي ونبرمجوها على بكري.
1: صحيح، ولو انه كما نقول لك احنا ثم فضائيات موجودة في الساخر سواء ممكن ولا خاصة اللي قاعدة تهتم بالنشاط الثقافي وبالأطفال نجم يتصلوا بها، وفما عندهم برامج صيفية أو نوادي ورشات، فما حركية لمحالة، ما زلنا في حاجة أكثر من هكا، لأنه تعرف مدينة مليونية كتساقط تحتاج أكثر من فضاء، لكنه فما نقول عند الأولياء وين يمشيوا وإن شاء الله يجب يطبقوا أكثر ما يمكنوا
0: إن شاء الله. حاتم الحشيش نورتنا فيها العشوية، تحية كبيرة ليك، تحية لكيف اللي يخدم معك، شكرا وإلى اللقاء. ساعتين و38 دقيقة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا فيها العشوية، مرحبا بكم.

جديد ومواصلين معكم ديما رحلتنا في مساء السبت الأجواء الرياضية. طارق إذا كان حسام جاهز نجم نمشيو مرة أخرى لقاء نادي صفاقس في أمل الوطن القبلي. منعش حسام معنا؟ حسام مرحبا بك حسام. مش معنا حسام. نذكر إذن شوط أول انتهى منذ قليل بالتعادل 37-37 نادي صفاقس أمل الوطن القبلي. مباراة الذهاب بطولة تونس طبعا في كرة السلة سيدات. إن شاء الله نرجع بعد شوية ناخذ تفاصيل المباراة حتى الآن مع زميلنا حسام قوب. عم ذكروا أيضا على مستوى كأس إفريقيا للأمم الجولة الثانية منذ قليل نهاية الشوط الأول بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري بطولة إفريقيا لأقل من 17 عام. التعادل 1-1 منتخب المصري يعود في النتيجة. نذكروا 1-0 كانت النتيجة للمنتخب التونسي. هدف محمد منصف ثابتي من ضرب جزاء في دقيقة 11، ثم جاء هدف التعادل بإمضاء محمد جمال من ضرب جزاء أيضا في دقيقة 42 دقائق قليلة قبل نهاية الشوط الأول. 1-1 من انتظار عودة الشوط الثاني. إن شاء الله انتصار منتظر إن شاء الله للمنتخب الوطني التونسي. على مستوى الأوروبي ما تنساوش اليوم مواجهة كبيرة ومنتظرة، الدور النهائي لكأس إنجلترا مانشستر سيتي تشيلسي. مباراة تنطلق تقريبا بعد 10 دقائق من الآن في حدود الساعة الثالثة. إن شاء الله تنتابع معكم النتيجة وأول بأول. طبعا تقعدوا معنا ما تغيروش الموجة، نعمل استراحة نغمية.

مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلن البريد التونسي في بلاغ اليوم أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم. حذرت نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنا، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية. أظهرت مؤشرة التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من السنة الحالية الصادرة عن المعهد الوطني للأحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود غدا تمديد هدنة لمدة 45 يوما ترعاها واشنطن. في المقابل أعلن حزب الله شن هجمات ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان وشمال إسرائيل وبث مشاهد لما قال إنها لاستهداف آلية إسرائيلية بمسيرة انقضاضية في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان. ختاما نقلت صحيفة إيكونوميست عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس ترامب حصل على التزامات جديدة من الرئيس الصيني شي جينغ بينغ للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة.
2: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: معذرة لي حبيبي ميادة بشارجو مع الكوكتيل المزيانة ذي طبعا نكملوه معك طارق قما خلينا نمشيو حسين مرة أخرى ناخذوا الأجواء الآن طبعا مع مباراة نادي صفاقسي وأمال وطن قبلي. حسين مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا مجددا وليد. جيت مع انطلاقة الكرتون الرابع والعشر دقائق الحاسمة في اللقاء العشر دقائق الأخيرة من لقاء النتيجة 55-48 لصالح النادي الصفاقسي. عمل توازيام كارتون وبداية ممتازة في التوازيام كارتون, ذكروا اللي عمل كامباك ممتاز في نهاية الشوط الأول في الكارتون الثاني بعد ما كان منهزم 22-10 في الكارتون الأول بفضل الرصيد البشري بفضل زادة ظن شوية النادي الصفاقسي في الهجوم وسجل نقاط وهذه هفوة لصالح خلود تحت السلة. نوع الهجومات نور الحوشاني كما كانت متألقة في النهائي يوم السبت الفارط, عملت تسديدات من فئة ثلاث نقاط هي وفالو بيري, خلى الفارق يستقر على 55-48. هجوم منسق حاليا لصالح النادي الصفاقسي من بعيد هدى الحمروني وممتازة هدى الحمروني تضرب في الكاري وتدخل في السلة, تصبح النتيجة 58-48 مع 10 لصالح النادي الصفاقسي. هذا لعب النادي الصفاقسي. ملاحظة نلعب بدون صبورة لا مع وليد الأمانة, قعد ربع ساعة اللعب متوقف واللي خفنا منه طعنا فيه قبل اللقاء أنا وطاولة الميقاتيين نحكيه والحكام والمشرفين على القاعة, قلنا إن شاء الله التابلو يمشي به لأن شنو اللي صار التابلو بتاع قاعة الرايد البجاوي موسم كامل كان فيه عتب تم إصلاحه ونعرفه اللي مدة صلاحية متاعه انتهت لأنه من 2005 من بطولة العالم كرة اليد اللي تنظمت في قاعة الرايد البجاوي ونظمتها بلادنا بطولة العالم عنده أكثر من 20 سنة مدة الصلاحية متاعه يلزم تعويضه هذيك علاش اكتفاءه بالأسلحة متاعه. وشفنا اليوم في مقابلة هامة كيما نهائي بطولة في آخر الكارتون الثالث يتعرض العطب ويقعدوا ربع ساعة باش ما رجعش في الأخير, مشكلة كبيرة. أنا قاعد نعلق لوطة من بحث طاولة الميقاتيين نتبع في السكور, أما بالنسبة للتوقيت عندي ممكن دقيقة ثانية وهذه تحت السلة ممتازة سليم بنقارة الذل للفارق, تصبح النتيجة 50-58 50-58 لصالح النادي الصفاقسي قبل 8 دقائق من نهاية. وهنا يقول فما بلوكاج غلطة هجومية من هدى الحمروني ترجع الكرة بوسيسيون لصالح الوطن القبلي, نتيجة 58-50 لصالح النادي الصفاقسي قبل التوقيت وهذه الهفوة الثالثة لهدى الحمروني. مساء برشا لاعب يلزمها تستحفظ على الكوشة الكويتي سليم بنقارة تتوغل ممتازة سليم بنقارة وتسجل 58-52 النادي الصفاقسي عكس النهائي الكأس ما شفناش صلابة كبيرة في الدفاع عكس اللي شفناه في نهائي الكأس ضد الجمعية النسائية بجمال, خلى النادي الصفاقسي يفوز باللقاء ويفرض السيطرة متاعه يوم السبت الفارط وهذه خلود مفتاح من ثلاثة لقاءات ضايعة تمشي لا تاخذها ريم بن عامر وتعكس الهجمة لصالح الأمل الوطن القبلي, تدخل سليم بن قارة اللي هي نجمة الكارتون الثالث والرابع على مرتين تحت السلة, ما زالت الامتلاك لأمل الوطن القبلي. سليم بن قارة من ثلاثة نقاط لا ضايعة ترجع التقاط دفاع هجومي ضايع تاخذ وفالو بيري تعكس الهجوم لصالح النادي الصفاقسي, خلود مفتاح تحت السلة وتتحصل على هفوة خلود مفتاح هفوة لصالح خلود مفتاح. نذكر بالنتيجة 58-52 لصالح النادي الصفاقسي قبل 7 دقائق من نهاية المقابلة الكارتون الرابع. نذكر اللي نلعبوا بدون صبورة لامعة وللأسف معناتها هذايا لديابلي دون لي ديتاي وليد يقول لك ما نجموش نلعبوا مقابله كره سله اللي فيها ال 24 سكوند اللي فيها وناجحه الرمية الحره الاولى من خلود مفتاح تصبح النتيجه 59-52. انا نحكي معاك وقاعد نرشم يا وليد لان اذا كان من
0: مش تضيع نقاط اي بالفعل اي
1: باش نحكي لك على الوضعيه اللي انا فيها مع الاسف قلت لك لديابلي دون لي ديتاي صبورة لامعة في مقابلة كرة سلة اللي فيها ال 24 سكوند فيها الأخطاء فيها التوقيت وفيها النتيجة ممتازة على باب العبيدي في الالتقاط في البلوك في الدفاع لا يقول الحكم فما هفوة ضد ربيب العبيدي. يقول معز البلطي اللي هو الحكم الأول رفري أون شيف نعرفه اللي في الحكام ثلاثي التحكيم ثلاثة حكام, أما القرار الأخير يأخذه الحكم الأول اللي هو اليوم معز البلطي مع هيفا العريبي وبلال بنت قيات. نذكر زاد اللي فما الانستنت ريبلاي سيستم الاي ار اس اللي ما تمش استعماله لحد الان, اللي الحكم نتاعو عربيه بالغيف. اللعب بتوقف حاليا باش يتم اسعاف سليم بن قالا. قلت قبل سبعة دقائق على نهايه اللقاء 59-52 لصالح النادي الصفاقسي مع سبعه
0: باي حسام
1: يصلح تفضل وليد.
0: مش نعملوا بوز صغيره ونرجع لك نكملوا معاك المباراه. توا نذكر المنتخب التونسي لاقل من 17 عام في كره القدم متعادل مع المنتخب المصري هدف لهدف الى حدود دقيقه 53 من المباراه. تقعد معنا في الاستماع حسام, نرجع لك بعد قليل.

0: 17 دقيقة بعد مغرب 3 نرجع لكم من جديد أكيد معنا في المتابعة لأجواء كرة السلة سيدات. نرجع طبعا مع حسين مرة أخرى تفاصيل الأخيرة في الدقائق الأخيرة مباراة نادي صفاقس وأمل الوطن القبلي. حسين مرحبا أهلا وسهلا. حسين به كان معنا به. تسمع فيا حسين؟
1: مرحبا
0: مرحبا.
1: نسمع فيك وليد.
0: هاي تفضل. هاي
1: تسمع فيا وليد؟ جيت مع الدقائق الحاسمة في اللقاء، ما زالوا 4 دقائق على نهاية اللقاء. تحمست الأجواء بين بنك البدلاء أمان الوطن القبلي وبعض الجماهير اللي واقفين وراء في المدارج. النتيجة 66-61 مع 5 لصالح النادي الصفاقسي قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء. توقيت نسوقه بكل احتراز للأمانة. نذكر وليد اللي المقابلة الدور بدون سبورة لامعة بعد ما تعرضت العتب في آخر الكارتون الثالث. باش يرجع اللعب الحكامي قاعدين ينسقوا مع الأمنيين باش يتم إفراغ المنطقة اللي فيها بنك بدلاء أمل الوطن القبلي. الكلوز جيم للأمانة نادي صفاقس اليوم ما عملش مقابلة كبيرة باش نقوله للأمانة. نادي صفاقس عكس مقابلة النهائي، شفنا برشا هشاشة في الدفاع، برشا عشوائية في الهجوم، حتى كي رجع عمل الكامباك رجع بفضل بعض الفرديات. سيرين الدريدي في الدفاع، نور الحوشاني في عكس الهجمة، فران اندقان. ما شفناش الصلابة الدفاعية اللي شفناها الأسبوع الفارط عكس الأمل الوطن القبلي اللي ما عنده ما يخسر للأمانة. أمل الوطن القبلي جاء من بعيد في آخر الموسم، ترشح النصف النهائي انهزم أمام جمعية نسائية بجمال ويلعب اليوم النهائي البطولة. أكيد يحب يربح مقابلته اليوم باش يمشي الأسبوع القادم القاعة بير شلوف ويفوز على نادي صفاقس. نادي صفاقس مازال منتصر ومتقدم حاليا 66-61 مع 5 لصالح النادي صفاقس. وداء الحمروني عنده رمية حرة ناجحة 67-61 لصالح النادي الصفاقسي. 67-61 ما زالت رمية حرة ثانية لهداء الحمروني ناجحة 68-61 لصالح النادي الصفاقسي مع 7. وتسمع أكيد في الأهازيج متاع بضعة جماهير مش الكيرفانور اللي حكيت عليهم اللي مقابلين اللي مقاطعين اللقاء. نحكي على بضع الجماهير اللي دخلوا في الشوط الثاني اللي بحث المنصة الرئيسية. نرجع للمقابلة، يلعب البوكس اند وان النادي الصفاقسي، بوكس اند وان ممتاز يخلي ريم بن عامر هفوة في الهجوم، اوفنسيف فاول ضد ريم بن عامر مش يرجع الامتلاك لصالح النادي الصفاقسي. كل هفوة عندها قيمتها. وفما تشنج على بنك بدلاء أمل الوطن القبلي. مازالوا 3 دقائق نقول التوقيت نسوقه باحتراز. قاعد بعمل بإشارات أنا وطاولة الميقاتيين باش ناخذ التوقيت، وتعرف هم مركزين على كل ديتاي في غياب السبورة اللامعة في المقابلة. هجوم لصالح النادي الصفاقسي، وفالو بيري تستعد باش تسدد، لا تمشي لها عبير بالغيس من صفة متوسطة تضيع اير بول ما تمسش الكرة في السلة، تلتقطها ريم بن عامر وتحاول باش تسرع في الهجمة. 68-61 تمشي عبير بالغيس، ممتازة وفالو بيري في الدفاع، ممتازة وفالو بيري في الدفاع في الان كونتران. يمشي الهجوم تاخذ 24 سكوند النادي الصفاقسي. هجوم منسق للنادي الصفاقسي. نور الحوشاني باش تسدد، لا تمشي لمريم الترابلسي، مريم الترابلسي لا اير بول تضيع مريم الترابلسي، ترجع الكره لامل الوطن القبلي باش تسدد امل الوطن القبلي. لا الكره خارج شطول هيفا، ترجع الكره لامل الوطن القبلي باش ترجع رميه جانبيه لصالح امل الوطن القبلي. نذكر بالنتيجه 68-61 3 دقائق على نهاية اللقاء. لا رمية حرة يقول مش رمية جانبية، لأن النادي الصفاقسي استوفى 5 أخطاء 5 هفوات لصالح ريم بن عامر. تضيع الكرة مش ترجع الكرة.
0: وإحنا نحكيه على رياضات القاعات حسام، نذكر تقريبا بعد نصف ساعة من الآن في حدى الساعة الرابعة في قاعة رادسون عدد الاختزازات عن نهائي كأس تونس، طبعا نهائي بين الترجي والنجم الساحلي، يعني تحت عنوان من سيتوج في النسخة 70، هذه الكأس رقم 24 للترجي، ممكن تكون أيضا العاشرة على التوالي والثنائي التاسع على التوالي للترجي أيضا، أو الكأس الثامنة للنجم الساحلي في النسخة 70 لهذه المسابقة. مباراة كما قلنا تنطلق في الأربعة.
1: وفالوبيري وليد
0: فضل
1: ولم يدخل تسديدها من ثلاث ثقات، وفالوبيري اتعمق بها الفارق 71-61، تراجع الفارق 10 نقاط. ملا وفاء تسديدها من بعيد، من ممكن من بعد منتصف الميدان، وهذه تسديدة أخرى ممتازة جدا تجاوبها عبير بلغيس وتذلل الفارق 71-63 لصالح النادي الصفاقسي. سيرين الدريدي مازالت كرة نور الحرشاني، مش تسدد لا تختار تمشي لرباب العبيدي الباهي لاسيس، وممتازة رباب العبيدي تحت الصلاة 73-63 أقبل وهذا تايم أوت يأخذه زهير قرالي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء 73-63 مع 10 لصالح النادي الصفاقسي، ما يعني حتى شيء. الباسكيت غنية وليد بثلاثة نقاط، خاصة قداش من مقابلة
0: غيرت نتيجتها في التوقيت هذا.
1: أكيد أكيد يا وليد، خاصة كرة السلة باللعب الحديث بالران اند جان بثلاثة نقاط، ويتحرك جمهور النادي الصفاقسي أكيد خلى مكانة كبيرة اليوم جمهور الكيرفا نور. في غياب الكيرفا نور فما بعض العشرات اللي قلت مكانهم على يسار المنصة الرئيسية. أنا نعلق اللوطة للأمانة، خذيت حذري، ما حبيتش نعلق في منصة الصحفيين اللي ما كانش عندي ثقة في السبورة اللامعة خبرة، حتى اللاعبين اللي عندهم خبرة وليد، حتى أنا عندي شوية خبرة في البنية التحتية متاع القاعات الرياضية متاعنا
0: في التمركز. في التمركز زاد
1: في التمركز يا وليد بالحق أكيد مش يرجع اللعب في الدقيقة الأخيرة بالحق، ما عنديش قديش من ثانية في غياب الصبورة اللامعة، أما يشيروا لي يقولوا لي الدقيقة الأخيرة، يقولوا لي بصباح معناتها فما الدقيقة الأخيرة 10 دقائق 10 معناتها نقاط فارق مهمين جدا لصالح النادي الصفاقسي 73-63 لصالح النادي الصفاقسي. بشرجع الهجمة لصالح الأمن الوطن القبلي، ممتاز دفاع لا تمتلك، ممتاز الالتقاط الدفاعي من مريم الطرابلسي، تختار وفاء لوبيري التريس وتمشي رويدا رويدا للهجوم، تلعب البوكس اند وان. أمل الوطن القبلي لعب على وفاء لوبيري وبقية اللاعبين ديفونس أوم أوم، توا يتبدل لاعبة للاعبة. نور الحشيني ممتازة تتوخل مريم الطرابلسي، رباب العبيدي الآن كونتر زيرو، ممتاز الأسيس من رباب العبيدي الآن كونتر زيرو، وتتعمق الفارق 75-63 لصالح النادي لصالح النادي الصفاقسي. ممتاز اللعب النادي الصفاقسي حاليا، وهفوة من بعيد ثلاثة رميات حرة، لأن علاش ثلاثة رميات حرة؟ لأن ريم بن عامر كانت تتأهب باش تسدد من فئة ثلاث نقاط، تخلي الحكم معز البلطي يعلن على هفوة، وثلاثة تسديدات من رميات حرة، ثلاثة رميات حرة ريم بن عامر حاليا. النتيجة لصالح النادي الصفاقسي 75-63،
0: فرصة مضاعفة النتيجة للمنتخب التونسي أقل من 17 عام في مواجهة مع المنتخب المصري، في حقيقة كان قريب برشا من تحقيق الهدف الثاني، تبقى النتيجة 1-1 بين المنتخبين. حسام تفضل.
1: 75-64 لصالح النادي الصفاقسي، 75-65 10 نقاط فارق، وقت مستقطع يأخذ عماد العزار 10 نقاط فارق، نثبتوا قديش مازال التوقيت 10 نقاط فارق، اكيد اكيد مازال اقل من 30 ثانيه نتصور، أقل من 30 ثانية على نهاية اللقاء، 75-65 لصالح النادي الصفاقسي. نادي الصفاقسي كما قلت هي الكليشي المعروف في المقابلات هذه، مقابلات تتربح ما تتلعبش للأمانة، ما لوجوش على المستوى، لأن المقابلات هذه توش مجهود موسم كامل. نادي الصفاقسي خسر السوبر كوب في شهر ديسمبر، استرجع الكأس الأسبوع الفارط في رادس في نهائي سيطر عليه بالطول والعرض أمام الجمعية النسائية بجمال، وحاليا ينتهي الوقت المستقطع لطلبه عماد العذار باش يرجع اللعب بامتلاك لصالح النادي الصفاقسي. نذكر نتيجة 75-65 لصالح النادي الصفاقسي، أوم على طول الميدان لصالح وقف الهجمة الأمل الوطن القبلي، هفوة مفتعلة على سرين الدريدي من عبير بلغيث، مش تمشي للتسديد سرين الدريدي. هي تكتيك مفهوم من الفريق المنهزم في كرة السلة، يحاول باش يوقف الكورنو، وبدأت الفرحة بالنسبة للنادي الصفاقسي. سدد الرمية الحرة الأولى ضايعة بانتظار الرمية الحرة الثانية، الرمية الحرة الثانية ضايعة زادة، التقاط سيرين جارة تحاول باش تسرع في الهجوم. 75-65 والدخول معز البلطي، كرة لصالح النادي الصفاقسي قبل بضع ثواني، ما زالوا 10 ثواني على نهاية حسب الإشارة متاع طاولة الميقاتين، حسب وتسديدة من بعيد وربنا به إن أوت، تضيع الكرة، كانت تضيع الكرة باش يرجع امتلاك أخير لصالح عمل الوطن القبلي، خير باش ينهي باش ما يمشيش في الامتلاك الأخير. 75-65 لصالح النادي الصفاقسي، مبروك الانتصار الأول هذايا في الذهاب لصالح النادي الصفاقسي. نحاول وليد نثبت النتيجة، حسب عندي أنا 75-65 الأكيد النتيجة ماهيش مهمة، لأن
0: من غير صبور عليه
1: الانتصار في الذهاب لصالح النادي، من غير صبور عليه مع الانتصار الأول لنادي الصفاقسي، يعني في الذهاب النادي الصفاقسي فايز. في انتظار لقاء الإياب يوم السبت القادم في قاعة بير شلوف في نابل، إذا كان يفوز النادي الصفاقسي يحافظ على البطولة ويفوز بالبطولة رقم 22. أمل الوطن القبلي ما عندوش خيار آخر إلا يفوز في قاعته باش يجبر النادي الصفاقسي على مباراة فاصلة باش تكون في قاعة الرائد البجاوي في صفاقس. تفضل وليد.
0: شكرا يا حسام. نهاية المباراة إذا نذكروا 75-65 للمنتخب الآلية نادي الصفاقسي من أمل الوطن القبلي، قاعدين يتابعوا في لقاء المنتخب أيضا. المباراة هذه مباراة الذهاب، في انتظار مباراة العودة، وكما قلنا إذا كان نادي الصفاقسي يفوز مباراة العودة يتوج بلقب البطولة ويحافظ على اللقب متاعه للموسم الثاني. طبعا هذه النتيجة الخاصة بكرة السلة. بالنسبة لمنتخب أقل من 17 عام 71 دقيقة لعب، مازال التعادل 1-1 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري، كان أقل من 17 عام. تقعدوا معنا تغيروش الموجة، جوعنا مازالت متواصلة في مساء سبت. ريم وهندا يلتحقوا بكم بعد قليل، مش يواصلوا جولتهم عبر أروقة الثقافة والفن ومجموعة من الأغاني الشيقة الممتعة طبعا بإمضاء طارق بكور مخرج حصتنا لليوم. ونرجع لكم إن شاء الله مع أخبار الستة، نعطيكم فكرة على آخر النتائج المسجلة لليوم على المستوى الوطني والعالمي.

0: في بيتك بصوت حسين الجسمي وصلتنا ل 3:38 دقيقة. تحياتي لكم الناس كل، إن شاء الله ربي يسعدنا الناس الكل. نحب نرحب ضيوفي منوريني في الاستوديو اللي هما ديما يقوموا بأنشطة بيئية الحقيقة تفيد المنطقة، تفيد جهة صفاقس، وما أحوجنا لهالأنشطة هذية. وصفاقس أكيد في حاجة كبيرة لمثل هالأنشطة. نحييهم الكل، أحباء البيئة، جمعية أحباء البيئة بصفاقس كل أعضائها. ونحب نرحب بضيوفي اللي منوريني في الاستوديو، اللي نحب نسلم عليهم ونستقبلهم. أهلا وسهلا، مرحبا بيك سرياض العفيس، منسق عام بجمعية أحباء البيئة بصفاقس. أهلا وسهلا،
1: مرحبا بكم، وعطيكم الصحة على الاستضافة هذه. وإذاعة صفاقس ماشي غريبة علينا وماشي بعيدة علينا، إذاعة القرب، وديما تدعم في الأنشطة متاعنا. وشكرا سيدة المديرة على إتاحة الفرصة هذه، وهي طرف داعم لنا بشي معناتها نعرفه بالأنشطة متاعنا. فهمت،
0: يعطيكم الصحة. أكيد المجال مفتوح لكم، كل المجتمع المدني الناشط واللي يخدم الجهة، جهة صفاقس، في عديد الميادين، وخاصة في المجال البيئي اللي هو مهم برشا. نحبوا نتنفسوا في بيئة سليمة وسوية ونتنعموا بصحة جيدة، خطر هي أهم حاجة. نحب نرحب زيدا بسي جميل بن حميدة اللي هو مشرف على جروب رياضة وترفيه بجمعية أحباء البيئة بصفاقس. أهلا وسهلا،
2: مرحبا بك، تحية ليك وجميع مستمعين ومستمعات مستمعين. تحية خاصة ليكم والكافة العاملين هنا في الإذاعة هذه صفاقس. إذاعة صفاقس هي ديما صوتنا، ديما أذاننا، ديما عيوننا. مرحبا بكم،
0: هي عايشك أكيد، هي صوتكم هذية ما نشكوش فيه. أنا نحب نرحب بكم وبكل الأعضاء الحقيقة، نوجه لهم تحية زيدا سي محمد الرقيق وكل الناس اللي لا تدخر جهد في الحقيقة باش أنهم يقوموا بعديد الأنشطة وعديد الحملات، ونشوفوهم في المؤسسات التربوية، ونشوفوهم في الأنهج وفي كل في كل صفاقس. دونك قبل ما نحكيه على النشاط اللي هو مرتبط خاصة بنهاية السنة واللي مظهر منحبوش نشوفوها، هو كل سنة تقريبا للأسف نشاهدوها في شوارعنا قدام مؤسساتنا التربوية اللي هي إلقاء الكتب والكراسات في الشارع وتمزيقها وغيره. دونك احنا منحبوش نشوفوها المشاهد، الحملة هي مرتبطة بها والنشاط هو مرتبط بها. لكن قبل نعرف بالجمعية للناس اللي ربما ما تعرفش جمعية أحباء البيئة بصفاقس، رغم اللي هي معروفة راهية خطرها ديما ناشطة.
1: شكرا مرة ثانية. جمعية أحباء البيئة بصفاقس هي معناتها جمعية قديمة، تأسست في شهر نوفمبر عام 2019 زمنية، عندها ترخيص وعندها معناتها المعرف الجبائي وكل شيء. من الأهداف متاع الجمعية هذه هي معناتها بصفة عامة المحافظة على المحيط جهويا وطنيا، والمعظمة متاع مجهود الدولة رمي إلى حماية السكان معناتها من تعسفاق السكان من الجمهورية من التلوث، والحفاظ على حقوقهم في بيئة سليمة، وكذلك ربط العلاقات بين المواطن من جهة والمؤسسات الاقتصادية والإدارة من جهة أخرى مختلف الجهات والمجالات البيئية، والعمل على ثقافة والحماية البيئية والمحيط من التلوث. وكذلك الجمعية من خلال معناتها السنوات الفارطة كلها وين ما يقع نشاط، سواء معناتها عمومي أو معناتها في بدرة متاحة هي متاع الجمعية، أو يقع دعوة متاحة من طرف البلدية، أو في معناتها برشا تظاهرات ثقافية وإلا بيئية وإلا من طرف البلدية، في تظاهرات على البيئة كما مثلا تنقل بدون سيارات، ولا في اليوم العالمي للبيئة، ولا برشا برشا معناتها تظاهرات، ولا معرض كتاب الطفل، ولا وين أشكل فوا يتواجدوا معناتها الحضور نتاع الناس، ونكون احنا طرف في وسط معناتها الجمهور هذايا لا لشيء إلا باش نركزوا احنا معناتها نقطة واحدة هي التحسيس للناس وخاصة الصغيرات، وندربوهم كيفاش معناتها يستنسوا، وتدريب على الفرز الانتقائي للفضلات، نجيبوا له مثلا حاويات مختلفة متاع بلاستيك ومتاع كردونة متاع بلور ومتاع حديد ألمنيوم وبيل وبلاستيك وكل شيء فهمت، وندربوهم وجيبوا لهم معناتها أمثلة متاع الفضلات وندربوهم كيفاش معناتها يخليوا الفضلات هذيك في المكان متاعها، ونحسوهم بالخطورة متاع البلاستيك كيف يتلوح في البيئة، ونحسوهم كذلك بالخطر متاع الورق والكردونة كيف يتلوح في الشارع. معناتها هذا هو الهدف متاع جمعية أحباء البيئة. المدة الأخيرة بدأت عندها 3 أسابيع، مازال متواصلة الحملة هذه. الحملة هذه عنوانها ليلة تمزيق وإلقاء الكتب والكراسات في الشارع. الحملة هذه سنة الموسم الرابع على التوالي قمنا معناتها الحملة هذه، مش وحدنا معناتها، مشاركين معنا عدة جروبات وجمعيات مدوا ايديهم معنا، والعمل مشترك بيناتنا وحمل جميع عريش، وقمنا معناتها
0: بزيارة
1: قمنا معناتها خلال سنوات الفرطة بزيارة عدة مؤسسات تربوية، ومشينا لهم وعملنا تحسيس وخلنا لهم أكياس باش نجمعوا فيهم الكراسات والكتب كل شيء. والحق معناتها فما استجابة ونقصت الظاهرة متاع تمزيق الأوراق في آخر العام، والحق متاع ربي توا العام الرابع التوالي هذايا كذلك نواصلوا في العملية هذه. أثناء عملنا دعوة المندوبية مشكورة هي تحية شكر المندوبية سياقس واحد وسياقس اثنين، هما معناتها الحملة هذه كل تحت إشراف متاعهم هما وكذلك تحت إشراف البلدية مشكورين. معناتها اتصلوا بينا إلى حد الآن 15 مؤسسة تربوية طلبوا منا معناتها باش نوفروا لهم الأكياس والتحسيس فهمت، وإن شاء الله توقع الاستجابة، وإن شاء الله دعوة موجهة لباقي المؤسسات التربوية في سياقس واحد واثنين، معناتها دعوة مفتوحة لجميع المديرين باش يتصلوا بينا معناتها معناتها ونمدوهم احنا بالأكياس ونوفروا لهم معناتها الأكياس هذه باش نجمعوا فيها الكراس وكتب وكل شيء. والحملة هذه متواصلة ما زالت، والكتب اللي معناتها نجمعوها في الأكياس هذه نفرزهم، فما كتب معناتها غير صالحة للدراسة تمشي للرسكلة، والكتب الصالحة

0: نتاع الورق ونتاع كردونة اللي لمدوهم تمشي لرسكلة توسنا معناتها العام الرابع على التوالي. هذا هذا فيما يخص النشاط هذا نتاع الحالي فهمت. والأشطة ما زالت معناتها الحي مازلت عند أنشطة
1: مازال النشاط نتصور اللي عنده نعم. علاقة بعيد الأضحى إن شاء الله يكون مبارك على التوانسة وعلى الأمة الإسلامية الكل وعليكم. أما قبل ما نمشي ونحكيه على النشاط اللي خاص بعيد الأضحى نحب نرجع لسي جميل باعتباره هو مشرف على جروب رياضة وترفيش وعلاقة الرياضة بالبيئة.
2: هو سؤال مطروح هذا قال لك شنو علاقة الرياضة بالبيئة؟ وبالعكس الرياضة هي فيها ريسبيراسيون فيها تنفس ماذا بين الإنسان كيف يمشي يجي يعمل إفور نسق يرفع من النسق متاعه يعني كيف يجي بدهو نظيف وصحيح وباهي هذه العلاقة به أول حاجة. ثاني حاجة نتعاون مع بعضنا هذا جروب قلنا متجانس للثقافي للبيئي للرياضي لعدة معناها اختصاصات حق الحمد لله متعاونين الناس كل مع بعضنا وفات فينا عملنا ياسر أنشطة مع بعضنا كيما غطس ترس السنة كيما الحملات اللي فاتت كيما دار الأسلة كيما دورنا على عملنا المساجد تقريبا أربعة ولا ثلاثة ولا ثلاثة مساجد
0: ثلاثة في رمضان
2: ثلاثة في رمضان عملية تزويق و و و يد مد يد المساعدة قدر المستطاع. هذا الثقافة هذه متاع التطوع باش نقرصوها فيه الأعضاء الكل في الناس الكل في الأخيان الكل. هذه العلاقة مهمة ياسر والحق الحمد لله الحمد لله نلقاو ديما بادر به نلقاو التعاون مع الناس كل تتعاون الحمد لله
1: فما تفاعل وفما تجاوب المواطن في صفاقس معناتها أصبح عنده الوعي البيئي أنه يكون مساهم أنه يتطوع أنه في الأخير هذه راهي صفاقس تجمعنا الناس كل والبيئة هذه تجمعنا الناس كل مش النظافة فقط في داري ولا قدام داري راهو احنا كلنا في نفس البيئة في نفس المكان كلنا يزمنا نحافظوا على بيئة سليمة وكل واحد من جانبه
2: هو راهو كل يتبع بعضه. احنا تو باختصار معناها يعني المشكلة الأساسية عندنا في تونس هي أخلاقية بامتياز
1: نعم
2: ونستحول الموضوع هذا في أي مجال في أي حاجة. كان الإنسان عنده يبدأ كومبورتمون سمايح يبدأ عنده أخلاق سمحة وعنده
1: وعي زي
2: وعي وحس مدني عنده حس مدني وتقول عليه الدولة مش دولته ولا بلاده هذه
1: وأحساس بالانتماء ولا. في الأخير أنت تنتمي لهالرقعة الجغرافية اللي هي تونس العزيزة والغالية علينا الكل واللي احنا توا في صفاقس واللي كل واحد ينتمي لمنطقة بلدية خاصة به وعنده نهج ولا شارع ولا زنقة ولا
0: ثم جوائز أحسن بلدية وأحسن شرفة وأحسن نهج وأحسن واجهة محل مدى البلدية تعطي جوائز معناتها للناس اللي معناتها أحسن بلدية تاخذ جائزة في التنظيف حتى أشخاص معينين مثلا ليه بقدم دار ولا هي معناتها ولا حانوت ليه معناتها
1: بنظافة المكان وبتزويقه لازم يكون هيجس الحقيقة كل المواطنين.
2: أو تشوف نعملوا نعطيك حاجة حية وديما نعيش فيها بصفتنا احنا ديما جروب سبور الوزير ديما في الكازينو جيل بلدية تنظف جيل مواطن بعد
1: يلقي الفضلات للأسف هذه الثقافة هذه متاع أنه يلقي الفضلات معناها هذه يلزمها حاجة تم حي ما عادش نشوفها هالصور هذه الحقيقة أنا أقول للأسف مازلنا ما ممتلكنيش الوعي الكافي كمواطنين أو على القليلة فئة ممتلكوش الوعي الكافي خاطر مش نعمو عن الناس كل لكن الفئة هذه يلزمها الردع
2: ربي يهديكم
1: لازم الردع في مثل هالحالات كما نشوفوا في اوروبا كما نشوفوا في المانيا كما نشوفوا معناها راهو اذا كان واحد يلقي هكا بحاجه بسيطه تو نشوفوا قديش يتكلف عليه
0: مدام ريم كلمه ردع
1: هذا هو معناها ضروري
0: كلمه ردع هذه تحيلنا الى مشروع مقترح في البرلمان ما عندوش بعد مشروع جديد هو يلزم البلديه مشروع ان يتوفر الحاويات بكثره معناتها حاويات كبار في برشا معناتها اماكن نتاع كثافه للسكانيه نتاع الفضلات
1: هي لازم تقوم بدورها البلديه هذا ما لا شك فيه انها توضع حاويات انها خاصة ترفع الفضلات باستمرار انه مش معقول انه
0: وكان لازم معناتها مقترح نتاع المجلس النواب هو معناتها التغريم معناتها ومخالفات للناس اللي تلقي معناتها هكا الفضلات في الشارع فهمت هذا مشروع مقترح
1: نعم
0: واحنا جمعية أحباء البيئة يدينا مفتوحة معناتها تعاوننا قبل مع البلدية توفرنا الحاويات واحنا معناتها نبنيهم. الى حد الان وقع تركيز

0: في الأربع سنين الأخيرة هذه ركزنا 21 نقطة فرز حاوية لمختلف مناطق سياق سواء البرة سواء داخل المدارس. آخرتها واحدة هذه في النشاط الأخير اللي عملناه في دار الثقافة محمد خماخم في حيلونس، هي دورة بعنوان البيئة والفنون الرسكلة لقاء الرسامين، الدورة الثالثة. النشاط هذا معناتها على مدة كبيرة برشا عملوها تقريبا شهر. احنا جمعية أحباء البيئة بسياق كانت لنا معناتها نشاط معهم اللي هو عملنا حملة تحسيسية معناتها للناس اللي جات الغديكة وكل شيء، وركزنا معناتها حاويات للفرز متاع البلاستيك ومتاع كاردونا، هذه النقطة 21 في المقر هذا متاع دار الثقافة. وكذلك عندنا دار الثقافة دار الأسرة المشكور محمد العذار، سي محمد العذار رئيس المكتب الجهوي، نعم كنا بحذاه وتفاهمنا معاه وإن شاء الله مشي لحد الجاي بإذن الله 24 ماي إن شاء الله باش نقوم بتركيز حاوية متاع البلاستيك في مقر دار الأسرة، والنقطة هذه مش تكون نقطة رقم 22 في سجل الجمعية.
1: نعم يعطيكم الصحة. نعم. أنه كجمعية وكمجتمع مدني تعاضدوا في مجهودات البلدية، مهم برشا ودوركم يثمن. في الأخير نشاط فما باش يكون إن شاء الله مع عيد الأضحى.
0: احنا مدة عنا عدة سنوات نتعاونوا مع البلدية قبل العيد بمدة كبيرة، تقوم البلدية بحملات تحسيسية في الإذاعة وتعطينا ملصقات تقسم منطقة صفاقس كاملة إلى معناتها حسب الكثافة السكانية، تقسم حسب المعتمديات وتوقع معناتها مد كل الجهة في صفاقس بحاوية كبيرة لجمع الجلود الأضاحي. والحق معناتها السنوات الأخيرة معناتها نقصت برشا هذه الفكرة متى تلويح الجلود في الفضلات، متى عملوا حاويات مخصصة توسنا معناتها إن شاء الله بإذن الله تعالى يعطينا معناتها الملصقات هذه ونقوم احنا بالتكثيف الملصقات هذه بمختلف مناطق صفاقس باش المواطن يعرف وين المكان اللي باش يخلي فيه الجلود الأضاحي، وإن شاء الله ما أنت يقع الاستفادة منها هذه.
1: نعم. شكرا لكم، يعطيكم الصحة على هالمجهودات الكبيرة اللي تقوموا بها في سبيل أنه ننعموا ببيئة سليمة في صفاقس. شكرا لك سي رياض العفيس منسق عام بجمعية أحباء البيئة بصفاقس. شكرا لك زيدا وعلى حضورك معنا سي جمال بن حميدة مشرف على جروب رياضة وترفيه بجمعية أحباء البيئة بصفاقس، وانتم كلكم تتعاضد المجهودات مع تنسيقية المجتمع المدني الكل في سبيل خدمة الجهة. تحياتي لكم زيدا مستمعينا اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في منوعة مساء السبت. تحياتي سعاد القلتي ما شاء الله عليها ديما متابعة وفية لإذاعة صفاقس والمختلف برامجها إلى جانب زيدا للرياضة. تحياتي ليك وربي متعك بالصحة صديقتنا الوفية سعاد القلتي.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. خصصت شركة الجهوية للنقل بصفاقس غدا عددا من السفرات الاستثنائية نحو وسط المدينة تنطلق بين 5 و 6 صباحا من مركز المعتمديات والعمادات، وذلك لنقل المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي الكاباس المبرمج إجراؤها غدا بالمدينة. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي في تصريح إعلامي اليوم إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعو فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفيات مسبقة. أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات والباعثين والشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، وأفادت المكلفة بخلية الإحاطة بالمستثمرين بوزارة البيئة دالهند عز الدين بأن الوزارة أمضت 10 اتفاقيات مع البنوك لتأمين التمويلات، مبينة أن الترجيعات تتمثل في 3 سنوات إمهال والتسديد على امتداد 10 سنوات دون فائدة بنكية، ويتم خلاص نسبة الفائدة فقط. قررت اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية اليوم إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية للانتقائية الديوانية، وذلك في عقب اجتماع اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية بإشراف المدير العام للديوانة. ويهدف هذا المحرك الجديد الذي يرتكز على خوارزميات التعلم الآلي إلى تعزيز جودة استهداف التصاريح عالية الخطورة في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني ومنح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين بتسريع عملية تسريح بضائعهم. في تطورات الوضع في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي اليوم غارتان من مسيرتين إسرائيليتين على بلدتي بريقع والمنصوري جنوب البلاد. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر مطلعة أن زيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستانية إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. في الأثناء نقل التلفزيون الإيراني أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز من دون تحديد الدول المعنية. ختاما نقل رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم إن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا، وأضاف أن هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب الآلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة دايمة.
4: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطيها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال: إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، نجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيقة My Easy ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشي ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا. كي نقول حضور دكتور جامعة الإسكندرية، مخرج سينمائي ومسرحي، مؤسس ورئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما أسامة رؤوف، كي نقول كلام ياسر مزيان من العديد من الحضور، خاصة من دول أخرى، من جمهورية مصر العربية في تونس السفير باسم حسن، والأستاذ خالد جليل المخرج الكبير وعضو مجلس الشيوخ. خالد جليل، كل التحايا والاحترامات توصل منهم هما لفنانة مبدعنا اللي ديما لاحق فيه في كل مكان، كرامة عزوز، حضوره البارز ديما بأعماله، واللي ما يعملش ضجة ديما يخلي البصمة ويتعدى لمهرجان آخر. كمدير المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، بتبيعة الصفة هذه يستحقها ويستحق أكثر منها. وهنا نعرفوا اللي هو التكلفة، أنه كلفوه راهو التشريف للدورة، وفخر زيادة للدورة هذه، المهرجان الدولي للمونودراما، أنه إكرام عزوز يكون مديرها. مرحبا بك إكرام، أهلا وسهلا ومرحبا، وديما نقول لك مع حفظ الألقاب، نورتي برشا صديقي.
1: يا عيس ربي فضلك، وسعيد جدا بالاستضافة، وتحية لجميع المستمعين، وهذا واجبنا.
0: إكرام، خلينا نقول للناس المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، ش معناتها مونودراما؟ اللي يسمع فينا ساعات بعض المصطلحات يقول لك بيه انتم بتقولوا لي مهرجان، لكن انا ما نعرفش معناتها مونودراما، نعرف يا مسرح يا سينما، هيت نفسروا للناس.
1: ما هو حقهم، لانه التجربه المونودراميه معناها في عده بلدان، معناها تجربه الاداء الفردي تعرفت منذ القدم، معناها وحتى في تونس كان عندنا نور الدين عزيز الله يرحمه عمل التربيع والتدوير، وكان عندنا عبد المطلب زعزع عمل مسرحية الراس، عبد الغني بن طارة أيضا جورنال دانفو، مرياح، كمال التويتي الله يرحمه، خديجة سويسي عملت عيد ميلاد، عشيري ثامن منيا الورتاني. فالعمل المونودرامي هو العمل الفردي اللي فيه ممثل واحد على الركح. التجربة كانت منتعشة في عدة بلدان، ونحن كانت تجارب هكا.
0: شو معناتها وان مان شو مثلا؟ وان وومن شو هكا؟
1: من بينها الوان مان شو، من بينها الوان مان شو، من بينها الستاند اب، من بينها المونولوج، ومن بينها المونودرام، معناه بمكوناته.
0: احنا شكون عندنا شكون يعمل ستاند اب؟ عندنا شكون يعمل ستاند اب في تونس؟
1: اي عنا
0: شكون اكبر الاسماء مثلا؟
1: معناها اللي كان يعمل فيه لطفي ستاند اب، لطفي العبدلي كان يعمل ستاند اب،
0: اميمه بن حفصيه
1: جدا،
0: اميمه
1: بن حفصيه زاد عملت ستاند اب تحفون برشا. وعندنا دي جون، معناها ياسين الصالحي طلع من تجربه ستاند اب وعملها وان مان شو، هذا نتاع ياسين الصالحي ما يضحكنيش، وغيره. معناها كي تقول زادة مهدي بشتر، زي كي تقول الرائع يا بسام الحمراوي، كريم الغربي، معناها لي وان مان شو اللي ستاند اب خط رهيف بيناتهم، معناها سي لو سبيكتاكل اللي يحتوي على قصة وحكاية كاملة يرويها شخص واحد، وفي نفس الوقت تتنوع بنوعية الطرح. فثم الشرقيين يخدموا برشا المسرح الفردي على قضايا وجودية، فالممثل على الركح والطرح التراجيدي جميل، ويتسمى أما مونودرا. نحن نجمع بين هذا وهذا، يعني عندنا تجارب توا، خاطر أول ما عملنا المهرجان من 8 سنين التالي كانت تجربة شحيحة برشا في الأعمال المونودرامية، توا ولات موجودة مهرجان للمسرح الجامعي في المونودراما، ولات مسابقات دور الشباب ودور الثقافة فيها المونودراما، ولات فرق الهواة تشتغل على المونودراما، عندنا برشا أعمال احترافية، ولينا نخرجوا من الموسم معناه ما يقارب 40 عرض.
0: ما شاء الله العدد كبير، العدد كبير. وكي تقول لي حقيقي معناتها راهي خدمة فوندو.
1: لا لا لا، خدمة فوندو، وتطورت التجربة، ولات عندنا تجارب معناها يحسب لها أي حساب، معناها وفي المهرجان بركة خالد هويس أخذ الجائزة الكبرى بالسلطة الرابعة، ريان القيرواني أخذ الجائزة الكبرى بتجرأ تي إن، وليد الدغسني عاود السناء بعد ما خذاه في الدورة الثالثة هارب من الدولة الإسلامية وخذاه الجائزة الكبرى. السنة ياخو أيضا بوحدي مع أسامة كشكار ياخو جائزة التمثيل والمنور الذهبي للمهرجان.
0: هي البرشا. احنا كي نقولوا مهرجان المونودراما نقولوا الانطلاقة كانت معاك هكا والليكرا.
1: اي اي
0: اي معناتها 8 سنوات. اذا نقول نقارنوا هي تنقارنوا انا نعرفك اللي انت عندك الموضوعية على الاخر وماكش باش تكون ذاتي بالكل. كي نقولوا من بدايتها لتوا والاعمال تبارك الله ما شاء الله وصلت حتى ال 40 وتقول انت بكل صدق هي اعمال حقيقية. شنو اللي حسيت انت فما اضافة الدورة هذه؟ شنو اللي يميزها؟
1: أنا نعتبر هذه أهم دورة في تحقيق أهداف المهرجان.
0: معناها نجمو نسميها دورة النضج.
1: دورة النضج بأتم معنى الكلمة، لأنه نحن الدورة السادسة والسابعة مع كامل احترامي كان عندنا رغبة في أن نوصل المونودراما إلى كل أنحاء الجمهورية، وبدينا بتجربة في ولاية نابل وتجربة في ولاية تطاوين، لكن للأسف الجمعية فقيرة الحال ولا تستطيع أن تتكبد معناها كل
0: السفر والسكنة والإقامة
1: بتخلي شيئا ما
0: خسارة رغم الرؤية سمحة برشا كل مرة تكون موجود
1: بصراحة جهة ومؤسسات كما المندوبيات كان بالإمكان في الجهات اللي مشينا لها أن تأخذ على عاتقها 50% 50%
0: دعم. مع الدعم أي.
1: أي.
0: يمكن منحة الدعم كانت تجم يمكن منحة الدعم كانت تجم على الأقل تخليكم هل تحلوا جنحانكم شوية
1: الآن بصدد خلاص فاتورات لإقامة ضيوف في الدورة السادسة اللي صارت في نابل
0: وانتم في الدورة الثامنة ما زلتوا تخلصوا في الديون.
1: أي ونفس الشيء ما زالوا عنا ديون في تطاوين. فالجهات بصراحة بعض الجهات وبعض المندوبيات ما هيش كفءة للاشتراك في تنظيم تظاهرة من نوع هذا
0: للأسف.
1: فرجعنا للعاصمة
0: رجعتوا للأم للمركز لأنه في الأخير
1: ما حبيناش نرجعوا. أنا المئة سنة القدام والحمد لله على القليلة جولة الحكواتيين تجولت في عدة مناطق من الجمهورية وكنت سعيد جدا أن ضيوف تونس يقدموا عروض لأطفالنا أينما كانوا في أنحاء الجمهورية. لكن الله غالب معناها مفهوم الاشتراك والتعاون والبارتناريا رو مفهوم كبير وتعجز بعض المندوبيات في مفهومها الإداري البحث متاع توفير وثائق وإعطاء معناها التعليمات. بصراحة لم تكن هكذا المندوبيات. المندوب كان صانع ثقافي بيتم معنى الكلمة، معناها نخلط على محمد يحيى الأديب القصاص مندوب لولاية تونس وكانوا بعض الشخصيات الهامة اللي ما يصدق خبر من نوع ذاك أنه ضيوف تونس أنه مهرجان كبير بالحجم ذاك أنه ولاية تطاوين كتبت عنها كل المواقع العربية تتحدث على ربيع المونودراما في تطاوين. فمن بعد لقينا رواحنا متخلى عنا في الاحتضان والإقامة والأمور هذه وقعدنا نتحمل لوحدنا. فولينا رجعنا للعاصمة عن مضض، لكن ما كناش نتصور أن العودة ستكون بهذا الألق وأن نحقق أجمل دورة في تاريخ المهرجان.
0: الحمد لله هذا شيء يفرح، وأكيد بحضور دول عربية. حضرت مصر وشكون آخر؟
1: أي حضرت مصر، حضرت ليبيا، حضرت موريتانيا، حضرت الجزائر، حضرت المغرب، حضرت شو اسمها بريطانيا، حضرت فرنسا.
0: ما شاء الله
1: حضروا أي لا عدد كبير.
0: خليني أكون معك واضحة بكل صدق وانت قدام المراية ونعرف اللي انت بعيد على الغرور بعيد على برشا مصطلحات اللي منحبش نحكي فيها لان بعيد عليك. بكل صدق التسويق كان باسم اكرام عزوز. اكرام عزوز هو اللي جابهم هكا ولا
1: ثم جزء كبير علاقات شخصية؟
0: خلينا نقول 99%.
1: اكرام
0: ما تغيبش روحك لانك هذا هو هذا حقك.
1: اما بيناتنا يا هندا واجبنا نحو بلادنا. خلص منين جبت وانا كنت
0: من تونس عندك الحق
1: من منصف السويس الله
0: يرحمك من القاميد اللي صنعتك
1: كامل بتاع فرقة مدينة تونس. معناها العباد اللي جات لتقدم اعمالا مجانا حبا في كرم عزوز هو حبا في تونس. معناها حتى كي تشوف
0: حب...
1: على المواقع الاضطراء هو تونس الجمال، تونس المحبة، تونس الثقافة والحضارة. نحن السفراء لبلداننا بالصفة علينا. ما قال لطفي بوشناق ما نقولش الشعطيتينا، بالعكس نقولوا الشعطينا كميمتنا. حقها علينا تونس أن نخدمها رغم الضغط، رغم أنفنا، ونبقى فرحانين.
0: ما نعرفش أنا بعد هذه ما عندي ما نزيد راني، لأنه ديما أنا ديما نقول صراحة ديما نقول مع إكرام
1: عزوز
0: ديما ديما الخدمة أنت
1: سينياتي شكون نحكيه وقتلو راهو مش كي ننقدو، ننقدو لتطوير حاجة معينة
0: باش نبنيه.
1: أنا في الأخر راهو اللي نعملو فيه وشوية في بلادنا وقد ما نعملو لباس. وفي الأخر 8 سنين حتى الغصرات اللي صارت برشا مسؤولين يرحم والديهم من جهات مختلفة كي عرفت ما وقع تدخلت. احنا عمرنا هذه الدورة الثامنة عمرنا ما تخليت علينا المؤسسة الوطنية لتنظيم التظاهرات والمهرجانات،
0: الحمد لله.
1: أما مهرجان كبير كما هكا ما يسند لنا لا يكفي، خاطر نحاول إقامات ونحاول تذاكر السفر ونحاول فبرشة حاجات كل عام كي تتنحى من الدعم الرسمي تلقى روحك تدفع فيها من عندك،
0: يتدفعها من عندك يتنقص في المحتوى وتنقص حتى حضور.
1: وذاك علاش ما نجموش نعملوها حكاية تنقيص المستوى. أنا عجبني مقال لبشرة لحسام
0: قريته
1: مسعد أي معناها يقول كيف يتحدى المشروع الثقافي اضطراب العالم. نحن يوميا كنا نتابع فاللي خرج من الكويت جاي المهرجان، وفجأة الوصول إلى دمام وغيره كلمني وقلت لها أرجع، اللي هي رئيسة لجنة المنظرام الشبابي الممثلة الكويتية منى شداد. فالطيران كان فيه إشكال، العراقيين تعذر عليهم بسبب وضع الحرب، فكانوا عندي ضيفة نريمان تريفة كريميان من إيران، وكان عندي عمل منظرامي من أمريكا. الوضع الكل حكم في بعض الاستضافات، فهذا لا يمنع أنك تبدأ عامل 20,000 خطة حتى تكون عروض المهرجان في أعلى مستوى، حتى تكون فعاليات سنة. فرحة كبيرة أنه منصة الحكواتيين كانت في شارع الحبيب بورقيبة وتمتع الجمهور وتكونت حلقات تقولش علينا في ساحة جامع الفنادي مراكش، والفدويات يحكيوا للمواطنين، والتوانسة يحبوا يجاوبوها بالتونسي وهي تعلق بالمغربي، وواحد حكايات بالإنجليزية ومترجمها معناها مغربي وتونسي وسط الجمهور. فعشنا حاجات مسرح الشارع في شارع الحبيب بورقيبة بكل ما فيه من مسابقة جميلة في مسرح الشارع والجمهور تفاعل معاها. سنا عملنا توقيع كتب زاد رائع جدا، الأعمال كاملة لسامي جمعان، وكتاب فاخر الرويسي متاع معناها مطربات تونس بين المسرح والموسيقى والسينما. عملنا أيضا معناه توقيع كتاب لمنير راضي بالغياب، أيضا ورشات معناه جاد زينب جواري من مدير أكاديمية الفنون بلندن وهبطت دي ستاتيو من عند الشباب اللي عمل عنده ستاج، يقول كنت أتصور أنني أعرف المسرح بعد تجربة 7 سنوات نعيش معناه ورشة غيرت لي مفاهيمي الكل. المنجز هذا ومسابقة مونودرام بين برشة. الشباب وجاءوا من جميع أنحاء الجمهورية، وثم بعض الجهات جابت حافلات لتشجيع أبنائها، فعشنا برشة مظاهر جميلة ونشرية من أعلى الطراز معناها.
0: تكون صحة. خلينا نقول لكم لي زينب الجويري شنو كتبت. كتبت قالت لم تكن مجرد ورشة بل كانت مواجهة صادقة مع نفسي، وأنا أشارك في ورشة أستاذتي زينب الجويري. أكيد برشا ناس كتبوا على المهرجين هذية، نقول إن مهرجين كامل، عرس كامل، مش نقول ما شاء الله برافو كيف العادة. ديما انا نقول سينيارتير التيلانية ديما نفيها بكلامك انت، لانه منحس بعدك انت ما لازمني نقول كحد شيء كان منطلع غنية ومنورني كيف العادة وفخورين جدا بقامة فنية كيفك انت. وعليش انا راني
1: افخر بكم وبمتابعاتكم، لانه ما يحدث في بلدنا في شيء جميل وفيه صدق وفي بناء لمستقبل للثقافي والفني والحضاري في تونس. إن شاء الله نكون وفقنا، وبتشجيعكم نحن نواصل إن شاء الله نحو الأفضل.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، نورتنا برشا. كرام عزوز ممثلنا القدير، بعد شوية بشكون معنا محمد سعيد. شو يقول لك الاسم هذا يا ترى؟
1: أخويا وعشيري، ومثلنا مع بعضنا في عدة أعمال
0: وآخرها،
1: وكنا مؤخرا في مدينة سيدي بوزيد حيث قدمنا مسرحية مافيا.
0: إيش هي مسرحية المافيا؟ بعد شوية نعرفوها. مرحبا بيك، نورتنا برشا، نقول لك بو ويكاند، بسلامة.
1: عايش
0: الأربعة وستة وثلاثين دقيقة. مرحبا بيكم الناس الكل، نكملوا معكم حتى لستة متاع العشية. بعد شوية بشكون معنا

0: قلت لكم الأطلالة الجاية بشكون مع الممثل محمد سعيد. خليني نقول لكم حضر لكم أغنية جديدة وإن شاء الله تسمعوها في الأيامات القادمة في برامجنا ماما يا ماما بمناسبة عيد الأم. هيت محمد سعيد التونسي. كيقول لك محمد سعيد التونسي يعني سر الانتماء هنا المحبة لتونس وفي نفس الوقت محبة للفن وللتمثيل. نقول فنان شامل لأنه بين التمثيل والموسيقى وعالم الموسيقى وعالم الفن وموجود دائما في العديد من الأعمال. نذكروا راهو الصورة ذكركم ديما بالشخص لأنه رجع لكم في رمضان ورجع بقوة في بطولة مسلسل وتوا في مسرحية المافيا اللي باش نحكيوا عليها. الممثل القدير محمد سعيد خف الدم وفي نفس الوقت قدراته التمثيل اللي خليك تشعر به لواحد من العائلة. محمد سعيد مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا مع حفظ الألقاب ديما قرة والممثلين الكبار مرحبا بكم. أما باش نسهل الحوار أكثر أنه نحكيوا بطريقة ياسر سمحة على الممثل محمد سعيد، مرحبا بيك ونورتنا برشا. حبيت من خلالك اليوم خلال جمهورنا نقول لكم نورتنا برشا في عشويتنا وفرحانين برشا اللي ما موجود معنا، وفي نفس الوقت نقول لك شلا ديما منورنا في إذاعة فاقس محمد سعيد.
1: والله أنا منور بوجودكم إن شاء الله ديما، وأهلين وسهلين ومرحبتين، والحفاوة وحسن الاستقبال من التليفونات الأولى اللي جاوني من إذاعة فاقس. مشكورين الأخوة اللي كلموني، فريمون ترحاب خاص، حسيت بروحي فرحانين بيا إني موجود.
0: هاي وبالعودة وبالعودة زيدة محمد سعيد. والحاجة باش نقولها لك، علاش الغيبة هذية؟
1: شوف انا ما غبتش، يعني تاجو تقول ما غبتش خاطر الفنانين يلزموا هدنة، يلزموا راحة، يلزموا تفكير في اعماله جديدة باش ما يكونش مستهلك برشا. يعني الفنان المستهلك شوية نوعا ما تطيح الكوتة متاعه. نحبوا نقعدوا، قالك ازداد غب انت زاد حبا يضل.
0: لا لا انت حتى كي تحضرك تقعد تقعد ديما محبوب عند الناس الكل، وهذه الحاجه المميزه مش عند برشا ممثلين. انا نقول بكري كان معايا اكرام عزوز وين نقول من القامات الكبيره برشا في تونس، كي قلت له محمد سعيد باش ندخلوا تو مع محمد سعيد قبل الغنيه، قال لي مع اخويا وعشيري. قلت له قدمه لي، قال لي لا عاد مع اخويا وعشيري. وهذه من احلى انا نقول خليني التقديم اللي يتقدم بيها فنان، لانه في عالم الفن راهو قليل باش تلقى ناس اللي هم قراب ياسر هكا لبعضهم. محمد سعيد
1: انا الحمد لله عندي برشا اصدقاء، اخوات مش اصدقاء،
0: الحمد لله،
1: من الوسط الفني سواء من الوسط المسرحي بتاع التمثيل سواء من الموسيقى والغناء. نحب برشا، نحب الناس، انا محب للناس ومحب للحياة ومعروفة علي الحكاية دي ويحبوني. والحمد لله حتى كي توفيت والدتي لقيت اخواتي الفنانين
0: الله يرحمها معايا.
1: تعيش هما اللي واقفين معايا، هما اللي رجعوني للساحة الفنية سنوراني مرجعت. ما تعرف يعني وفات
0: اكيد عزيز عليك ووالدة راهو ما يضاهيها حتى محبة في الدنيا هذية.

0: الموسيقيين والممثلين. العمل هذاك هو فريمون حطني في الخطر الواقع، ورجعت يعني به اني خاطر انا كانت عندي امنيتي، يعني مش كانت عندي امنيتي ما منذ الصغر اني نقوم بعمل نغني ونمثل في نفس الوقت. فجاتني الفرصه هذه بتاع الاوبريت المسرحيه الغنائيه هذه سيد درويش النبض الخالد، فشاركت فيها وبهي عدت للعمل، وكما قلت لك بمساعدة اخواتي واصدقائي الفنانين.
1: الأعمال اللي كانت مميزة خلينا نقول في الفترة الأخيرة واللي قدمتها كممثل، أنا أقول ممثل مسرحي تلفزي قدمت باحتراف، أكثر عمل خدمته وقلت أنا البطولة هذه لقيت فيها روحي كيما نحبينا.
0: هي مازال تما حالة مازال، أما تعرف طموح الفنان ما يوفاش
1: أكيد،
0: قد ما يخدم قد ما يعيش باقي يتعلم باقي طموحه ويكبر وباقي وباقي. ولكن الحمد لله يعني أخيرا شاركت مسلسل رمضان علينا، كان دور بطولة فيه، ما بقى كنا أبطال يعني، أنا ما نحبش نقول دور البطولة، ولكن الممثلين اللي موجودين في المسلسل هذا رمضان علينا كانوا أبطال، منهم إكرام عزوز، منهم
1: مهشتورو تفرجت عليه وعملت ديو ياسر مزيان.
0: اي مسلسل حلو، تجربة مزيانة، ان شاء الله يكون فما جزء ثاني ان شاء الله نتمنوا هذا.
1: والمافيا، مسرحية المافيا،
0: مسرحية المافيا ذيك من انتاجي انا الخاص، شركة مسارات تعيد، مسرحية حلوة ياسر، مسرحية تحكي على انفلات العائلي والجري وراء الأموال وكيفاش معناها العائلة قدم من تستبعضها إلى غير ذلك، والشباب الضايع هنا الموضوع يدور في بتاع المسرحية، إلى جانب اللمسة الفكاهية الضحكة باش الجمهور معناها يكونش قلق يعني حزن، يعني تصور انت حياتنا اليومية وتعبنا ومشاكلنا ونزيدوا على المسرح نقدموا لهم مشاكل يعني نزيدوا عليهم.
1: قول خلينا نفرهدوهم شويه يخرجوا من هيك الروتين اليومي والقلق اليومي والستريس اللي يعيشوه الناس الكل.
0: يعني ولو انه يعني عالجنا قضايا هامه في المسرحيه باسلوب ساخر اسلوب ضحك، كان اكرام عزوز وتعرفوا خف الدم يعني
1: اكيد خلق جو سمح اكيد.
0: منا نعالجوا برشا قضايا، العديد من القضايا الاجتماعيه كيما المخدرات، برشا حكايات ولكن بأسلوب ضحك وخليوك تضحك، احنا نعالجوا في قضية ولكن نضحكوا فيكم ميم طون. هذه الميزة اللي تميزت بها مسرحية مافيا وقاعدة الدور، والحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ديما نكونوا ان شاء الله باش تكون عندها رحلة للكندا ان شاء الله في القريب العاجل، عروض خارج تونس توا بدينا نكملوا العروض بتاع تونس نبداو بالعروض يعني خارج تونس.
1: نقول لك ألف مبروك العودة القوية هذه، وإن شاء الله في لقاءات أخرى. محمد سعيد ممثلنا القدير نورتنا برشا فيها العشوية.
0: يفضلك ميرسي بوكو،
1: يعيشك بون ويكاندو بسلامة، إلى اللقاء. وين باش نمشي بكم توا؟ نمشي بكم لي طلبتنا اللي هما مفخرة لينا واللي يسعدنا برشا إن نحكيوا عليهم. أنا ديما نقول راهم هما يفرضوا وجودهم في تونس، وتونس بيهم تعيش وبيها تتنفس. اليوم نحكي على طالبة مجتهدة اسمها إيا تومي، اللي هي ناقشت بكلية العلوم بصفاقس أطروحة الدكتوراه اختصاص كيمياء، وخرجت بملاحظة مشرف جدا، كانت شرف لعائلتها وفخر لعائلتها، أمها لبنى أبوها فتحي واختها مليك واخوها أحمد، يتمنوا لها مزيد من النجاح والتألق والتوفيق. خالتها لبنى ومها وسماح، وخالها سالم اللي هو زميلنا في الإذاعة وصديقنا، وزوجته فاطمة اللي هي زيدة وخيتنا وصديقتنا، يتقدموا لها بأحلى التهاني والأماني ومزيد من النجاح على المستوى المهني والشخصي. مش نخدم لكم فاطمة. فاطمة زميلتنا شو وصديقتنا شو قالت لي؟ يا هندودة يا عايش زين، أمها تحب تهديلة غنية عبد الحليم حافظ وحية قلبي وأفرح. والله ما نرجع لك كلمة يا فاطمة، وحية قلبي.

افراح واهدي بالكلمة وكعودت نفس الكلمة اللي قلتوا لي انت يا فاطمة لأي تومي. الف الف مبروك ايوتا, ان شاء الله من نجاح الى اخر, مزيد من النجاح والتألق ان شاء الله زيادة في حياتك الشخصية, وهذا هو ان شاء الله باش يكون اهم نجاح. ومحليه هكا كي واحد يخرج بالدكتوراه بملاحظة مشرف جدا اللي يتمنيها الناس الكل. الف مبروك للعائلة وان شاء الله ديما دياركم عامرة بالفرحة والسعادة. شكرا لكل من اختار هذا اللقاء معانا اليوم باش يكون هو من يهدي ومن يفرح ومن يعتز بالمجتهدة آية تومي اليوم. نقول لها ألف ألف مبروك, وقاعدين نحضروا في الأغنية طارق نحضروا في الأغنية باش نهديوها لأيوتا. وأكيد متأكدة راهو تو جو من الأفراح في الدار وتزغريت والفرحة الكبيرة اللي ما تضاهيها حتى فرحة. وحية قلبي وأفراحه على أمواج إذاعة صفاقس اهدي لآية تومي طالبتنا اللي نجحت بملاحظة مشرف جدا. حضرتي الأغنية طارق من هنا ظهر لي حتى نوصل لدار ايه, والغنية مازلت ما حضرتش اللي هي من الأغاني السمحة برشا وحية قلبي وأفراحه واللي ديما تعبر على فرحتنا بنجاحات وليداتنا اللي إن شاء الله ديما ناجحين وديما متألقين. إن شاء الله فرحتك أيوتا تومي.

مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تمكن فريق طبي بالمستشفى الجهوي بجبنيانة من إنجاز عملية جراحية نوعية تمثلت في استئصال ورم سرطاني للثدي، وينضف هذا التقدم في مستوى تنوع العمليات الجراحية لعديد الاختصاصات الأخرى بالمستشفى، علاوة على تطوير الخدمات الصحية لمرضى سرطان الثدي بالجهة وتمكينهم من العلاج في الأجال المعقولة، وذلك بفضل جاهزية وكفاءات الإطارات والطواقم الطبية وشبه الطبية. ينقطع غدا التيار الكهربائي من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق المهدية كيلومتر 12، كما ينقطع التيار الكهربائي من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 2.5. تتواصل رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة، وتغادر غدا رحلة رابعة لحجيج ولاية صفاقس مطار سينا الدولي باتجاه مطار جدة، على أن تتبعها رحلة خامسة يوم 20 مايو الجاري نحو مكة المكرمة. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية، والتي تدعو فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات للتأكيد على حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفيات مسبقة. في العالم، أعلنت حركة حماس في بيان اليوم أنها ستجري جولة انتخابية ثانية لاختيار رئيس للحركة، وأكدت أن الجولة الأولى لم تحسم النتيجة وستجرى جولة ثانية في وقت لاحق وفق لوائح الحركة وأنظمتها بحسب البيان. صنع جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان اليوم، وقال إن هذا استهدف منشآت لحزب الله. في الأثناء دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازل المجاني والتفريط في الحقوق وكرامة الوطن ورفض أي إملاءات وضغوط ووصايات أمريكية أو غيرها تحاول فرض مسار ومصير يطعن بسيادة لبنان. كما دعا السلطة اللبنانية إلى التعاون في سبيل تحقيق الثوابت الوطنية ووقف العدوان بشكل نهائي وكامل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة ما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية، لافتا إلى تمسك طهران بالدبلوماسية، وشدد على أن إيران ستواصل عمليات المراقبة والرصد وفق القانون الدولي. ختاما، احتشد 10,000 في وسط لندن اليوم في احتجاجين منفصلين، أحدهما على ارتفاع معدلات الهجرة والثاني تضامنا مع الفلسطينيين. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: 14 دقيقة بعد الخمسة متاع العشية. تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا فينا. شنو أحوالكم؟ تفرهدتوش في العشوية؟ إن شاء الله إن سنكم وفرهدناكم واستغلوا أنتم زيد الفرصة باش تفرهدوا أنتم والعائلة الكل. نعرفوا عايشين على إيقاع الامتحانات مما فيها بيس باش نعديوا الامتحانات وإحنا في نفسية جيدة. معلينا كان تفرهدوا ونفرهدوا هيك صغيرات. نحب نستقبل ضيفي كيف العادة. احنا نفرهدوكم بالأفلام بالجيمينج بالزيدة جديدة التكنولوجيا. تاخذوا فكرة عليه. ومعنا الأستاذ أحمد بن عطية. أهلا وسهلا. مساء النور ومساء الفل.
1: مرحبا بيك مدام ريم. مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك. مرحبا بيك يا أحمد. نبدأ لهم كيف العادة والعويد بجديد التكنولوجيا.
1: جديد تكنولوجيا مدام ريم الحقيقة كما قلت لك مرفات راه ظهر لي يلزمنا حصة كاملة خطر نسق راه اللي ماشي بيه تكنولوجيا جديد تكنولوجيا
0: ما شاء الله
1: كبير برشا. دونك برشا أخبار وبرشا حاجات جديدة وبرشا حاجات يمكن كنا نراوها من الخيال العلمي وصعيب شوية أنها تصير ولكنها صارت. وهذا دونك الخبر الأول متاعنا مدام ريم. دونك في الصين ثم أول شركة دونك الشركة هذه صنعت أول دونك روبو رجل آلي قابل للارتداء باش يتباع للعوام. بالنسبة للعباد اللي يمكن صعيب عليها شوية باش تتخيل روبو أو رجل آلي قابل للارتداء نقول لهم حاجة تشبه شوية الفولترون دونك اللي تفرجنا فيه الكل وإحنا صغار. دونك كيفاش يبدأ عبد موجود في وسط روبو دونك يتحكم فيه والروبو هذا كينفذ في الأوامر متاعه. دونك الشركة هذه
0: هذا في الصور متحركة رينيها ذكر.
1: لا هذا تولى في الحقيقة ما عادش في الصور متحركة.
0: هذا جرين دايزر ظهر لي
1: صحيح جرين دايزر وفولترون زادة دونك برسة دي ديسانيمي كانوا دونك في الستيل هذا. دونك هذه حاجة تولت موجودة على أرض الواقع الشركة هذه
0: ويحلق في الفضاء زعما.
1: لا ما يحلق يمشي مازال ما يحلق أما متأكد أنه
0: أما عادك بيه سنوات أخرى يا أحمد تقول لي حكينا مش هيك العام أو حلق
1: يمكن مش حتى سنوات يمكن أشهر أخرى ونقول لك رب دا يحلق دونك روبو هذا بشي تباع على محالة بسعر مرتفع نوعا ما. دونك السعر متاعه في حدود 70,000 دولار بفلوس نحن تقريب 200 مليون حاجة كيما هكذا.
0: أحنا نستنيه حتى يرخص.
1: والله يشوف مدام المرأة نتخيل حسب ما نتخيل أغلبية الاستعمالات نتاعه دونك باش تكون استعمالات في المعامل والمصانع خاطر الحقيقة ما نتخيلش أنه إنسان باش يلبس روبو دونك ويخرج يدور به في الشارع لكن ينجم يسهل يمكن على العمال أنهم يقوموا بمهام اللي كانت صعيبة عليهم شوية
0: ولا تبدأ فيها شوية مخاطر ربما فيها صعوبات
1: بالضبط بالضبط خصوصا أنه مدام ريم راهو الاستعمال متاع الرجال الآليين ولا تقريبا لروبو هذوما ولا تقريبا في كل بلاصة. ديجا عنا المطار متاع اليابان لو أول مطار في العالم ده رسميا يستعمل الرجال الآليين لفرز الأمتع والحقائب متاع المسافرين. يعني في عوض عباد تمشي تزلك لفاليز متاعك من الطيارة للبلاصه دونك اللي انت للوسط المطار دونك باش تنزل الفاليز نتاعك ولات لي روبو هي اللي تخرج لي فاليز من الطياره وتنظم لي فاليز وكل شيء دونك يمشي منظم وكل شيء يمشي مريقل. برشا دونك الاستعمال نتاعهم قاعد يزيد لكن في نفس الوقت الحقيقه مدام ريم اللي ديما تقعد الحاجه اللي تخوف هي المخاطر خصوصا في صوره فقدان السيطره عليها. وهذا دونك مدام ريم اللي صار في بولندا ديرنييرمون الجمعه اللي فاتت ولا اللي قبلها فما رجل آلي والخطير في الأمر أنه رجل آلي هذا قبلها يمكن بأسبوعين أو بثلاثة قابل رئيس الوزراء متاع بولندا. فجأة الرجل آلي هذا خرج على السيطرة وبدأ يجري وحده في الشارع. دونك سبب مش معروف هل هو خطأ برمجي ولا شنو اللي صار بالضبط لكن في الحالات الكل دونك ديما أي حاجة معناها تكنولوجيا راي في الأخر تبقى قابلة للقرصنة. معناها تو احنا نسمع على سيارات تتقرصن نسمع على تلافز تتقرصن نسمع دونك على جميع الانواع هذه متاع القرصنة اللي مع تقدم التكنولوجي للاسف دونك زادة كيف كيف كيما فما عباد تخمم في الناحية الباهية فما زادة كيف كيف عباد تخمم في الناحية الخائبة وتخمم دونك كيفاش تفسد وكيفاش نجم تبتز اكثر فلوس من عباد وكيفاش تاخذ اكثر فلوس من عباد.
0: نعم هذا هو الجديد في عالم التكنولوجيا اللي ولا سريع بنسق رهيب واللي الحقيقة إن شاء الله ربي قدر الخير خاطر باللي نحاول نجاري والنسق هذية يصعب شوية. به شو اخر يا احمد؟
1: مازال عندنا خبير اخر دونك في جديد نتاع التكنولوجيا. الخبير هذا دونك مدام ريم من عند جوجل. دونك جوجل اللي الناس الكل نعرفوها دونك نستعملوا فيها ولا نستعملوا في جيميناي هذا كيف كيف نموذج الذكاء الاصطناعي نتاعها. يمكن كنا من اسبوعين او ثلاثه كانت تذكر مدام ريم حكينا على الاداه الجديده لتوليد الموسيقى اللي اصدرتها دونك جوجل وتوليد الاغاني مش كان الموسيقى كهو. دونك جوجل قاعده تحضر لنا في تحديث اخر. التحديث هذا دونك باش يهم الاشخاص اللي يشتغلوا مش في مجال الموسيقى لكن في المجال السينمائي. دونك الاداه الجديده هذه اللي قاعده جوجل تحضر باش تقوم باطلاقها اسمها جيميناي اومني. دونك جيميناي اومني الاداه الجديده شنو باش تعمل؟ الاداه الجديده هذه عندها قدره على توليد الفيديوهات، والفيديوهات هذه قادره انه يكون فيها محادثات. يعني بطريقه اخرى باش تبدا دونك في البدايه تنجم انت جينيري دونك دي فيديو فيهم دقيقتين او ثلاثه فيهم دي كونفرساسيون كيما نقولوا احنا دي فيديو اشهاريه ولا حاجات كيما هكا. لكن يبقى الهدف مدام ريم هو اللي حكينا عليه يمكن من عام ولا عام ونص التالي، انه الشركات هذه الهدف نتاعها انك انت كشخص تكون عندك قدره انك تقوم بمعناه من خلال الادوات هذه تخرج فيلم تتفرج فيه. يعني هذه البداية اللي أنا متأكد أنه ماكسيموم في عام آخر دونك من خلال الأدوات هذه أنت كشخص تحب تتفرج في فيلم جي الجيميناي تقول له مثلا راني نحب فيلم أكشن البطل متاعه قطوس شعره أزرق. دونك هو اللي عليه أنه يحضر لك دونك الفيلم هذاك بالحاجات اللي تحبها أنت وبالخاصيات اللي تحبها أنت. الحقيقة مدام ريم باهية التحديثات هذه ويمكن تعاون شوية وتسهل شوية، لكن في نفس الوقت قاعدة تقتل دونك في المجالات
0: في المجال الإبداعي والفني. الناس اللي تبدع في مجال السينما، الناس زادة كيف كيف اللي حتى في الأغاني، حتى في الأغاني تجم زادة تصنع أغنية بالذكاء الاصطناعي.
1: لا سهل مدام ريم تو باش تخرج أغنية بالذكاء الاصطناعي ما عادش تاخذ
0: حتى جينيريك مثلا جينيريك أي حكاية تحب عليها تطلبها تلقاها.
1: ثم تو اصلا شركات عالميه شركات كبيره برشا تقوم بصناعه الاشهارات نتاعها كامله من الاول للاخر بالذكاء الاصطناعي. دونك الاشهارات كامله بالموسيقى نتاعها بالفيديوهات نتاعها بالتصوير نتاعها قاعده تصير بالذكاء الاصطناعي. ومع هذه الاداه الجديده جيميناي اومناي دونك اللي باش يتم الاصدار نتاعها، يعني تو حتى الاشهارات الكلاسيكيه اللي فيها كلام وفيها دونك محادثات باش يولي من السهل جدا دونك انك تنجم تجنيريها من خلال النموذج هذا الجديد نتاع الذكاء الاصطناعي اللي للاسف دونك قاعدين نشوفوا احنا انه برشا عباد قاعده للاسف تخسر زاد كيف كيف الخدمة نتاعها.
0: صحيح هذا مش شأنه يعمق نعم مساله البطاله وبرشا ناس تولي ما عادش تلقى ما تخدم.
1: ذاك علاش زاد مدام ريم لهنا من الحاجات اللي ننصحوا بها المستمعين متاعنا انهم يتعلموا الاستعمال متاع ادوات الذكاء الاصطناعي، لانه توا العباد اللي متعرش تستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي ولا يعتبر نوع من انواع الامية. احنا قبل كانت الامية بالنسبة لنا كنقول عبد ما يعرفش يقرأ ويكتب، ومن بعد ولينا نحكيه على الامية الرقمية دونك انسان ما يعرفش يستعمل حاسوب ما يعرفش دونك يستعمل الوورد والاكسل والباوربوينت دونك لي بروغرام البازيك اللي نستعملوهم دونك على البي سي. ولينا نحكيوا على الأمية الخاصه دونك بالذكاء الاصطناعي.
0: هذا هو قد ما نحاولوا ان نتعلموا ديما شويه ديما الركب يفوتنا بها. احنا نحاولوا انه ما يفوتكم حتى شيء من عالم التكنولوجيا وجديده ومن عالم زيد الافلام ومن عالم الجيمينج. نمشيوا توا الألعاب الفيديو نعطيوهم فيديو يتفرهدوا به خاصة الأولاد وهما توا في فترة امتحانات به برشا أنه في نهاية الأسبوع نفرهدوا عليهم.
1: هو الحقيقة مدام ريم كما قلت أنت معناها بس نعطيهم لعبة ويبدلوا بها الجو شوية، أما مش نحاولوا ما نعطيهمش أحسن حاجة مش ما نلهيهمش دونك على قرايتهم وعلى امتحانات نتاعهم.
0: نعم
1: دونك اللعبة متاع الأسبوع هذه هي لعبة دونك بالأساس كشوية دونك للبنات يمكن كي يحبوها. لعبة اسمها هيلو كيتي آيلاند. دونك هيلو كيتي اللي نعرفوها نفس الكل الشخصية المعروفة دونك متاع القطة وقطوسة ولا ايش تحبوا تسميوها. دونك اللعبة هذه لعبة هيلو كيتي آيلاند باش تلقى دونك انت تمثل شخصية هيلو كيتي وموجود في جزيرة دونك يلزمك تعمل صداقات مع الأشخاص الموجودين في الجزيرة ويلزمك تحضر الماكلة متاعك. يعني من الألعاب الاستراتيجية اللي فما عباد دونك يحبوا الألعاب هذه سورتو تنجم توسع بها بالك على الاخر ومع المؤثرات دونك البصرية والمؤثرات زادة كيف كيف الصوتية دونك الهادئة الموجودة فيها اللي تخلي العب دونك يسترخي كي يلعب دونك الألعاب هذه.
0: والأفلام شنو تختارون لهم؟
1: الأفلام دونك احنا مدام ريم مشينا في تمشي دونك الكلاسيكيات شوية دونك الكلاسيكيات اللي صارت إعادة إنتاجها مرة أخرى هذاك علاش دونك الأسبوع هذا باش نحكيه على زادة كيف كيف يمكن هي من الرسوم المتحركة اللي أغلبنا عنا مع ذكريات دونك بياض الثلج دونك برشا أكيد دونك يعرفوها سنو وايت بياض الثلج ولا كيما دونك فما زادة كيف كيف كيما تم إنتاجها في القنوات العربية فلة والأقزام السبعة دونك هذه تم إعادة إنتاجها مرة أخرى سنة 2025 دونك في صيغة فيلم فيلم الحقيقة مزيان برشا ويرجعنا شوية للأجواء هذيك دونك متاع الصور متحركة وكل لكن بطريقة مزيانة وبطريقة باهية وبطريقة كالعادة دونك نجموا يتفرجوا فيها جميع أفراد الأسرة يبدلوا بها الجو شوية وترجعهم شوية دونك
0: للزمن هكا أي زمن الجميل هذيك للذكريات وللنسق هكا اللي يبدأ هادئ ومريح ونبعدوا به من كل الضغوطات. يعطيك الصحة، شكرا ليك أستاذ أحمد بن عطية، تحياتنا ليك، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة.

0: مرحبا بكم في عشويتنا. الوقت قاعد يصير وقريب نص الستة نتاع العشية. بون ويكاند ليكم الناس الكل. وين ماشيين توا؟ ماشيين للبروفيل المرانيش حا وعندها قصتها باش توصل هنا اليوم. واكيد كل انسان نتاج لحياه كامله لمراحل اللي هو كان فيها قوي كان فيها متحدي. هلا اللوز وصلت لمرحله النجاح وهذا هو الاساس لانه العبره ديما في النتيج. هلا مرحبا بك، اهلا وسهلا ونورتنا. عسلامه،
1: مرحبا بك، عايشك نورك.
0: ومرحبا، وخليني نقول زيدا للناس اللي تسمع فينا ماذا بينا المدام اللي يتقدم روحها ليكم انتم ما بتعرفوها اكثر. واكيد كل انسان وراه قصة نجاح. مرحبا
1: أبي.
0: تتقدم روحك للناس، شو ما تقول للناس اللي يسمعوا فينا توا؟
1: نقول انا هيلا لوز مقديش، انا فنانة وكاتبة، وانا انسانة وكيما العبيد الكل تونسية. عشت بتجربة صعيبة في حياتي، وغرس الفن نجمت نتعدى من التجربة هذه، والحمد لله يا ربي. ونجمت بدا التجربة هذه قاعدة نوري فيها البرس عبيد، وعملت عملت إصدارات متاع كتب باش نجم نشارك التجربة هذه. واليوم أنا فرحانة ياسر، وعلى خاطر باش نقدم كتابي الثالث في إصداره الأول،
0: وباش
1: نقدم زيدا عرض للوحاتي الخاصة في عنوان الاتصال بطفلي داخلي. وعملت اندماج أرواح فنانات تعاملت أنا وياهم، وجربت هذه التجربة اللي سميتها أختيزيليانس. كتابي اسمه أختيزيليانس فيزيون دي زام. ونستدعاكم انكم ديو تعيشوا التجربة هذه معايا غدوة العشية الخمسة متاع العشية.
0: وين بالضبط؟ وين بالضبط؟
1: في رواق أخ كادر تبع معرض الطقس الدولي مع جمعية أحباء الفنانين التشكيليين.
0: سنة قبل عاد احنا ما نوصلوا لهذا الكل. وقولوا نقدموا الانفيتاسيون للناس الكل باش يكونوا ان شاء الله حاضرين وحاضرين بكثافة. انك تقول لي راني فنانة نقول بنت البوزار، تقول لي راني نكتب نقول برافو، لانك جمعت ما بين صوص حاجات، انه تمشي للفن والرسم والفن التشكيلي اكيد وبرشا مدارس في الفن، وتمشي زادة للكتابة وخاصة تعبير على اللي في داخلك. تقول لي زادة حاجة الاتصال بطفلي الداخلي، شو هالتجربة اللي قمت بها؟ معناتها مش بالسهل انه انسان يتجرد من معاناته من اي صعوبات متعدية في حياته ويبقى في حالة تأمل ويتصل بطفله الداخلي، لانه راه كل انسان فينا ديما نقولوا احنا في داخلنا طفل، تلقاه ساعات في العاب،
1: تلقاه فنان زاده،
0: يعطيك الصحه، تلقاه في لعبه، تلقاه وقت يشوف الوليد الصغار ديما الطفل الداخلي يخرج ويعمل قفزته النوعيه. نقول ديما في الترام تاع الواقع. انت باش وصلت انك كتبت الكتاب هذايا اكيد عبرت على داخلك بكل صدق. هلا
1: صحيح. انا عبرت عبرت على الاول بالاشكال والالوان. وقت اللي انا كنت في مرحله صعيبه قلت باش نرسم اللوحه متاعي هي حياتي جديده، وانا باش نرسم حياتي جديده جميله. وهيك كيفاش بديت نرسم، وبعد قررت باش ندخل في وسط اللوحات ونفهم شنو اللي انا رسمت. ديما لقيت بنية صغيرة حسيتها تحكي معايا، وحكيت حكايتها في كتابي. أنا كتبت الكتاب الأول حكيت فيها على قصتي وعلى المرضى متاعي وعلى شنية التجربة اللي عشتها في كتاب أختيزيليانس في الأول. وكتابي الثاني دخلت في وسط اللوحات باش فهمت علاش أنا علاش معناتها شنو اللي صار لي، وفهمت انا علاش رسمت. والكتاب الثالث هو عباره على نسميهم انا دي ريفليكسيون، 88 ريفليكسيون كتبتهم في هذه المرحله الكل. دي ريفليكسيون كنت نسال علاش، وبعد نلقى الاجابه في اللوحات متاعي. حبيت نشارك بها كل انسان يستحق وقت اللي يسال يلقى الاجابه. الإجابة راهو نلقاوها في روحنا، نلقاوها الداخل فينا، وانا جست عطيت تجربتي باش نعين كل انسان يستحق.
0: علاش سميتها ارتيزيليون؟
1: ارتيزيليونس هي كلمة ركبتها انا جاية من اخ ثيرابي ريزيليونس وتعبر على سيلانس.
0: معناتها فيها خلينا نقولوا المقاومة والفن والتحدي الكل.
1: قاعدة نترجم فيه باللغة العربية كلمة ارتيزيليونس رجعتها باللغة العربية القوة الصامتة.
0: لأن هو إذا رجعنا زيد الريزيليونس نلقاها هي المرونة النفسية عادة.
1: Exactement. صحيح.
0: أنا إنسان قادر على التكيف على الصمود فما صلبة نفسية. حسيتهم في روحك الكل هلا بعد التجربة؟ أنا مانيش باش نقول لك شنو التجربة متأكدة اللي هو تجربة مرض اللي تعديت بها وكانت المرض أكيد صعيب به. ما نعرفش أن التفاصيل وأنا مش نخليك على حريتك لكن وقت الإنسان يمرض وقتها يعرف قيمة إيش معناتها صحة.
1: صحيح.
0: ويعرف وقتها إيش معناتها تفاصيل تافهة وقت تمر في حياتك تجم تتفاديها وتتعديها.
1: صحيح. هو ساعات معناتها اللي فات أنك كل نهار تقوم صباح وتمشي على ساقيك وتتحرك تحس انه حاجة عادية. اما بعد ما تعيش تجربة متاع مرض تفهم انه هذيك يسمك تكون ممتنة ليه
0: كل على النعمة. على كل نعمة احنا عايشينها.
1: انك تتنفس نعمة, انك ترى كل نهار نور نعمة, انك تمشي على ساقيك نعمة, انك تتحرك نعمة, انك تشد الفرشيت وترسم نعمة. حسيتهم الكلهم ودخلت في داخلي ولقيت قوة كبيرة ياسر خلتني لا أستسلم للضعف, لا أستسلم للمرض, ونجمت نقاوم ونجمت نخرج منها. وكما أنا خرجت منها أي إنسان آخر قادر على ذلك.
0: الحمد لله. يعني أنت تقول أنت في مرحلة التشافي توا حتى روحيا مش كان جسديا كها.
1: صحيح. اي سخطو روحيا لانه هو الروح وقت اللي ما تلقاش كيفاش توصل المعلومه تمس الجسد. فهمت.
0: هلا اللوس خليني نقول لك راهو كل انسان في كل مرض يتعدى به الجم كل واحد يخرج انا نقول برسات معينه. فما رسات معينه كل واحد كيفاش يعيشها. فما اللي يقول لك قيمه روحي وقيمه اني نحاول باش نعيش روحي في هذيك نقول انا المكان اللي فيه حياه وما يدور بك الانسان اللي ينبض بالحياه وتنتقي وتقول يلزمني نخلق الروحي مناخ نجم نعيش فيه بكل سلام روحي.
1: اكزاكتومون.
0: وفما
1: انا قاعده نخلق فيه المناخ هذاك خلقته. وكما قلت انت تخرج بروسيت خرجت بالروسيت. كما في واحد يعمل جاتو يعمل روسيت
0: يكثرش السكر
1: بنينة ونشحت يقول اسمع انا توا باش نعطيكم روسيت وانت كانك تحب تستعملها وتنجم تلقاها ناقصه سكر ناقصه حاجه تنجم تزيد انت على راحتك.
0: اما انت في الاصل حبيت تشاركهم البنه هذيك ومتعه البنه هذيك.
1: اي وهيك علاش سميته فيزيون دي زام لانه معناتها يخلي الارواح كلها تلتقي.
0: اي روعه. حتى عناوينك ياسر تشهي باش الواحد يقرا لك.
1: يعيشك ربي يفضلك.
0: هيلا الحق خلينا نقول لك فرحانه برشا اللي انت معايا توا والكلام نتاعك اللي هو يدل على تجربه داخليه. مرحله التشافي مازالت متواصله ولا حسيت روحك الحمد لله سي خذيت لك ليبر؟
1: هو ما نجموش وقت اللي يبدا عندك المالادي اوتونين ما تنجمش تقول تشافي 100%
0: مرض مناعي.
1: نجمو نقولوا هو فما مرحله التشافي ونقعدوا نقدموا القديم ونعيشوا بها لاني انا المرض نتاعي سميته مونونج غارديان
0: الملك الحارس.
1: صحيتك. هي معناتها سي غراس ايل اللي انا لقيت اون روسيت خليني نعيش مرتاحه وتخليني نقدم في حياتي بوزيتيفمون وما غير ما نتعب وما غير ما يرجعوني الاوجاع وكل. فهمت.
0: دونك اللي حبيت انت تقولوا ان الهجمات اللي قاعده تجي من المرض هذيا انت تعمل لها في هجمات فنيه وابداعيه باش تخلي روحك انت تتجاوز الوجيعة هذيك ما تحسش وجيعة الالم لانه راهو قوه الانجاز تلغي وجيعه الالم.
1: صحيح. اي الالم تنجم تنحيه بالكرياتيفيتي
0: بالابداع
1: وقت اللي تقدم بالابداع تولي ساعات معناتها كأنك أنت قادرة على أنك تمس السيرفو نتاعك وتركحه شوية، فهمت؟
0: بالتجربة حسيتها بالحق في الواقع تجم تعملها.
1: أنا وقت اللي كنت معناتها يدي يوجعوني برشا، كيف أنا نوصل نشد البانسو ونبدأ نرسم على اللوحة، سبحان الله معناها تولي ما عادش نحس بالوجاعة، فهمت؟ دونك هي طريقة، هي طريقة انك انت تتعدى بها الوجيعة، فهمت؟ ساعات ما انك تنحيها شوية،
0: ساعات محتاجة كل الدواء، ساعات ماكش محتاجة كل الدواء، محتاجة لدعم اخر، هو يقيننا برب العالمين هو الاكبر اكيد.
1: اي اكيد هو الدواء معناتها ساعات راهو لازم، انت مش معناتها انا نقول ما ناخذوش الدواء، مي ساعات احنا نعاونوا، هي طريقة انك تعاون بها روحك باش تعيش لاباس، معناتها حتى اذا كانك عندك مرض نتقبلوه ونحاولوا نفهموا علاش جينا، كما قلت لك الروح
0: عرفت منين جايه، عرفت منين جاي منين
1: اي خاطر انا معناها ما كنتش ياسر ياسر ياسر اللي هي بروحي برشا، انا كنت في العطاء المفرط
0: مشكله العطاء المفرد.

0: ما نستعملش برشا ايديا برشا، معناتها انا كنت ياسر في الدار، معناتها نتحرك
1: تحرك.
0: ياسر، نعمل انا كل شيء وحدي، نعمل انا وما نطلبش الاعانه، خاطر نقول ما نحبش نقلقهم، ما نحبهمش يتعبوا، نعمل كل شيء، وليت نطلب الاعانه، نقول انا ما نجمش، انا توا
1: ولو
0: تعبه،
1: يديك
0: انا
1: عزيز
0: مش
1: عليك.
0: قادره، وليت روحي كامله وبدني عزيز عليا، وكي ندخل انا تعبه ما نتفرجش على روحي، نقول انا باش نرتاح، نعطي وقت لروحي، وبعد ما يسالش نعمل هذيك الحاجه، ماهيش لازمه توتفيت. واذا كان انا معناتها فما شكون طلب مني حاجه وانا مانيش قادره، وليت نجم نقول كلمه لا، زاد خاطر كلمه لا كانت صعيبه عليا.
1: هو الانسان اللي معطاه كلمه لا راهي ديما صعيبه عليه، من هرت اللي يقولها ويفاجئ الجميع ويصعب انهم يصدقوها، لانه على المره راهو يولي مرحله نفور وعدم تصديق وما يقبلوهاش، اما بعد راهو يتعودوا،
0: وبعد
1: هذه يتعودوا
0: يتعودوا وما يفهموا،
1: فما دي
0: كانك
1: ليميت.
0: يشوفوك اللي انت تبدلت، هو انت مش تبدلت، هو انت عملت ليميت
1: رجعت لروحك.
0: لكي لا تخترق الحدود نتاعك، باش نستحفظ على روحي، فهمت؟
1: هنا نقول لك
0: وبكل حب لروحي انا،
1: محليك
0: مش
1: انت بكل حب ليك انت، زيدا نقول لك
0: انا معناتها وليت نتصرف بحب، معناتها المحرك نتاعي هو حب لروحي قبل حب للعبيد الاخرين، خاطر روحي هي رقم واحد، واذا كان انا ما نخليهاش هي رقم واحد، هي باش تمثلي جسد نتاعي وتجم تخليني معناتها تعطيني إعاقة وكل،
1: اللطف عليك اللطف عليك.
0: أكيد فهمت أنا
1: أكيد أكيد
0: المساج،
1: تتجاوز.
0: قلت علاش أنا ما نشاركش المساج هذية وما نقولوش، دونك حكيتهم الحكاية هذوما، وأما بعديك أعطيت طرق في كتابي الثالث، أعطيت طرق أخرين كيفاش قوة الامتنان، كيفاش برشا دي مساج، هو الكتاب هذايا باش تقرا عنده برشا طرق انك تنجم تقراهم، تنجم تبدا حتى ساعات تقوم الصباح وتقول شنو المساج نتاعي اللي باش ناخذه اليوم، تختار رقم من 1 إلى 88 وتحل الكتاب وتقرا المساج اللي هو.
1: وعلاش 88 الرقم هذايا؟
0: علاش لا؟
1: إجابة سمحة. وعليش إيه؟
0: أي
1: وعليش 88 وعليش إيه؟
0: أي هو والله أنا
1: خدرينا ديما نقول ديما الحاجة وراها رمز.
0: أي وراها رمز صحيح، هو وراها رمز. رقم 8 هو رقم أنا قريت شوية نيميرولوجي ما نعرفش عارفيش، ورقم 8 يعبر لي على رمز القوة، لا بويسانس لا فورس،
1: شرع القوة ديما هذه موجودة.
0: اي وكيف بدا 88 يولي اقوى واقوى، دونك
1: قوة مضاعفة.
0: اي قوة مضاعفة وقوة صامتة.
1: هيل اللوز بالقوة الصامتة هذه باش تولي قوة ناطقة من خلال الكتب نتاعك، من خلال العرض نتاعك. غدوة ان شاء الله باش يكون العرض نتاعك هكا، ذكروا الناس الكل.
0: غدوة العرض نتاعي تقديم الكتاب مع الأستاذ لسعد الجاموسي في صالة أوغ كادغ، غالري أوغ كادغ في صفاقس.
1: وين بالضبط؟ خارج الإطار أنا ديما نقول لهم.
0: تبع المعرض صفاقس الدولي.
1: أيوة.
0: وين المعرض؟ وباش يكون الخمسة نتاع العشية، وفما ليكسبوزيسيون كيما قلت لك، ليكسبوزيسيون ماهيش هي أنا أكاهو، باش يكونوا لوحاتي ولوحات الفنانات اللي خاضوا التجربة هذه معايا، اللي جربوا واش معناتها أرتيزيان، وفما أون إكسبيريونس تستنى فيكم غدوة، فما دي سيربريز يجيو باش تشوفوا شنو معناتها أرتيزيان وتجربوا التجربة هذه معايا.
1: ألف مبروك قبل المعرض هذي، ألف مبروك الكتب زيدا، واقتنيوهم وماذا بيا تعاود أسماء الكتب باش يعرفوا أساميهم كي يمشوا للمكتبة تيجموا ياخذوهم.
0: الكتاب الأول اسمه أختيزيليانس ما ليبراسيون، الكتاب الثاني اسمه أختيزيليانس لي زيكلا دو مي بانسي، والكتاب الثالث اسمه أختيزيليانس فيجيون دي زام، والكلهم إديتي بار لا ميزون ديديسيون أرابيسك، نشكرهم برشا.
1: وحنا نشكرك برشا، يعطيك الصحة اللي انت قسمت تجربتك وحياتك ومعانيتك مع الناس، وكل ألم يتحول لأمل، ومن رحم الوجع ديما نقولوا فما الرحمة، وأول رحمتك رحمة كانت بروحك، وهذه أقوى رحمة يمتلكها الإنسان وقت يقول ستوب توا نفكر في روحي وفي نعم رب العالمين ونخلق الروحي عالم تشافي متميز وممتاز اني نفكر في روحي. هلا اللوز نورتنا برشا اليوم في العشوية.

0: يعيشك،
1: وسعدي جدا بهاللقاء السمح معك.
0: شكرا على الاستضافة.
1: يعيشك. غدوة كونوا في أوركادر إن شاء الله في المعرض، باش قدام المعرض باش تكونوا حاضرين بكثافة. المعرض هذا يستحق باش إنكم تكونوا مع هيلا اللوز، عيشوا معها تجربتها وشجعوها، وهي باش تفرح برشا بوجودكم. الخمسة متاع العشية هيلا هكا ولا؟
0: أي ميرسي بوكو.
1: يعيشك إن شاء الله ديما ناجحة ومتألقة. إلى اللقاء إن شاء الله. بسلامة. تحيتنا لكم من الناس الكل، عيدتوا ان شاء الله الايامات القادمه باش نقولوا تعيدوا واحنا قريب نحضروا للعيد، وتو الناس الكل تفكر في العيد. الويكند هذا احنا معاكم، الويكند الجاي زيد نفس الشيء، وبعد تبدا اجواء العيد والتحضيرات للعيد، وربي ان شاء الله يخلي ايامكم الكلها عيد. تحيه لكم الناس الكل من كيف عاش معاكم عشويه اليوم اللي هما
2: ليكيب الكل. يحييكم، يعطيك الصحة هندا، محليها طاقة، طاقة ضيفتنا اللي ختمنا بها لقاء محليها، أعطتنا برشة طاقة إيجابية إن شاء الله وصلت لكل مستمعينا. تحياتنا ليكم الناس كل تابعوا فينا. فكرية الغريني زادة توصلنا تحاياها. طارق بكور يوصل لكم تحاياه منذ
1: فكرية ديما عندها نقشيتها ومحلى كلامك انت
2: وسعاد
1: سلوك في غير سلة. تحية كبيرة ليك لأنه نعرفك متابعنا درة بن صالح، كل مستمعينا ومستمعاتنا، ونقول لكم
2: نقول لهم إلى اللقاء مع تحية طارق بكور، صوفيا خديم الله، هند الأسود،
1: وريم بن جويرة، ونقول لكم باي باي.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله ومساءكم بكل خير. في عناوين النشرة: الشركة الجهوية لنقل بصفاقس تخصص برمجة استثنائية غدا لتسهيل تنقل المترشحين إلى الكباس إلى مراكز الامتحانات. نجاح طبي جديد في مستشفى جبنيانة يعكس كفاءة الطواقم الطبية وشبه الطبية التونسية. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات. في أخبار العالم: حزب الله اللبناني يجدد رفضه لضغوط أمريكية ويدعو السلطة اللبنانية إلى عدم التفريط في كرامة المواطن. والرئيس العراقي الجديد يتعهد بمحاربة الفساد وحماية سيادة بلاده. إلى تفاصيل الأخبار. وفي البداية فكرة عن حالة الطقس الذي يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية، ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية. تتراوح الحرارة ليلا بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 20 و24 درجة ببقية المناطق. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية الجهات، والبحر شديد الاضطراب. في شأن الجهوي، وفي إطار الحرص على تسهيل تنقلات المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي الكاباس المبرمج إجراؤها غدا، أعدت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس برمجة استثنائية لمواقيت السفرات الصباحية الأولى المتجهة نحو مدينة صفاقس، بما يخول للمترشحين الالتحاق بمراكز الامتحان في التوقيت المحدد، وفق ما أكده المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس محمد علي البرجية.
3: في إطار الحرص على تسهيل تنقلات المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي الكباس، برمج إجراؤه غدا يوم الأحد 17 ماي 2026 بعدد من المؤسسات التربوية. فإن الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس برمجت سفرات استثنائية تتلائم مع توقيت انطلاق المناظرة بكافة الخطوط النقل الجهوي، خاصة بعدد 14 خط نقل الجهوي بينها الشابة أولاد منصر، الحنشة، بطريق اللوزة، بوجربوع العشاش، المراعية، بوسدي، منزل شاكر، عقارب، بير علي، اسمينيا، الصقيرة، المحرس والوتا. بالنسبة للسفرات هذه النقل الجهوي، أيضا حتى سفرات النقل الحضري وضعت الشركة بصفة استثنائية على ذمة الحرفاء ولا ذمة المترشحين حافلتين يكون الانطلاق من محطة الرادي الجوي على الساعة 7:20 صباحا في اتجاه طريق المهدية وطريق تنيور، وين موجودين فما مراكز اختبارات، مرورا بمحطات قصبة القرية وباب الجبلي لتأمين تنقل بطبيعة الحال المترشحين لمراكز الاختبارات. أكثر تفاصيل بالتوقيت والأكثر تفاصيل بالنسبة للتوقيت وأيضا للسفرات يجب تتصلوا بالشركة عبر الهاتف أو عبر بطبيعة الحال الموقع الرسمي للشركة والصفحة الرسمية للشركة الجهوية نقل بولاية صفاقس لمعرفة أكثر تفاصيل عن التوقيت.
2: من أخبار صفاقس أيضا: تتواصل رحلة الحجيج نحو البقاع المقدسة، وستغادر غدا رحلة رابعة لحجيج ولاية صفاقس من مطار طين الدولي باتجاه مطار جدة، على أن تتبعها رحلة خامسة يوم 20 مايو الجاري نحو مكة المكرمة. فحجا مبرورا وذنبا مغفورا لجميع حجيجنا الميامين. نبقى في صفاقس، حيث تختتم بلدية صفاقس غدا الاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث تحت شعار أصالة وتجديد بسهرة فنية كبرى تحتفي بالمألوف والطبوعة التونسية الأصيلة بقلب المسرح البلدية. نبقى في صفاقس حيث ينقطع غدا التيار الكهربائي من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق المهدية كيلومتر 12، كما ينقطع من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 2.5. في المجال الصحي، تمكن فريق طبي بالمستشفى الجهوي بجبنيانة من إنجاز عملية جراحية نوعية تمثلت في استئصال ورم سرطاني للثدي، عفى الله الجميع. وينضاف هذا التقدم في مستوى تنوع العمليات الجراحية لعديد الاختصاصات الأخرى للمستشفى، علاوة على تطوير الخدمات الصحية لمرضى سرطان الثدي وتمكينهم من العلاج في الأجل المعقولة، وذلك بفضل جاهزية وكفاءة الإطارات والطواقم الطبية وشبه الطبية. في شأن صحي أيضا، دعا رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي لحبيب الجربي إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكري الذي يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام على عدد محدود من الأطباء المختصين، وانتقد ما اعتبره إقصاء للطب العام والعائلي من وصف هذا العلاج، خاصة وأنهم يمثلون الحلقة الأساسية في متابعة المرضى.
0: لا هو اللي قلقنا شوي المدة الأخيرة هو إقصاءنا احنا من الأدوية الحديثة هذه اللي ما يمكنش وصفها. احنا شنو طلبنا من الوكالة الوطنية هذه للدواء ومواد الصحة؟ يعني خرجت بلاغ قالت الوزير مقتصر كان على أطباء الاختصاص الخمسة ذوما، واستثنت يعني عنصر أساسي في المنظومة الصحية. دونك احنا نطلبوا من الوزارة ومن الوكالة أنا تتراجع على هذا القرار، وإحنا يدينا مفتوحين باش نناقش ونحطه كما نقولك نحطه معايير واضحة. هو أساسا سكري، لكن عنده حاجة اللي الناس كلها تحب عليها، هو يضعف ينقص الوزن معناه. لكن الوكالة كانت خايفة أنه الأعمال هذا يمشي مش في غير محله، لكن إحنا الناس مسؤولين ومنضبطين معناه، نعرفوا اللي للأمام هذه الموجودة كان للداء السكري، ما نعملوش للتضعيف.
2: نبقى في المجال الصحي، إذ يعد التوتر والضغط النفسي من العوامل الرئيسية والمؤثرة بشكل مباشر في الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، الذي يعد من الأمراض الصامتة التي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة تمس الكلى والقلب والدماغ. وللحد من هذه المضاعفات وتحسين فرص الوقاية والعلاج، تكمن أهمية التقصي المبكر عن المرض، عفى الله الجميع. ريبورتاج زهور الحبيبة.
4: ماذا بينا في الوقت هذية بالذات، أنا كل ما نسمع ثم حملات ولا ثم تقصي مبكر نمشي، الحقيقة نمشي نتفقد روح، إنسان يخاف معنية يطلع له شي سكر، يطلع له شي دم مش فايق، جاتهم جلطة مش فايقين برويحهم على خاطر بسبب الوضع اللي احنا فيه توا، كثروا جلطات، كثروا الأمراض معنيها، كثر الضغط، كثر السكر.
5: لا ما نعملش، مش علاش لا معنى واحد مش يعمل كنترول على بدنه كامل نتاع الصاليه، فهمت؟ اقلبنا مع الستريس في تونس، يعمل كنترول ثبت على روحه.
6: انا كل عام نعمل تحليل كامل، ما نمشي للطبيب جينيراليست يعطيني للنفس، يعطيني السكر، يعطيني الكوليسترول، يعطيني الفيتامينات، ومن بعد نمشي نعمل كومباريزون شنو اللي طلع، شنو اللي هبط، شنو اللي تريجر، شنو الشيء لازمني معناتها نقص. ما عنديش لا امراض مزمنه لا سكر لا طونسيون لا حتى شيء، اما من باب الاحتياط نعمل باش انا نشوف روحي اذا في كان ستاد أبارتير من 40-45 هكاك واحد يبدأ معناته يراقب روحه ويشوف روحه معناته وكهو وشوية مارش وكله سمارش.
7: عملت بيلون عندي الحق في مرة في الخمس سنين، أما كل عام نعمل تحليل سكر جون باس، نرتاح في مخي وبرا.
8: وننصح اي عبد معناها يمشي بالرسم يعمل كنترول على روحه هكا من الستريس والكل، ديما لازم يعمل كنترول على روحه هكا
9: بلاش دواء، ريجيم سونسيل سونسيكر للتونسيون ولا باس، الحمد لله رب العالمين. مشي للطبيب شوف روحك شم شنو فماش، اما دي مالادي كيسيون كاشي ما تفيقش بيها مرا، سورتو السكر والتونسيون ما تعرفش عليهم شنو اللي صاير، وربي يقدر خير حرق خارق العاد.
2: في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفات مسبقة. ودعا السالمي الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، وشدد على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة، مشيرا إلى أهمية المرحلة التي يمر بها الاتحاد في ظل أزمة داخلية وخارجية تستوجب تجاوزها في أقرب الآجال، والتركيز على الملفات الجوهرية والأولويات الأساسية على غرار استرجاع الثقة بين أبناء المنظمة من أجل مصلحتها والمحافظة على وجودها وعلى دورها. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، أكد حزب الله اللبناني في بيان أصدره اليوم رفض أي إملاءات وضغوط ووصايات أمريكية أو غيرها تحاول فرض مسار ومصير يطعن بسيادة لبنان. ودعا السلطة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازل المجاني والتفريط في الحقوق وكرامة المواطن، وجدد التأكيد على أن الاحتلال الصهيوني لن يستقر فوق أرض لبنان بوجود المقاومة والشرفاء والأحرار. تتفاوض دول أوروبية مع طهران للحصول على إذن بمرور سفنها عبر مضيق هرمز، الممر البحري الذي يربط الخليج العربي بالمياه المفتوحة، في ظل تعطل حركة الملاحة فيه منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 من فبراير الماضية. قال رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي اليوم عقب تسلم مهامه رسميا إن حكومته ستعطي الأولوية لإطلاق برنامج اقتصادي وإصلاحي ومالي شامل، متعهدا بتحقيق الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق، وأضاف أنه سيعمل على حماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله، ووعد العراقيين بتوفير فرص العمل لهم بعيدا عن المحسوبية والتمييز. أخيرا، ورغم التحديات والتهديدات الإسرائيلية، يصر المشاركون في أسطول الصمود العالمي على استكمال مهمتهم الجماعية في الإبحار باتجاه قطاع غزة لمساعدة سكانه ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم. ويضم أسطول الصمود العالمي 54 قاربا وسفينة على متنها أكثر من 500 ناشط ومتضامن دولية. نقطة نهاية النشرة. وفيما يلي أبرز العناوين: الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تخصص برمجة استثنائية غدا لتسهيل تنقل المترشحين إلى الكاباس إلى مراكز الامتحان. نجاح طبي جديد في مستشفى جبنيانة يعكس كفاءة الطواقم الطبية وشبه الطبية التونسية. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات. حزب الله اللبناني يجدد رفضه لضغوط أمريكية ويدعو السلطة اللبنانية إلى عدم التفريط في كرامة المواطن اللبناني. والرئيس العراقي الجديد يتعهد بمحاربة الفساد وحماية سيادة بلاده. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 8 بإذن الله. أخبار الرياضة مع الزميل وليد الشاهد. متابعة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ir.
10: إذاعة صفاقس
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
10: عشرة ديمة.
12: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنظف. كافح الفساد خليها تنظف.
1: سبور نيوز.

0: كم دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. اليوم مع شوية سبش بداية وطبعا بآخر النتائج المسجلة على مستوى رياضات القاعات. البداية بكرة السلة سيدات وذهاب نهائي البطولة. منذ قليل كنا تابعنا معكم فوز نادي صفاقسي على أمل الوطن القبلي 75-69. شوط أول انتهى أيضا انتهى بالتعادل 37-37. صفاقسي هو اللي استقبل اليوم، لكن دخوله في المباراة ما كان جيد وانتظر حتى الشوط الثاني ليحسم المباراة بفضل لاعبات الخبرة. نحكيه على سيرين دريدي، نحكيه على خلود مفتاح ووفاء لوبيري. مدرب الفريق عماد العذار يؤكد هذا طبعا في تصريحه في ميكرو زميلنا حسام قوبعة.
1: بداية خايبة، دي كونسنتراسيون اوفنسيف اي سورتو لو ريبلي ديفنسيف اللي خلاهم خذاو علينا هذوك 10 بونت و 12 بونت. اون افي اون باسيونس سي بيان، قعدنا نجير بشوية بشوية. Ils ont démontré une personnalité forte pour rester appliqué aux défenses. Les Khalen Arjana le longtemps fait deuxième période, ils ont une égalité. C'est bravo la psychologie, bravo le moral, il y a une salle de bien. Ils ont bien fait la défense, juste que Khamsa Trayak Dakhletin soyait doute. Donc c'est bon, la réaction était excellente. Troisième ou quatrième stratégie défensive, c'est le plus important. Avec on a varié le jeu offensif. Donc bravo les filles, bravo le Brocaline, Inch'Allah, Nkamlo, Monsieur Rahedi, qui est Ahsan Mayakoun.
0: السبت القادم موعد مباراة الإياب، انتصار نادي صفاقسي يعني المحافظة على اللقب والبطولة رقم 22 في تاريخه. من كرة السلة إلى الكرة الطائرة، منذ قليل الترجي التونسي يضيف لقب الكأس للقب البطولة بعد مباراة نهائي كأس تونس في القاعة المتعددة الاختصاصات بيراتس. ترجي يفوز أمام النجم الساحلي 3-0 25-20 25-17 و26-24. الترجي يحقق كأسه عدد 24 والثنائي التاسع عليه على التوالي. في الحقيقة المباراة نذكره في تفاصيلها، المباراة توقفت في الشوط الثالث وقت النتيجة 12-12 بعد نزول شامروخ على أرضية القاعة. المؤشرات كانت توحي بعرس رياضي في الحقيقة، لكن نحكي على الرياضة الوحيدة دون تحكيم أجنبي، لكن اللي صار ما يشرفش طبعا الرياضة التونسية. مشاهد عنف في الجماهير، ثم تم إخراج جمهور النجم الساحلي فقط الموجود في الفيراج، طبعا تم إخراجه خارج القاعة واستكملت كما قلنا المباراة. الصور قاعدين نشوفوا فيها في الحقيقة قاعدة تتكرر في رياضات القاعات، في خاصة في الكرة الطائرة. للأسف نتأسفوا لها طبعا عشان ما نشوفوهاش مرة أخرى. النتيجة النهائية إذا نذكر 3-0 للترجي أمام النجم الساحلي. إلى كرة القدم وكأس إفريقيا أقل من 17 عام المقام حاليا بالمغرب والمؤهلة إلى كأس العالم. منتخبنا انهزم منذ قليل أمام نظير والمصري 2-1. سجل المنتخب التونسي محمد منصف الثابتي من ضربة جزاء في دقيقة 11، وسجل هدفي مصر كل من محمد جمال في دقيقة 42 وأمير أبو العز في دقيقة 90. ذكر هذه الجولة الثانية بعد تعادلنا في الجولة الأولى مع المنتخب المغربي 1-1. الثلاثاء القادم وفي الجولة الأخيرة سنواجه منتخب إثيوبيا انطلاقا من 8 ليلا. في مجموعتنا في نفس الإطار طبعا 8 بتاع الليل لقاء إثيوبيا والمغرب، ونذكروا بالترتيب مصر في المركز الأول 4 نقاط، ثم تجمع لثلاثة منتخبات المغرب تونس وإثيوبيا، كل منتخب عنده نقطة. الأول والثاني يترشحوا للدور الربع النهائي ويضمنوا آلية التأهل للمونديال، مونديال قطر نوفمبر القادم. منتخبنا يزم يحقق الانتصار في المباراة القادمة. على المستوى الوطني، الملعب الجيبسي وبداية من الغد يدخل في تربص بالعاصمة تحت قيادة المدرب لطفي القادري، استعدادا لمقابلة الدور الربع النهائي لكأس تونس اللي بتجمع بالنادي الصفاقسي الأربعاء القادم في ملعب طيب المهيري. مباراة يغيب عليها المدافع خليل ساسي اللي من المنتظر الإعلان رسميا على استبعاده إلى جانب كل من وليد الجربي ووسيم زغدود بسبب عدم التزامهم الكامل مع الفريق في الفترة الأخيرة. ملعب الجيبسي يستعد أيضا لمقابلة البراج أمام اتحاد تطاوين. مبدئيا مباراة ذي مش يكون موعدها يوم الاثنين 25 ماي الحالي في الملعب الأولمبي بجيبس. في الترجي الرياضي التونسي، رياض بن نور أعلن اليوم استقالته من مهامه على رأس فرع الرياضات الجماعية. أيضا الدكتور ياسين بن أحمد قرر بدوره الانسحاب من اللجنة الطبية التابعة للنادي. خارج تونس، كأس الاتحاد الإفريقي الدور النهائي إياب، الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري مباراة تنطلق في 7، واتحاد العاصمة كان فاز في الذهاب 1-0. سيباستيان تونيكتي توج اليوم مع ناديه السلتيك بلقب الدوري الاسكتلندي للمرة 56 في تاريخ النادي بعد الفوز في اللحظات الأخيرة على نادي هارتز 3-2. بهذا التتويج تأهل نادي السلتيك مباشرة إلى دوري مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا. تونيكتي شارك كأساسي في المباراة اليوم قبل ما يتم تغييره بين الشوطين. وفي نهائي دوري أبطال آسيا 2 عصام الجبالي مع فريق أوزاكا الياباني يواجه اليوم رونالدو ونجوم النصر. مباراة تنطلق في 6:45 من أجل التتويج باللقب الآسيوي. نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي منذ قليل مانشستر سيتي يتوج باللقب بعد فوزه أمام تشيلسي 0-0. الغاني أنطوان سيمانيو سجل هدف في الدقيقة 72، هدف رائع بكعب الرجل. سيتي ينتظر ربما لقب آخر في منافسته مع أرسنال على بطولة البريمير ليج. روبرت ليفاندوفسكي أعلن رسميا رحيله عن برشلونة بعد 4 سنوات قضاها داخل أسوار نادي الكتالونيا. المهاجم البولوني في رسالة وداع في الحقيقة كانت مؤثرة قال إن تجربته مع برشلونة كانت من أجمل محطات مسيرته. شكر جماهير النادي ورئيسه إخوان لابورتا على الثقة والدعم. كتالونيا يقول ستبقى دائما جزء مهم من حياته. ذكروا كان حقق مع برشلونة 7 ألقاب، 3 بطولات، لقب كأس ملك و 3 سوبر كوب. سجل 119 هدف في 191 مباراة. ونختم بريال مدريد والمدرب البرتغالي جوزي مورينيو مدرب بنفيكا الحالي يقترب من التعاقد والعودة لريال مدريد خلفا للمدرب الحالي ألفارو أربيلوا. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية طارق بكور ووليد شاهد. نتقابل معكم إن شاء الله في قادم وعدنا الرياضية. إلى اللقاء.
2: سبور نيوز. سبور نيوز.

في الكول تايم في الويكند من طوال 8:30. مرحبا بكم مستمعي الكرام وين ما كنتوا. برشا موزيكا برشا إيقاعات وأيضا الاستضافات والمسابقات والجوائز كما تعودتوا بها في كول تايم. مرحبا بكم بعد 7:30 إن شاء الله نستقبل مكلماتكم الهاتفية على 70-164-280 والجائزة متاعنا قيمتها 150 دينار ومهدات من سال دو سبور أكروفيت الموجودة في بداية طريق لفران علور طريق لفران. تلقاو فيها أنواع الرياضات الكل مع الكوتش أحمد، تحية كبيرة ليه وعلى ثقته في برنامجنا وديما معانا لأن نحب برشا الرياضة. فنحبكم إذا كيف تكونوا رياضيين وتمارسوا الرياضة مهما كان السن متاعكم، هذيك على ديما نحرص عليكم أنتم لأن نحبكم برشا. تحية ليكم وين ما كنتوا. بعد شوية باش نمشيوا للرسيت، رجعنا لها بعد مدة طويلة في بلي من رمضان ما عملناش رسيت. هنا رجعنا اليوم الرسيت مع الشيف عاطف حميمي باش مهندس. تحية كبيرة ليك يا باش مهندس، بعد شوية تكون معانا بعد النغم مباشرة تكون معانا وناخذ الوصفات المزيانة والبنينة من يدياتك أكيد يا باش مهندس. هو مهندس لكنه مغروم بالتصيب ذيك عليه جيما نقول له الباش مهندس عاطف. وقاية وشويشة هكا وليه وقاية ناموس وقاية نسمعوا هيك الفز، عرفت ذيك قلقنا برشا. ففما اللي يستعمل أنواع متاع مبيدات وفما اللي يستعمل ربما أنواع متاع نباتات. احنا في الجزء الأول باش يكون حديثنا مع دكتورة هيلة المختصة في الأمراض الجلدية. وقت اللي تلدغنا الوشويشة وإلا الناموس شنو نعمل؟ أول حاجة نعملوها شنية؟ وقتش يقولوا هذه تشكل خطر ونبدأوا خايفين ونقولوا يا لطيف؟ وقتاش هذا اللي كنت تعرفوا عليه مع دكتورة هيلة إن شاء الله بعد شوية. أيضا مش نحكيوا على بعض النباتات اللي فيها ريحة بنينة برشا ومعكم أنتم نحب نراكم مغرومين ولا بالفلاحة وبالنباتات وبالغراسات كيفي أنا ولا لا؟ عندكم الغرام هذا ولا لكم تغرسوا حاجة وتسقيوها وتراو البنة متاحة كان هي وردة ولا كان هي أي حاجة بنينة؟ شكونوا معاكم إن شاء الله بعد شوية ونحكي مع بعضنا ونتحدثون بعضنا حول النباتات هذية. مرحبا بكم الناس الكل، مش نبدأ بميدلي مزين برشا وانا راجعين.

اسمه في ميدلي رحمة رياض نصيف زيتون وأحمد سعد ياسر محليهم الإيقاعات خاصة هو كي يسمعوهم محليهم ومبنهم أما كي يتفرجوا فيهم لحقيقة شو فما عرض فما موزيكا بنينة فما أغموني محليها خاصة خاصة وقت يدخل في الأخر بالكل نصيف زيتون ويقول له وقت اللي هو يحكي على الحب ويغني على الحب ومع رحمة رياض محمد سعد يجي هو يقول له أحمد سعد يقول له كله كذب هكي يقول له ليه مش صحيح فميش المحبة ما فميش إذا فبالحق فما جو ياسر مزيان كانوا محليهم وبعضهم تحية كبيرة ليهم وتحية لحبائي لغاني هذي ونمط الموسيقى هذي اللي أنا معهم بطبيعة تحية ليكم من الناس الكل ونمشي ولقاية رسيت لقاية رسيت اليوم في الكول تايم يحضر معنا باش مهندس والشيف عاطف حمامي تحية كبيرة لي والمرة هذي اخترنا ياسر حاجة أكيد مش تحبوها مش تعجبكم أنا بدي نحبها برشا الموت على حاجة اسمها جنارية وخاصة تبدأ مرقة جلبينة وجنارية وجوه ذي مزيين الكل تنويتكم.

0: ايه في كتير ما تو نعرفوا وقت الجلبانه تو ربيع الجلبانه أيه. والجناريه دونك اخترت لكم اليوم مرقه جلبانه زهره جو دي بيان زهره يعني من غير طماطم دونك مرقه جلبانه بالجناريه زهره والمره هذه ما طيبتهاش لا بالدجاج لا باللحم طيبتها باللوسوبوكو دو داند اللي هو الجيغو نتاع الداند مقصوص رونداليت جويدين دونك نجموا نمشيو للبياع نتاع الدجاج نقول لهم يعطونا طريفه لوسوبوكو الحقيقه جربت طيبتها وبارتاجيتها وكان عندي فيها فيدباك برشا تحفون من عند المتابعين نتاعي دونك من الاول كيما العاده كيما تعرفني نقلي قرينا تفلفل شويه زيت زيتونه خاطر هذاك الفلفل هو اللي باش يعطينا البنه بعد في الصوص نخرجوا قرينا الفلفل في نفس الزيت نحطوا مقصوصه جويده ونخلطوا عليها طريفات الداند الاوسوبوكو بعد ما ديجا نظفناهم بالخل ولا بالقارص نزيدوا عليهم كونتيتي باهيه ثوم ونفوقوا ملح وفلفل اكحل كركم وشويه جنجمبر اللي هو الزنجبيل اللي نعرفوا الزنجبيل يمشي به مع توسكي الدواجن الدجاج والدان لانه
1: زيد تقول لهم زيد تقول لهم ابارني هو يفوح بالبيه
0: جنجمبر منافع
1: يرحم والديك اللي هو راه عنده منافع وماذا بينا يدخل في العادات الغذائيه نتاعنا ويدخل في الكوشينه نتاعنا لانه راه مفيد جدا جدا جدا سواء النساء الرجال راه حاجه خارقه للعاده تدخلوا وتلوجوا وتفركسوا شنية الفوائد والمنافع نتاعو للأسف في كوجينتنا التونسية هكا ولا عاطف مش موجود برشا جنجبر
0: فيه برشا برشا منافع كسوا كي يكون مرابي كسوا نجمو نستعملو في لي سالاد راهو الجنجبر الزنجبيل فيه برشا منافع دونك أنا براتيكمون في لي روسيت نتاعي كي نستعمل فولاي توسكي دجاج ولا داند راني ديما نستعمل الزنجبيل دونك كيما قلنا نفوحوا ملح وفلفل اكحل كركم وزنجبيل ونخليه تتقلى شويه اللحم نتاعنا وبصل والثوم لان ذاك اللفاحات يدخلوا في اللحم ومن بعد نمرقوها بالماء نزيدوا الجلبانه ولهنا انا نزيد بصله كبيره لانه البصله هذيك نحطها صحيحه من بعد كي تطيب راهي تزيد بنينه تعطي بنه غير عاديه للصوص
1: ما تتقص شويه بصل وبعد تحط بصله كامله
0: صحيح تحط بصله كامله هذيك نخليها تطيب في الصوص راهي من بعد تعطي بنه وزدت انا لهنا وريقات رند لانه باش يفوحونا بالباهي نعرفوا انه الداند قوي شويه دونك نحطوا له شويه راند باش تجينا الصوص نتاعنا بنينه وكي تقرب تطيب الجلبانه بعد ما مرقناها بيان سور نرميو في الاخر بالكل كعيبات الجناريه الجناريه بعد ما نحينا الاوراق نتاعها ونحطوها في شويه قارص باش ما تكحلناش بيان سور هذه السوس ديما الجناريه قبل ما نرميوها في الصوص كي نحيوها من نحيلوا الاوراق نتاعها تحطوها في شويه قارص باش ما تكحلش وكي نرميوها في الصوص ما تكحلناش الصوص تاعنا دونك نرميوها في الاخر خاطر ما تطلبش برشا وقت
1: تطيب فيه ساعه
0: ومن بعد كيف تقرب تقر زيتها الجلبانه نتاعنا للي يحب يزيد رشه معدنوس باش تزيدنا بنه غير عاديه وهكاك الرسيت نتاعنا فيسا ما تقدر ندرسوا لي بلان نتاعنا ما نساوش هكا قرين الفلفل اللي قريناه من الاول وتاكلوا بالصحه والشفاء الحقيقه جربوها رسيت ما تطلبش برشا وقت فيسا ما تطيب صحيه وما تتكلمش برشا خاطر نعرفوا الداند ماهوش غالي كيما اللحم ولا كيما يمكن انواع اخرى نتاع الدجاج دونك سهله خفيفه يحبوها كبار وصغار ونبعدوا شويه على الطماطم وعلى التومات كونفونتري دونك نعملوها زهره توا سيرتو مع الجناريه والجلبانه جينا بنينه والبنه راهي مضمونه جربوها على ضميتي
1: جربوها وتدخلوا للباج انستغرام للشيف عاطف حمامي تدخلوا وتشوفوا الروسيت راهي موجوده على صفحته الخاصه في انستغرام ونحبوا يكثروا له برشا لي زابوني نحبكم ديما هكا تدخلوا الانستغرام باش تستفادوا زيد كيف كيف وتاخذوا لي روسيت مش تاخذوا سكاوت تعملوا جيم وكومونتير راهم باهيين برشا يفيدوا بطبيعه هذه روسيتنا لليوم ان شاء الله يجربوها المستمعين الكرام وتعجبهم ويعطيونا الفيدباك يقولوا لنا رانا عملنا الروسيت هذه عجبتنا برشا وهذه ما نجم كان بطبيعه يفرحنا التفاعل هذا والحلاستيس اللي ديما مع عاطف هيك جريت الفلفل تقريهم في زيت قبل بعد تهزهم وزيت هذاك يعطي بنا وانا وليت وانا وليت شيف عاطف اثنين في الدار عقلي الفلفل قبل بعد خاطر بالرسمي بنا مش عاديه تولي الماكله بالحق
0: اي بنينه حتى كان مش ترمي كان فلفل في الاخر ماذا بيك من الاول تقري هذاك الجريني الفلفل يفوحوا لك الزيت ويفوحوا من بعد الصوص هذيك ديما انا براتيكمون في الكسكسي في الجلبانه في اي حاجه من الاول نقلي جرينة الفلفل اسيس بها جربوها وتفكروني
1: لا لا عليك شيف شكرا لك ميرسي يعطيك الصحه بون ويكاند مرسي شكرا لك احنا توا مش نسمع اغنيه مش بصوت الفنان الاصلي اللي يغني الاغنيه هذه هو سؤال من الاسئله نتاع مسابقتنا شكون الفنان الاصلي اللي يغني الاغنيه هذه تسمعوا بصوت شيرين احنا توا ومرحبا بكم ناس كل على 70 164 280

0: يا خويا وحدك يا طارق، لا نحيك علينا، ربي يخليك ربي يفضلك. 7:07 على موجبنا، مرحبا بكم الناس الكل معانا في الكول تايم، متواصلين معاكم متفاعلين معاكم الى حدود الساعه 8:30. نمشي والدكتوره هيلا اخصائيه الامراض الجلديه، نحكيوا عليه موضوع مهم خاصه الفتره هذه اللي مات الناس بدات تتشكى من الوشواشه، من الحشرات الزير اللي يجي في الوقيت هذي اللي غير مرغوب فيه. لكن هذيك هي الامور عندنا للاسف في صفاقس تيج برشا الحقيقه على بعض الولايات، لكن تونس الكل عندنا موجوده وبكثره. هذيك علاش ناس تقلق منها. خلينا نصافح دكتورتنا قبل. الو عسلامه، مساء النور.
1: اهلا بك عسلامه، صحوي لك.
0: مرحبا بك
1: ومرحبا بالمستمعين كل.
0: شكرا لك وشكرا لقبولك دعوتنا في حبيناها ومضه هكا مع فلاش مع الناس مع المستمعين، خاصة توا ديجا نتكلم فيك هاي كعبة وشويشة قاعدة تدور عاملة فيا. شنو نعملوا مع القرصة متاع الوشويشة والناموسة، خاصة كي أول حاجة نبدأ ونحكه، وإحنا هذيك تحك حك عرفتوا، خاصة اللي عنده ضيف رعاد تمشي هذيك وزيزة تنفخ ويصير فينا. وفما ناس دون ناس سبحان الله، فما ناس يقول لك انا دمي حلو يا رحمتي لحمتي حلوه تقرصني كينينا، ساعات بدي نقول تشبيك انت ما تقرصكش كينينا الموجوده هذه بكل عائله.
1: بالضبط
0: المشكله نتاعها هذه الوشويشه
1: هو جست ما قبل كل شيء. نعرفوا اللي الناس الكل ما عندهمش نفس القابليه انهم يتقرصوا، حتى في نفس العائله تلقى واحد الوشويشه تاكله واحد ما تدورش به بالكل. هو فما عبيد عندهم أكثر قابلية، علاش مثلا العبيد اللي عندهم الحساسية في الجلدة تلقاهم الوشويشة تدور بهم أكثر من العبيد العاديين. فما زيدة نوع من الريحة اللي تفرزها الجلدة، كل واحد ونوعية الريحة اللي تفرزها الجلدة بتاعه. فما عبيد نوعية الريحة هذيك هي تجلب الوشويشة أكثر من عبيد أخرين، هذيك علاش يقول لك عبيد تقرصهم أكثر من عبيد، هذيك هو المشكل. وبالحق في حرا ومعتها ساعات الانسان ما يصدقش يقول لكش هذه ماهيش قرصه نتاع وشويشة، علاش انا قرصني وخويا ولا اختي في نفس المكان ما قرصوش؟ وهو راه مش هذيك المشكل، المشكله انه انت الجلده نتاعك فما افرازات تفرزها اللي هي تجم تجبد الوشويشه بارابور العبيد الاخرين، هذيك هو المشكل.
0: ما انت فما ريحه معينه وايضا حتى نوعيه الدم ربما تولي تلوج دم هذا يعجبني دم هذا لا ما خاطي
1: تجلب ريحه الجلده هي اللي تجلب اكثر ممكن الوشويشه، وخاصه كيما قلت لك العبيد اللي عندهم الحساسيه في الجلده اللي هي لاتوبي يكونوا اكثر قابليه واكثر عندها عرضه للقرصه نتاع الوشويشه. قبل هو كل شيء لازمنا نفرقوا، خاطر ما فماش كي نقرص الوشويشه ثم برشا انواع نتاع حشرات اللي هما ينجموا يقرصوا، وثم بعض معناتها ثم بعض لي ديفيرونس كما نقولوا ما بين قرصة متاع الوشويشة ولا يقولوا لا احنا الناموسة ولا حشرات اخرين كما مثلا الرفلة اللي هي العنكبوت، كما النحلة، كما معناتها البق زيدا فما كيف. الاكثر شيوعا هي الناموسة، هي الوشويشة اللي تكثر توا وقت اللي تبدا تسخن الدنيا ويبدا هكا فما شوية الحرارة ترتفع تهيج معناتها الناموسة ونكثروا احنا من الخروج في البيراندا وفي الجو البرا معناها، دونك هذيك علاش هي الوشويشة تكثر. الناموسة بصفة عامة تكون تعمل لنا جوست حبة هكا حمراء وحكا بسيطة وشوية انتفاخ، هذا عادي هذا اللي نشوفوه في قرصة الناموسة. شنو اللي لازمنا نعمله؟ قبل كل شيء لازمنا نغسلوها بالماء والصابون، نحاولوا ان نبردوها، نحطوا عليها يا اما ثلج والا كمادة باردة، والهدف من التبريد هو ان نقصوا الالتهاب، لانه كما نعرفوا التبريد في حد ذاته ينجم ينقصلنا من الالتهاب اللي تتسبب لنا فيه القرصه نتاع الوشويشه.
0: خاطر تحسها نار تشعل، النار هذيك تبردها انت بالقرصه.
1: النار هذيك هي الالتهاب، هي الرياكسيون اللي يعملها الجسم باش يدافع على نفسه من القرصه هذيك، دونك يصير الالتهاب غاديك وبالتالي احنا نبردوها باش نقصوا من الالتهاب. نحاولوا قدر الامكان انه ما نحكوش، لانه الحكين في حد ذاته راهو يزيد يعكر الحاله، قد ما انت تحك قد ما هي تتنفخ تنجم تعمل حتى هيك النفاطه اللي نعرفوها احنا،
0: تبدا بومبي جلده تولي بومبي برشا
1: هذيك هي، وتنجم تؤدي حتى للتعفن، معناتها لو فيت انك تقعد تحك برشا تنجم تؤدي للتعفن، تنجم تؤدي للسينيمون، تنجم توصل حتى تخرج الدم وينجم الالتهاب يزيد. دونك قدر الامكان نحاولوا ما نحكوش. اذا كان الحكه فريمون قويه والقرصه حمراء برشا ملتهبه برشا نجموا في بعض الحالات ناخذوا الحبوب هذوك لي زونتي سامينيك كنسميوهم اللي هما حبوب الحكه. نجمو نستعملوا كريمه اللي هي تهدي تسمى كريم ابيزونت اللي هي تهدي لنا الاعراض نتاع نتاع نتاع القرصه معناتها كيما الحكه والتورم والانتفاخ. الكريم هذوما بصفه عامه تلقى فيهم الالويفيرا، معروفه الالويفيرا هي معناتها les agents émollients, فما لو ثيرمال زيد كيف كيف, فما دي كريم ا باز دو ثيرمال اللي نجموا زيد كيف كيف يهبطولنا, فما الكونتينول, فما الكلامين, حاسيلو معناها فما جمله من لي كريم اللي هما ينجموا يهبطولنا في بعض الحالات مش ديما, خاصه عند الكبار. عند الصغيرات ماذا بينا نتفاديه ولا ماكسيموم, لكن عند الكبار وقت اللي يبدا فما التهاب قوي برشا وحكا انسيبورتابل قويه برشا, في بعض الحالات نجمو نستعملو لي كريم كورتيكويد, معناتها الكورتيكويد لوكال موضعي لفتره قصيره, معناتها باش نحاولوا نتفاديو لو ماكسيموم هكا الانفلاماسيون.
0: دكا وقتاش نقولوا الحكه هذه راهي خطيره, راهي تقلق, راهي وقتاش
1: لازمنا نمشيو نعديو بالضبط, وقتاش لازمنا نمشيو لطبيب مختص باش هو يقول لنا. وقت اللي يبدا فما انتفاخ كبير برشا برشا انتفاخ, والا فما اعراض نتاع تعفن كيما مثلا مادة وجيعة قوية أكثر من لازم, معناتها
0: وارتفاع درجة الحرارة السخانة تطلع
1: سخانة في الجسم, معناتها تعمل فيفر سخانة في الجسم, ولا سخانة أصلا سخانة كبيرة في مكان القرصة, وإلا تحس السخانة بدأت تنتشر على السيق ولا على اليد, بدأ الاحمرار ينتشر, وقتها لازم نمشيو نعديو, لأنه ينجم يكون تجم تكون القرصة مثلا عملت لنا حمرة, لطف عليكم, تجم تكون القرصة عملت لنا التهاب كبير, وقتها ممكن نتلزم مش نستعملوا أدوية أخرى اللي هي بيان سور هذيك يلزم الطبيب هو اللي يعطيه لنا, معناتها فهمت. فما حاجه اخرى مهمه لازمنا نحكيوا عليها, وقت اللي القرصه تقعد فتره طويله مثلا تقعد اسابيع ما تبرز, فما نوع نتاع قرصه تقعد اسابيع ما تبرز
0: في بلي سورتو للصغيرات, ساعات شوف صغيرات تلقاهم سكنت كليت من شويه وجوههم ويديهم
1: صغيرات جستما الجلد نتاعهم
0: حساسه اكثر
1: جستما, لكن مش هذه اللي نحكيوا عليها. فما قرصه تجم تقعد فتره ما تبرز وتعمل لنا مثلا في الوسط تولي لنا حبه محفره خاصه في الوجه وفي اليدين وفي الساقين, وقتها لازمنا نمشيو نعديو علاش, لانه فما ليشمانيوز هي معروفه بالليشمانيوز يسميوها هذا نسميوها دي, هي نوع متاع وشويشة معينة مداوتها ومعالجتها تفرق على القرصة العادية, هي قرصة دون برشة تقعد برشة معناتها في الجسم, ولازمها أدوية مخصصة, فما تحاليل نعمله, فما تحليل من الجلدة نعمله, وفما أدوية مخصصة للحالة هذه بالذات, هذيك علاش نجي ما نقوله نوصيه خاصة للمريض كيبدا جاي من الجنوب ولا فما بلايس معينين, فما بؤر معينين تبدا فيهم هذه الحشره هذه وتبدا موجوده فيها الليشمانيوز هذه برشا. دونك وقت اللي يبدا خاصه من الجنوب تبدا من اوريجين معينه ويجينا هكا وتبدا الحبه معناتها ما تحبش تبرى والقرصه ما تحبش تبرى, وليو نخمو في الليشمانيوز ظاهره معناتها معروفه الطبيب يعرفها منظرها, وقتها يلزمنا فما دي كونديت اخرين لازمهم يصيروا. هذاك علاش ديما نوصيو كي حبه تطول برشا والقرصه تطول برشا ما تحبش تبرى ماذا بينا نمشيو نعديو باش معناتها نتاكدوا اللي هي ليشمانيوز ولا ماهيش ليشمانيوز.
0: تذكر هذه مهم برشا خاطر في بعض الاوقات راهو تولي خطيره معناتها الوضع هذيك علاش
1: الخطير جست ما هو انها تعملنا التعفن, لانه تجم تعمل لنا الماده كيما قلت لك تجم توصل لنا للحق توصلنا للحمره لطف معناها اللي هي تستحق مضاد حيوي, دونك تجم توصلنا الحاجات معناتها مختلفة نوعا ما اللي هي نجمو نتفاديوها بطريقه بسيطه في الاخر, فهمت. يكفي انه الواحد يمشي الكونسلت يمشي للطبيب والطبيب يعطيه الدواء المناسب. نحكيه شويه كنت حب على قصه العنكبوت لانه زاده مهمه, اي خاطر توا في الفتره هذه راهو زاده تكثر برشا الرفله, خاصة احنا ما بتعرف معناتها فما جنين وفما الفيران ده والجردة دوك تعرف
0: وتبدأ انواع واشكال القحلة وكبيرة شوية وتخوف اي والله
1: بالضبط. شوف هي قرصة العنكبوت راهي بسيطة عامة ماهيش خطيرة, معناتها في اغلب الحالات تكون بسيطة وتكون كيف ما القرصة متاع الناموسة, حتى التعامل معها يكون كيف ما قرصة الناموسة, نبردوها نحاولوا نعقموها نعملوا لها ديزانفكسيون باي معقم يكون عندنا, نحطوا عليها في بعض الحالات الكريمة بيزانت وتمشي الأمور من الجلد. وقتاش لازمنا معناتها نردوا بالنا مثلا وقت تبدا فما وجعة قوية وإلا البلاصة متاع القرصة تكحال في الوسط, اون جينيرال القرصة متاع العنكبوت شنو فيها سبيسيفيك أنه القرصة تعمل كحولية في الوسط اللي هي نيكروز, معناتها الجلدة تموت في الوسط هذيك
0: تقعد ديما تراست بقعة كحلة في الجلدة,
1: يعطيك صحة بقعة كحلة, وإذا كان شفنا الأعراض هذه وإلا شفنا التهاب كبير وإلا عملت لنا سخانة في الجسم كيف ما قلنا وقتها لازمنا نمشيو للطبيب, لأنه نجمو نستحقوا مضاد حيوي نجمو نستحقوا علاج آخر اللي هو معناتها سبيسيفيك. هذه بالنسبة لقرصة العنكبوت. فما راهو برشا حشرات أخرين ينجموا يقرصوا كيما النمالة كيما النحلة, نحلة جدا سي فريكون معناتها سورتو توفر
0: بيها دكتورة هالة كان مازال عندنا ما نقول ونرجع بعد لازين لو تسمح, ها موعد لازين ونرجع لك لو تسمح.
2: من أرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نرجع من جديد الدكتورة هيلة أخصائية الأمراض الجلدية. أهلا وسهلا ومرحبا
3: عيسك، مرحبا بكم من جديد.
2: ربي فضلك، شكرا ليك. نحكي ومعاك وحديثنا معاك على ضيفين ثقالة علينا، ضيفين ما نحبوهمش الحقيقة، خاصة كي تسخن الدنيا شوية، اللي هما الحشرات كيما الوشوشة والبعوض والبق ويلطيف وذلك برشا حشرات خاصة حصير بنعرفوها، والبعض منهم والله نبداو نلوجو زعما شنو اسمها هذه، على كثر ما ديما فما جديد، ديما فما هاي فرفز وهاي حمراء هاي أورانجية هاي زير بدرشنو حصير،
3: والنتيجة واحدة في الأخرى
2: اكزاكتومون اكل لسعة متاحة والحكين والجوج ما متاحة الكل. تنصحنا أن يكون عندنا تيوب في لاليوفيغا ماذا بيك ديما يكون موجود في الدار هذيك لازم
3: سيرتو في الصيف، يبدا في الفريجيدير، نحاولوا نحطوه في الفريجيدير باش يكون لي فيكاسيتي نتاعو خير، منه يبرد صحيت منه يبرد باش ينقص لنا الالتهاب، ومنه في نفس الوقت معناتها لي زاكتيف اللي فيه ينقصوا لنا هيك الاعراض كيما الحكة والانتفاخ والالتهاب وكل شيء. حبيت هكا نعمل لمحه صغيره على النحله، لانه زاده حتى قرصه النحله راهي مهمه. علاش؟ هي في الاخر قرصه النحله معناتها في معظم الحالات ماهيش مخطره، لكن كيف كيف تسبلنا تبدا وجيعه قويه فجاه، وهي حاجه عاديه في قرصه النحله، واحنا رار وانتفاخ. لكن التعامل نتاعها اذا كان عاديه جست نحاولوا نحيو كل ساعات كنا
2: الابره نتاعها نحطها شوكه نتاعها صحيح
3: هذيك، نحاولوا نحيوها بشويه معناتها بلطف، نحاول نصفوا المكان ونعقمه ونحطه معناتها تبريد، نحطه ثلج وكها. لكن المهم وقتش لازمنا معناتها وقتش لازمنا نخافوا ونمشيوا للاستعجالي. قرصة النحلة مش كما قرصة الوشويشة العادية، النحلة تجم تكون مخترة خاطر تجم تعمل لنا اون رياكسيون اليرجيك، دونك هيك علاش فما اعراض وقت اللي نشوفوهم لازمنا نمشيوا للاستعجالي ديريكتومون، مش
2: برشا يتقلقوا.
3: يعطيك الصحة، مثلا واحد يجي ضيق نفس بعد ما تقرص النحلة، يحس بضيق نفس، يحس ان معناتها النفس تسكر عليه، وإلا انتفاخ في الوجه وخاصة في الشفيف. كيف كيف إذا كانت تطلع لنا حساسية في الجسم الكل، معنى تحب ولا أي نوع من حساسية ولا حمورية ولا نفات في الجسم الكل، وإلا تصير لنا تبدلنا نوع من تعدوخة ولا هبوط هكا في الجسم، وإلا حرارة في الجسم الكل. إذا ما أعراض خلينا ديركت ما نمشيو للإستعجالي، لأنه كما قلت لك النحلة تجم تعملنا إن رياكسون أليرجيك اللي هي تنجم تكون خطيرة في بعض الحالات، وبالتالي لازم التدخل يكون سريع. هذيك علاش نقولوا ديما في قرصة النحلة ردوا بالنا، وإذا ظهرت لنا أي نوع من أعراض هذه لازمنا نمشيو ديركت ما للإستعجالي.
2: صح، هو اللهم لا حسد دكتورة هيلة، فما ناس صح عليهم تقرصهم وشويشة نحلة لا بيس ما عندهم حتى شيء، فما ناس سبحان الله ذريبة صغيرة متاع وشويشة ولا غيرها نفات نفات تعمل فيه ويمشي ديريكت يولي للطبيب ويصير فيه ما يصير، ولا نعرف منهم برشا ناس عندهم حساسية.
3: صحيح، هذاك هو اللي حكينا فيه، لأنه فما العبيد اللي عندهم نوع متاع حساسية في الجلد، هذوكم راهم معناتها لا رياكسيون تاعهم ضد القرصات تكون قوية برشا، فما معناتها تصير ليبراسيون تاع استامين تاع حاجات أخرين اللي هما يعملوا رياكسيون هذيك، دونك هيك علاش يكونوا رياكسيون تاعهم أكبر من العبيد الأخرين. هذيك علاش.
2: صح.
3: آخر حاجة نحب نختم بها اللي هي توا مهمة سيرتو في الصيف، وقت اللي باش نخرجوا مش نصيفوا مش نمشيوا للوتيل وباش نمشيوا للميزون دوت وباش نخرجوا كل شيء. ساعات نلقاو في نفس الوقت تلقى برشا قرصات في الجسم، معناتها مش قرصة ولا زوز، تلقى برشا قرصات يا اما على الجسم الكل والا يكونوا حتى ساعات هكا دو فاسون لينير، معناتها هكا تلقاها صر تاع قرصة. يعطيك الصحة، وقتها راهو ما نخموش في وشويشة عادية، وقتها لازمنا نخمو في البراغيث اللي يسميهم البق نتاع
2: البراغوث
3: اللي هما لي بونيس دو لي جوستومون. هذوكم النوع وحده معناتها سيرتو كي يبدا منتشر على الجسم الكل، هذوك وقتها راهو لازمنا نمشيو للطبيب. ماذا بينا نمشيو للطبيب المختص، لانه هو اللي مش يعطينا العلاج المناسب، والحاجة المهمة اللي لازمنا نصفوا الفرش، نصفوا الدار، ونلوجوا على السبب اللي يسبلنا الحالة هذه، نلوجوها معناتها نجموا نلقاوها في بعض الحالات. وعليش قلت لك توا في الصيف؟ لانه الحاله هذه نشوفها اكثر وقت اللي واحد يمشي مثلا
2: للوتله والميزون دو، صحيح موجوده للاسف في بعض الاوقات،
3: مش تبدا بارفيت، مش ديما اللي تبدا بارفيت، تعرف انت خاطر العباد يمشي ويجي ومعناتها برشا. دونك هذيك اذا نحتاطوا، اذا كان اللي حبنا نوع من معناتها القرصات هذه شفتوا بعد ما نروحوا من لي فاكون، راهو لازمنا معناتها لازم تجي لبالنا وما نقولوش راهي قرصه عاديه، لازمنا نحاولوا انه نمشيو نعديو باش ناخذوا العلاج المناسب، باش ما تقعدش تقلقنا، لانه من بعد تجم تعمل لنا احمرار على الجسم الكل، تجم تعمل لنا قلق حتى في الحكه والكل. دونك ماذا بينا معناتها اون لا برون اون شارج رابيدمون. هو.
2: شكرا لك، يعطيك صحة دكتورة هالة غربي أخصائية الأمراض الجلدية، مرحبا بك وشكرا نورتنا في الميسيون تاعنا اليوم، ربي فضلك. مشكورة جدا، نحن نذكركم بموعد معاكم للنجاح انطلاقا من الساعة 7:30 مع تلاميذ البكالوريا مع زميلتنا عاشة بيار، لكن قبل هذايا الموسيقى وأنا راجعين.

0: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2.
1: معاكم لنجاح،
2: معاكم لنجاح. الباك قربت،
1: الباك قربت.
2: نراجعوا،
1: ننظموا وقتنا،
2: نشجعوا بعضنا
1: خطوة بخطوة
2: لتحقيق الحلم.
1: معاكم لنجاح.
2: اليوم نبداو
1: وغدوة ننجحوا،
2: غدوة ننجحوا.
3: أهلا بكم إلى عدد جديد من معكم للنجاح، الكبسيول اليومي. الفترة هذه طبعا خصيصة لتلامذة البكالوريا واللي نتمنوا لهم التوفيق والنجاح. باش نكملوا في الحقيقة مع جانب أو مادة الإعلامية اللي طرقنا لها في الحصة الفارطة مع سي محمد الهيني فريخة أستاذنا في الإعلامية، طرقنا للجانب التطبيقي. اليوم باش نحكيو على الامتحان النظري. نجدد لك التحية سي محمد.
4: مرحبا بك مرة أخرى.
3: نظري وتطبيقي اللي نجم نقوله هو واضح معناتها الفرق، لكن أكيد الفرق العملي
4: نحكيو على جوست نبدا من التقديم. هو كماله وين وصلنا احنا. التلميذ نتاعنا في الباك براتيك اختبرناه في انه قادر يلقى حل الوضعيه البروبليم على مستوى تطبيقي
3: واضح، يخدم على الاورديناتور،
4: يخدم على الاورديناتور. نفس الشيء مش يعرضوا في الباك تيوريك ان بروبليم، البروبليم هذا وضعيه مش يحاول يلقى الحل نتاعها، ما كتابه السوليوشن مش تكون في الالغوريتم في ورقه،
3: الورقه
4: والمنهجيه كتابه الالغوريتم والانترينمون على ريزولوشن دو بروبليم في الكوتي هذا نورمالمون صارت من التروزيام اني. من التروزيام اني
3: جينا تلقى التلميذ قريب للبراتيك اكثر، يقول لك انا في البراتيك نجم نحل الاشكال.
4: صحيح وعلاش انا خاطر في البراتيك عنده الاورديناتور ينجم يقول له انت غلط انت صحيح. مي راهو كي يكتب حاجه نظري ما عندوش
3: عارف شكون يصلح له كل صح من بعد.
4: صحيح في القسم كنا نجم نتبعوا خدمه التلميذ ونظهروا العيوب نتاع افكاره ولا في السوليوشن ننقدوها، كيف يبدا وحده حتى ولو ساعات كوركسيون تبدا خدمته صحيحه مي مش بالضبط كيف ما الكوركسيون. فكي نبداو نحسبوها دي بوان ساعات التلميذ يضيع ابري قداش مش ياخذ
3: النوت
4: مش كيما مثال في في التطبيق.
3: اما موجود حل الاشكاليه، موجود معناتها
4: حل الاشكاليه موجود. اما الحاجه اللي هي الاضافه اللي مع على الجانب التطبيقي هما لي كيسيون دوكور اللي اكيد ان شاء الله مش يعرضوا في الامتحان النظري. لي كيسيون دوكور مش نحاولوا انتستيو كوتي كور،
3: نتذكروا الكور ساعه
4: الكور اللي هو كل ما هو عنده علاقه بلي تيب دوبجي. يجي يسالك على لي زونتي لي ريال كاركتر شان دو كاركتر لي فونكسيون بريديفيني لو تيب بوليام غير ما نساوا اي لو تيب تابلو. لو تيب تابلو هذا اكيد مش يكون نورمالمون نقولوا احنا ديزون اكيد ما بيظفرين، مي جرت العاده انه راهو البروبليم لازم يكون فيه لو تيب تابلو. ما نعرفوش السنه بالطبيعه مي في الاخر هذوما الاساسيات راهو نقولوا لي تيب دوبجي هو ديجا شايف راهو من الدوزيام وكمل التروزيام والباك راهو ما حناش مش نعاودوا نحكيو عليهم لي تيب. مي راهو نجم يتسال عليهم باش ما يجيش تلميذ يقول لي راهو اذا شفناه من قبل واحنا في الباك نشوفوا شفنا حاجات اخرين. بالنسبه للستركتور دو كونترول كونديسيونيل ايتيراتيف ينجم يتسال عليهم، ينجم يجي ستركتور ايتيراتيف ويقول له شنو تعمل الستركتور هذه. نحكيو هنا على لي زيكزيرسيس دو تورناج على ما او بيان ليكزيكسيون مانيوال. ينجم زاد يتسال التلميذ على لي سو بروغرام، كي نقولوا سو بروغرام كيفاش مش يصنع الموديول، كيفاش مش يكتب سانتاكسيكمون السو بروغرام، كيفاش يكتب لي بارامتر، يفرقش ما بين لي بارامتر فورمال لي بارامتر افكتيف، لي زابيل نتاع لي سو بروغرام مش كيما تعمل لابيل نتاع فونكسيون، مش كيما تعمل لابيل نتاع بروسيدور. فالحاجات هذه لازم التلميذ يبدا يتمرس عليها يخدمها. هو راهو صحيح من اللي هو يعدي في لي سانتيز نتاعو لي دوفوار دو سانتيز نتاعنا الثلاثه اللي يعديهم سانتيز الاول والثاني والثالث كلهم يكونوا مشابهين للموديل نتاع الباك تيوريك. بارتي نتاع دي كيسيون دو كور نورمالمون اك 8 بونتو 9 بونتو انت والبروبليم انت والليكزامان وعندك البروبليم. التلميذ لنا الحاجه اللي يمكن تجم تقلقوا في الباك تيوريك هو تقسيم الوقت نتاعو. كيفاش مثال انه ياخذ وقته في لي كيسيون دو كور، يخدم ياسر على راحته، من بعد يفيق يلقى الوقت زربو ماهوش مش يخلط يخدم البروبليم على قواعده.
3: واضح.
4: دونك ماذا بينا التلميذ يعرف كيفاش يحسب الوقت في
3: قسم البروف. وقتك منيح معناتها
4: تقسيم التيوري. الوقت عاده احنا ديما نقول على حسب لي بروف ساعه ونص مثال اكزيرسيس نتاعك 6 بونت و ابري لو انتيار انت مش تخليو ثلث الوقت ديما الخدمه بالوقت لي زيكزيرسيس باش ما تلقاش روحك ختمت بارتي على حساب بارتي اخرى. وبالنسبه
3: وذكروا بالله شوف البراتيك معناتها ساعه
4: اي
3: والتيوري ساعة ونص.
4: ساعة ونص على خاطر تكتب ولا أزيدك نصف ساعة لكيسيون دوكور. ثم حاجات أخرين تزادت أبار الجانب التطبيقي. لكيسيون دوكور هذو ما راهم لازمين. راهو مش معناه كيسيون دوكور مش يجاوبك مش يسألك نعم أم لا وفري وفو صحيح صحيح هذو ما نجمو نلقاوهم. ينجم يسألك حاجات متاع بونسي. حاجات متاع أنك مثال بوكل اكتبها بطريقة أخرى. أو يجيب لك موديول اكتبه بطريقة مغايرة. أو ينجم حتى يتدرج في وضعية صغيرة مش كبيرة ويحاول مع التلميذ انه يلقى السوليسيون الوضعية هذيك. تقول يا مسيوك هنا مش عنده وضعية اللي هو البروبليم مش عاود نسولو في وضعية اخرى ميوك باش ينوع مثال بروبليم مش يحكي على ان تابلو تريتمون سور لي تابلو ينجم في لي تورناج او في لي كيسيون دو كور يلتريت اكثر لي نومبر يلتريت لي شان ولي زيكزامان دو باك موجودين ماذا بيه التلميذ يبدا من تو يحاول يخدم ديزي بروف دو باك تيوريك باش يشوف
3: تو المراجعة راهي خدمة
4: الخدمة
3: مراجعة براتيك اكثر مع تخدموا حاجات
4: تصرف انا نصحت يعني لمثلي بالنسبه للماده نتاعي بوسكو فيها بارشا دي بوان كومون راهي البدايه تبدا من تو التحضير اللي مش تحضره للباك بلون راهو مش يكون برسك هو بيدو مش يكون تحضيرك للباك تيوريك فاربح الوقت ما تخليش الضغط الكل على البيريود ريفيزيون راهو 21 يوم ما يكفيوكش وجايك الباك براتيك فانت مش الباك براتيك مش يكمل يسقل المهاره نتاع التفكير المنطقي متاع التلميذ وينجم يقدم بالباقي في الاكزيكوسيون هذا مش يزيد يعاونه على المستوى النظري حوله نورمالمون اللي اذا كان التلميذ يخدم بالباقي الباك براتيك الباك تيوريك يخدم كلكو سوجي دو باك تيوريك يترين على بروبليم على كيستيون دو كور نورمالمون ان شاء الله النوت تكون في
3: يترين على الكتيب على خاطر استنسنا برشا بالاورديناتور سي محمد
4: يعني هكا ولا الحاجه اللي يتقلق في الماتير نتاعنا شنيه وممكن حتى لي ماتير الاخرين هو الهوس بالمطالعه نتاع المصلح هذه حاجه ياسر خايبه تولت موضه خايبه عند لمستنا في الباك انه عوض اللي يخدم ديكو صحيح يشوف الاصلاح تولي التلميذ معاش قادر انه ياخذ ريحته مع لينونسي كسوا في انفورماتيك او غير انفورماتيك فنوصيو تلامذتنا على بالاخص في الماده نتاع الاعلاميه ايفيتي انك انت تقرا المصلح
3: انت عملوا مجهود ما تاخذوش الجاهز يقول لكم سي محمد لاني بريحه
4: صحيح على الاقل على الاقل مازال في يدنا شهر نجمو نخلطوا وقتاش احنا نقراو
3: الماتيريا لازمها وقت
4: لا لازم ما هو اللي يخلي الوقت ما ثماش هو حب البرفكسيون اللي يخلي الوقت ما ثماش ساعات هو خدمه عام كامل ما مشاش منظمه حب يخلط في وقت قصير ينظم لي ماتير الكل عاد بالنسبه للماتير نتاعي اذا كانوا مش يقرا ثم احنا في ماتيرنا نسميهم لي تريتمون ايجوال لي تريتمون اللي هما برسك نلقاهم في مغلب ليزيكزيرسيس ينجم التلميذ هذم يقراهم يفهمهم ساعات التلاميذ يقولوا نحفظوه مي هما راهو بالخدمه مش يتحفظوا مش انك تاخذ ورقه وقلم وتليفوس كوم كوا انت مش تحفظ لا
3: تعود
4: تريتمون ايجوال يتعاودوا مثال كومون سيزير لي دوني في كل بروبليم عندك دي دوني فلي دوني ولي كونديسيون تاع لي دوني ساعات يتعاودوا مي التلميذ يلزم يكون صحيح هو يكون هو قبل مثال ب 72 ساعه 48 ساعه مثالش اقرا اقرا ما تيسر واختم شويه على خاطر كيف تقرا تي فاي لارجير لو شون دو فيزيون تاعك وتولي شفت باكثر وضعيات فتولي قادر انك انت
3: تعبر
4: صحيح الخدمه والقرايه باهي مي ما نقراش من تو مازال مده طويله قبل 72 ساعه اقرا قد ما تجرب مصلح مثالش ونقص من الخدمه اللي هي انديفيديوال خلي مثال او تخدم انت في النهار تو نقولوا في الباك براتيك في الخمس ايام تاع بيرود ريفيزيون رجعنا للبراتيك وتمشي نقدموا للتيوريك كي مش تحضر انت الباك براتيك في كل خمس ايام تجرب انت تخدم سوجي دو هاج جوسكا زيد وتجرب تقرا تخدم سوجي سريعا او تخدم كل بارتي بونسي تخدمها وتخدم دو تروا سوجي حتى ولو تقل كوركسيون ما يقلقش خاطر الوقت يمكن ما يسمحش بالنسبه للنظري كيف كيف لي بروبليم موجودين خيرات فهو ينجم يترين على لي بروبليم وحد من بعد يترين على لي كيسيون دو كور
3: شويه
4: وحد
3: من في الاخر مش
4: ليفاليسيون مش يصير على دو بارتي اخر حاجه يلعب عليها هو الفاكتور فيتيس اسكو هو قادر يكمل لي بروف ولا ماهوش قادر هذا على حسب قداش يعطي وقت للتلميذ للماده وقداش هو يخدم بجوده باش ينجم يوصل ان شاء الله
3: للنقطه هكا على التميز
4: عاد لازم
3: هكا بطريقه على التميز اللي نتمنيوه طبعا في سمتنا ان شاء الله انت حكيت على الريفيزيون تحبذها اكثر يريفيزي مع اصحابه ولا وحده
4: زوز راهو الريفيزيون كوليكتيف
3: في الانفورماتيك في الماتير نتاعك
4: في الانفورماتيك اش معناها الزوز اذا كان مش تريفيز تيوريك خدمه باربينوم يمكن انك تجمو تتناقشوا في السوليسيون فهيك النقاش يثري خاطر هي ما ثمش اورديناتور باش تفاليدي به الفكره نتاعك فالنقاش ينجم يبني حتى اذا كان ثم دي كونفلي في الكو في دي ريبونس يخلي ترسخ المعلومه اكثر كي يبدا خدمه براتيك ماذا بيك وحدك. وساعات نجم ننصح خدمة بار بينوم، علاش ساعات انت غلطة ما فقتش بها، خاصيرتو كي تبدأ الاكزيكوشن سير ماشين بينومك اللي معاك ينجم هو يعاونك باش يفيق فيها. فهيك الانترينمو على انك تلقى الغلط يعاونك بالباهي باش يسرع خدمتك، خاطر هيك اكثر حاجه اكثر عقبه مش تقلق تلمستي في الباك براتيك ان شاء الله، اللي هما نقول ان شاء الله يا ربي تمشي لهم الاكزيكيوشن
3: ان شاء الله.
4: مي اون كا او جو دي زيرور لونترينمون على الكوركسيون دي زيرور تحبلو شويه وصعبات.
3: هذاك علاش ديما نقول لكم امشوا للبراتيك، راجعوا اكثر ما يمكن البراتيك الفتره هذه
4: الفتره هذه. اما راو ما تنساش هي فتره حساسه، ثم باك بلونج هنا في الوسط، فلازم ما نساوش الباك بلون، راهو هذاك هو اللي مش يكون حجر الاساس للريفيزيون تيوريك. وتنجم لو ني تنجح الريفيزيون تاع الباك بلون تيوريك تكون تكفيك بنسبة هامة جدا على الباك تيوريك. وما ننساوش انه راهو التلميذ اللي يخدم على العام كامل بيحاول له، ماهوش مش يشوف حاجة غريبة، اللي تعدى في السنتيز الاول والثاني مش يكون برسك حاجه في المستوى هذاك. يمكن تتبدل الوضعيه، تتبدل الصياغه
3: موجود في الامتحان
4: جزء منه او بنسبه معينه.
3: ربنا يجزاك معك سي محمد ليني فريخه في مثل العالمي. اخر نصيحه تقدمها لتمستك بطبيعه في الماتيريا هذه؟
4: ما تتسرعوش. مش السرعه اللي مش تربحك وقت،
3: واضح
4: في براتيك او في تيوريك. خذ وقتك مع لي بروف، اقرب البال الوضعيه، حسن فهمك للوضعيه مش يربحك برشا وقت في انتاج السوليوشن.
3: افهم المطلوب،
4: افهم المطلوب بالمزيان باش ما تضيعناش برشا وقت في التصليح.
3: يعطيك الصحه سي محمد الهيني فريخه استاذ الاعلاميه، شكرا جزيلا ليك وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلامذتنا اللي تبعوا فينا في الكبسول هذه معاكم للنجاح. شكرا مره اخرى لزميلنا حاتم بقلوتي لامننا اللقاء في الاخراج الفني. تحياتنا، الى اللقاء.
0: بمساهمه مندوبيتي التربيه صفاقس 1 و2
5: معاكم للنجاح.
2: معاكم للنجاح. الباك قربت،
5: الباك قربت،
2: نراجعوا،
5: ننظموا وقتنا،
2: نشجعوا بعضنا
5: خطوة بخطوة
2: لتحقيق الحلم.
5: معاكم للنجاح،
2: اليوم نبداو
5: وغدوة ننجحوا،
2: غدوة ننجحوا.
6: عشرة دايما.
7: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
8: Cool time.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في بدايه الحصه معاكم سهيل. مسابقتنا كان سهل برشا. سمعناكم اغنيه الاماكن بصوت الفنانه الاحساس الجميل مع نشبههم برشا انا رغم هو صوت نسائي وصوت رجالي. فضل شاكر وشيرين في الاحساس ما يقدم حد الحقيقة اصوات ياسر مميزه. الاغنيه الاماكن شكون الفنان نتاعها الاصلي وسهيل الثاني واحنا نحكيه على الوشويشة ونحكيه مع القرصة هذيك اللي تليع برشا ناس واللي عاملة فيهم خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. زعما شنية الريحان نعرف تعرفوه ولا سمعتوا شي بيه بلهجتنا الدرجة التونسية؟ شنو هو الريحان؟ شنو اسمها بلهجة الدرجة التونسية بتاعنا؟ شنو هو الريحان؟ تكبر دو ذي سؤالنا. نمشي التليفون اللي معانا الواع سليمة. مرحبا بيك.
1: مرحبا مرحبا مرحبا.
0: اهلا وسهلا سي حاتم.
1: اشني حوالك؟
0: مرحبا بك. الحمد لله لاباس. مرحبا سي حاتم.
1: تحيه جميله، جمال صوتك وجمال خلقك واخلاقك.
0: عيشك ربي فضلك. شكرا لك سي حاتم البدوي.
1: والله انا ما مرات فهمت لان نخرج شوي خارج السرب، لكن فهمت لان ندخل تدخل بعد اذنكم
0: حاجه. مرحبا
1: والله يبارك لك.

0: فهمت ولا بالنسبة للقائمة متاع المنتخب؟
1: هاي شبيه قائمة متاع المنتخب؟
0: قائمة المنتخب راهو بالنسبة فهمتني معناها أمس هي صارت الندوة الصحفية فهمتني للمدرب هو كلام فهمتني لا يحمل وجع الجمهور التونسي ممزوج بالحب الصادق للوطن. هي راهي مشي معناها بالنسبة لقائمة المنتخب راهي مشي قائمة تكتب فهمتني ولا معناها باش تعرض فهمتني في ندوة صحفية ولا تكتب عبي حبر على ورق. هي راهي تكتب هي أمانة ثقيلة تحمل على أكتاف الصادقين. فبربي الله يبارك فيكم احنا كل مرة واحنا خارجين فهمتني ولا معناها ثم شكون يستاهل وما يمشيش وثم شكون ما يستاهلش ويمشي فهمتني هنا باش نحل قوس صغير واضح واسمي الاسماء بمسمياتها خاطر بالحق الدره جدي بيان الدره وذا المعدن وذا الخلق والاخلاق اللاعب الكبير علي معلول راهو بالنسبه لي انا معناها بالنسبه للامانه خاطر هو اولا فهمتني لا كبير ويتسمى ممكن اخر كاس عالم وممكن فهمتني ولا معناه للامانه معناها تظلم سيدي علي راك باهي وناس طيبه وناس ملاح وخلق واخلاق وراك ليدر
1: اسمعني حاتم انا نتخيل ونتمنى وقت اللي تشارك في تشارك باش تحكي تعطي رايك في الرياضه يكونوا مع زملائي في قسم الرياضه باش يتفاعلوا معك اكثر لاني انا مانيش برشا اين في الكوره ها مانيش برشا هذاك علاش نبقى نتبع فيك هكا بشويه لكن نقول نتمنى وقت اللي تكون تدخلات في الرياضه خاصه الحاجه الوحيده اللي مانيش برشا فيها
0: صحيت
1: هكا هاو هاك وصلت الميساج
0: سيدي مرحبا بك اللهم لله نهاركم زين وربي معاك ربي يبارك فيكم
1: ربي يفضلك شكرا لك سي حاتم يعطيك الصحه للمكالمه ثنين على السلامه
2: عسلامة.
1: مرحبا بك شكون معنا سيديا
2: وبيك يا عيشك اختي حنان
1: ربي يفضلك الحمد لله
2: صادق معك
1: سي صادق اللقب يا سي صادق
2: محمد
1: صادق محمد مرحبا بك يا سي صادق
2: وبيك يا عيشك اللي يحفظك
1: غنيت الاماكن في بيلي تعرف شكون الفنان الاصلي اللي غناها
2: محمد عبده
1: والريحان بلاشتنا الدير التونسيه شنو الريحان النبته هذه اللي نحكيوا عليها
2: والله الريحان حتى انا نعرفها نبت الريحان ما نعرف
1: لا احنا بالدرجة ما نقولوش ريحان احنا في عائلتنا في ديارنا ما نقولوش ريحان اللي ريحتها بنينه
2: والله
1: ما لوشتش عليها ميساج شكرا ليك يا سي صادق
2: شكرا
1: ربي يفضلك والاسم هذا عزيز عليا راهو سي صادق راهو حاجه كبيره برشا في حياتي معناتها اسم الوالد ربي يرحمه وينعمه شكرا ليك وانت بالك في عمرك يا صادق محمد تليفون موالي لعسلامه
3: عسلامة
1: مرحبا بك وعليكم السلام ورحمة الله شكون معانا
3: نعيمة ترافيسي
1: مرحبا بك للا نعيمة
3: بيك عايش بنتي الله يخليك
1: ربي فضلك شكرا ليك عرفت شكون يغنيها الأماكنة
3: أي
1: قولي الله خير كان ما نعرفش الفنان الأصلي اللي غنيها هذه اللي غنيها برشا فنانين
3: أي
1: شكون الفنان
3: غنية الأصل الغنية متاع الأصل معناتها محمد عبده
1: محمد عبده أي وال باهي الجزء الاول والجزء الثاني اللي هو نحكيه عليه الريحان النبته هذه البنينه والفوحه بلهجتنا الدارجه التونسيه شنو هي نبته الريحان؟ شنو نقولوا لها شنو نسميوها؟
3: نبته الريحان
1: هاي موجوده في برشا ديار راها ونحبوها برشا
3: بالله هي
1: وطرد الوشواشه بيناتنا
3: اللحظه اللي عايشك يا سوار انا هاي. بنتي قاعده تشوف
1: تلوج جاي تلوجنا على الريحان زعما شنية يا نعيمة زعما شنية راهو سهل السؤال على الاخر سهل سهل سهل سهل
3: هو النبتة في يدي هي ديجا في يدي
1: النبتة في يدك
3: اي في
1: يدك شنية النبتة
3: والله
1: شنية النبتة اللي في يدك اللي في يدك النبتة شنية يا نعيمة كنعنع
3: ورق صغير كلا كل نعناع
1: شنو اسمها شنو اسمها هذيك اش تقولوا لها انتم قلت شري واعطيني
3: الريحان في الدنيا هكا لا مش احبق الريحان
1: بالدرجه التونسيه بتاعنا شنو هو الريحان اللي ريحته بنينه برشا
3: كل حبق بالضبط
1: كل حبق اما يشبه الحبق من عائله الحبق بارت قلت

0: باهي. شكرا لك لنا نعيمة، يعطيك صحة ربي فضلك. باهي مكالمة مولي العسليمة.
1: الو
0: مساء النور، اهلا وسهلا.
1: حالك؟
0: الحمد لله لباس يا عايشة.
1: انت محاس حالك؟
0: الحمد لله ربي فضلك.
1: عرفني ولا
0: امي مجيدة؟
1: ايوه
0: مرحبا بيك يا مجيدة ربي فضلك. ان شاء الله الحمد لله ربي يبارك في عمرك يا ربي. ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله لباس ربي فضلك. شكرا ليك.
1: حلا اولاد الكل
0: الحمد لله، وسلموا عليك وسيمة وفيصل الكل يسلموا عليك.
1: كل فيصل قل له قطك امك مجيدة يزعل ايامك جديدة.
0: امين
1: يبارك لك في اللي تحب وتنسي.
0: امين يا فيصل.
1: هي نسيت الصغيرة العيون القلب
0: هيك عليش انت دعيت دعاء الخير هذا الكل على خطر.
1: اي اي انت وهو وسيمة
0: ربي فضلك يا ربي ربي يخليك. عايشك عايشك ربي فضلك. امي مجيدة شكرا لك. قل لي
1: يعني
0: قل لي
1: يعني
0: اسمع فيك
1: نسلم على اللي يعرفوني الكل من غير ما نسمي.
0: تحية ليهم الكل اللي يعرفوا من مجيدة ربي فضلك يا لله. شكرا لي.
1: اي اسمع مش تعطيني زيزة متاع السبار باش نمشي نلعب السبار ولا
0: اي اي اي نحبك تعمل السبار نحبك ديما رياضية.
1: نحب نولي ترمكوش
0: والله. ان شاء الله ربي يبارك في عمرك يا ربي. امين
1: يعيشك.
0: امين ربي يخليك. شكرا يعيشك انت طويلة العمر.
1: كلمتك راهو على زينك وعينك.
0: يعيشك ربي فضلك. هاو كلمنا سيدة قوم مجيدة اللي هما الوالدة والوالدة اللي هما
1: ساميهم. نحبك يا حنين والله والله.
0: ربي يخليك. وين نحبك اكثر ربي يخليكم من مجيدة ربي يبارك في عمرك يا غالي.
1: انا على فيصل
0: يوصل يعيشك. شكرا ليك. نرجع لكم بعد موجز الساعة الثامنة.

0: إذاعة صفاقس
1: عشرة دايمة
0: عشرة دايمة. الثامنة ليلا
1: إذاعة صفاقس
2: الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. تتواصل رحلة الحجيج نحو البقاع المقدسة، وستغادر غدا رحلة رابعة لحجيج ولاية صفاقس مطار تينا الدولي باتجاه مطار جدة، على أن تتبعها رحلة خامسة يوم 20 مايو الجاري نحو مكة المكرمة. ينقطع غدا التيار الكهربائي من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق المهدية كيلومتر 12، كما ينقطع من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 2.5. يغلق غدا باب التسجيل عن بعد بالنسبة للتلاميذ الجدد بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي على الساعة منتصف الليل، فعلى الأولياء الذين لم يقوموا بعد بعملية التسجيل أن يبادروا بإتمام العملية قبل انتهاء الأجل. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. في الرياضة، تمكن الجندي أول أيمن باشا ابن المؤسسة العسكرية ورباع المنتخب الوطني لرفع الأثقال وزن أكثر من 110 كيلوغرام من إحراز 3 ميداليات ذهبية ضمن منافسات البطولة الإفريقية لرفع الأثقال التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية المصرية وتختتم اليوم. في أخبار العالم، أعلنت حركة المقاومة حماس استشهاد عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة في غارة جوية استهدفته أمس، ووفق مصادر طبية فلسطينية فقد استشهد الحداد مع زوجته وابنته إثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل ضابط في معارك لبنان بانفجار مسيرة مفخخة، وحسب القناة 13 العبرية فإن تل أبيب تشهد حالة تأهب مرتفعة تحسبا لاحتمال استئناف الحرب على إيران. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادم تمام 9 بإذن الله، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديمة عشرة ديمة من التراث.
4: الحكايات اللي احكيتهمنا مماتنا وقت اللي كنا صغار
0: من التراث،
4: واللي يسمع حكايه ويعاودها اما يزيد فيها ولا ينقص ولا تتغيرك الحكايه هذيك حسب الظروف والتطورات والاخلاق الجديده والعوايد الجديده، اما الاصل هو واحد.
0: من التراث.
5: يا ساده يا ماده، يدلني ويدلكم لطريق الخير والشهاده. كان يا مكان في هاك الزمان، زمان البركة والنية، زمان كانت فيه الأرض هي الأم والخدمة فيها هي الشرف. تونس بلاد خضرة والناس تعيش من اللي تزرع، لا كانت ثم تراكتورات ولا ماكينات تعيط وتزمر، كان ثم المحراث هو الرفيق وهو اللي يحل في وجه الفلاح بيبان الرزق. هذا المحراث يا جماعة ما كانش مجرد لوح مركب في بعضه، لا، هذا كان صنعة وفن. الفلاح التونسي في القديم كان يختار اللوح اللي باش يصنع منه محراثه بعناية كبيرة، لازم يكون من لوح الزيتون وإلا من البلوط القوي باش يصبر على تعب الأرض وما يتكسرش في وسط السكة. وطريقة صنعه كانت تبدأ بالبحث عن اللوحة الطويلة اللي يربطوها في الزايلة ويزيدوه الكابوس، وهي اليد اللي يشد منها الحراث ويتحكم في الغرق. أما القلد متاعه هي السكة اللي يخدمها الحداد بالذمة من الحديد الصافي باش تشق الأرض، ويثبتوه بالنسر والتكالي، أجزاء مركبين بدقة، لا مسمار لا لولب، كل شيء من الطبيعة وللطبيعة. والمحراث هذا رغم بساطته كان ناجع بشكل غريب في أرضنا التونسية في المناطق الشمالية كما باجة وجندوبة والكاف، وين الأرض قوية وخصبة كان المحراث الخشبي يتماشى مع طبيعة التربة، يقلبها من غير ما يقتلها ويخليها تتنفس وتشرب ماء المطر. وحتى في جهة الساحل ولا في الوسط في القيروان وزواحيها كان الفلاح يفضل المحراث يهزه على كتافه وإلا على ظهره ويمشي به لمسافات بعيدة. كان يحترم الأرض، ما يدخلش فيها بعنف، يداعبها وهي تعطيه من خيرها القمح والشعير. يا حسرة على هاك الزمان، الحراثة كانت عندها طقوس. يبدأ الفلاح في الفجر يقول بسم الله يا رزاق، ويبدأ يخط في الأرض خطوط مستوية كينها مصرة. كانت ثم علاقة حب بين الفلاح والمحراث والزايلة والأرض. اليوم تبدلت الأحوال ودخلت الماكينة ونسينا المحراث وريحته، لكن التاريخ يقعد شاهد اللي بفضل هاك المحراث الخشبي تونس كانت مطمور روما وعاشت أجيال وأجيال في الخير والستر. والحكمة تكون اللي ما يخدمش بيده ما يشبعش من غلته. والأرض يا أولادي تحب اللي يوسع باله معاها، والبركة في اللي معاه النية الصافية.
3: مع تحية رياض القايد والطالب المتربص عبد الرحمن الطرابلسي. هذا العمل تم إنجازه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

0: كول تايم.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الكول تايم وفي ما تبقى من وقت الكول تايم. ان شاء الله ديما اوقاتكم حلوه ومزيانه. تحيه لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على البوند اف ام. تحيه للكوتش احمد على الرقم 353 284 243 353 384. سال دو سبور اكروفيت الموجوده في بدايه طريق لافران اللي نلقاها فيها دانس اوريونتال, فيها الفريستايل, فيها زي كيف كيف الزومبا, فيها برشا حاجات مزيانة, فيها 100% فام, فيها أفرو دانس, وفيها زيدا كيف كيف لكرو أتاك. هذه تقريبا اللي هكا حاولت نلوج لكم شنو فيها بالضبط السال دو سبور هذه, لأنه فيها برشا حاجات تفيد الناس, وفيها البوكس المغرمين بالبوكس بالرياضات الدفاع عن النفس موجودة. مرحبا بكم الناس الكل, وتحية للمستشار الخاص بالليميسيون بتاعنا أحمد. نمشي لي آخر المكالمات الهاتفية وسؤالنا سهل برشا قبيل شوية. سمعنا غنية الأماكن بصوت شيرين, لكن حبينا نعرفه أنه الفنان اللي غنى الغنية هذية, الفنان الأصلي, الفنان اللي غنيها غنيته يعني بتاعه, شكون هو الفنان؟ مشيو التليفون اللي معنا لو عسلامة. ألو, مساء النور. أهلا وسهلا.
2: مساء كيف تكر؟
1: مرحبا بيك. مرحبا, شكون معنا سيدي؟
2: عادل بن عبد الله.
1: ماشي سي عادل. مرحبا يا سي عادل, شنو حوالك؟
2: حوالك انت لاباس؟
1: الحمد لله لاباس, ربي فضلك.
2: وربي فضلك خاتمك ان شاء الله.
1: شكرا,
2: ربي يعطيك الصحه فرحتنا في الاسبوع.
1: يعيشك, ربي فضلك. شكرا ليك سي عادل. تعرف
2: الحي,
1: قل لي.
2: لا الحي الاول, الحي عم الحبيب العجلبي, حي ورغني عم صالح المغرب, حييهم انا نتكلم في بعضنا وجمع فينا عم الحبيب العجلبي.
1: تحيه لي سلعة حبيب العقربي صندار متاعنا سابقا هكا ولا بيش
2: 2008 و2010
1: يا حسرة على سلع حبيب. إن شاء الله ربي يفضل وربي يبارك في عمره. إن شاء الله
2: ربي قاعد يجمع فينا والحق يعطي الصحة.
1: تحية لي يا عم حبيب. نمشي والسؤال المسابقة لي وسهل برشا.
2: هو محل سؤالك صعيب ياسر بصراحة,
1: عرفتك حتى أنا قلت سهلت لكم برشا عمد. سهلت لكم برشا أكيد. هاي
2: محمد عبد.
1: ايه, وبالنسبه للريحان هذا اللي يطرد الوشويشه زعما شنو
2: الريحان؟ الكلام الكف القران راهو
1: روح الريحان. اي
2: اما
1: ريحته ياسر بنينه, راهو ريحته ياسر بنينه ونحبوه برشا في تونس وفي صفاقس خاصه. لنا ما جو صفاقس ياسر يحبوه الريحان.
2: وعند اسم اخر القطف,
1: اللي هو
2: القطف.
1: القطف ربما يسميه هكيك هذا. يعطيك صحة يا سي عادل, شكرا لك. شكرا, ربي فضلك. شكرا لك. مكلمة أخيرة. مرحبا, شكون معنا؟
3: ألو, عسلامة.
1: مرحبا بيك, شكون معنا؟
3: علي بن أحمد.
1: سي علي بن أحمد, مرحبا بيك يا سي علي.
3: وبيك
1: عشان. ربي فضلك, شان فدين يا سي علي؟
3: والله خدام تلقيت
1: اللقاء. ربي عينك إن شاء الله. ربي عينك سي علي, يا ربي فضلك. هاي سيد علي, قل لي إجابتك بالنسبة لسؤالنا الأماكن, شكون الفنان؟
3: محمد عبد
1: معروفة. قل لي عادة, هذه مش صعيبة.
3: معروفة مغيرة
1: بيه. والريحان هذه اللي باللهجة الدارجة التونسية متعنا شنو هو الريحان؟
3: والله ممكن الحبق.
1: ممكن الحبق,
3: الخزامة, حبق حاجة كيك.
1: ممكن الخزامة ولا الحبق, عاد ثبتنا الخزامة ولا الحبق.
3: فلي
1: شكون اللي بحذاك يقول لك على الاجابه؟
3: هذه بنتي.
1: بنتك, ربي يفضلها لك ان شاء الله.
4: عايش.
1: ربي يخليك. اوكي, قالت لي عايشك, سمعت. ربي يخليه لك ان شاء الله.
3: يسلك
1: اختي. من ما لقينا اشطر اجابه صحيحه وانت كانت الاجابه باه, مالا خلينا نمشيو التليفون موالي بعد نعمل عمليه القرعه. الو, عسلامه.
5: الو, عسلامه.
1: مرحبا, شكون معنا؟
5: جرايم من ثقف.
1: الاسم
5: جرايم.
1: الاسم
5: رؤوف
1: جراي. رؤوف, مرحبا بك يا رؤوف.
5: عايشك.
1: مرحبا سي رؤوف. تعطينا اجابتك سي رؤوف
5: بالنسبه
1: الغنيه اللي كنا نسمعوا فيها في بدايه الحصه اللي غنت شيرين. ماي
5: سي محمد.
1: سي محمد عبد. سي محمد شكون؟ ايوه
5: محمد عبد. وبالنسبه الريحان نسميه الحبق.
1: الريحان هو الحبق.
5: هو الحبق.
1: باه, يعطيك صحه سي رؤوف, شكرا لك, ربي يفضلك. نمشي المكالمة موالي. الو, عسلامة.
6: الو, عسلامة.
1: مساء النور, مرحبا بيك.
6: نحويلك لباس.
1: الحمد لله لباس, ربي يفضلك.
6: عايشة.
1: قل لي الاسم الكريم. شكرا. الاسم الكريم.
6: نجوى.
1: لقب يا نجوى.
6: نجوى جلاسي.
1: نجوى جلاسي, مرحبا بيك يا نجوى.
6: عايشك.
1: الأماكن كلها مشتاقة لك. مشكون تقولها؟
6: مشكون تقولها؟ الأماكن هذه نقولها لأمي وبويا وراجلي وخويا والعزيز علي اللي توفيه والكل.
1: يا ربي يرحمهم وينعمهم.
6: ربي يرحمهم وينعمهم.
1: ربي يفضلك ما عندك. يا ربي امين.
6: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يفضل وليداتي. ان شاء الله ربي يبارك لي فيهم يا ربي ويخليهم.
1: امين.
6: يعيشك واخواتي زاد ربي يبارك لي فيهم صغر اخواتي ان شاء الله يا ربي كريم.
1: يفضلك. باهي نجوى قتلي الفنان محمد عبدو.
6: اي محمد عبدو.
1: وال شطر الثاني نتاع المسابقه حول الريحان اللي هو ريحته بنينه. واحنا كنا قبيل شوي نحكيوا على الوشويشه والنبته هذه من خلال الريحه نتاعها بعض الوشويشه وتهربها زعما شنو
6: هي الحبق.
1: الحبق تقول انت. اي يعطيك صحه يا نجوى.
6: عايشك ربي يبارك لك الله ينورك.
1: شكرا ليك يعطيك صحه. باهي هكاك خذينا عدد من المكالمات اللي فيها نمشيوا لي شنو باش نسمعوا النغمه نتاعنا ولا بعد هذيك. باهي بعد النغمه هذه مباشره نعمل عمليه القرعه نتاعنا وناخذ محمد عبده.

مالا جو مالا موزيكا في الكول تايم باش نخدمه محمد عبده بطبيعة يعني هو الأماكن غنيته هو الفنان السعودي اللي هو من مواليد 1949 12 جويلية ملحن مغني سعودي معروف برشا يحبوه برشا العرب وعندهم الجلسات اللي وناسة اللي يغنيوا فيها فيك القاعدة المزيانة قاعدة أحسن خلينا نقول وتحية كبيرة تحية كبيرة اليوم ولعشيق هذا الفن الجميل الأماكن إن شاء الله تسمعوها الليلة وانتم في دياركم هكا قاعدين سهرية سبت جو ياسر مزيان تسمعوها تعملوا عليها كبون كيفك اخترت لكم أغنية ياسر محليها في الويكند تسمعوها الفيز معنا وليع والجزء الثاني من المسابقة متاعنا اللي هو الريحان اللي نحبوها برشا وهنحكينا على الوشويشة اللي هو الحبق لحبق نبتة هذه تهرب الوشوشة وفعلا مجربوها وحطوها في الديار متاعكم تنقص ياسر ياسر الوشوشة لأنه الريحة هذيك متاع زيوت الطيارة متاعها تخلي الوشوشة تهرب هذيك علاش حبيت نودكم أستيج زيدة واحنا نحكي مع الوشوشة مدام راضي عطية تحية كبيرة ليك مدام راضي تقول لي بربي لغنية الأماكن نهديها لبناتي فاطمة ولدها عوس ورجلها الأسعد وبنتي خلود في ألمانيا ونقول لهم راني توحشكم ونحبكم برشا ونهديها لكم الكل المستمعين الكل ونهديها الفكرية ونهديها للناس اللي تحبنا وتحب إذاعة صفاقس وديما معانا في الاستماع والمتابعة تحية كبيرة لكم الناس كل تبقاو في الاستماع لإذاعة صفاقس ونخدم معكم المشوار جمال تحية وسامة بابسية تحية كبيرة لك وسامة فيصل المرزوقي وحنين الحشيشة نخليكم مع محمد عبد

كول تايم إذاعة شفاقس أحلى الأنغام

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتسم الوضع الجوي الليلة بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية ثم تشمل بعض المناطق الشرقية، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، ويكون البحر شديد الاضطراب. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق المهدية كيلومتر 12، كما ينقطع من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 2.5. يغلق غدا باب التسجيل عن بعد بالنسبة للتلاميذ الجدد بالسنة الأولى من التعليم الأساسي على الساعة منتصف الليل، فعلى الأولياء الذين لم يقوموا بعد بعملية التسجيل أن يبادروا بإتمام العملية قبل انتهاء الأجل. في العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون جراء قصف صهيوني استهدف سيارة مدنية غربية غزة وسط تواصل اعتداءات الاحتلال الصهيوني. يؤدي وزير الداخلية الباكستاني زيارة لطهران تستمر 2، ولدى وصوله بحث مع نظيره الإيراني استئناف محادثات السلام. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتوصل إلى اتفاق وفق تعبيره. اعترفت وسائل إعلام صهيونية بأن عدد قتلى الجيش الصهيوني منذ بداية الحرب في لبنان ارتفع إلى 20، وذلك بعد الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان بانفجار مسيرة مفخخة. نهاية هذا الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجيه من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية،
0: والليل طويل والليل طويل.
1: هذه هي

أربع دقائق بعد التسعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل الأصدقاء والأحباء في سهرة جديدة تجمعني بكم. أنا أخوكم قيس القرى في نجوم الليل من توا حتى نصف الليل. منذ قليل أعلن مفتي الجمهورية وديوان الإفتاء خرج في بلاغ أنه بإذن الله غدوة تمام 30 ذو القعدة نهار الاثنين 1 ذو الحجة، وبالتالي يكون عيد الأضحى المبارك بحول الله وإذنه نهارة الأربعة. الوقفة مش تكون نهارة الثلاث، ونهارة الأربعة هو مش يكون يوم عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا ربي نعاد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعها بالخير واليمن والبركة.

13 دقيقة بعد التسعة. إن شاء الله كما قلت لكم أنه مفتي الجمهورية أعلن أنه غدوة تمام 30 من ذو القعدة ونهار 30 بإذن الله الفاتح من شهر ذي الحجة، وهكذا باش يكون عيد الأضحى المبارك نهار 4/27 ماي 10 ذو الحجة. إن شاء الله ربي ينعاد عليكم وعلى أهليكم وعلى أحبابكم بالخير واليمن وكل البركات. صديقي فيصل المرزوق يعطاني المعلومة هيك علاش بدلنا الدخلة بدلنا التحية. نرجع توا لسهرة نجوم الليل السبت 16 ماي 2026 ميلادية 29 ذو القعدة 1447 للهجرة النبوية الشريفة 78 يوم في فصل الربيع. تحية كل الفريق أنسني الليلة بكل امتياز. صديقي فيصل المرزوقي وسامة إلى عادة في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-164-280. بدأوا سجلوا أرقام هواتفكم من الآن للمشاركة في نجوم الليل. نجوم الليل تلقاوها على الفيسبوك بالعربية صفحة الخاصة بالبرنامج، إذا فترنا للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس راديو صفاقس بالفرنسية مينيسكول. تحياتي لكل مشاهدينا ومحبينا ومستمعينا في كل الدنيا على www.radiosfax.in. إذا قيس يسلم عليكم الناس الكل. أتمنى كالعادة من كل قلبي أن نقضي مع بعضنا سهرة رائقة ولذيذة وممتعة حتى ينتصف ليلنا. الليل حضرت لكم موضوع فيه ما نحكيه، فيه ما نتكلمه، فيه أيضا ما نسمعه من أنغام جميلة. شوية آخر نعطيكم فكرة على الموضوع. قبلها المفتحات الليلة في نجوم الليل نبدأوها فضل شكر.

27 دقيقة بعد التسعة. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لنجوم الليل. يقع انه ترى حد انت تعرفه وصحاب انت وياه وتتعارضوا بعد فترة لكن وتفرح به ويفرح بيك، لكن للأسف نسيت اسمه أو نسيت وين شفته. هو من اللي حيتعرفوا تعرفوا وين وفين وكيفاش وشكونه، تبدأ تعصر في الذاكرة وتبدأ تحكي انت وياه وتجبد به تجبد معاه في الهدرة باش تتذكر اسمه. ساعات يحشمك يقول لك انت مش مقيد نوره في البورتابل، لا ولا تقوله ايه ياك هات النمرو ولا قيد النمرو. بعد ما تقيد النمرو مش تحشم مش تقوله انت شكونك ايه بينا مش قيده باسم شكون، وانت تضحك وتكيكي انت وياه. يقع انه تدخل الامتحان وانت محضر بالباهي وتجي تلوج على المعلومات تلقى روحك نسيتها. يقع انه مرتك تكلمك معناتها وتعطيك ليستة متاع قضية طويلة وعريضة وتقول الله يبارك كأي رجل محترم وسمح وباهي، وبعد تروح بشطر القضية على خاطر شطر القضية الاخرى نسيته. يقع انه ترك الكهرباء وبعد فترة تخرج تلوج وين ركيت على خاطر نسيت. تقع موضوع النسيان في الحقيقة موضوع هام وموضوع حكيوا فيه الأدباء وحكيوا فيه الفنانين وحكيوا فيه علماء النفس البشري، كل واحد من شيرته كل واحد من اختصاصه. ساعات يقولوا لك العلم يقول لك انه المخ يتذكر كل شيء لكن ينسى الاشياء التافهه، او لازم ينسى الاشياء الغير مهمه باش تبدا مركز في الاشياء اللي عليها القيمه اللي يلزمك تتذكرها. دونك امر صحي انك تنسى اشياء معينه بالطبيعه، لكن ساعات يتطور النسيان حتى يوصل للمرض. تو لينا نسميوها الزهايمر، لكن قبل جدودنا كانوا يسميوها الخرف، اللي الانسان يبدا يضيع ويبدا ينسى بشويه بشويه، ينسى لك الحاجه وين حطها، ينسى ينسى روحه، ينسى اسامي الناس القراب منه. ومشكله كبيره برشا، ممكن من أخطر المشاكل اللي تعترض العائلة على وجه التحديد أكثر من الشخص في حد ذاته. خاطر ساعات نقول النسيان أنت والحالة، والله ساعات تقول الإنسان النسيان نعمة من عند ربي سبحانه، لكن كما يجب يكون نقمة. خاطر فما أشياء ما يزمكش تنساها، حقك ما يزمكش تنساه، العشرة مع الناس ما يزمكش تنساها، الفضل متاع الناس عليك ما يزمكش تنساه. إنسان أكرمك ولا إنسان سلفك فلوس ولا إنسان وقف معاك في واجب يزمك ما تنساش. حتى كي تعمل الخير انساه، أما كي تعمل الشر كما قالوا جدودنا اتذكروا ورد بالك. موضوع النسيان موضوع فيه برشا ما نحكيه الليلة في نجوم الليل. فما الناس تنسى فيس على الإساءة، قلبها تلمو أبيض ودافي وطيب، ما تهزش هيك الغل وما تهزش هيك الغيظ وتنسى. هي نعمة كبيرة من عند ربي سبحانه، على خاطر الإنسان يبدأ يشرجي روحه بش عملوا فيه الناس وش عملت فيه الظروف وش عمل فيه العالم. الكل توتر في البدن، الكل أمراض، ديما اللي ينسى معناتها صحيا أفضل بمراحل، اللي ينسى صحيا أجمل بمراحل. فما أشياء ما تتنساش صحيح، فما جروح ما تتنساش، فما ذكريات ما تتنساش، فما
كلام ما يتنساش. ممكن هكا من بعد فما ناس ما تتنساش، حتى تسافر حتى تموت ما تجمش تنساها وتتذكرها كل يوم. صحيح الصورة تبدأ تبهت شوية شوية، الصوت في أذنك يبدأ يبهت شوية شوية، لكن ما تنساش، ما تنساش الأماكن، ما تنساش الريحة معينة، ما تنساش ماكلة معينة كليتها في بلاصة معينة، ويقولوا الصغر ثبات. فما حاجات انت صغير للتو تتذكرها، ممكن معناتها كي نكبروا شوية في العمر ننساو شنو صار لنا، معناتها احداث قريبة صارت، لكن كي نرجعوا بالذكرى نلقاها نشطة، انه تتذكر تفاصيل صغيرة وبسيطة وعميقة صارت في زمن فات في زمن مضى. موضوع النسيان هو موضوعنا الليلة في نجوم الليل. حيانا ننسى كما قلت اسم كنا نردوه كل يوم، أو موعد مهم، أو حتى سبب دخولنا إلى غرفة ما. النسيان ظهر يعيشها الجميع، لكن ما هيش ديما علامة ضعف، ممكن يكون جزء طبيعي من طريقة عمل العقل البشري. بين من يشوف النسيان نعمة تساعدنا على تجاوز الألم، فما شكون يعتبره مشكلة تؤثر على حياتنا اليومية. يبقى هون السؤال، هل النسيان هو عدو للذاكرة أم وسيلة لحماية الإنسان؟ في حصتنا اليوم من نجوم الليل نحاول نقرب أكثر للموضوع هذايا، علاش ننساو، شنية الأشياء اللي نحب وننساوها، وشنية الأشياء اللي لا تنسى مهما مر الزمن، وهل يمكن أنه يتحول النسيان أحيانا إلى هروب من الواقع؟ نحبكم معايا الليلة تشاركوني تجاربكم أراءكم حول موضوع النسيان. على ذكر النسيان، ليست طويلة وعريضة اللي من الأغاني بالطبيعة اللي تغنيت بالنسيان، كنا نسمع راغب علامة نسيني الدنيا، نسمع توا ملحم بركات تعال ننسى.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل.

هذه نجوم الليل 45 دقيقة بعد التسعة. موضوع سهرة الليلة في نجوم الليل هو النسيان. قدمت الموضوع لكم أنتم ونحكيوا على النسيان أنه ما يتعلقش فقط بالأسماء أو المواعيد، يرتبط أيضا النسيان بالمشاعر. هناك من ينسى بسرعة تفاصيل يومه لكنه ما ينساش كلمة جارحة قيلت له منذ سنوات. في المقابل هناك من يحاول أن ينسى تجربة مؤلمة ليبدأ من جديد. العجيب أنه العقل البشري ما يحتفظش بكل شيء، هو يختار ما يعتبره مهما أو مؤثرا. هيك علاش نجم نتذكر موقف بسيط جدا من طفولتنا، بينما كما قلت لكم ننساو أحداث قريبة حدثت بالأمس. هوني نسألوا، هل الذاكرة بالفعل انتقائية؟ هل النسيان يمثل ساعات راحة نفسية؟ ما بين الأسئلة مش نسألها لكم من بعد العشرة، كي نستقبل تليفوناتكم. شنية أكثر حاجة تنساوها في حياتكم اليومية؟ هل تعتبروا النسيان هو مشكلة أم أمر طبيعي؟ سبق أن نسيتوا موقف مهم ثم ذكرتوه بعد سنوات؟ يجمش الإنسان ينسى شخص كان قريب منه فعلا؟ شنية الذكريات اللي تعتقدوا أنها لا تنسى أبدا؟ سؤال أيضا مهم، هل تعتقدوا أن وسائل تكنولوجيا الاتصال الحديث والهاتف خلتنا ننساو أكثر؟ تعرفوا أنه من بين الأشياء نقبل مثلا الناس قبل الهاتف الجوال، وقبل أنه كل أرقام الهواتف الآن محفوظة في ذاكرة الهاتف. قبل كنا نحفظ أرقام هواتف الناس اللي نحبوهم وعائلاتنا وأصدقائنا، على خاطر كنا نجبر دماغنا أنه يتذكر أنه يسجل. تو العملية ولات سهلة، بعض منهم تو تقول له نمرو ولدك يقول لك ما نعرفش حتى نرجع البورتابل، نمرو مرتك ما يعرفش، نمرو أمك هكا يبدأ هكا بعدك يقول لك بلين ثبت من البورتابل، فهمت ولا مقيدو؟ على خاطر الأمر ولا سهل، وقد ما حاجة سهلة قد ما الذاكرة تضعف وتتعب. شنو الفرق حسب رأيكم ما بين النسيان وبين قلة التركيز؟ عندكم شي طرق هكا أو ديزاستيوس هكا متاعكم أنتم خاصة لتقوية الذاكرة؟ ولو كان بإمكانكم نسيان ذكرى واحدة فقط، شنية اللي مشتكم ساعات تحب شخص كما قالت في بوشناق يحبها رغم أننا نسيها؟

0: والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: مفتي الجمهورية يعلن يوم الاثنين القادم مفتتح شهر ذي الحجة وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 من مايو الحالي. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تخصص برمجة استثنائية غدا لتسهيل تنقل المترشحين إلى مراكز امتحانات الكابس. في العالم، سعي باكستاني لإقناع طهران وواشنطن باستئناف المفاوضات، وترامب يهدد إيران بوقت عصيب إذا لم يتوصل إلى اتفاق. في بداية النشرة نشير إلى أن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أعلن في بلاغ أصدره مساء اليوم أن يوم الاثنين 18 من مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 من مايو 2026. وأضاف سماحة المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن يوم غد الأحد 17 من مايو هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447، فكل عام وأنتم بخير. بالنسبة للوضع الجوي، تميز الطقس الليلة بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل بعض المناطق الشرقية، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، ويكون البحر شديد الاضطراب. في الشأن الجهوي، تتواصل رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة، وستغادر غدا رحلة رابعة لحجيج ولاية صفاقس مطار طينا الدولي باتجاه مطار جدة، على أن تتبعها رحلة خامسة يوم 20 مايو الحالي نحو مكة المكرمة. جهويا أيضا، وفي إطار الحرص على تسهيل تنقلات المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي كباس المبرمج إجراءه بتاريخ يوم غد الأحد، عدت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس برمجة استثنائية لمواقيت السفرات الصباحية الأولى المتجهة نحو مدينة صفاقس، بما يخول للمترشحين الالتحاق بمراكز الامتحان في التوقيت المحدد، وفق ما أكده هو المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس محمد علي البرشي.
2: في إطار الحرص على تسهيل تنقلات المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي كباس، برمج إجراءه غدا يوم الأحد 17 مايو 2026 بعدد من المؤسسات التربوية، فإن الشركة الجهوية نقل بولاية صفاقس برمجت سفرات استثنائية تتلائم مع توقيت انطلاق المناظرة بكافة الخطوط النقل الجهوي، خاصة بعدد 14 خط نقل الجهوي بينها الشابة أولاد منصر، الحنشة، بطريق اللوزة، بوجربوع العشاش، المراعية، بوسدي، منزل شاكر، عقارب، بير علي، اسمينيا، الصخيرة، المحرس والوتا. بالنسبة للسفرات هذه النقل الجهوي، أيضا حتى سفرات النقل الحضري وضعت الشركة بصفة استثنائية على ذمة الحرفاء ولا ذمة المترشحين حافلتين يكون الانطلاق من محطة الراجل الجوي على الساعة 7:20 صباحا في اتجاه طريق المهدية وطريق تنيور، وين موجودين فما مراكز اختبارات، مرورا بمحطات قصبة القرية وباب الجبلي لتأمين تنقل بطبيعة الحال المترشحين لمراكز الاختبارات. أكثر تفاصيل بالتوقيت والأكثر تفاصيل بالنسبة للتوقيت وأيضا للسفرات تجمع تتصلوا بالشركة عبر الهاتف أو عبر بطبيعة الحال الموقع الرسمي للشركة وصفحة رسمية للشركة الجهوية نقل بولاية صفاقس لمعرفة أكثر تفاصيل عن التوقيت.
1: تربويا، يغلق غدا باب التسجيل عن بعد بالنسبة للتلاميذ الجدد بالسنة الأولى من التعليم الأساسي على الساعة منتصف الليل، فعلى الأولياء الذين لم يقوموا بعد بعملية التسجيل أن يبادروا بإتمام العملية قبل انتهاء الأجل. في المجال الصحي، دعا رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي الحبيبة جربية اليوم إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكري الذي يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام على عدد محدود من الأطباء المختصين، وانتقد ما اعتبره إقصاء للطب العام والعائلي من وصف هذا العلاج، خاصة وأنهم يمثلون الحلقة الأساسية في متابعة المرضى.
3: لا هو اللي علقنا شوي المدة الأخيرة هو إقصاء نحن من الأدوية الحديثة هذه اللي ما يمكنش وصفها. احنا شنو طلبنا من الوكالة الوطنية هذه للدواء ومواد الصحة؟ يعني خرجت بلاغ قالت الوزير مقتصر كان على أطباء الاختصاص الخمسة ذوما، واستثنت يعني عنصر أساسي في المنظومة الصحية. دونك احنا نطلبوا من الوزارة ومن الوكالة أنا تتراجع على هذا القرار، واحنا ايدينا مفتوحين باش نناقشوا ونحطوا كما نقولوا نحطوا معايير واضحه. هو اساسا سكري لكن عنده حاجه اللي الناس كلها تحب عليها هو يضعف ينقص الوزن معناه. دونك الوكاله كانت خايفه انه الاعمال هذا يمشي مش في غير محله، لكن احنا الناس مسؤولين ومنضبطين معناها، نعرفوا اللي الامام هذه الموجوده كان للداء السكري ما نعملوش للتضعيف.
1: في بقية شأن الوطني، أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل يمكنهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من تاريخ هذا اليوم. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد غد جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، قال إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفيات مسبقة. ودعا الأمين العام للاتحاد الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات وفق تعبيره. في أخبار العالم، والبداية بالشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وأصيب خمسة آخرون جراء قصف صهيوني استهدف سيارة مدنية غربية غزة وسط تواصل اعتداءات الاحتلال الصهيوني. وفي الملف الإيراني، نشر رئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم صورة على منصة تروث سوشيال تظهر سفنا حربية في مضيق هرمز وعبارة الهدوء ما قبل العاصفة. وقبل ذلك قال ترامب أن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتوصل إلى اتفاق وفق تعبيره. في الأثناء يؤدي وزير الداخلية الباكستاني زيارة لطهران تستمر يومين، ولدى وصوله بحث مع نظيره الإيراني استئناف محادثات السلام. في الملف اللبناني، استشهد ستة لبنانيين وأصيب ستة آخرون اليوم في 94 هجوما صهيونيا على لبنان ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. يذكر أنه تم الإعلان عن تمديد جديد للاتفاق بمدة 45 يوما في ختام الجولة الثالثة من المحادثات بين بيروت والكيان الصهيوني. في الأثناء اعترفت وسائل إعلام صهيونية بأن عدد قتلى الجيش الصهيوني منذ بداية الحرب في لبنان ارتفع إلى 20، وذلك بعد الإعلان عن مقتل ضابط صهيوني برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان بانفجار مسيرة مفخخة. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. مفتي الجمهورية يعلن يوم الاثنين القادم مفتتح شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 من مايو الحالي. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تخصص برمجة استثنائية غدا لتسهيل تنقل المترشحين إلى مراكز امتحانات الكبس. وفي العالم، سعي باكستاني لإقناع طهران وواشنطن باستئناف المفاوضات، وترامب يهدد إيران بوقت عصيب إذا لم يتوصل إلى اتفاق. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr. radiosfax.tr.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
6: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
7: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل.

0: 23 دقيقة بعد العشرة. مرحبا بكم من جديد في الاستماع والمتابعة لنجوم الليل في سهرة جديدة تجمعني بكم من قيس القارة. الميسيون بديت من التاسعة تتواصل بإذن الله حتى نصف الليل. للناس اللي تنسى أرقام أو رقم الهاتف، أنا بيدي ساعات ننسى هيك، علاش ديما نقيدوا 70 164 280. ما منساوش اللي في استقبالكم هو صديقي وصديقكم أسامة اللي لفيصل في العزف التقني على الكونسوليات، وقيس معكم حتى نصف الليل في نجوم الليل. موضوع سهرة الليلة هو النسيان. فصلت شوية الموضوع مع فيصل في اختيار الأغاني. في الحقيقة ما زالوا برشا ليست طويلة وعريضة، نعرف مش باش نعطيوها الكل على النسيان، مش نختموا بإذن الله لنذكروا بأنساك ده كلام لأم كلثوم. بعد مش نسمعوا شيرين في يا نسيني، بعديك فكرك يا نسيني محمد فؤاد، فما أغنية ذكرياتي وردة ذكرك صابر ربيعي، سمعنا ساعة ما بشوفك جنبي رجعنا بها بعد النشرة، نسيانك صعب أكيد متاع هاني شاكر. في الحقيقة علمت النسيان، فما برشا أغاني على النسيان وعلى التذكر على الذاكرة في نفس الوقت. نسيت أنساك فضل شاكر زاد كيف كيف. على كل نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية. خويا العبيدي وبعديك أختي فتحية وبعديك نمشي النغم. خويا العبيدي مرحبا بك، مساء الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عبيدي الخط ريزو ما هوش سمح بالكل، هي تبعد شوية هكا من تشوف بلاصة أخرى فيها ريزو باش نجمو صوتك يخرج لنا 5 على 5. ما هكا ما هوش
1: هكا شوية
0: هكا باهي، حافظ على نفس البلاصة اللي انت فيها.
1: لا حولت لشيء، ميل راسي على جنب.
0: ميل راسك، خلي راسك على جنب ميل حتى نكملوا المكالمة الهاتفية. مرحبا بك.
1: ميل يا راسي،
0: ميل يا غزيل. شحالك يا عبيدي؟
1: الحمد لله والحمد لله والشكر لله والفضل لله. نبدأ لك بآية قرآنية تقول: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تدخل العظيم والله يسي. أنا نعرف واحد عليه رحمة الله يقول له الحاج عبد الرزاق لخشين من القروان عباس في المرسي، يحفظ القرآن عن ظهر قلب، كل القرآن كل ما نزل من عند الله على رسوله. فهمت؟ كبر ونعرفوه نحن ونعزو الخضر ونمشو له هبطوا عنده. فهمتني؟ أولاده وأولاده أولاده ينسى أسميه وتغلط في آية بحذاه يرجعك به.
0: إذا شفته بعيني ما طوم بعد تحكي الموقف، ما إذا ما من تحصيل حاصل وكلامك صحيح.
1: أي والله هكا نعرفوه وبالشي يسمعوا فيه يعرفوه الحاج عبد الرزاق عليه رحمة الله. شوف أقرأ القرآن ما تخافش، أقرأ القرآن داوم على القرآن ما تخافش، ما يسيبكش هذا الزيمار وهذا الخرف. والواحد نصيحة للمستمع
0: شنية بالنسبة يعني. لك أنت عبيدي أكثر حاجة تنساها شنية معها في اليوم شو اللي بعد؟
1: توسدي أنا كبير شوي، نعقل من عام 1950 لليوم نعقل لك على كل حاجة. إلا هالمدة تو جاي مغلب علي التليفون والكوماند متاع التلفزيون وفي جنبي منه وفي جنبي منه
0: تلوج عليهم تنسى وين تخليته. جيت على حد الكوماند متاع التلفزيون لبس مريقل.
1: لا لبس والله الحمد لله والشكر لله
0: الحمد لله. انت تعتبر النسيان مع نعمة ولا نقمة ساعات؟
1: الله ينسينا في الخايب، هذا اش ندعو به الحاجة المنكر والخايبة الله يبعدنا عليها وينسينا فيها وقال افعل الخير وانسيها وافعل الشر
0: وذكره.
1: فهمتني؟ ربي بعد علينا كل ما هو خايبة وما هو شي مليحة.
0: انت تنسى معناتها الاساءه، كي شكون يسيء لك تنسى، ولا تقعد فتره باش تنسى باش تتجاوز باش تسامح؟
1: لا لا لا لا لا فتره ولا فتره ولا عام ولا 60 سنه، كله مسجل،
0: مسجل
1: كله
0: ما لما تنساش. انت
1: ما ننساش، والحمد لله عندي ذاكره بايته ونحفظ لك فوق 50 رقم مرات تاع تليفونات.
0: أنا مش نحكيش على أرقام الهواتف، نحكي وما نحكيش على قوة الذاكرة، نحكي على إن أنت معناتها ساعات.
1: أنا قلت لك تو التاريخ القديم نتذكره كله بحذافيره.
0: ساعات تنسى السيء.
1: والحاجات القريبة هذه تاع لسان أنت روحك.
0: عادي.
1: صليت الظهر ولا ما صليتش؟
0: أنا سؤالي خويا عبيدي.
1: اتفضل.
0: أنت تنسى شكون معناتها اساء لك الاساءه، الكلمه الجارحه تنساها في ساعه، ولا تقعد مكبش ما تنساش اللي ظلمك ولا اللي ضرك تنسى، ولا ما تنساش؟
1: لا، كي حاجتي فيها مش نخرجها
0: من الديسك ديور،
1: نخرج نقاس
0: ولا وقت ما تستحقها تجبدها. مالا
1: اي
0: واضح. يعطيك الصحة يا عبيدي، شكرا لك صديقي العزيز، بارك الله فيك، يعطيك زينة صباح الخير. شكرا لك عبيدي. بعد عبيدي كما قلت لكم فتحية، مرحبا بك، مساء الخير.
2: مرحبا
0: بك، اهلا يلا فتحية، اش حالك؟
2: عليكم لاباس، عليكم
0: الحمد لله لاباس. هيا طمني على الذاكرة لاباس.
2: الذاكرة اول ما الذاكرة نسيتكم انتم، تو عام نسيتكم،
0: عام نسيتنا. نسيتنا ولا متنسيتنا؟
2: لا مش هيك، كلمة قلتها. والله يا الحمد لله يا ربي فضل ربي، ما بالحق القرآن ما خليكش تنسى. الحمد لله يا ربي. من ناحية هذه الأخ العبيدي كي قال على الزايمر، إن عندي نعرف واحدة رجلها معناتها يعلمنا القرآن والكل، لكن مسكينة كانت تقول لنا بالله قرأوا واحد القرآن قرأوا مش يكمش للزايمر، لكن مسكينة هي تو مريضة بلا الزايمر، والله حالتها تصابع كيف مش كبيرة وصغيرة في العمر، ما أنت سبحان الله بدا 10 وما تقولش ليش. بون أنا مثلا ننسى الحاجة الباهية اللي نعملها ننساها.
0: أنت تنسى الباهي؟
2: عملت حاجة باهية
0: تنساها؟
2: باش ننساها معناتها الحد ما نحبش ترجع لها، معناتها سي هو شو يقول لك أعمل خير وانساه.
0: معناتها إيش معناتها أعمل خير وانساه؟ معناتها ما تقعش تفكر به الناس اللي عملت به.
2: لا لا لا،
0: ما تقعش تدبر به العباد، عرفتها؟ هيك هو إيش معناتها؟
2: أي. انا ماذا بيا معناتها انسان، انا خاطر برشا ناس تو يعرضوني في الطبيعه الكل، انت يا فلان انت بالتفلانه، انا بالتفلانه، بارك الله فيك كلش باشا بالك بدا خير، علاش والله نسيت تقول لي اش عملت؟ اذا قالوا لي اذا يقولوا لي اذا انت تنسى ما نساوش، والله سامحوني راني ما نعرفش، سامحوني قول لي هيك عامل فلان فلاني وعملت لنا وجبت لنا يمكن صحيح والله تبقى انتم ادرى معناتها مني انا، فهمت؟ بس صحيح الحمد لله معناتها فضل عند ربي. اما الحاجه الخايبه اذا عملت حاجه خايبه معناها نحاول نجتهد باش نصلح غلطي اذا كان غلطت. نجتهد، واذا كان مثلا انسان ظلمني صحيح جارحيا نحس نكذب الغيظ، نحاول نجتهد باش ما نرجعش رد الفعل.
0: كان اسالك سؤال فتحيه، اختي فتحيه، وجاوبنا عليه بصراحه معك. شنو هي الحاجه اللي ماذا بك تتمنى انه تنساها وما نجمش حتى؟
2: والله جيني طلب كبير كبير كبير كبير ما نجمش نروح بيه مباشره. انا ظلم كبير معناتها انسان ما يقتفرش
0: هيك ما نجمش تنساه.
2: لا نسيت، تفديته والحمد لله، تفديته وتغطيت على النظر ودفعت دفعت حسنته بالسيئة سيئة بالحسنة. انت دفعت فعود فكرت في الخايب. لا زدت، انا زدت اجتهدت وعملت البيه. فهمت؟ انا انسان الحمد لله ما صحيح تجرحت وصحيح وكل راه مش على شيء، كل الدفاع على البر الوالدين، ما عندي حتى غاية اخرى. معنى على بر الوالدين انا راني نرمي روحي حتى في النار. الحمد لله ربي، والحمد لله تو امور صافيه، قلبي صافي
0: الحمد لله
2: فرحانه، وماذا بيا ماذا بيا اش تعطي باش ناخذ.
0: هو كي نقولوا احنا خيار المؤمن قلبه صافي والمؤمن معناتها باللهجه نتاعنا بمعنى راهو المؤمن كي يبدا قلبه صافي راهو معناتها يسامح وراهو ينسى السيئه عرفت معناتها ما يرجع على الاقل حتى ما ينساهاش ما يرجعش كيفها فهمت
2: لا هيك لا انا ديجا امي الله يرحمها كانت تحكي للناس مش لينا تقول لهم بنتي هيك فتحيه ما تمش ما اصفى من قلبها ما تمش عندي 6 بنات طفل وهيك الوحيدة ما تمش مقصف قلبها قلت الحمد لله ربي معناتها هذا ميزة عند ربي معناتها نفرح كده لقى قلت نقول لها ما غير مزية حتى كنا عمل حاجة ما غير مزيتي والحمد لله لقيته توا لقيته يا ربي فضل ما عند ربي
0: والله الحمد
2: يعني وصل والدي معناتها قالوا هالي مباشرة انت بالذات راضين عليك دنيا واخرة
0: الحمد لله هيك اكبر نعمة اكبر
2: يعني
0: فضل
2: ما عند ربي الشهاده معناتها نفتخر بها نقول مجازه كبرى فزت بها توا وخيتي الحمد لله كل حبيباتي كل حبه كل وخاصه تو تجي فتره الموسم اللي تعرفوا انت شنو هو ندور عليهم واحد واحد سمع. ندور عليهم الكل انا ندور علي انا ولدي
0: سمع. إلا لا بارك الله فيك يعطيك الصحة وما عادش تنسانا فتحية شكرا لك
2: ماذا
0: يعيش اختي بالله
2: بالله سلم على السي احمد بوشحيبه
0: اي
2: وزوروني كي تحبوا التليفون وكلموني
0: مرحبا بك يا فتحيه شكرا لك اختي العزيزه بارك الله فيك الى اللقاء في بالي تليفون من اذا كان هاك ما خانتنيش الذاكره من هولندا سي خليفه
3: اهلا
0: اهلا شحالك اي
3: شحالك كيف
0: لاباس عليك الصحه لاباس بخير
3: الحمد لله انا نبدا بجمله قالها لنا الاستاذ الفلس عام 62
0: اي
3: على النسيان
0: اي
3: احنا ما عندنا برنامج في النسيان المره الاخرى
0: من زمان
3: نقولها لك بالفرنسي بعد نترجمها لك لا كاتاستروف انترفيان كون لوبلي اوبلي كي ستروف دون الدومين دي لوبلي الكارثة تقع لما النسيان يجد نفسه في عالم النسيان
0: نسيان يجد نفسه في عالم النسيان اي
3: اي عاد عملنا وقتها امتحان على النسيان وفما طريقة في هولندا يستعملها اسمها EMDR
0: بس
3: بسيكولوج يعاونك باش تنسى حاجات اللي تحب تنساها
0: فهمتك معناتها فما الناس تمشي بالمستعني الطبيب باش تنسى
3: الطبيب متاعي بعثني
0: اي باش تنسى باش تنسى مع اكيد ما تمشي توصل الانسان به الحاله انه يمشي للطبيب باش ينسى الا ما الحاجه اللي قاعده قاعد يفكر فيها وما يجمش ينساها متعبته برشا عم خليفه
3: مثلا كارولين عندها 20 عام توفات
0: عليها رحمه الله
3: كنت نمشي كل جمعه تورت نمشي مره في 3 شهور ولا 4 شهور امتى كانت معناتها واخذ فكري توتالمون معناتها اوبسيدي باش نمشي للقبر القبر الفاتحه كل جمعه وكان عندي صاحبي معناتها يسكن قريب للمقبره نمشي له لهون تاع دراريه وتوا ابرك شويه وما عادش نمشي برشا
0: بالرغم اني تتفكرها معناتها ممكن حتى يوميا
3: النسيان توتالمون ما تنساش كما قالوا السفر ينسي ما ينسيش
0: صحيح قالوا السفر ينسي هذه غنية هكا فيصل هكا قايدة عندك في الميموار قالوا السفر ينسي
3: يعيشك برنامج تحفون برشا
0: يعيشك عم خليفة بارك الله فيك بارك سعيد الله جدا بسمع صوتك من وراء البحار تحياتي ليك عم خليفة
3: بارك الله فيك على خير
0: شكرا لك يا بابا عيشك إلى اللقاء نقعدوا على اتصال بإذن الله قالوا السفر ينسي قيتا تحب نسمع منها شوية فيصل بعد اذنك اذا كان مش نفرس كسين ونمشيو لشيرينا باهيت نسمعوا قالوا السفر ينسي سمح الاغنيه سمح

0: السفر الناس يزينا التونسية اللي حتى جات فرصة باش ذكرناها على خاطر باش الناس نساوها بالحقيقة وباش الناس نساوها معتها مطربين اللي جات فترة من الفترات معتها كانوا نجوم وكانوا يظهروا في التيلي في الراديو بعد غابوا تماما عن الانتاج عن الميديا لكن قعدت أغاني من حين لآخر تبث عندي سنوات ما عديتش زين التونسية وبارك الله فيه عم خليفة بهوليل طلب الغنية لأول حاجة في صميم الموضوع وديما يطلبها الغنية ذي وأكيد أنه غنية هذه بالذات اللي ديما عم خليفة في هولندا يطلبها فما علاش خاطر يحسها مش كيما نسمعها احنا معناتها غنية تونسية وتسمحها وتحكي عن النسيان لكن تحكي عليه هو معناتها بالنسبة لي هو عم خليفة غنية غنيته عبارة زينة التونسية تحكي عليه هو تحكي على حكايته اللي متأكد مليون في المية انه عم خليفة رغم انه عدى عمره كامل معناتها في البرة مش في وطنه لكن منساش اهله منساش حبيبه منساش علاش مشى منساش حبيبته لولا اللي خلاها هوني ومشى منساش اصحابه منساش قرايته منساش ذكرياته علاش الانسان في باله قالوا السفر ينسي انه كيسافر يهفت وينسى ويبدل جو ويصنع ذكريات جديده لكن الانسان يزمو ينسى مع سبق الاصرار والترصد بمعنى الانسان معناتها كي يمشي يسافر وهو هازز معاه همه ولا هازز معاه جرحه ولا هازز مع ذكريات وعبارة ما عمل حتى شيء وجه منيح الخطر كي لمت في الباجاج متاعه هو ديجا حطهم في الميموار حطهم في الديسك ديوت كما قال سي العبيدي حطهم في الفاليزة دونك هز معاه الإنسان اللي يحب يبدأ صفحة جديدة ويطوي يزمو يقرر انه ينسى في لحظة من اللحظات يزمو يقول يزي سواء بإرادة شخصية ولا باستعانة بصديق بطبيب انه ينسى فما برشا ناس حتى على قصص العاطفية وقصص الحب تلقاه يقول لك انا باش ننسى قصة حب فاش لازمني نبدأ في قصة حب جديدة معناتها البداية هوني اصلا غلطة على خاطر انت مش تبدأ حكاية بحكاية ما وفتش ما زلت ما متتش ما زلت ما ما ما, ما براتش دونك البداية غلطة هوني هيك علاش الإنسان يلزمه يمر معتها بتجربة مثلا تجربة زواج فاشلة ولا تجربة عاطفية فاشلة ما مهما كان يلزمه ياخو تحيله يلزمه ياخو راحته يلزمه ياخو وقته ذهنه باش يتصفى قلبه باش يزهد باش ينسى باش من بعد يتجرأ ويبدا صفحه جديده ويبدا خطوه جديده لكن شق دقه من معناتها مازال سخون ومازال متعب ومازال موجوع ويبدا في باله انه القصه الجديده مش تنسي ما تنسيش مش نعرف شنو راي خويا وسام في الموضوع هذا وسام مرحبا بك مساء الخير
1: مرحبا بك خويا قيس
0: اهلا صديقي لاباس
1: الله يخليك
0: وكل المستمعين الجمله التيلانيه والفقره التيلانيه في كلامي انا حسيتك بحاجه ذكرتك بحاجه ولا انا لا
1: مدخلتي خويا قيس وصلنا للنسيان

0: تحكيم القضاء تكون انت رابح ومخك مش يربح واجرك عند الله على اي انسان صار. اذا كان موجود زاد نفس الشيء وخاصه في الاشياء الجميله تبقى جزء من الذاكره نتاعك. انا نعتبر اي انسان ما تماش انسان ما عندوش ابتلاءات وما تماش انسان ما راش فرحه في الدنيا وما تماش انسان ما عندوش اي هموم ولا مشاكل ولا اي حاجه. اذا كان يشد عليها ومش يقعد يخمم انا واحد من الناس اذا كان النسيان مش ما نستعملوش ومش نخلي هذه مشكله منا ومن العمل ومن العاطفه ومن الزوجه ومن الدار ومن فلان ومن جار ومن خويا ومن كذا شكون الخاسر الاخير في التالي؟ اش قال ربي سبحانه وتعالى؟ ربنا لا تؤاخذنا
1: إن نسينا أو أخطأنا.
0: خاطر الإنسان مبني على الخطأ والإنسان مبني على النسيان ويدعو ربي صريح العبارة قال لك الدعاء هذه للنسيان يجب الإنسان ينسى ما ينساش الحاجة البعيدة أكيد ما ينساش أحبابه ما ينساش والديه ما ينساش عائلته ما ينساش جيرانه. توانا تقريبا أخويا قيس تقريبا كل ليلة أنا والوالدة وهي تحية لها هي في الاستماع لك
1: بفضلها لك
0: يا عمر 85 سنة اللي هي ما تفرقش قطر هي بصيرة ومتراش ما تفرقش المذيع على طول النهار كامل
1: سلم
0: لها يومين تقريبا. واني ولو كان نحط عليك سؤال أنا ما شاركتش معك أول مرة يمكن ثلاثة ولا أربع مرات ما أنا شاركت معك قبل. الإنسان لا إله إلا الله
1: محمد
0: الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإنسان وقت إذا كان مش يخلي روحه مش يخلي كدمات ويقعد يلم المشاكل كل كيف هو مش يتعب هو مش يمر. وإذا كان هو تقول الإنسان كي يرى حاجة باهية كان في منام ولا في يقظة. أنا قلت لك نوح نرجع لك للوالدة وتقريبا كل ليلة شنو نتذكروا منه؟ علاش نسيان الرحمة؟ نتذكر الزمن الجميل الصغر الوالدين الأحباب العباس كيفاش كانت عايشة قبل كل كيف هذا نعتبرها أنا رحمة. ولو ان الوالد قلت لك 85 سنه كان انسان معناها عمره 16 ولا 14 سنه اللي هو يقعد يتذكر معناها كل حاجه باهيه وسمحه في صغره واحنا كيفاش تربينا وكيفاش عشنا وكل كي. واذا كان انا مش نخلي في قلبي وشكون ما عندوش مشاكل ولا واحد
1: ولا ولا ولا, ولا قلب خالي من الهم صحيح
0: ولا واحد انسان معصوم. اذا كان انا اليوم عندي مشكله في العمل نتاعي ومع الزوجه ومع أخويا ومع أختي وقرشت للشارع اتناقشت ولقيت العوج وهذا كل كيف ومش نخليه. أنا واحد من الناس قبل كنت صحيح لربما كنت هكا أما بعمر الزمن وعبر الإنسان يكبر كل كيف كيف الإنسان مش يفهم هذا كل كيف نخليه وراي لاني مش نبدل لاني مش نقدر حتى تقريبا مداخلة متاعي معنا
1: سلم لي على الوالدة بوسالي قال قيس سلام عليك
0: ده هي استمع ديما قيس تقول لي قيس هكا نهار اثنين العشيه دوم تجي من التصفيه والله تصلي العصر تقول لي حل حل قيس وسوى وعندك نهار السبت هكا ما تماش ولو البرنامج زاد الصيفي نتاعك وهي مش نطلب منك اذا كان بالامكان
1: تدلل
0: هي عندها غنيه تحبها نتاع فاضل شاكرك صحاك شو
1: اذا كان على عيني وراسي توت سويت تو تو صح فيصل يا فيصل صحاك شو فاضل شاكر سلمنا عليها والله هاي ده تاني خمس ساعات بعد كان عادي صحاك الشو شو كليك عايشك ويسام تحياتنا ليك سعاد مرحبا بيك.
2: الو
1: اهلا شو حالك ايه لبس عليك
2: والله الحمد لله شو حالك انت
1: الحمد لله عايش اختي بارك الله فيك
2: حال صغار حال مدام
1: لبس الحمد لله عايشك يفضلك
2: الحمد لله
1: يا سعاد مني مش تاخد الموضوع من أم زاوية ما
2: والله برسة زاوية هما برشا زاوية هو راهو النسيان راهو بحر
1: اي
2: معناتها ما يتعدش يعني ديما يعني ديما جزء من الانسان كما قال خويا ويسام فيه معناتها فيه عدة مراحل معناتها في حياتنا اليومية في تبايعنا يعني فهمتي
1: انت شنو يعني باش نبداو باش ندخلوا في صلب الموضوع تبدا اسئلة مباشرة ما نبداوش معناتها نحكيو هكاك في المطلق باش نفهمك على الاقل ونفهم شنو فاش تخمم مثلا كي نسالك انت شنو هي الحاجه اللي يقلقك انك تنساها ما تحبش تنساها او خايفه تنساها
2: نحط حاجه اي كان مثلا كان نحط حاجه يزني نذكر انا ونحطها مثلا من ناحيه معناتها انسان معناتها سالي ولا حاجه هذيك معناتها يلزمني نساها فهمتي يلزمني معناتها بليكاتوارني يلزمني نساها
1: يلزمك بمعنى لمصلحتك ولا على خاطر
2: مصلحتي لا مصلحتي مصلحتي
1: مصلحتي
2: ومعناتها وين معناتها من هذيك يعني طبيعتي فهمتي سألني كيف ننسى

0: تما ما انت ما نخليش في قلبي. وهيك هي طبيعتي الحمد لله يا ربي الحمد لله.
1: وهيك الباهي
0: نعمة من عند ربي.
1: وهيك الباهي سبحان صدقني هيك الباهي.
0: اي اي هذيك الباهي قالت لي نعيشوا احنا يلزمك ما انت يعني تتفادى كل انسان اسالك ما انت تتفادى هيك الشيء هذيك تتفاديه. ما تبقاش انت تبغض وتقعد ما انت تمرض يعني فهمت شيء.
1: وي
0: الحمد لله يا ربي.
1: الحمد لله الحمد لله. انت كي تحكي هكا ساعات ترجعني حتى انا معناتها الحكايات نتاع ناس ظلمتك مثلا والله وتقول ما يجيش نهار انه تتخيل روحك حتى تسامحهم. لكن الانسان الذكي والانسان الباهي والانسان اللي
0: قلبه
1: صافي يلزمه كما قلت انت يلزمه ينسى معناتها باش يعيش متوازن ويعيش
0: يعيش مرتاح
1: مرتاح مرتاح مرتاح على خاطر راهو كي ما تنساش الاساءه وتقعد هيك الاساءه سامحني الجاير طالع هابطه مع الانسان يتعرض لعديد الاساءات في حياته ساعات في يومه في يوم الواحد معناتها قديش من فازه تقلق اذا كان ما تنساش معناتها راهو مخك مش يتعب وبدنك مش يتعب وقلبك مش يتعب والناس اللي معاك مش يتعبوا فهمتني يا سعاده.
0: انت وجوا
1: انت وجوا
0: الحمد لله يا ربي
1: انت وجوا
0: كل شيء
1: يعيشك يا سعاده. عندك عندك تحب اغنيه وهكا حتى انت تحب تسمعها؟
0: والله انا عجبتني اغنيه زينة نصيحتك
1: يا سعاده
0: والله نحبها برشا. هذه اغنيه عبد الحليم حافظ
1: احليم. شنو واش تحب تسمع؟
0: والله ماذا بيا
1: حاول تفتكرني اوكي فيها اسمع وكان نمشيو في في الموضوع حاول تفتكرني ما تنسينيش معناتها بالله يقلق بها يقولها بالله حاول تفتكرني ما تنساش خوك معناتها طل هكا خليني في بالك بلا هذه هذه الكلمه نقولوها حتى ساعات الناس اللي تسلم فلوس
0: اي زين بلي غدر في حياتنا اليوميه هذيك موجوده
1: بالله بالله ذكرني فيك القضيه حاول تفتكرني
0: حاول تفتكرني.
1: شكرا لك سعاد تحياتي ليك ليك زين صباح الخير بسلامة يعيشك اختي بسلامة الى اللقاء. نحكيو على حتى الحيوانات مثلا فما زوز حيوانات اللي ما ينساوش وديما الذاكره نتاعهم معناتها كبيره وقويه وما ينساوش الاساءه. عندك الجمل ما ينساش صاحبه ولو سنوات تمر وما ينساش الاساءه ما ينساش وجه عارفه وجه شافه. وعندك زاده كيف كيف ديما البروفيرب المثل اللي يقول لك الميموار ديليفون معناتها ذاكره الافيال. خلي لي الموسيقى تبي فيصل. ذاكرة الأفيال الفيل ما ينساش. من يحكيه مرة أنه شاب في قرية هندية تسمع فيها فيصل ما هو فيصل الحكاية دي تهمك شاب في قرية هندية تربى مع فيل. الفيل هذايا معناتها كان صديق عمره وديما يخرجوا مع بعضهم وديما يلعبوا مع بعضهم وديما معناتها الطفل هذا يعتني بالفيل بالباهي معناتها عرفت. حتى جاء وقت الفيل بدا يكبر بشويه بشويه وابوه قال له راهو ولا يمثل خطر دونك يلزمنا نهزوه معناتها للسيرك نهزوها للناس معناتها لبلاصه اخرى يستعملوها كفيل معناتها واحد كبير وكل شيء وبالغ خاطر ولا يمثل خطر على العائله اصلا ما عندناش من نخليه. قالوا به هزوا الفيل معناتها بالدموع وبالحبابه وبالكبابه باش بعدوهم على بعضهم والفيل مشى معناتها هزوه بعد 15 سنه كاملين يا فيصل 15 سنه نهار هما قاعدين في فما مهرجان كبير صار في القرية أو في المدينة والسيرك ومع معتها مجموعة من الجمعيات الأخرى وحيصلوا هاي لمان كبير متعديين من الطريق والناس الكل على جانبي الطريق وقفة تستنى بما فيهم الطفل هذايا اللي كان صغير ولا شاب راجل واقف ويتعديوا مجموعة من الأفيال من القائد متاع الافيال كبير هو جاي وهو يغزل الطفل هذا للشاب هذا كيف كيف والطفل يغزل له وجات العين في العين مغير ما يشعر بنفسه الطفل هذا يتجاوز الحشد الكل ونجس ويجي معتها في وسط الطريق قدام الفيل هذا. والفيل شعمل يهز بخرطوم ويلتخو ويقتلو على خاطر ما طلعش هيك الفيل اللي ربيه هو هيطلع هو فيصل تسيكل معايا ويسمع وعامل بهم كيف هيطلع صحاك الشوطان

0: 14 دقيقة بعد الحدش نجدلكم كالعادة تحية والسلام لكل من التحق بنا الآن في الاستماع والمتابعة من الأصدقاء والأحباء في سهرة نجوم الليل. موضوعه هو النسيان. حكينا مع العبيدي فتحية، عم خليفة من هولندا، وسام سعاد، تونجي والعبد الناصر، ومن بعده أميرة. عبد الناصر مرحبا بك، مساء الخير.
1: مرحبا بك، على السلامة أخويا قيس.
0: على السلامة سيدي، لاباس؟
1: لاباس، صح لاباس.
0: الحمد لله، والله الحمد.
1: يرحم الوالد في المواضيع، ولا مضيع باهية.
0: سمحة باهية؟
1: لا والله سمحة، يرحم الوالد.
0: فيها تعيش وترحم، فيها ما تحكي يا عبد الناصر.
1: لا باهية، تحية لكل المستمعين والمستمعات والمسامة والمخرج والكل اللي معاك، حيين.
0: الله يخليك. اي عبد الناصر، انت الذاكره ما زالت لاباس؟ شده روحها ولا بديت تضيع شويه ساعات في حوايج معينه وبديت تسهو وبديت تنسى؟ قل لي.
1: والله يا اخي قيس، هو راهو نسيان. هي نعمه، هي نعمه من يعمل الله.
0: انت تراها نعمه
1: خاطر ثم حوايج مش فيها كي تنسى، معناها حوايج خايبه ما تنساها خير. انت
0: اي
1: حيفاظ للنسل على صحته ومانا وارتح.
0: هو حتى علميا يا عبد الناصر، المخ يتعرض يوميا لالاف العمليات الذهنيه، معناتها يكون تعب المخ ويجهد بشكل كبير برشا. كان ما ينساش المخ تولي مشكله كبيره برشا، عرفت هيك؟ على ساعات تقول والله معناتها فلان اسمه على طرف لساني، ولكن حاجه وين خليتها، ولا معناتها نسيت قضية معينة، عرفت؟ راهو النسيان أمور صحية معناتها لازمة، أما كي يفوت الحد تولي هوني المشكلة. كي الإنسان يولي ينسى ديما وينسى أشياء مهمة تولي مشكلة يا عبد الناصر. دونك الإنسان يزمو ساعات يمرن الذاكرة متاعه باش ما ينساش، باش ما يضيعش. ها
1: إيه النسيان؟ ربنا يطبينا من المشاكل، الإنسان يبدأ عنده خاصة المشاكل العائلية.
0: اي.
1: وإنسان معناها يبدأ ديما يخمم وديما تلقى كي هذا، لا الواحد ديما معناها يحط إيمانه بربي وديما يضحك ديما زي. أي. وكل شيء خلي على الله، خلي على ربي كل شيء.
0: خلي على ربي كل شيء. أنت معايا إنه مثلا ساعات التليفونات تخلينا معناتها ننساو برشا ارقام هواتف هكا، ولا عبد الناصر ما بقاش نتذكر نوامر تليفونات كالعاده، ولا مازلت انت
1: تنذكر نوامر؟ نتذكر انا والله الحمد لله، حق ما عنديش هكا نسيان. خاطر علاش ديما عامل كيف وديما شيخ ومخلي كل شيء على ربي؟
0: سمع، احنا عندنا زوز في الاذاعه، واحد خذا للتقاعد، ربي معاه ان شاء الله، ربي يطول في عمره، عم حبيب العقربي. معناتها الستاندار نتاعنا كان معناتها هو برغم انه بصير، لكن الذاكره نتاعه عبد الناصر حديديه بشكل غريب وبشكل رهيب. راهو ما شاء الله عليه يحفظ الاف، مش مئات، الاف الارقام الهاتفيه. خلينا من ارقام الزملاء في الاذاعه، خلينا من ارقام المصالح الاداريه، خلينا من ارقام المستمعين، معناتها من الذاكره. خاطر هو تصور انت ستوندار العاده كي تملى عليه انت الرقم بيزمو قيدو باش يعاود يرجع، هذا يحفظه من الذاكره، فهمتني؟ دونك وعنا اللي مازال تو اللي ديما ساعات نكلمه ونقصده في نمره تليفون تلقاه من الذاكره من غير ما يرجع للتليفون نتاعو. مهدي قاسم ما شاء الله عليه زاد كيف عني مضره في الذاكرة متاع حفظان النوامر التليفونات. انت تحفظ النوامر التليفونات عبد الناصر؟
1: تحفظ اللي عندي النوامر تحفظها، لازم معناها برشا حاجات تحفظها. اللهم صل على النبي، نبدا حاطها في مخي وثم شكون يبدا بحذايا يقول لي يا بي
0: تجديد. اي بي ان شاء الله ما ياخذوكش بالعين وبرا يا عبد الناصر، خاطر هيك اللي يقول لك يا بي ما يسميش بسم الله مشكله فيه.
1: ولا ساعات واحد يستغرب فيك ومستغرب يقول شبيك، معناها يدوخ فيك يقول انت كون جيت معناها قاري برشا يمكن. والله يا اخي سامح شكون قال لي كان قريت معناها برشا يمكن بالربي تخليها، الحمد لله اللي ما عندكش مستوى كبير.
0: يعطيك الصحه يا عبد الناصر، شكرا لك صديقي، بارك الله فيك، تحياتي ليك، ليلتك زينه، صباح الخير. اميره مرحبا بك، مساء الخير.
2: فيك عايشك، عسلامه يا قيس.
0: اهلا يا اميره، لاباس؟
2: عايشك الله يخليك، نحن صغيراتك
0: الحمد لله. عايش اختي، بارك الله فيك. لا لاباس، في خير ونعمه والله الحمد.
2: الحمد لله.
0: اهلا لله.
2: ايوه. النسيان هذا
0: النسيان
2: مسكين يلزمنا ننسيه، يلزمنا ننسيه بالاخص اللي يتعامل معك معناها معامله مش باهيه، ننسيه نشوفه ما نقعدش نخلي في قلوبنا، يلزم الانسان يضحك يلعب على الله، الانسان لازم مسامح كريم. فهمتي ذلك، وكان ان شاء الله نفكر كان الحاجه الباهيه والخايب الكل يلزمنا ننسيه.
0: انت معايا النسيان يساعد الانسان ساعات باش يتجاوز حزنه مثلا؟
2: اي
0: مريت فترات كنت حزينه فيهم وهكا وباش رجعت لتوازنك الطبيعي يلزمك تنسى.
2: اي انا كميت الولد ما بيعملش في صدمه معناها، ديما نتفكر ديما في ليله توت
0: معناها من 2000 واحد ينسبوه.
2: اي من 2004 راه مش شويه ومعناها ديما كي نتفكر نقوم نبكي ليله توت ما نجمش ننساه.
0: انت زاد من الناس اللي تتذكر مثلا التواريخ المهمه في حياتك ولا ساعات تضيع تنسى؟
2: ساعات نضيع، ساعات نضيع، اما نتفكر شويه شويه. حتى رقم التليفونات نتذكرها من زاد نتفكر، خلي في مخي نتفكره. ويعطي الصحه تحيه لسي الحبيب العقربي،
0: والله ربي يبارك فيك وذكرني
2: تحيه ليلو.
0: شكرا لك يا اميره، بارك الله فيك،
2: عايشك الله
0: يخليك، عايشك تنسني برشا ليك زينه صباح الخير. 20 دقيقه بعد 11 نسمعوا مياده الحناوي في نعمه النسيان.

0: 30 دقيقة بعد لحداش كنتو تسمعوا في ميادة نسيانك صعبة أكيد نجيو توازوز مكالمات بعد كان نمشيو لا نعمة النسيان بعد نسمعوا نسيانك صعبة أكيد المرحوم هني شكر حتى مرحبا بك مساء الخير.
1: مرحبا مساء النور مساء الورد مساء الياسمين خوي الغالي ليك والكامل الفريق وجميع المستمعين.
0: بارك الله فيك تفضل حاتم.
1: أول حاجة ساعة من قصرت عليه المسافات وجيت مش نطلبك في نسيان صعب أكيد شوي الحمد لله وانا القلوب عند بعض.
0: أيوة.
1: والله النسيان النسيان هو أخزر هو بين ربعة هو النسيان أنا عملت له مربع اللي هو النعمة والرحمة والنقمة والعذاب معناها. نعمة وقت الله فهمتني الله معناها يخفف الأوجاع ليك ورحمة وقت اللي فهمتني الله معناها يمسح أثار حزن وخذلان لكن نقمة وقت اللي أنت معناها بالسيف عليك تحب تنسى وما تنجمش تنسى عباد حبيتها وعشت معاها وفي أيامات باهية وطيبة وكذا تحب فهمتش نحكي لك رغم الأوجاع ورغم الألام ورغم برشا حوايج فهمتني مش أقول لك أنا مثلا أنا هو مش نعطيك أنا حاجة مثلا حاجة أنت بكري حكيت فيها وأنا زيت ونقول لك عليها هي حكاية معنى التجارب الفاشلة في حياة الإنسان وأنا فهمتني حكيت عليها أنت قلت يخرج من تجربة يحب يمشي التجربة معناه باش ينسى التجربة الأولى زيد معناه يتيح في نفس البيج ونفس الفخ وأنه معناه يعاود قبل ما ينسى وخويا قيس دم حاجة نحن اليوم ما حكيناش عليها الليلة اللي هي نسيان قبل الكورونا ولا بعد الكورونا قبل التحليل ولا بعد التحليل
0: أي.
1: فهمتني أنا مثلا من الناس لا أخفي سرا وأني من الناس اللي 15 يوم معناها سوماشين في الكوما معناها في الكورونا
0: أي.
1: بقيت شهر بلاسك شهر وثلاث أيام كانت تذكر وقتها وقت اللي تم معناه قص الأكسجين على الهادي شاكر والحبيب برقيبة وهزونا للسبيطار نتاع المستشفى العسكري فهمتني أثرت فينا مثلا نكذب عليك نقول لك ما أثرت
0: لا لا صحيح
1: فهمتني بالحق معناه قبل الكورونا شيء وقبل التلقيح باش ما نقولوش قبل الكورونا
0: شيء وبعد التلقيح والكورونا شيء آخر
1: شيء كبير ياسر شيء كبير ياسر ثم حوايج ما تتنساش تو أنا مثلا هم الأخت تكلمت بكري وقالت راه من المستحسن باش تنسى باش ترتاح لكن ثم حوايج محفورة ما تتنساش مثلا أنا من الناس اللي فكولي رزقي ملكي معناه فهمتش نحكي لك الوالد الله يرحمه ويسمحه معناه أعطاه لشكون مش فكولي بيوم كلمة فكولي ما نحكي لك أخوي الأخرين ومرت بابا واحد فهمتني اللي ما ننساش للي نموت يعني فهمتني أنا وصلت في أيامات الحمد لله تو الحمد لله وشكر الله إطار والحمد لله وبخدمتي ولباس وحججنا الوالدة قبل ما توفى والحمد لله وعملنا معها أكثر من تتصور أنت في بالك الناس كل يقول لك أولاد الحاجة زينة وعلي البدوي فهمتش نحكي لك وحاجة أخرى ما تنجمش تنساها هي وفاة الوالدين
0: أكيد التاريخ يبقى موشوم في الذاكرة ما تجمش
1: ثم حوايج ما تبقى منحوتة في الذاكرة فهمتني حوايج ثم حوايج تتنسى وحوايج ما تتنساش ثم أنت مرة سمحني مرة نتذكر في نجوم الليل يظهر لي في بالي في نجوم الليل جبت قصة قلت راهو فهمتني لا ثم بنية ساعتها فهمتني لا معناها المعلم ولا شنو فهمتني ولا قال لها كلمه ولا المعلمه قالت لها كلمه
0: اي
1: وما نسيتهاش في صغرها وبنت عليها ولات حتى هي معلمه كلمه معناها تنمر فهمتني ولا راهو مع احترامنا لكل المربين والمعلمين وان شاء الله ربي ينجح صغارنا وصغاركم وربي ينجح بنيتك وربي ينجح وليداتنا
0: الناس هيك بمعنى الانسان يحط في قلبه عرفت يا حاتم هكا ولا
1: اي يحط في قلبه معناها تتحفر في الذاكره ثم حويز ثم جراح تتحفر في الذاكره
0: معقول
1: وبالحق راه مهما كان فهمتني؟ هي نسيان رحمة وعطاهونا ربي، وأنه إنسان معناه يموت بوه ولا أخوه ولا ولده ولا كذا وينسى، مش وينساها ما يلطف معناه، ثم ثم الله رؤوف رحيم فهمتني، ولا غفور فهمتني، ولا بعباده رحيم بعباده فهمتني. يعني بالنسبة لنا احنا معناه نقولوا ان شاء الله ربي يعطينا حسن الخاتمة، وان شاء الله ربي يعطينا من خير وما يذل الناس
0: خير،
1: وربي ينجح صغيراتنا وليدتكم زينة ويرحم والديكم وبارك الله فيكم اخوي الغالي، ودمت متعلقا على الدوام.
0: شكرا لك حاتم رشيدة، مرحبا بكم، مساء الخير.
2: عسلامة صح ويلك.
0: اهلا لباس
2: لباس
0: اهلا لي
2: على نسيان.
0: اي
2: اسمعني، نسيان نسيان ما نجيبش ننسى فهمتني، ولا احبابه واصحابه ما نجيبش ننسى مهما كانت التكاليف فهمتني، ولا يمكن الاسوء ينسى الحاجه اللي شو ما ينسى ماذا به ينسى فهمتني، ولا حاجه بيه تقعد. انا واحده من الناس نسيان عمل معايا حاجه بيها ما ننساهاش قيم سيدنا عيسى، ما ننساهاش مهما كانت التكاليف.
0: اللي يعمل معك الباهي ما تنساش، ما تنسيش المعروف معاك،
2: ما تنسيش المعروف فهمتني، ولا انا انا تولي على الخدمه فهمتني، ولا نخدم السبيطار.
0: اي
2: انا سمعت كيف تحكي في المايك، حبيت نحكي لك هذا. كان تخدم معنا سيرفيون، سيرفيون
0: اي
2: طيبه، هي طيبه اخلاق خلق كل شيء يعني صفاته كل فيها. هي عباره بنت يعني انا مره كبيره عمري 59 سنه فهمتني، ولا هي بكثر الاحسان اللي عملته معايا والخير اللي عملته معايا، ما تودي بكسيد وقتها كان هي عارفه تدي يعني ما ننسيهاش. عندها 5 سنين 3 سنين ولا 4 سنين انتم اللي عاولوا نسوسه صدقني،
0: هيك الانسانه ما تنساهاش.
2: فين اقول لك يا سي قيس صدقني، كل يوم كل يوم في الخدمه نتذكرها، كل يوم نتذكرها صدقني. ونمشي لها في الصيف تقول لي اجا صيف بحذاء، تصور في بالك انا في الساق الرياضيه نمشي لها نطيب بحذاها، وكل يوم نتذكرها وكل جمعه نطلبها لي تو عندها جي 4 سنين من العاون وما نجمش ننساها فهمتني، ولا
0: هيك الباهي يا رشيد.
2: انا انا انا انا خدموا معايا طب ولوا عايشين برا في فرنسا وكل شيء فهمتني، ولا تو كيف نبدا نحكي نصير الباهي كل نحكي عليهم هما الباهيين، ولا منهم واحد مريتاني يعني مريتاني يعني يتكلم عربي كيف كل شيء فهمتني، ولا ديما نتذكره فهمتني، ولا وكلهم عمل معانا وبيه وكان نتذكره خاطر الانسان به
0: الانسان يبقى كان فعله يا رشيد.
2: وعندي زاد حاجه اخرى، رجل اختي توفى الله يرحمه،
0: الله يرحمه الله،
2: كثر الخير اللي عمله معنا وكان طيب طيب لقصة درجه صدقني، يوميا رحم علي يوميا، وعنده توا 5 سنين ما توفى فهمتني، ولا ويوميا رحم علي الباهي ما يتنساش له،
0: الباهي ما يتنساش. بالجمله هذه نختموا معاك المداخله، شكرا لك رشيده بارك الله فيك. اختي سليم مرحبا بك.
3: شعلك سي قيس
0: لاباس عليك، صحة لاباس بخير
3: عند القيد ما كلمتك.
0: مرحبا بك يا سي، مرحبا مرحبا مرحبا، شحالك اي
3: بس علي. الحمد لله الحمد لله.
0: يا صديقي
3: طبعا نحبوا ننسوا العلوش ما نجمناش ننسوا
0: بلاش تنسى ولا شنسى
3: بلاش
0: تنسى
3: بلاش كل هذه حاجة بلاش سي قيس، النسيان مش أنواع.
0: اي
3: طبعا ثم واحد يجي من سبوه وامك يموت ما يتنساوش يكون ما انسان لو تنسى ولو ديما نقولوا النسيان انواع، سعادة دي ماشي مثنيه مش تشكل حاجه، قولوا انا زحمه مش ماشي نشي يا ربي
0: تضيع
3: تضيع باهن. احنا من كورونا لتو يعني يقول الانسان انت انا عمري ماشي في الجويلي هذا نحو ان شاء الله 52 ما كنتش اتوقع روحي انا نولي ننسى كين هكا. ساعات انا حاجه مثلا ماشي نعملها نقول مش نعملها ننسى شنو هي الحاجه مش نعملها، نولي نمرض نمرض حسيتي تمرض. تحكي عن النسيان، النساء انواع انواع يعني في برشا برشا حوايج. اي نسيان الحاجه الباهيه ما تتنساش، والحاجه المشومه ما تتنساش.
0: فما مثل سليم يقول لك الجرح يبرى يا صبره وتبرى عليه ضميده، وكلمه السو تمسى تمسى وتصبح جديده. معناتها ساعات الكلمه فما كلمه ما يتنساش
3: اي حاجه
0: ولا. يعني والله ساعات الانسان يقول لك كلمه
3: سيرتو كي تغزل له سي قيس تغزل الكلام على جبينه.
0: اي صحيح صحيح
3: صحيح. ما قلنا على شنو سبحان الله، ساعات واحد مهما حاجه تخلي تراس تراس يتنحاش سي قيس، لكن مهما حاجه لازم تنساها.
0: معقول انت في ثنيه ان شاء الله
3: لو نعم
0: في الثنية
3: أنا دي معصر لكي تعلمين وكنا فيه
0: بالله سيس روحك واحدة واحدة
3: عماني فاية وانا في جمال وراكي تعلمين
0: الله طريق السلام إن شاء الله
3: بإذن ما دي مساعد إن ما نوصلش بكري نحق باش نكلمك إن نقعد نطلب يقول لي أتونا دينك ما يفديش نقط من سالش
0: مرحبا يا
3: أما سبحان الله النسيان هذا خلق ربي هو راه ساعات نعمة وخيار المؤمن ينسى قلبه نظيف وراه
0: سمع
3: بيت القيقين في قلبه ما ينساش ساعتنا نقول ماذا بيه ما يشبهها فهمني ان الخضر مهما انسان ما خيار مسلم قلبه
0: صافي شكرا لك سليم عايش حي العزيز القالي خليك تسمع ترجع السوق وتسمع هاني شكر الله يرحمه نسيانك صعب اكيد

0: 47 دقيقة بعد الحدش. جوز تليفونات نخدموا بهم المشوار الليلة في نجوم الليل سهرة النسيان إن شاء الله تتذكروها. سميحة مرحبا بك، مساء الخير. أهلا سميحة، لاباس؟ الحمد لله، عايش أختي بارك الله فيك. أي سميحة في كلمة خاطر عنا غنية وتم كلثوم نحبوا نعديوها. نسيان كيفاش تراه أنت الموضوع هذا؟ مش من أما زاوية
1: مش تخدم. أنا راني ننسى.
0: إش تنسى؟
1: أما باش مداويتو نسيان. مثلا كي نسافر هكا الواحد يقعد هكا في بالو هكا الحاجات هكا الباهية ينسى الحاجات اللي مشو معرفته.
0: معناتها أنت كي تسافر مرة بعد قداش تقول أنت باش نزهد وننسى هكا شوية نوسع خاطري هكا ولا؟
1: صحيت ولا نخرج مثلا ساعات مثلا تلقاني
0: حتى الإنسان يتمشى على ساقيه راهو ولا أنت ركابك توجعك؟
1: نمشي
0: باهي يمشي.
1: احنا اهلنا بحذينا باهي حتى قضية ولا مشي لازمة ولا حاجة نمشي مرش نعمل
0: واضح. يعطيك الصحة يا سميحة، شكرا لك صديقتي بارك الله فيك. سامية اخر المكالمات اللي فيها، مرحبا مساء الخير. اهلا سامية.
2: الو،
0: اهلا.
2: مساء الورد، مساء الفل والياسمين.
0: سونيا اهلا يا سونيا، مرحبا بك.
2: اهلا، شحالك يا قيس؟
0: لاباس. يا سونيا
2: تحية ليك ولنو، كل عامين معك
0: يعيش.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك مسبقا.
0: كل عام تحية بخير، سنين دائما العيد نهار تعرف إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله يا ربي.
0: أيوة لا لا لا
2: ما ننسيش،
0: ما تنسيش.
2: وكل عام طيبة أنا وقلبي بيض كل شيء وما ننسيش، ديما نقول لك طيبة وقلبي بيض وما ننسيش.
0: ما تنسيش ديما
2: ما ننسيش، كل حد قال لي كلمة فيا خايبة
0: انت الباهي ما تنسيش والخايب ما تنسيش.
2: ما ننسيش ما ننسيش، وبرغم حنينة على الأخر وقلبي بيض كل شيء، اما كل حد مرضني وجعني بكلمه ما نسامحوش وما ننساهش. ما ننساهش يا خفيف.
0: وهذا مش متعبك معناتها؟ لاباس.
2: نعم تعبني.
0: متعبك ولا دونك
2: اسمك برشا برشا برشا
0: هيك علاش معناتها الانسان يزمو ساعات ينسى يا سونيا.
2: نعم تعبني خايف، تعبني ما لقيت الشبه بالكل في طيبه قلبي في حنيتي.
0: ما يسالش حتى ما تلقاش شكون يشبه لك، المهم حاول تنسى وتتناسى على الاقل وتزهد وتخلي على الله ما تعرفت وكهو.
2: ما ننسى ما نجمتش، خاصه كي تكون حاجه مستني بصحتي يا خايف. تصور معايا انا مريضه عندي كونسيو في عيوني من غير
0: شراب. اعتبره ابتلاء من عند ربي يا سونيا وعوضك على الله. شكرا لك سونيا، يعطيك الصحه. يعيشك ليلتي، شكرا لك صديقتي بارك الله فيك. ليلتك زينة، صباح الخير. في النهايه يبقى النسيان جزء من طبيعتنا البشريه، قد يزعجنا احيانا عندما نفقد تفاصيل مهمه، لكن قد يكون ايضا باب للتخفف من الاعباء من الذكريات الثقيله. الاكيد انه الانسان يعيش بين ذاكره تحفظ له هويته ونسيان يساعده على الاستمرار. شكرا لكم، شكرا لكل من شاركنا قصص وراء حول هذا الموضوع القريب من حياة الجميع. نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة وموضوع جديد. تصبحون على خير.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلن مفتي الجمهورية أن يوم 12 من مايو الحالي هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم 14 ذي الحجة الموافق ليوم 27 من مايو 2026. يغلق اليوم باب التسجيل عن بعد بالنسبة للتلاميذ الجدد بالسنة الأولى من التعليم الأساسي على الساعة منتصف الليل، ويتعين على الأولياء الذين لم يقوموا بعد بعملية التسجيل أن يبادروا بإتمام العملية قبل انتهاء الأجل. أعدت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس برمجة استثنائية لمواقيت السفرات الصباحية الأولى المتجهة اليوم نحو مدينة صفاقس، وذلك لتسهيل تنقلات المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي كباس المبرمج إجراؤها اليوم الأحد. ينقطع التيار الكهربائي اليوم من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق المهدية كيلومتر 12، كما ينقطع من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 2.5 حي الحمام العصري. في العالم، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق معها، ناشرا أمس صورة تظهر سفنا حربية مع عبارة الهدوء ما قبل العاصفة. في الأثناء، يؤدي وزير الداخلية الباكستاني زيارة لطهران تستمر يومين، ولدى وصوله بحث مع نظيره الإيراني استئناف المحادثات مع واشنطن. في لبنان، ارتقى 7 شهداء وأصيب 6 آخرون أمس في 100 هجوم صهيوني على لبنان ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديما.

0: نوعها يا طيب سمعوني يا
1: كان الهوى كان رمان الهوى كان